ها؟ يمكن فيها مخيلة بأن يتصدق كثيرا ليرى، وكذلك الإسراف ربما يتصدق كثيرا وينقص

0: فعل أبي بكر رضي الله عنه قد يقال أنه يعلم أن أهله يرضون بذلك ولا يطالبونه بالواجب، والحق لهم، فإذا رضوا بذلك فلا حرج. نعم.
1: إذا كان الإنسان الشخص يحتاج إلى دراهم أن يعطيه فوق حاجة زيادة،
0: نعم،
1: فيبتلك هذا الشخص،
0: إيه؟ يعني باعتبار المعطى، باعتبار المعطى لا باعتبار المعطي. والله له وجه لكنه ليس إلى ذاك. نعم.
1: الشيخ الذي لا يصدق بحديث الضبار يقول أن هذا آية كلها،
0: نصفه بأنه جاهل، بأنه جاهل. والواجب على المسلم إذا صح الحديث أن يسلم له. ها؟
1: الذين
0: المحسوبين
1: على العلم.
0: ها؟
1: أيوه،
0: نقول هو جاهل. الجاهل جهلان، أو الجهل جهلان، جهل مركب وجهل بسيط. فإذا كان هذا الإنسان من يعد من العلماء وأنكر ما صح به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو جاهل بلا شك.
1: ما يبدع الشيء.
0: نعم. لا هذا ما في بدعة. الشيء المنصوص عليه ما يسمى بدعة. يعني مثلا الزاني ما نقول إنك مبتدع. كل شيء نص الشارع عليه هو ما يسمى بدعة. نعم.
2: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم يخبرونه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. باب من جر إزاره.
0: قوله لا ينظر الله، النظر نوعان، نظر رضا ورحمة، وهذا هو المنفي في هذا الحديث، ونظر إدراك واطلاع، وهذا لا ينفع، لأن الله تعالى لا يحجب عن نظره شيء، فلا يخفى على شيء في الأرض ولا في السماء، وكل شيء فالله محيط به. لكن نظر الرضا والرحمة هذا منتف عمن جر ثوبه خيلاء. وثوب هذا مفرد مضاف فيعم كل ما يلبس من قميص وسراويل وإزار. طيب، نقول ومشلح. ها؟ نعم، نقول ومشلح. نعم. وهذا الحديث كما ترون له منطوق وله مفهوم. فمن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، ومن جره غير خيلاء لم يثبت في حقه هذا الوعيد، لكنه يأتي وعيد آخر وهو ما أسفل من الكعبين ففي النار. نعم. نعم. نعم. من إيش؟ محرما. أي. لا، هذا ما يعد من الإسراف، لأنه وإنما يعد من الشيء من العمل المحرم، يعني من سوء التصرف والسفه، لأن الإسراف مجاوزة الحد والزيادة في الشيء. نعم. نعم. لمن أراد أن يشربه، وأما من أراد أن يريقه. نعم. ما في شيء، هذا هو الأفضل، وغمسه لا شك أنه الأفضل، والأمر هنا للإرشاد لأجل أن يقابل الداء بالدواء. نعم. نعم. اللبس حلال
1: لكن ينافع عرف البلد،
0: هذا يدخل في ثوب في ثياب الشهرة، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن لبستين، لبس الشهرة ولبس الإسراء. فإذا أتى الإنسان بشيء يخالف عرف البلد ولكنه ليس محرما فإنه يدخل في لباس الشهرة.
3: بسم الله، اقرأ قرآن.

بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله.

0: الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربوا.
1: الأحسن تقول أولياء، تقف عليها، الأحسن الوقوف عليها.

0: يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار.
1: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. هذه السورة تسمى سورة الزمر لقول الله تبارك وتعالى فيها: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. وتسمية السور تكون لأدنى ملابسة وأدنى مناسبة، ولهذا سميت سورة البقرة دون أن تسمى سورة الدين مثلا أو سورة العدد، مع أن ذكر الدين وما يتعلق به قد يكون كآيات البقرة، لكن التسمية تكون لأدنى مناسبة وملابسة. يقول المؤلف: مكية، يعني أنها من السور المكية. وأصح ما يقال في السور المكية أنها ما نزل قبل الهجرة، فما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعدها فهو مدني، حتى لو نزل في مكة وهو بعد الهجرة فإنه يسمى مدنيا. ولهذا نقول إن قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، نقول إنها مدنية مع أنها نزلت في عرفة. قال المؤلف: إلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إلى آخره. هذا الاستثناء يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. والقاعدة أن كل من استثنى آيات من سور مكية قال إنها مدنية فعليه الدليل، والعكس بالعكس. من قال من استثنى آيات من سور مدنية وقال إنها مكية فعليه الدليل، لأن الأصل أن السورة إذا كانت مكية فهي مكية بجميع آياتها، هذا هو الأصل حتى يقوم دليل على الاستثناء. ولا أعلم لهذا الاستثناء الذي ذكره المؤلف دليلا، بل إن ظاهره من حيث المعنى يقتضي أن يكون من المكيات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إلى آخره، كل يتعلق بالتوحيد والتوبة. وهي 75 آية، 75 آية مقسمة إلى هذا التقسيم تقسيما توقيفيا، يعني أن الذي يحدد الآيات هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو يحدد الآيات ويحدد مكانه وترتيبه. ولهذا نقول إن ترتيب الآيات توقيفي، وترتيب السور منه توقيفي ومن اجتهاد من الصحابة. فمثلا الجمعة والمنافقون ترتيبها توقيفي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الجمعة بالجمعة والمنافقين. سبح والغاشية كذلك، البقرة وآل عمران كذلك توقيفي. طيب، ومنه شيء اجتهادي ثبت باجتهاد الصحابة، قد تختلف فيه مصاحب الصحابة لأنه عن اجتهاد. ترتيب الآيات حيث قلنا إنه توقيفي لا يجوز الإخلال به، فلا يجوز أن تقدم آية على آية في التلاوة، لأن الذي وضع الآية في مكانها هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ترتيب الكلمات أيضا توقيفي، لا يجوز أن تقدم كلمة مكان كلمة. ترتيب الحروف توقيفي، لا يجوز أن تقدم حرفا في كلمة على حرف. فها هنا الآن ترتيبات: ترتيب الحروف وترتيب الكلمات وترتيب الآيات كله توقيفي لا يجوز الإخلال به. وترتيب السور منه توقيفي ومنه اجتهادي. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة آية مستقلة في كتاب الله عز وجل، ليست من الفاتحة ولا من غير الفاتحة على القول الراجح، فهي آية مستقلة يؤتى بها للبداءة بالسورة، أو نقول للفصل بين السورتين، للبداءة، لأننا لو قلنا للفصل بين السورتين ورد علينا أو أورد علينا سورة الفاتحة لأنها ليس قبلها سورة، إذن للبدء بالسورة، وسقطت بين الأنفال وآل عمران، بين الأنفال والتوبة، سقطت بين الأنفال والتوبة لأنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ثبتت ما أهملها الصحابة رضي الله عنه. والبسملة كما نشاهد ونقرأ شبه جملة وليست بجملة، لأنها جار ومجرور، والجار والمجرور والظرف يسمى شبه جملة ولا يسمى جملة، لأنها لم توجد فيه أركان الجملة، ولكن الجملة مقدرة فيه. عرفتم؟ مدي واضح له. الجار والمجرور والظرف يسمى شبه جملة ولا يسمى جملة. لماذا؟ لأنه لم تذكر فيه أركان الجملة، ولكنه شبه جملة لأنه لا بد من تقدير تتم به الجملة. فبسم الله الرحمن الرحيم جار ومجرور ومضاف إليه وصفة متعلقة بمحذوف، متعلقة بمحذوف ولا بد لا ولهذا قال في نظم الجمل: لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، واستثني كل زائد له عمل كالبا ومن والكاف أيضا ولعل. عرفتم؟ لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، مرتقي بمعنى الفعل لأنه اسم فاعل، واستثني كل زائد له عمل كالبا ومن والكاف أيضا ولعل، وذلك لأن الذي في حروف جر زائدة يقدر كأنه لا حرف فيه. لو قلت ليس زيد بقائم فإنك تقول قائم خبر ليس، ما تقول مجرور بالباء وجار ومجرور متعلق بمحذوف، لا، القائم خبر ليس. طيب، على كل حال البسملة متعلقة بمحذوف، فما هو المحذوف؟ أحسن ما يقدر به هذا المحذوف أن يقدر فعلا متأخرا مناسبا للمبدوء به. ايش قلنا؟ متأخر، نعم. طيب، هذا أحسن شيء. فمثلا إذا كنت تريد أن تقرأ تقول التقدير بسم الله أقرأ، إذا أردت أن تتوضأ التقدير بسم الله أتوضأ، أردت أن تدخل بسم الله أدخل، وهكذا. واضح؟ قدرناه فعلا لأنه الأصل في العمل، الأصل في العمل الأفعال، واسم الفاعل واسم المفعول والمصدر العامل ملحق بالفعل، فلذلك اخترنا أن نقدره فعلا لا اسما لأنه الأصل في العمل. اخترنا أن يكون متأخرا لوجهين: الوجه الأول التبرك بالابتداء بسم الله، أن نجعل أول جملة بسم الله تبركا، والثاني إفادة الحصر، لأن تأخير العامل يفيد الحصر. طيب، اخترنا أن يكون مناسبا للموضوع أو لمبتدأ به لأنه أدل على المقصود، حيث يعين أن البسملة لهذا الشيء. طيب لو قلنا بسم الله أبتدئ، تقدير الكلام بسم الله أبتدئ، ما الذي فاتنا؟ لا، قلنا بسم الله أبتدئ فعل هو فعل ها؟ طيب هذا اللي فاتنا، إذن فاتنا أنه غير مناسب للمقام أو للموضوع. طيب إذا قدرنا أقرأ بسم الله، ما الذي فات؟ إيه أنا أريد أن أقرأ، فقلت التقدير أقرأ بسم الله، ما فات شيء؟ لا لا لا، فات التقديم، فات التأخير. تقول ما فات شيء؟ لا لا، ما فيه، ما كل يخطئ يا هداية الله. طيب إذا نقول إذا قلنا التقدير أقرأ بسم الله الذي فات التأخير، لكن فائدة التأخير اللي أشار إلى الأخوان هي الحصر والتبرك بالبداء بسم الله. طيب إذا قلنا بسم الله قراءتي، وش الذي فات؟ فات أن يكون فعلا، صح. طيب بسم الله الرحمن الرحيم اسم مفرد مضاف، والمفرد المضاف للعموم، وعلى هذا فيكون المعنى بكل اسم من أسماء الله، بكل اسم من أسماء الله، لأن المفرد المضاف يكون للعموم. والدليل على أن المفرد المضاف يكون للعموم قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعمة مفرد ومع ذلك قال تعدوا لا تحصوا، فدل هذا على أنها عامة في كل نعمة. طيب والبا في قوله بسم الله، البا في قوله بسم الله للاستعانة والمصاحبة والملابسة، يعني مستعينا مصطحبا متلبسا بسم الله بسم الله. والله علم على ذات الله سبحانه وتعالى، علم على ذات الله خاص به لا يسمى به غيره. واختلف العلماء هل هو مشتق أو جامد، هل هو مشتق أو جامد، والصحيح أنه مشتق لقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى ولو جعلناه اسما جامدا لكان غير دال على الوصف بل كان علما محضا، وحينئذ لا يكون دالا على الأحسن بل لا يكون دالا على الحسن فضلا عن الأحسن. فالصحيح الذي لا شك فيه أنه مشتق. مشتق من أي شيء؟ مشتق من الألوهية، من الألوهية وهي التقرب والتعبد للمألوه على وجه المحبة والتعظيم. وأما قولها الرحمن فهو أيضا علم على الله عز وجل لا يسمى به أحد غيره، فهو من أسماء الله الخاصة به ولا يوصف به غيره، وهو مشتق من الرحمة، وكان بصيغة فعلان لدلالة هذه الصيغة على السعة والامتلاء، فهو دال على سعة رحمة الله عز وجل وشمولها لكل شيء. وأما الرحيم فهو اسم من أسماء الله لكن يوصف به غيره، يوصف به غيره. قال الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وهو مشتق من الرحمة، لكنه إذا قرن بالرحمن أي إذا ذكر جميعا كانت الرحمن دالة على الوصف والرحيم دالة على الفعل، أي أنه يرحم برحمته عز وجل من يشاء. ثم قال الله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل الكتاب، الكتاب هو القرآن، وسمي كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب بالصحف التي بأيدينا ومكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة. قال الله تعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. إذن الكتاب هو القرآن، وسمي كتابا لأنه إيش؟ مكتوب في اللوح المحفوظ، في الصحف التي بأيدينا، في الصحف التي بأيدي الملائكة. وعلى هذا ففعال بمعنى مفعول، فعال بمعنى مفعول، وهذه الصيغة أعني فعالا تأتي بمعنى مفعول في اللغة العربية كثيرا. ومنه مثال فعال بمعنى مفعول، ها خبرنا الظاهر أنك في البلاد الآن تفكر في إيش؟ ها؟ وأنت تعلم أيضا، علمنا مما تعلم، لكن مش تفكر به الآن وانت جالس في الدرس. نعم اي نعم، وغراس بمعنى مغروس، بنا بمعنى مبني. طيب، تنزيل الكتاب، قال المؤلف القرآن مبتدا. أيها المبتدا، هي تنزيل ولا الكتاب؟ تنزيل. قال: من الله خبره. إذن معنى الآية أن الله يخبر عز وجل بأن تنزيل الكتاب من عنده، من الله، أي أنه نازل منه، من عند الله، لا من جبريل ولا من محمد ولا من أي مصدر كان، بل هو نازل من الله سبحانه وتعالى، تكلم به وألقاه إلى جبريل، ثم إن جبريل نزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك، على قلبك. وتأمل قوله على قلبك، لتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وعى القرآن وعيا تاما، لأن ما نزل على القلب لابد أن يعيه القلب. قال: العزيز في ملكه، الحكيم في صنعه. العزيز ما معناها؟ العزيز لها معاني. أولا، عزيز بمعنى غالب، عزيز بمعنى غالب، ومنه قوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. قال الله تعالى جوابا على قول المنافقين: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فسلم الله ذلك أن الأعز يخرج الأذل، لكن قال العزة من لمن؟ لله ولرسوله وللمؤمنين، أم المنافقون فلا عزة لهم حتى يستطيعوا أن يخرجوا المؤمنين منها. طيب، العزيز بمعنى الغالب، ومنه قوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. عزيز بمعنى قوي، بمعنى قوي شديد القوة. ومنه قولهم: أرض عزاز، أرض عزاز يعني صلبة قوية. ومن المعلوم أن الله تعالى في صفاته كلها شديد قوي، كل الصفات كاملة ليس فيها نقص ولا وهن ولا ضعف. الثالث من معنى العزة الامتناع، الامتناع يعني أنه ممتنع عن أن يناله سوء. فهذه ثلاثة معان للعزيز: غالب، قوي، ممتنع عن كل نقص. وأما قول المؤلف في ملكه فإنه قاصر في الحقيقة، قاصر جدا، لأنه إذا قيدت العزة في الملك فإنها لا تتناول إلا العزيز بمعنى الغالب أو القوي. وأما الحكيم فيقول الحكيم في صنعه، هذه في صنعه أي فيما صنع. وهل يوصف الله تعالى بأنه صانع وأن له صنعا؟ نعم، الجواب نعم، يوصف بأنه صانع وأن له صنعا. قال الله تبارك وتعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. لكن يجب أن نعلم أننا إذا وصفنا الله بالصنع فليس كصفتنا للمخلوق بالصنع. المخلوق إذا كان صانعا يحتاج إلى أدوات، إن كان نجارا يحتاج إلى منشار، قدوم، مخراق وما أشبه ذلك، لكن الله عز وجل لا يحتاج. فلما قال الله فلما قال الله عز وجل: والسماء بنيناها بأيدي، هل بناء الله عز وجل كبناء المخلوق يحتاج إلى زنبيل وإلى لبن وإلى طين؟ نعم، لا، فالبناء غير البناء والصنع غير الصنع. قد يتوهم الإنسان أنه إذا وصف الله بالصنع وأنه صانع قد يتوهم أنه يحتاج إلى آلات يصنع بها، ولكن هذا خطأ، لأن صنع الله ليس كصنع البشر. طيب، وقول المؤلف الحكيم في صنعه، تقييدها في الصنع فيه قصور، والصواب أنه حكيم في صنعه وفي شرعه، حكيم في صنعه وفي شرعه. ولهذا قال يختم الله أحيانا آيات التشريع بالحكمة، كما في قوله تعالى في سورة الممتحنة: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فهو حكيم في صنعه، حكيم في شرعه. في صنعه يعني جميع مصنوعاته كلها محكمة. قال الله تعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر، قلب فكر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين، يعني كرة بعد أخرى، في النهاية ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. هذا من الإحكام في الصنع. أما في الشرع فيقول الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وتناقضا. القرآن لا يمكن يتناقض أبدا. وإذا رأيت آية ظاهرها يناقض الآية الأخرى فاعلم أن ذلك إما من سوء فهمك أو من قصور علمك، إما من قصور علمك بأن تكون الآية هذه ناسخة للآية وأنت لا تعلم، أو من سوء فهمك بأن تكون كلتا الآيتين محكمة ولكن لم تفهم الجمع بينهما. وإلا فلا يمكن أبدا أن يكون في كلام الله تناقض، ولا فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تناقض أبدا، هذا لا يمكن، لأنه شرع الله، والله تعالى قد أحكم شرعه. إذن الله حكيم في صنعه وفي شرعه. وبناء على هذا تكون حكيم بمعنى محكم، بمعنى محكم، عرفتم؟ لا بمعنى حاكم، بمعنى محكم لا بمعنى حاكم، على هذا التفسير أن معنى الحكيم المحكم لشرعه وصنعه. وهنا نسأل: هل تأتي فعيل في اللغة العربية بمعنى مفعل؟ والجواب نعم، تأتي فعيل بمعنى مفعل. ومنه قول الشاعر: أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع، أمن ريحانة الداعي السميع السميع الذي يسمع أو السميع بمعنى المسمع، بمعنى المسمع. أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع، حينئذ تكون حكيم بمعنى محكم. وهل يمكن أن تكون بمعنى حاكم؟ الجواب نعم، يمكن، يمكن أن تكون بمعنى حاكم. وعلى هذا فتكون حكيم بمعنى أن له الحكم، أن له الحكم. والحكم المضاف إلى الله عز وجل يشمل الحكم الكوني والحكم الشرعي. الحكم الكوني هو ما هو إيجاد الأشياء وخلقه للأشياء، والحكم عليها بالفناء والبقاء والتحول والتغير وما أشبه ذلك، كل هذا حكم. الحكم الشرعي هو ما جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام من أحكام الله التي يلزم بها المكلف. فقوله تعالى أقم الصلاة، ها هذا شرعي. كونوا قردة، هذا كون. طيب، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما شرعي. ذلكم حكم الله يحكم بينكم شرعي. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي كوني. تمام. طيب، في هذه الآية يخبر الله عز وجل أن تنزيل الكتاب من عنده، وعلى هذا فتفيد الآية الكريمة أن القرآن منزل غير مخلوق، منزل غير مخلوق، واضح؟ أما إفادتها لكونه منزلا فظاهر تنزيل الكتاب، لكن ما الذي كيف تفيد أنه غير مخلوق؟ لأن هذه الفائدة قد يعارض فيها معارض ويقول ليس كل منزل غير مخلوق، بل في المنزل ما هو مخلوق. قال الله تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا، والماء مخلوق. وقال تعالى وأنزل لكم من الأنعام، وأنزل لكم من الأنعام أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وهذه الأنعام مخلوقة. فلا يلزم من الإنزال أو التنزيل أن يكون المنزل غير مخلوق. فما هو الجواب عن هذا الإيراد؟ لأن هذا إيراد قوي يريده الجهمية الذين قالوا إن كلام الله مخلوق. الجواب عن هذا الإيراد سهل، أن يقال إن الإنزال إذا أضيف إلى عين قائمة بنفسها فهذه العين مخلوق، وإذا أضيف إلى وصف كان هذا الوصف حسب الموصوف. والكلام وصف ولا غير وصف؟ فإذا كان الله أنزل القرآن وهو كلام وأضافه إلى نفسه فهو عز وجل هو بصفاته أزلي أبدي ليس بمخلوق، واجب الوجوب. إذن يتم الاستدلال أو لا يتم؟ يتم الاستدلال، أن نقول في قول تنزيل الكتاب من الله دليل على أن القرآن منزل غير مخلوق. طيب، فيه دليل على علو الله، وجهه أنه قال من الله ومن الابتداء، فإذا كان ابتداء الكتاب من عند الله وهو منزل دل على علو من كان من عنده وهو الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية تعظيم القرآن، تعظيم القرآن، وجهه أنه نازل من عند الله وأنه كلام الله، فيكون عظيما كعظم المتكلم به. طيب، من فوائد هذه الآية إثبات ثلاثة أسماء من أسماء الله، وهي الله والعزيز والحكيم. ويتفرع على هذه القاعدة، على هذه الفائدة، إثبات ثلاث صفات من صفات الله: الألوهية والعزة والحكمة، بل أربع صفات: الحكمة والحكم، أربع صفات. طيب، إذا قيل كيف استفدنا أربع الصفات؟ نقول لأن لدينا قاعدة، وهي أن الأسماء الحسنى كل اسم منها متضمن لصفة، كل اسم منها متضمن لصفة. نعم، وبقية الفوائد تأتي إن شاء الله. نعم، ما علم أن الرسول رتبه فهو اجتهاد، فهو نعم فهو توقيف، ما علم الرسول وقفه رتبه فهو توقيف. اقرأ.

0: كتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى.
1: يقربونا بالألف.
0: إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب
1: كفار. بس نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا أن السورة مكية، فما هو الضابط في السورة المكية؟
2: ما نزلت بعد الهجرة فهي مدنية.
1: نعم،
2: ما نزلت قبل الهجرة فهي مكية.
1: طيب، استثنى المؤلف آية منها. نعم، والصحيح
2: صحيح
1: أنه
2: لا يوجد دليل على هذه
1: السنة. طيب، لنا ضابط في هذه،
2: لأنه كل ما أي يحتاج إلى دليل.
1: فإذا كانت السورة مكية فالأصل
2: كلها.
1: أنها كلها مكية. نعم. طيب، مما سبق استفدنا أن القرآن منزل غير مخلوق. طيب، لو قال لك إن المنزل قد يكون مخلوقا كقوله تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا، إذا كان المنزل عينا قائمة بنفسها كانت مخلوقة، وإن كان وصفا. والكلام وصف. أحسنت. طيب، سبق لنا أن العزة ثلاثة أقسام. عزة القهر وعزة
2: الامتناع.
1: نعم، القوة. أحسنت. طيب، عبد القادر الحكيم، هل هي بمعنى محكم أو بمعنى حاكم؟ تشمل هذا وهذا. إذا كانت بمعنى محكم فهي مشتقة من إيش؟ نعم، إيه، مشتقة من إيش؟ من أين مشتقة؟ أنت إذا قلت ضارب مشتقة من الضرب، محكم. سبحان الله. نعم، من أحكام، أي من الإحكام. ها، طيب، مشتقة من الإحكام. وهو عبد القادر، ما هو الإحكام؟
2: الإحكام
1: إيه. نعم، سبحان الله، الإحكام اسم من أسماء الله، أتيت به من كيسك، ما حضرت أمس؟ إيه، أجل ما هكذا يا شيخ. نعم، الإحكام يعني الإتقان. طيب، ويعود إلى معنى الحكمة، لأن الحكمة وضع الشيء في موضعه، ووضع الشيء في موضعه إتقان. طيب، وإذا كانت حكيم من معنى حاكم، مشتقة من إين؟ من الحكم. أحسن، يعني إذن الله له الحكم والإحكام، يعني موصوف بالحكم والإحكام. تمام. طيب، هل يشارك الله أحد في الحكم؟ لا يشارك أحد لا الشرع ولا الكون. قال الله تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. ها، يعني الحكم المطلق لله عز وجل، والمقيد يكون المخلوق. تمام. طيب، نبدأ الدرس الجديد الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى الحكيم، سبق لنا أنه من الإحكام ومن الحكم. فالإحكام يعني الإتقان، والإتقان هو الحكمة، وهي وضع الشيء في موضعه. قال العلماء: والحكمة تكون في صورة الشيء وهيئة الشيء وذات الشيء، وتكون في غايته، تكون في نفس الشيء وفي غايته. الحكمة في نفس الشيء يعني أن الشيء نفسه مشتمل على الحكمة، فإذا تأملت الشرائع وجدت أنها مشتملة على الحكمة، وإذا تأملت الغاية منها وجدتها رحمك الله وجدتها أيضا في غاية الحكمة. كذلك أيضا إذا تأملت الصنائع التي صنعها الله عز وجل وهي الحكمة التي تكون في الكون، وجدت أنها مشتملة على الحكمة. وإذا تأملت الغاية منها وجدتها أنها حكمة أيضا. فالعبادات المقصود بها إصلاح الخلق، وهي موضوعة على وفق الحكمة. الصلوات كون بهذه الهيئة هي الحكمة، الزكاة والحج وبقية العبادات. الكون، السماء، الأرض، الشمس، القمر، كونها على هذا النظام البديع هذا حكمة، والغاية منها أيضا حكمة. قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ثم قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك، لما بيّن أن تنزيل الكتاب من الله بيّن إلى من أنزل، فقال: إنا أنزلنا إليك يا محمد. أنزلنا ضمير جمع، لكنه إذا كان عائدا إلى الله فليس للجمع قطعا، بل هو للتعظيم. وقد اشتبه على النصراني مثل هذا الجمع، وقال: إن الله ثالث ثلاثة، لأن الله تعالى يذكر الضمير عائدا إليه بصيغة الجمع، وأقل الجمع ثلاثة. فنقول في الرد عليه: إن هذا من زيغ النصارى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فاتبعوا المتشابه من القرآن. ولو أنهم ردوا هذا المتشابه إلى المحكم لعلموا أنهم مخطئون غاية الخطأ. وذلك أن الله صرح في آيات كثيرة بأنه إله واحد، فقال: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وهذا نص صريح محكم. وأما ناء التي هي ضمير الجمع فإنها في اللغة العربية التي نزل بها القرآن صالحة للجمع وللمعظم نفسه، إذن هي من المتشابه، لأن اللفظ إذا احتمل معنيين فإنه يقال فيه متشابه، والمتشابه يجب أن يرد إليش؟ إلى المحكم. طيب، قال: إنا أنزلنا إليك الكتاب. إليك هذا الغاية، والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. الكتاب أي المكتوب وهو القرآن، وسبق وجه كونه كتابا. بالحق متعلق بأنزل بالحق، ألب هنا للملابسة وللتعدية، يعني أن الكتاب نفسه نزل حقا من عند الله لا من عند غيره. أنزلنا بالحق يعني بالتأكيد أننا أنزلناه إليك من عندنا. وتكون وقلنا أيضا للتعدية بمعنى أن الكتاب نزل بالحق، أي أن ما اشتمل عليه فهو حق. فعلى الوجه الأول يكون المراد بقوله بالحق تأكيد أنه نزل من الله، وعلى الوجه الثاني يكون المعنى أن كل ما اشتمل عليه القرآن من أخبار وأوامر ونواهي وغيرها فهو حق. واضح؟ إذن بالحق يعود بالحق له معنيان: المعنى الأول أن القرآن نزل من عند الله حقا لا باطلا. الثاني أن ما اشتمل عليه القرآن فهو حق، ما اشتمل عليه القرآن فهو حق، أوامر، نواهي، أخبار، قصص، كلها حق. إنا أنزلنا إليك كتاب الحق، قال متعلق بأنزل ولم يقل متعلق بأنزلنا، لأن المتعلق إنما يتعلق بالفعل، أما نافه ضمير خارج عن الفعل. قال فاعبد الله مخلصا له الدين، الفاء للتفريع، للتفريع، وعلامة التفريع أن ما بعدها يكون مرتبا على ما قبلها. فالمعنى فلإنزالنا إليك الكتاب أعبد الله مخلصا له الدين. أعبد الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وقوله مخلصا حال من فاعل أعبد، وإخلاص الشيء تنقيته من الشوائب وإزالة ما يخالطه. فإذا كان مخلصا له الدين فالمعنى أن تنقي دينك من كل شرك، ولهذا قال المؤلف مخلصا له الدين من الشرك، أي موحدا له، أي لله. وقوله له الدين، الدين يعني العمل، والمراد به هنا العمل المخصوص وهو العبادة، لقوله فاعبد الله مخلصا له الدين، ولم يقل مخلصا له العبادة، لأن الدين هو العمل الذي يريد العامل عليه مكافأة، هذا الدين. ومنه قولهم كما تدين تدان. واعلم أن الدين يطلق على العمل الذي يراد به المكافأة، ويطلق على نفس المكافأة وهي الثواب على العمل. فمن الأول مثل هذه الآية مخلص له الدين، ومثل قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، ومثل قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، أي عملا تتعبدون به. ومثال الثاني قوله تبارك وتعالى مالك يوم الدين، يعني يوم الجزاء على العمل، ومثل قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، أي يوم الجزاء وهو العمل، يوم الجزاء على العمل. قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص، ألا أداة استفتاح، وهي حرف يراد به التنبيه. كذا الأخ إيش قلنا؟ أنت إيش؟ لا وين أنت؟ ها؟ طالع اللي يكتب؟ أي وش معنى؟ ماذا قلت أنا؟ أي نعم وش قلت؟ أداة التنبيه؟ نعم ألا أداة الاستفتاح، وهي حرف يراد به التنبيه. حط بالك يا أخي، خليك معنا. ألا لله الدين الخالص، هذه أداة الاستفتاح وهي حرف يراد به التنبيه، لأن المتكلم إذا قال ألا انتبه المخاطب. وقوله لله الدين الخالص، الجار مجرور خبر مقدم والدين مبتدا مؤخر، ويفيد تقديم الخبر الحصر، أي لله وحده. وقولها الدين يعني العمل، العمل الذي يراد الثواب عليه. وقولها الخالص يعني النقي من الشوائب والشرك، أي أنه يجب على العاقل أن يجعل الدين الخالص لله وحده، إذ كيف يليق بالعاقل أن يتعبد بالحق لله من أجل التقرب إلى غيره؟ هذا خلاف العقل. فإذا قام الإنسان يصلي من أجل أن يراه الناس فهو سفيه في عقله، ضال في دينه، كيف تجعل الحق الخالص للناس؟ الحق الخالص لله تجعله للناس. نعم العمل الذي للناس للناس، لكن العمل الذي لله يجب أن يكون لله، ولهذا قال ألا لله وحده الدين الخالص، فلا يجوز أن نجعله لغيره. ولهذا قال والذين اتخذوا من دونه أولياء يقولون ما نعبدهم إلى آخر. الواو هنا للاستئناف، والذين مبتدا، واتخذوا صلة الموصول، وخبر المبتدا محذوف تقديره يقولون ما نعبدهم أو قالوا ما نعبدهم. وقوله الذين اتخذوا من دونه أولياء، اتخذوا بمعنى صيروا، كقوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، يعني صيره. وقوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي صير إلهه هواه. إذا كانت اتخذ بمعنى صير فإنها تحتاج إلى مفعولين، مصير ومصير ومصير إليه، عرفت؟ أي المفعول الأول؟ يقول المؤلف رحمه الله الأصنام أولياء، وعليه فيكون المفعول الأول محذوفا والثاني أولياء. وحذف المفعول إذا دل عليه الدليل جائز. قال ابن مالك رحمه الله في باب المبتدأ والخبر قال وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما، حذف ما يعلم جائز. الواقع أن هذا البيت في المبتدأ والخبر، لكن هل هو عام؟ نعم نعم هو عام، حذف ما يعلم جائز، وقد يكون من الفصاحة والبلاغة أن يحذف، إنما الأصل أن ما يعلم يجوز حذفه، وما لا يعلم لا يجوز حذفه، لأن الكلام لا بد أن يكون مبينا لمراد المتكلم، وهذا لا يكون مع حذف ما لا يعلم. طيب إذن المفعول الأول محذوف والتقدير الأصنام، والثاني موجود وهو قوله أولياء. أولياء جمع ولي، أي يتولونها ولاية عبادة، يتضرعون إليها، يسجدون لها، ينذرون لها، يتصدقون لها، لكن لا يعتقدون أن هذه الأصنام تنفعهم أو تضرهم بذاتها، ولا أنها تخلق ولا أنها ترزق، لكن يدعون أنهم اتخذوها وسيلة، اتخذوها وسيلة. ولهذا يقول والذين اتخذوا من دونها أولياء وهم كفار مكة. وتخصيصها هذا بكفار مكة فيه قصور، ولا ينبغي أن نفسر العام بما هو أخص إلا على سبيل التمثيل، أما على سبيل تحديد المعنى بحيث يأتي اللفظ في القرآن عاما ثم نفسره بمعنى أخص فإن هذا قصور في الحقيقة، أليس كذلك؟ لكن نعم إن أراد الإنسان بهذا التفسير، إن أراد التمثيل يعني مثل كفار مكة، فهذا لا بأس به، لكن القارئ الذي يقرأ مثل هذه العبارة من كلام المؤلف لا يشك أن المؤلف أراد بهذا التخصيص، وفي هذا نظر ظاهر. فالواجب إبقاء دلالة عموم الآيات وكذلك الأحاديث على ما هي عليه حتى يقوم دليل على دليل عقلي أو قرينة لفظية على أن المراد الخاص. طيب يقول وهم كفار مكة قالوا ما نعبدهم، قالوا هذه الجملة محذوفة لأنها معلومة من السياق، ويصح أن نقدر يقولون ما نعبدهم، ولعلها أنسب من قول المؤلف قالوا، يعني حكاية للحال التي هم عليها. وعلى كل فالجملة المحذوفة هي خبر إيش؟ خبر المبتدأ وهو قوله والذين اتخذوا. ولا يجوز أن نجعل جملة ما نعبدهم هي الخبر لفساد المعنى. قال ما نعبدهم إلا ليقر نعم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا حصر لمرادهم بعبادة هذه الأصنام، يعني ما نعبدهم إلا لهذا الغرض ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا إقرار منهم واعتراف بأنهم يعبدون الأصنام بقولهم ما نعبدهم، وأن هذه العبادة وسيلة لغاية أشرف منها وهي القربى إلى الله عز وجل. وهذا من جهلهم، لأنهم الآن إذا عبدوهم جعلوها غاية، لأن المقصود هو الوصول إلى الله عز وجل، والوصول إلى الله لا يكون إلا بإيش؟ إلا بعبادته. فهم إذا عبدوهم جعلوهم هم الغاية، ولهذا سنبين إن شاء الله أن هذا من سفه. إلا ليقربونا إلى الله زلفى قربا، مصدر بمعنى تقريبا. إلا ليقربونا إلى الله زلفى. زلفى يقول المؤلف إنها مصدر، لكنها مصدر معنوي لموافقته العامل في المعنى دون اللفظ، عرفتم؟ لأن يعني المصدر قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا، فإن وافق عامله في اللفظ فإنه لفظي مثل قمت قياما، وإن خالفه في اللفظ دون المعنى صار معنويا كقولك قمت وقوفا، قعدت قعودا لفظ، قعدت جلوسا معنوي. طيب يقول تقربوا إلى الله زلفى، يقول إنه بمعنى قربة، وقربة أيضا يراد بها التقريب، وإنما قال المؤلف إنه يراد بها التقريب من أجل أن يطابق الفعل. الفعل قرب مضارعه يقرب، المصدر المطابق إيش؟ تقريبا، تقريبا لا قربا.

والله أنبتكم من الأرض نباتا، أنبتكم من الأرض نباتا، لو كان مصدرا لقال إنباتا، فلما قال نباتا ونقصت حروفه عن حروف فعله سمي اسم مصدر. المهم أنهم يقولون نحن لا نعبد هذه الأصنام إلا من أجل أن تقربنا إلى الله تعالى قربة. يقول الله عز وجل إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله يحكم بينهم، الجملة استئنافية لبيان مآل هؤلاء الذين اتخذوا الأصنام أولياء، يعني فماذا تكون نهايتهم. يقول الله عز وجل إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. طيب بينهم، قال المؤلف وبين المسلمين، فأشار إلى أن الطرف الآخر من البينونة أو من البينية على الأصح محذوف، وبين المسلمين أطوال. وهذا التقدير ليس في السياق ما يدل عليه، ليس في السياق ما يدل عليه، لو قال بينكم لكان صحيح، صحيحا أن المراد بينكم وبينهم، لكن هو قال بينهم أي بين هؤلاء الكفار فيما هم فيه يختلفون. وكأن المؤلف رحمه الله ظن أنه لا اختلاف بين الكفار، وليس كذلك، بل الخلاف بينهم حاصل في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم، إلى آخر الآيات. محاورة، منازعة، مخاصمة، فيحكم الله بينهم. وقد ذكر الله ذلك في عدة آيات. فالصواب أن الضمير بينهم يعود على الكفار، وأن الخلاف أو الاختلاف حاصل بينهم أنفسهم، النصارى واليهود بينهم خلاف، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهذا خلاف ثابت بين الأمم الكافرة. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلف، فيما هم فيه يختلفون من أمر الدين. فيدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار، هذا بناء على ما ذهب إليه المؤلف، ولكن على القول الذي هو ظاهر الآية الكريمة يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، فيجعل كل إنسان في منزلته. وقد بين الله عز وجل ذلك في قوله وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، لما ذكر المحاورة بين المستضعفين والمستكبرين. في هاتين الآيتين فوائد: أولا فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلو مرتبته، وذلك بإنزال كتاب الله إليه لقوله إنا أنزلنا إليك. طيب، وهنا نسأل هل إنزال القرآن إلى الرسول إنزال إلينا؟ نعم إنزال إلينا، لأنه رسول. وقد قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فالنازل إلى رسول الله نازل إلينا، ولكنه هو المباشر لهذا الإنزال ويبلغه لنا. من فوائد الآية ما سبق من أن القرآن نازل من عند الله فيكون كلامه، ومنها علو الله عز وجل، لأن النزول إنما يكون من أعلى، دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، خمسة أنواع من الأدلة كلها تثبت علو الله عز وجل على خلقه. وقد خالف في هذا طائفتان: الطائفة الأولى

طائفة الحلولية الذين قالوا إن الله بذاته في كل مكان، يقولون الله بذاته نفسه سبحانه وتعالى في كل مكان، في المسجد، في السوق، في البيت، في السطح، في الحجرة، في أقبح مكان والعياذ بالله. وهؤلاء أقول إنهم كفار، لكن من كان متأولا وجب إعلامه وبيان الحقيقة له، فإن أصر فهو كافر. طيب، الطائفة الثانية المخالفة المعطلة الجاحدة الذين يقولون إن الله تعالى ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل. هؤلاء إيش؟ وصفوا الله بالعدم، وصف الله بالعدم، كما قال محمود بن سبكتكين رحمه الله لابن فورك لما قال إن الله لا موجود ولا معدوم إلى آخره، قال له محمود بن سبكتكين إنك وصفت الله تعالى بالعدم. وصدق، لو أردنا أن نصف معدوما ما وجدنا أشد إحاطة بهذا الوصف من هذا الوصف بالمعدوم. طيب، هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، وقالوا إن الله تعالى نفسه فوق كل شيء، كما دل على هذا الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. ومن فوائد هذه الآية أن الكتاب حق من عند الله لم يتقوله النبي صلى الله عليه وسلم على ربه، بل هو من عند الله بقوله أنزلنا الكتاب بالحق، يعني أنه حق من عند الله عز وجل. وقد قال الله سبحانه وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ولا بأس أن نتكلم عن هذه الآية. قال ولو تقول علينا بعد أن قال إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا، لئلا يتوهم واهم أنه لما قال إنه لقول رسول كريم صار القرآن من عند الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه هو الذي قاله. فقال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ومن فوائد هذه الآية أن جميع ما في القرآن حق على الوجه الثاني، أخباره وقصصه وأوامره ونواهيه. إذن أخباره ليس فيها كذب بوجه من الوجوه، قصصه ليس المراد منها إمضاء الوقت، إمضاء الوقت وإتلاف الوقت، بل هي قصص نافعة، ويأتي إن شاء الله بقية الكتاب.

0: بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ألا لله الدين الخالص. ما معنى هذه الجملة من الآية؟ الله نعم ليس كذلك. لا معنى الآية ما هو ما له التفسير. النقي من الشرك وأن كل دين صار فيه شرك فإن الله لا يقبله. نعم. طيب قوله والذين اتخذوا من دونه أولياء، كيف نعرف هذه الجملة خالد؟
2: قول استحق الصلاة والذين المبتلى.
1: نعم. أين خبره؟
2: خبره مفهوم قول ما نعلم إلا بالخبرون الكاذب
1: تقول الخبر مقول القول ثم تقول محذوف تقديره يقول
2: ما نعبدهم إلا يقربون الله مقول.
1: أين خبر الذين
2: محذوف؟
1: سؤال محدد
2: محذوف.
1: وش التقدير؟
2: يقولون.
1: نعم. طيب إذا كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله، فهنا جعلوا الوسيلة نعم نعم، لكن هم جعلوا الوسيلة غاية. نعم. هم قالوا ما نعبدهم إلا، فهم عبدوا هذا يكون ذلك وسيلة ليقربهم من الله، فجعلوا غاية الوسيلة، جعلوها غاية لأن الغاية من التقرب الله هو عبادته، فهنا قلبوا الواقع فجعلوا الوسيلة غاية. طيب هل حال بعض الناس عند القبور كحال هؤلاء؟ نعم. في ناس يطوفون بالقبور ينذرون لها يسجدون لها يقولون هؤلاء أولياء يقربوننا إلى الله كحال هؤلاء، وهل لهؤلاء وجود؟ لهؤلاء القبوريين وجود الآن موجود؟ أقول هل أنا وصفت لك حال الذين يطوفون بالقبور ويعبدونهم، فقلت هل يشبهون حال المشركين؟ فقلت لي نعم. فأقول لك الآن هل لهؤلاء الآن موجود وجود في العالم الإسلامي أو لا؟ لهم وجود. طيب قال المؤلف إن الله يحكم بينهم وبين المسلمين، فما مدى صحة هذا التفسير؟ إن الله يحكم بينهم، المؤلف يقول وبين المسلمين، فما مدى صحة هذا التفسير؟ ليس بصحيح. ما هو الصحيح؟ أحسنت، يعني بين الكفار أنفسهم. طيب هل لك يا أحمد أن تبين لي صورة من اختلاف الكفار؟ يعني مثل آية تشهد على أنه يكون بينهم اختلاف؟ لا لا، هذا يوم القيامة، اختلاف يوم القيامة، لأن الله يحكم بينهم يوم القيامة. نعم أحسن. مثل قال لئن استطعفوا لئن استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، والآيات في هذا متعددة. طيب ثم قال الله تعالى وأظنه مبتدأ درس اليوم: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فوائد من هنا إلى ما أخذ فوائدها. نعم بس إذا نأخذ فوائد الشرع ما شرحنا صح وهو كذا. قال الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين. من فوائد هذه الآية أن إنزال القرآن حجة على الناس يلزمهم بعبادة الله لقوله فاعبد، والف هذه للتفريق أي فلأجل إنزال الكتاب إليك اعبد الله. ومن فوائدها أن من لم يبلغه الكتاب لم تلزمه العبادة، من لم يبلغه العباد لم تل القرآن لم تلزمه العبادة. عرفتم؟ طيب، ويدل لهذا آيات أخرى مثل قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومثل قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ومثل قوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار، فقال لا يسمع بي. والنصوص بهذا المعنى كثيرة يرحمك الله، أن من لم تبلغه دعوة الرسل لا تلزمه العبادة. والدليل التطبيقي لهذه المسألة ما عدة شواهد، منها حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فأجنب فلم يجد الماء فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة ظنا منه أن هذا لازم له، وصلى وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفيه عن الغسل أن يضرب الأرض بيديه ثم يمسح وجهه وكفيه، ولم يأمره بإعادة الصلاة. وكذلك الرجل الذي جاء فصلى ولا يطمئن في صلاته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لم تصلي، فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بإعادة ما مضى من صلاته مع أنه كان لا يصلي، يصلي صلاة لا تجزئه. وكذلك المرأة التي كانت تستحاض فتظن أن هذا حيض فلا تصلي، فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، وأمثال هذا كثير. وعليه فلو أن رجلا أسلم في بلاد الكفر أو في بلاد نائية لا يصلها أحكام الشرع وترك الصلاة مدة ثم علم بذلك بعد ذلك بوجوب الصلاة، فإننا لا نأمره بإعادة ما ترك، وإنما نأمره بصلاة ما حضر وقته فقط. وكذلك لو كانت امرأة في محل النائي بلغت بالحيض وهي صغيرة ولم تصم رمضان ولكنها في محل ليس حولها علماء تسألهم، قد غلب عليها الجهل كالبادية مثلا، فإننا لا نأمرها بقضاء ما تركت من الصوم للجهل. وهذا هو اللائق بالشريعة الإسلامية المبنية على اليسر والسهولة، وعلى أن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يكلف نفسا إلا ما آتاها. وهنا الآية التي معنا يمكن أن تكون في أن يكون فيها إشارة لما ذكر، إنا أنزلنا إليك فاعبد، بعد الإنزال أمر بالعبادة. طيب، ومن فوائد هذه الآية وجوب الإخلاص لله في العبادة بقوله مخلصا له الدين. والإخلاص تنقية الشيء مما يشوبه، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الله قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلو تصدق الإنسان بمال لكنه مراء بذلك من أجل أن يمدح فإنه لم يعبد الله وهو آثم وليس بمأجور، ولو صلى ليمدح فإنه لم يعبد الله وهو آثم وليس بمأجور، لأن الله أمر بعبادة خاصة وهي الإخلاص مخلصا له الدين. ومن فوائد الآية الكريمة أن العبادة دين يدين به الإنسان، ومعنى كونه دينا أنه يعمل ليثاب، أنه يعمل ليثاب. ويتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي للإنسان حين العبادة أن يلاحظ هذا المعنى، وهو أنه يعمل ليثاب، لأنه إذا شعر بهذا الشعور فسوف يتقن العمل، إذ أن العقل يهدي الإنسان إلى أن الثواب على قدر العمل، إن أحسنت العمل حسن الثواب وإن قصرت الثواب ينقص. وهذه المسألة أعني شعور كون الإنسان يعمل من أجل الثواب أعتقد أنها تفوت كثيرا من الناس لا ينتبهون لها. طيب، ومن فائدها أيضا الإشارة إلى نية المعمول له، نية المعمول له حينما تعمل تريد التقرب إلى الله عز وجل بامتثال أمره. فمثلا عندما تريد أن تتوضأ تنوي بأنك تتوضأ امتثالا لأمر الله حينما قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، من أجل أن تشعر بالعبادة ولذة العبادة، لا لأجل أن تقول أن تبرئ ذمتك بأن بفعل ما هو فرض عليك من الطهارة للصلاة. هذا لا شك نية طيبة، لكن أطيب منها أن تستشعر بأنك تمتثل أمر الله لتشعر بلذة العبادة وأنك حقيقة عبد لربك عز وجل. هذه مسائل ينبغي الإنسان أن ينتبه لها في عبادته، ولهذا قال مخلصا له الدين. ثم قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص. من فوائد هذه الجملة أن الله لا يقبل إلا دينا خالصا، ألا لله الدين الخالص، أما ما سواه فليس لله حتى وإن أشركت به مع الله. تبارككم جماعة، لأن الدين الله ما هو؟ الخالص النقي من شوائب الشرك. طيب، فإن قال قائل إذا كان العمل خالصا في أوله مشركا فيه في آخره فهل يبطل العمل كله أو يبطل ما فيه الشرك أم ماذا؟ نقول في هذا تفصيل. إذا كانت العبادة التي وقع الشرك في أثنائها ينبني بعضها على بعض فإنها تبطل مثل الصلاة. رجل أحرم بالصلاة مخلصا لله وفي أثنائها سمع حوله أحد فراء في ذلك في صلاته في أثناء العبادة، ماذا نقول؟ نقول الصلاة تبطل كلها، لأن أولها وآخرها مبني بعضه على بعض، أما إذا كانت لا ينبني بعضها على بعض فإنما كان خالصا يصح، وما كان مشوبا لا يصح. مثل رجل كان يتصدق عنده 1000 ريال، عنده 1000 ريال كل ما جاء فقير أعطاه منها، أنفق 500 ريال خالصا لله، وفي أثناء الإنفاق حضر أناس فراءهم، فهل تبطل الصدقة الأولى التي بها الإخلاص؟ لا. لماذا؟ لأن بعضها لا ينبني على بعض، كل واحد كل درهم منفصل أو كل ريال منفصل عن الذي قبله. تمام. هذه مسألة مهمة. المسألة الثانية، أحيانا يهاجم الرياء القلب، يهاجم الرياء القلب ويدافعه الإنسان، يدافع، فهل يؤثر هذا على إخلاصه؟ لا. الجواب لا، لا يؤثر ما دام يدافعه ويعرض عنه، لأنه الآن في جهاد، في جهاد لعدوه، والشيطان دائما يأتي الإنسان من كل وجه. قال الله تعالى عنه نعم، ولا في سورة الأعراف لأقعدن لهم صراطك المستقيم، في سورة الأعراف لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني في كل مكان يأتي الإنسان يثبطه عن العبادة، يثبطه عن طلب العلم، يثبطه عن صلة الرحم، عن بر الوالدين وما أشبه ذلك مما أوجب الله عليه. فإذا رأى منه تصميما على القيام بالعبادة أتاه من جهة أخرى، وهو الغلو في العبادة والزيادة فيها والتنطع والتكلف، فإذا عجز عنه من هذه الناحية أتاه من جهة النية أنك مرائي. ولكن الإنسان يجب عليه أن يدافع الشيطان بقدر ما يستطيع مستعينا بالله عز وجل. من فوائد الآية الكريمة في قوله ألا لله الدين الخالص، غنى الله عز وجل، غنى الله، الغنى التام. ووجه ذلك أنه إذا كان الله لا يقبل إلا ما كان خالصا دل على غناه عن عمل العباد، لأنه وحاشاه من ذلك لو كان فقيرا محتاجا لذلك لاكتفى بما يأتيه منهم ولو على سبيل المشاركة. كالإنسان المحتاج يقبل منك ما كان خاصا له وما كان مشتركا، فلما كان الله لا يقبل إلا ما كان خالصا علم بهذا غناه عن العباد. وإلى هذا يشير قوله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك. نعم. ثم قال الله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم رحمك الله إلا ليقربون إلى الله زلفى إلى آخره. من فوائد هذه الآية أن عابد الأصنام قد تولوا الأصنام واتخذوها أولياء، ومن فوائدها أنهم أي عباد الأصنام يموهون على الناس، يقول نحن ما نعبدهم إلا لغاية وهي أن يقربونا إلى الله زلفى. ومن فوائدها أنه يمكن أن نعدي هذا الحكم إلى جميع أهل الباطل، يدعون أنهم يحسنون صنعا وهم كذبة. ولنضرب لهذا مثلا بأهل التعطيل، أهل التعطيل يدعون أنهم بتعطيلهم هذا إيش منزهون لله، وأن قصدهم تنزيه الله عز وجل عن النقص وعن مشابهة المخلوقين، وهم كاذبون في هذا، لأنهم إذا عطلوه عن صفاته عن كمال صفاته فهو ضد التنزيه، هؤلاء يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والحقيقة أن هذه العبادة تبعدهم من الله، تبعدهم من الله مسافات كثيرة. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة إقرار المشركين بأنهم يعبدون أصنامهم، ما نعبدهم، فهم يصرحون بأنهم يعبدونهم، لكن لا يقولون نعبدهم لنتقرب إليهم بل ليقربون. ومن فوائدها أن المشركين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يقرون بوجود الله، وأنه أعظم من كل عظيم، لقولهم ليقربون إلى الله، فهم معترفون بالله عز وجل وأنه أعظم من أصنامهم، ولهذا جعلوها وسيلة له أو للتقرب إليه. ومن فوائدها أنه سيكون بين هؤلاء المشركين وبين أوليائهم سيكون نزاع وخصومة يوم القيامة، لقوله إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. ومن فوائدها أن الحكم لله عز وجل وحده في ذلك اليوم، أعني يوم القيامة، وأن المرجع إليه. ثم قال الله تعالى ابتداء الدرس اليوم: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. هذه الجملة مؤكدة كما تشاهدون، مؤكدة بإن، وقوله لا يهدي المراد بذلك هداية التوفيق، وأما هداية الدلالة فإنها حجة الله على خلقه، لا بد أن تنال كل أحد، كما قال الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم، نعم، فاستحبوا العمى على الهدى، هديناهم هداية دلالة. إذن إن الله لا يهدي هداية توفيق، لا هداية الدلالة، بل هداية الدلالة ثابتة لكل أحد. نعم، لا يهدي من هو كاذب كفار. من هو؟ أي الذي هو كاذب؟ قال المؤلف: في نسبة الولد إليه، في نسبة الولد إليه، والذين نسبوا الولد إليه هم اليهود والنصارى والمشركون ثلاثة. أما اليهود فقالت عزير بن الله، وأما النصارى فقالوا المسيح بن الله، وأما المشركون فقالوا الملائكة بنات الله. والآية كما تشاهدون من هو كاذب عامة، لكن كأن المؤلف خصصها بنسبة الولد إلى الله لقوله فيما بعد: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. نعم، كأن المؤلف خصها بنسبة الولد إليه لقوله تعالى: لو أراد الله يتخذ ولدا. واضح؟ وإلا فلو نظرنا إلى الآية كاذب هداية دلالة. إذن إن الله لا يهدي هداية توفيق، لا هداية الدلالة، بل هداية الدلالة ثابتة لكل أحد. نعم، لا يهدي من هو كاذب كفار. من هو؟ أي الذي هو كاذب. قال المؤلف: في نسبة الولد إليه، في نسبة الولد إليه، والذين نسبوا الولد إليه هم اليهود والنصارى والمشركون ثلاثة. أما اليهود فقالت عزير بن الله، وأما النصارى فقالوا المسيح بن الله، وأما المشركون فقالوا الملائكة بنات الله. والآية كما تشاهدون من هو كاذب، عامة، لكن كأن المؤلف خصصها بنسبة الولد إلى الله لقوله فيما بعد: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. نعم، كأن المؤلف خصها بنسبة الولد إليه لقوله تعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا. واضح؟ وإلا فلو نظرنا إلى الآية كاذب لكانت مطلقة، لم تقيد بنسبة الولد إلى الله عز وجل، لكن المؤلف قيدها باعتبار أو بقرينة السياق. كفار، كفار هذه يحتمل أن تكون صيغة مبالغة، ويحتمل أن تكون للنسبة، فإن كانت النسبة صارت صفة لازمة، كما نقول نجار وحداد وخشاب وبناء وما أشبه ذلك، وإن كانت صيغة مبالغة لم تكن صفة لازمة لكنها تدل على الكثرة. وعلى كل حال، فسواء للمبالغ أو للنسبة، فالمراد بها الكفور بالله عز وجل. وقال المؤلف: بعبادته غير الله. نعم، ولا شك أن هذا كفر، عبادة غير الله. وتخصيص الكفر هنا بعبادة غير الله يؤيده السياق، وهو قوله فيما سبق: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. قال الله تعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا كما قالوا اتخذ الرحمن ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. لو هذه شرطية، الشرط الذي فيها أراد، وجوابه لاصطفى مما يخلق ما يشاء. واعلم أن لو الشرطية إذا كان جواب الشرط فيها مثبتا فالأكثر اقترانه باللام، لو أراد الله لاصطفى. وقد يأتي غير مقترن باللام، كقوله تعالى: لو نشاء جعلناه أجاجا. أما إذا كان منفيا فإنه لا يقترن باللام، كما قال الشاعر: ولو نعطى. نعم نعم، وهو كثير الأمثلة في هذا، لكن قد يقترن باللام كقول الشاعر: ولو نعطى الخيار لما افترقنا، ولكن لا خيار مع الليالي. لو أراد الله أن يتخذ ولدا، أراد إرادة كونية فتكون بمعنى المشيئة، يعني لو شاء الله أن يتخذ ولدا، يعني أن يجعل لنفسه ولدا كما قالوا اتخذ الرحمن ولدا لاصطفى، اصطفى من الصفوة وهو خيار الشيء، فيكون معنى اصطفى اختار، لاصطفى مما يخلق أي من الذي يخلق ما يشاء. وما هنا مفعول اصطفى، أي لاصطفى ما يشاء مما يخلقه. وقوله مما يخلق، هذه اسم موصول أعني ما، والعائد محذوف، والتقدير مما يخلقه. وعبر بما دون من، مع أنهم قالوا الملائكة بنات الله وزين بن الله المسيح بن الله، فعبر بما لأنها أعم من من، لأنها أعم من من. هذا من وجه. من وجه آخر أنه إذا أريد ملاحظة الصفة فإنه يعبر بما عن من، إذا أريد ملاحظة الصفة فإنه يعبر بما عن من. وهنا يراد ملاحظة الصفة وهي العبادة. وانظروا إلى مثال يتضح به ما قلنا. قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من، لأنه ليس المقصود عين المرأة، إنما المقصود الوصف. لهذا عبر بما عن من، لا اصطفى مما يخلق أي من مخلوقاته ذات الإرادة والشعور كعزير والمسيح والملائكة وغيرهم كالجمادات من الأصنام المنحوتة وغيرها، ما يشاء، واتخذه ولدا. نعم، قول مما يخلق ما يشاء، نقول فيما يشاء كما قلنا في مما يخلق. واتخذه ولدا غير من قالوا من الملائكة بنات الله. ها؟ إن ولا من؟ غير من قالوا، كلكم عندكم إن، ها؟ غير من قالوا من الملائكة بنات الله، وعزير ابن الله، والمسيح ابن الله. نعم، يعني أنه عز وجل لو أراد الله أن يتخذ ولدا ما منعه أحد، لاصطفى مما يخلق ما يشاء مما قالوه أو غيره، فهو عز وجل له الملك الكامل، ولكنه لا يتخذ ولدا، كما قال تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، يعني مستحيل غاية الاستحالة أن يتخذ ولدا. ولهذا قال هنا سبحانه تنزيها له عن اتخاذ الولد، هو الله الواحد القهار لخلقه. سبحانه أي تنزيها له، وسبحانه هذه اسم مصدر، والمصدر اسم مصدر من سبح، والمصدر تسبيح. واعلم أن سبحان ملازمة للإضافة دائما، ملازمة للإضافة دائما، ولكن ربما تأتي نادرا أو شذوذا بغير إضافة، وربما تقترن بأل فيقال السبحان، ولكن الأصل أنها ملازمة للإضافة، وأنها منصوبة على المفعولية المطلقة، وعاملها يكون محذوفا دائما. والمراد تنزيها له. وقول المؤلف عن اتخاذ الولد، إنما خصه باتخاذ الولد لأن السياق في ذلك، وإلا فإنه منزه عن اتخاذ الولد وعن كل عيب ونقص. نعم، فإذا قال قائل هل في اتخاذ الولد من عيب؟ فالجواب نعم، فيه عيب، لأنه يدل على احتياج الوالد للولد. ولهذا تجد الإنسان إذا لم يأته الولد يرى أنه ناقص، ويتمنى كل الأمنية أن يأتيه ولد يساعده على شؤون الحياة ويبقي ذكره بعد موته. فاتخاذ الولد نقص، ولهذا نزه الله نفسه عنه. ثانيا، الولد إنما يأتي من أجل بقاء النوع الذي تولد منه، والله سبحانه وتعالى غير محتاج لذلك، لأنه هو الواحد الباقي عز وجل. ثالثا، أن الولد يكون مماثلا لأبيه، ولا نسمع ولا وما سمعنا أن ولدا أن بشرا جاءه تيس، أليس كذلك؟ وإن ماتيه ولد مثله، فلو فرض أن الله اتخذ ولدا لكان الولد مثل الله عز وجل، والله تعالى منزه عن أن يماثله أحد. إذن ففي هذه الوجوه الثلاثة يتبين أن الولد ممتنع على الله غاية الامتناع. ثم إن الله أيضا ذكر مانعا رابعا، وهو أنه ليس له زوجة، أنه ليس له زوجة، فقال تعالى ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، فبين أنه ليس له زوجة، كيف يأتي الولد؟
3: وإنما جاء الولد من آدم مثلا لأنه آية معجزة. طيب، ثم هو الله الواحد، هو الله، ولو كان له ولد لشاركه في الألوهية، والألوهية ليست إلا له، الواحد ولو كان له ولد لكان اثنين، لأنه لا بد أن يكون الولد مماثلا لوالده، والله واحد لا ثاني له عز وجل. القهار، القهار صيغة مبالغة وصيغة نسبة، أي أنه ذو القهر الدائم المتكرر. فكم من ذي جبروت قهره الله عز وجل، ما أكثر الرجال والأمم ذوات الجبروت التي قهرها الله عز وجل. من فوائد هذه الآية أن من كان كاذبا كفارا فإن الله لا يوفقه، لقوله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ومن فوائدها التحذير من الكذب وخصال الكفر، وأن الكذب سبب لمنع الهداية، وذلك لأن الحكم إذا علق بوصف، هذه القاعدة التي يمكن أن نطبق عليها هذه الفائدة، أن الحكم إذا علق بوصف وجد بوجوده وانتفى بانتفائه. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ومن فوائد الآية الكريمة أن الصدق سبب للهداية. وجهه أنه إذا كان الكذب سببا للغواية فضده سبب لضده، يكون الصدق سببا للهداية. ويتفرع على هذه الفائدة الترغيب في الصدق، الترغيب في الصدق، ولكن الصدق مع من؟ الصدق مع الله ومع رسول الله ومع عباد الله. الصدق مع الله بالإخلاص له، ومع الرسول باتباعه، ومع عباد الله بحسن المعاملة. فعليك بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، جعلنا الله وإياكم منه. يقول بعض السفهاء: الكذب منجات، الكذب منجات. ويقول بعض الباعة: الكذب مسامير السلع. نعم، صح هذا؟ ماذا نقول؟ نقول الكذب مهلكة والصدق منجات. وبالنسبة للسلع الذين يبيعون يشترون، يقول اكذب لأجل تحكم السلع، مثل المسامير للأبواب، ماذا نقول له؟ نقول بل اصدق، فإن هذا هو المسامير حقيقة، هو الذي يثبت البركة، لكن الكذب منفقة للسلعة ممحقة الكسب. طيب، من فوائد هذه الآية أيضا أن الكفر سبب للغواية، يقول من هو كاذب كفار، ويؤيد هذا قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ومن فوائدها التحذير من خصال الكفر، لأن الحكم إذا علق بوصف ثبت بوجوده وانتفى من انتفائه. خصال الكفر التي لا تؤدي إلى الكفر المطلق قد تكون سببا والعياذ بالله للغواية، مثل الطعن في النسب، النياحة عن الميت، قتل المعصوم المسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ونعم، ايش راح ما هي المال. سبحان الله عندي 41
4: هو العزيز الغفار.
3: قدم على الصفات.

خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلق

0: ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: في المناقشة إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، ما المراد بالهداية المنفية هنا؟ هداية التوفيق، ما هو الدليل؟

لا لا نعم هنا ما في هنا هداية التوفيق. لماذا لا نجعلها هداية التوفيق والدلالة؟ طيب هل عندك دليل؟ هذا تعليل. نعم قوله تعالى إن علينا للهدى، وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس عموما. طيب قوله من هو كاذب في أي شيء، في أي نسبة الكذب هنا؟ لماذا خصصتها؟ يعني بقرينة السياق، بقرينة السياق. طيب قوله كفار معناها أي كافر، لكن لماذا جاءت على صيغة فعال؟ مبالغة في الكفر أو نسبة، من باب النسبة، نسبة الكفر إليه. أظن اللي بعدها أخذناها لو أراد الله يتخذ ولدا إلى آخر. لو هنا شرطية، أين فعل الشرط وجوابه؟ لا استفهمنا. هل اللام واجبة في جواب لو؟ نعم لا ما هي هكذا الآية. لو نشاء جعلناه وجوه. طيب حسن إلا إذا كان من فيها لا يأتي إلا مقترن بالله إلا هنا. هل هناك شاهد اقترانه منفيا باللام؟ نعطى نعم، ولكن لا خيار مع الليالي. طيب نأخذ الفوائد أو أخذناها قبل من قوله لو أراد، أخذنا اللي قبلها. قال الله عز وجل لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. في هذه الآية الكريمة بيان كمال سلطان الله سبحانه وتعالى، وأنه لو أراد شيئا لم يمتنع عليه، لقوله لاصطفى مما يخلق ما يشاء. ومن وجه آخر أن فيه ردا لاقتراحهم أو دعواهم بين الملائكة بنات الله أو المسيح أو العزيز، فيقول لو أراد الله اتخذ ولدا لاصطفى ما يشاء دون أن يتخذ ما ادعوه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات إرادة الله عز وجل لقوله لو أراد الله، وإرادة الله تعالى في فعله متفق عليها، لا نظن أن أحدا يخالف في أن الله تعالى يريد فعله، ولكن هل تتعدى إلى فعل المخلوق أو لا؟ في هذا خلاف بين أهل السنة والبدعة، فمنهم من قال إنها تتعدى إلى فعل المخلوق
وغلا في ذلك وقال إن المخلوق ليس له إرادة، وهذا قول الجهمية الجبرية. ومنهم من قال إنها تتعدى إلى فعل المخلوق لكن لا على سبيل الجبر، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. ومنهم من قال إنها لا تتعدى إلى فعل المخلوق، وأن المخلوق مستقل بفعله ولا إرادة لله تعالى فيه، وهذا مذهب القدرية مجوس هذه الأمة. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل لقوله لاصطفى مما يخلق ما يشاء. والأفعال الاختيارية لله ثابتة للسمع والعقل، أما السمع فما أكثر الأفعال التي يضيفها الله إلى نفسه، وأما العقل فلأن الفاعل بالاختيار أكمل ممن لا يفعل. وذهبت الأشاعرة وغيرهم من المعطلة إلى أن الأفعال الاختيارية لا تقوم بالله عز وجل بحجة أن الفعل الحادث يستلزم حدوث الفاعل، ولا شك أن هذا قول باطل يستلزم لوازم باطلة، منها أن الله سبحانه وتعالى غير قادر على الفعل، وهذا تنقص الله عز وجل وتكذيب لأخباره الكثيرة التي لا تحصر في إثبات الفعل له. ومن فوائد هذه الآية إثبات المشيئة لله لقوله لا اصطفى، يرحمك الله، لقوله لا اصطفى مما يخلق ما يشاء. والمشيئة نقول فيها كما قلنا في الإرادة من حيث تعلقها، هي تتعلق بأفعال الله، وهل تتعلق بأفعال المخلوق؟ على الخلاف السابق الذي شرحناه في الإرادة. لكن هنا أمر يجب التنبه له، وهي أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية وإرادة كونية. أما المشيئة فهي قسم واحد فقط. الإرادة الكونية ترادف المشيئة فهي بمعناها، فإذا قلت ما أراد الله كان فهو بمعنى ما شاء الله كان. أما الإرادة الشرعية فإنها ترادف المحبة، ترادف المحبة أي أنها تتعلق بما يحبه الله عز وجل، فتقول إن الله يريد منا أن نشكره، هذه الإرادة شرعية. طيب، والفرق بين الإرادة الشرعية والكونية

كونية، أما الشرعية فإنها لا تتعلق إلا فيما يحبه فقط. فلا يمكن أن تقول إن الله يريد الفسق أي يحبه، هذا مستحيل. وثانيا الفرق الثاني، الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، يعني إذا أراد شيئا كونا لا بد أن يقع، والإرادة الشرعية قد يقع وقد لا يقع. يريد منا سبحانه وتعالى الإيمان والطاعة، قد توجد وقد لا توجد، هذا هو الفرق بينهم. وبهذا تنحل إشكالات أوردها القدرية على أهل السنة، فقالوا لهم إذا أثبتتم تعلق إرادة الله بكل شيء حتى في المعاصي لزمكم أن الله يريد الشر، فيكون الله على تقدير قولهم شريرا، نسأل الله العافية. ماذا نقول؟ نقول أما الإرادة الشرعية فإن الله لا يمكن أن يريد الشر أبدا، وأما الإرادة الكونية فإنه يريد ما شاء، يريد ما شاء، لكن إرادته كونا للشر له حكمة بالغة كثيرة معروفة. نعم. يقول من فوائد هذه الآية تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل ما وصفه به الكافرون الجاحدون لقوله سبحانه. ومن فوائدها إثبات اسم الله الله والواحد والقهار، ثلاثة أسماء، وكل اسم يثبته الله نفسه فإنه يتضمن الصفة التي اشتق منها، فالله مشتق من الألوهية ففيه إثبات الألوهية صفة من صفاته، الواحد الوحدانية ففيه إثبات الوحدانية لله عز وجل، القهار القهر ففيه إثبات القهر لله عز وجل وأنه القهار الغالب لكل شيء. ثم قال تعالى مبتدئا، ثم قال تعالى خلق السماوات، وهذا مبتدأ الدرس اليوم، قال خلق السماوات والأرض بالحق، متعلق بخلق. هذه الآية جاءت عقب رد قول من يقول إن لله ولدا، ليبين أن الخالق للسماوات والأرض غني عن الولد ولا يحتاج إليه، لأن الكل ملكه، ولا يحتاج للولد إلا من كان غير مالك تمام الملك. قول خلق السماوات، السماوات جمع سماء، والسماء يطلق على معنيين، المعنى الأول العلو وإن كان دون السماوات، والمعنى الثاني السماوات المعروفة السقف التي بناها الله عز وجل. فمن الأول قوله تعالى أنزل من السماء ماء، من السماء يعني من السحاب، والسماء ليس لاصق في السماء السقف ولكنه في العلو. ومنه قوله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء أي إلى العلو. وأما الثاني الذي هو البناء فهو كثير، قال الله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا وكرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. ومن هذه الآية خلق السماوات، وجمعها لأنها جمع سبع سماوات كما في القرآن الكريم وكما في السنة النبوية. والأرض هي الأرض التي وضعها الله عز وجل للخلق يعيشون عليها، كما قال تعالى والأرض وضعها للأنام. ولم يأتي في القرآن ذكر عددها صريحا، يعني ليس في القرآن أن الأراضين سبع، لكن جاء ذكرها بهذا العدد لا على سبيل التصريح، كقوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات

ومن الأرض مثلهن، مثلهن في العدد وليس مثلهن في الصفة لتباين ما بين السماوات والأرض في الصفة. أما السنة فصريحة في أن السماوات في أن الأراضين سبع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. والظاهر من النصوص أن هذه الأراضين متطابقة، يعني بعضها تحت بعض كالسماوات، لأن قوله عليه الصلاة والسلام طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، لولا أنها متطابقة لم يعذب بما فوق بما تحت الأرض العليا، فهي متطابقة. ولكن ذكر العلماء الذين يتكلمون على خلق الأراضين، هل هذه الأراضون متباينة منفصل من بعضها عن بعض، أو هي كتلة واحدة؟ هذا نقول في الجواب عنه أو في الجواب عليه الله أعلم، لا ندري. لكنه يجب أن نؤمن بأن هناك سبع أراضين كما جاء ذلك في النصوص. وقوله بالحق متعلق بخلق، يعني أن خلقه إياها بالحق. الحق أي أنه خلقها حقا لا خالق لها غيره، هذه واحد. والثاني بالحق أي من أجل الحق، أي من أجل الحق لا باطلا، كما قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا. السماوات والسماء، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. وصدق الله عز وجل، فإن في خلق السماوات والأرض من الحق ما هو ظاهر، فبهما يعرف الله عز وجل وتظهر آياته، آياته الكونية وآياته الشرعية، وبهما يعيش الخلق. ولا يمكننا في هذا المجلس أن نحصر ما في خلق السماوات والأرض من الحق. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. قال المؤلف: يكور يدخل. ولا شك أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل كما في الآيات الأخرى. ولكن هل معنى التكوير هنا الإلاج، أنه يدخل النهار على الليل فيطول ويدخل النهار على الليل فيطول؟ ظاهر اللفظ يأبى ذلك، لأن الله قال يكور، والتكوير التدوير، التكوير هو التدوير، ومنه كور العمامة أي ليها، لياتها تسمى أكوارا. فيكور يعني يدير الليل على النهار. وهذا يشبه قوله تعالى: يغشي الليل النهار ويطلبه حثيثا. وإذا كان هذا ظاهر اللفظ، فإن الواجب أن نجري اللفظ على ظاهره، لأنه أي الظاهر هو الذي يتبادر إلى ذهن السامع. فإذا قال قائل: لماذا لا تجعلون الأمر كما قال المؤلف من أجل أن نفسر القرآن بالقرآن، فنجعل يكور يعني يولج؟ قلنا: هذا لا يصح لوجهين. الوجه الأول أنه خلاف ظاهر اللفظ، صح؟ وش ظاهر اللفظ؟ يكور يدور ويطوي. وثانيا أنه يفوت به المعنى. الوجه الأول أنه خلاف ظاهر اللفظ، صح؟

وش ظاهر اللفظ؟ يكور، يدور ويطوي. وثانيا أنه يفوت به المعنى المستفاد من كلمة يكور. أما المعنى المستفاد من الإدخال فهذا يعرف من الآية الثانية، حينئذ نستفيد فائدة جديدة غير فائدة الإدخال. رحمك الله، واضح يا جماعة؟ طيب، أما كونه تعالى يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل فهذا شيء معروف ودلت عليه آيات أخرى. ويكور النهار على الليل، قال فيزيد، وسخر الشمس والقمر، ذللهما، التسخير يرحمك الله بمعنى التذليل، يعني ذللهما لأي شيء؟ لمصالح العباد، بدليل قوله تعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. إذن التذليل هنا لمصلحة العباد، والشمس والقمر معروف، معروفان لا يحتاجان إلى تعريف. ولو أننا أردنا أن نعرفهما بما يعرفه أهل الفلك لزدناهما غموضا، لو قلنا إن الشمس كتلة نارية ملتهبة إلى آخر ما قالوا لكان الناس يدورون الشمس، وش وين الكتلة؟ القمر أيضا كتلة صخرية جامدة باردة مظلمة إلى آخر ما قالوا، أيضا يذهب الذهن كل مذهب. لكن إذا قلنا الشمس ما نراها آية النهار والقمر آية الليل، كل نعرفها أوضح من كل شيء. سخر ذللهما في جريانهما وفي اختلاف هذا الجري، فكونهما يدوران على الأرض ويختلفان طولا وقصرا هذا لا شك أنه لمصالح العباد. كل يجري إلى أجل، لأجل مسمى. كل منين؟ من الشمس والقمر. يجري أي يسير في فلكه، الفلك الشيء المستدير، وهما يدوران باستدارة واضحة لكنها تختلف اختلاف الليل والنهار. وقول لأجل بمعنى إلى أجل، أي غاية، لأجل أي لغاية، مسمى معين من قبل من؟ من قبل الله عز وجل. وهذا الأجل المسمى قال المؤلف يوم القيامة. ودليل ذلك قوله تعالى إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سجرت إلى أن قال علمت نفس ما أحضرت. ومتى يكون هذا؟ يوم القيامة، كما قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر. فهذان يجريان إلى يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة ذهبت حاجة الناس إليهما، وذهب ألا هو العزيز القفار. ألا أداة استفتاح وتأتي للتنبيه، وقوله هو يعود الله عز وجل. والعزيز قال المؤلف الغالب على أمره المنتقم من أعدائه، وهذا أحد معاني العزة التي أثبتها الله لنفسه. وسبق أن لها معنى ثانيا وثالثا، عزة القدر وعزة الامتناع بالإضافة إلى عزة القهر. فالله سبحانه وتعالى متصف بالعزة كاملا. قال تعالى قل لله العزة جميعا، ألا إن العزة لله جميعا. فجميع أنواع العزة ثابتة لله سبحانه وتعالى. وقوله الغفار جمع الغفار صيغة مبالغة من الغفر أو نسبة، والغفر أو الغفران ستر الذنب والتجاوز عنه. ولا يكفي أن نقول إن المغفرة أو الغفران هو التجاوز عن الذنب، لأن المعنى المشتق منه

0: يأبى ذلك. فالمغفرة مشتقة من المغفر، والمغفر شيء يوضع على الرأس يقيه من سهام الأعداء. ففي هذا المغفر ستر وإيش ووقاية. ولهذا نقول في معنى الغفار هو غافر الذنب، أي الذي يستر الذنب ويتجاوز عنه. في هذه الآية الكريمة إثبات خلق السماوات والأرض، وهذه الفائدة يترتب عليها الرد على الطبائعيين الذي والفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم، وأن العالم أزلي، وأن هذه السماوات ليس لها أول، هي موجودة في الأزل. فإن هذه الآية ترد عليهم، لأنه يقول خلق السماوات أي أوجدها بعد العدم. ومن فوائد الآية أن السماوات عدد، وجهه الجمع، لأن الجمع يدل على العدد، وقد بيّنت النصوص الأخرى أنها سبع. ومن فوائد الآية الكريمة أن خلق السماوات والأرض بالحق وضده الباطل، فلم تخلق باطلا وسودا ولعبا. ومن فوائدها أيضا أن الخالق هو الله، لقوله الخالق للسماوات والأرض هو الله، لقوله بالحق على أحد المعنيين اللذين أشرنا إليهم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات كروية الأرض من قوله يكور الليل على النهار، ومعلوم أن الليل والنهار يتعاقبان على الأرض، فإذا كان سيرهما تكويرا دل على أن الأرض كروية. ومن فوائدها إثبات قدرة الله عز وجل بتكوير الليل والنهار، وقد أشار الله إلى ذلك في قوله قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. لو اجتمع الخلق كلهم على أن يأتوا بالليل في موضع النهار أو بالنهار في موضع الليل ما استطاعوا. ففي هذا بيان كمال قدرة الله عز وجل، حيث يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. ومن فوائد الآية الكريمة بيان نعمة الله علينا بتسخير الشمس والقمر، لقوله وسخر الشمس والقمر. ومن فوائدها أن الشمس والقمر يجريان في فلكهما، يجريان، ففيه الرد على من زعم أن تعاقب الليل والنهار يكون بدوران الأرض، فإن الآية صريحة بأن الشمس تجري والقمر يجري. وعلى الأقل نقول هي ظاهرة في ذلك. وإذا كان لدينا ظاهر من الكتاب والسنة فإنه لا يجوز لنا أن نعدو هذا الظاهر إلا بدليل بين يسوغ لنا أن نخالف هذا الظاهر، لأن الله خاطبنا بكلامه باللسان العربي، فوجب علينا أن نأخذ بمقتضى هذا اللسان العربي ما لم يوجد دليل على خلافه. هم يقولون الآن إن الشمس والقمر لا تجريان، لا يجريان، وأن القمر يدور على الشمس، وأن الأرض أيضا تدور حول الشمس، وأن تعاقب الليل والنهار يكون
1: بدوران الأرض، وكل هذا خلاف ظاهر القرآن، فلا عبرة به إلا إذا علمنا شيئا نقابل به الله عز وجل بإخراج كلامه عن ظاهره، وإلا في الواجب إبقاؤه على الظاهر. حتى لو فرضنا أننا أقررنا بأن الأرض تدور، فإنه لا يلزم من ذلك ألا تكون الشمس تدور عليه، لأن بعض الناس يقول إذا أقررتم أن الأرض تدور فإنه يلزمكم أن يكون اختلاف الليل والنهار بسبب دوران الأرض. نقول لا يلزم، لأنها إذا اختلفت دورة الأرض مع دورة الشمس حصل تعاقب، تعاقب الليل والنهار، حصل تعاقب الليل والنهار، ولا مانع. على كل حال، المهم أنه يجب علينا أن نأخذ بظاهر كلام الله، لأن الله هو الخالق وخبره هو الصادق، وقد خاطبنا بما نفهمه من لغتنا، لغة العرب، فلا يجوز لنا العدول عن الظاهر إلا بدليل حسي نخاطب به الله عز وجل يوم القيامة. إذا سألنا لما اعتقدتم أن الأرض هي التي تدور وأن الليل والنهار يقوم بسبب دورانها، يكون لنا حجة، نقول لأننا لمسنا هذا. طيب، فإذا قدر، وهو بعيد فيما يظهر، إذا قدر أنه ثبت أن الليل والنهار يقوم بدوران الأرض لا بدوران الشمس، فكيف نجيب عن الظواهر؟ نقول تجري بحسب مرء الإنسان، بحسب مرء الإنسان، لأن الشيء إذا كان قاراً وهو يدور فالذي فوقه ساكناً يظن أنه هو الذي يتحرك ويدور. فإذا ثبت هذا قلنا إنها تجري بحسب نظر الإنسان، وإن كانت هي ثابتة والأرض هي التي تدور. نعم. لا، عموما
2: تشمل،
1: يعني الظاهر عموما، لان الله اذا شرع الشيء لكن لا يمكن ان يشرع الله شيء نكرهه.
2: لا، يكون محبوبا لغيره، مصلحة لغيره.
1: مثل ايش؟
2: ما
1: الامور الشرعيه متعلقه بما يحب،
2: مثل الجهاد. مثل الجهاد فيه قتل وفيه، لكن فيه مصلحه.
1: هو مكروه لنا، كتب عليكم القتال وهو مكروه لكم، لكن لله ما هو مكروه، لأن الله يحب أن عبده يعني يقاتل في سبيله ويقتل. لا، كل مبتدا. اي، تاكيد المعنى هنا، الجمله هنا للعموم. اي، اما كل يجري فهي استنافيه، ما اظنها في محل نص استنافيه. نعم.
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلقكم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا
1: استحسن. نعم.
3: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون
1: بس. إنه عليم
3: بذات الصدور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق. ما معنى قوله بالحق بندر؟ هذا واحد. المعنى الثاني خلقها حقا يعني لم يخلقها غيره. نعم. من أجل حق. طيب ما هو الدليل للمعنى الثاني؟ لا، الدليل للمعنى الثاني أن الله خلقها للحق. نعم. السماء والأرض وما بينهما باطل. نعم. وما آية أخرى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. نعم. هل في القرآن ما يدل على عدد الأراضين؟ نعم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم. نعم. لو قال قائل مثلهن في الصفة. أين؟
4: نقول الله عز وجل ما حدد العدد.
1: ما قال ما قال مثلهن في العدد. لا لا، نبي من نفس الآية. إليك لو قال قائل مثلهن في الصفة، لأنك إذا قلت فلان مثل فلان يعني في الصفة. المماثلة في الصفة مستحيلة. السماوات كثيرة ورفيعة ومحيطة بالأرض، ولا يمكن أن تكون الأرض مثلها في الصفة. إذا تعين أن يكون مثلها في العدد، لأنه قال سبع سماوات ومن الأرض مثلهم، أي عددا لا صف. طيب العامر ما هو؟ طيب يكور الليل على النهار، ماذا قال المؤلف في يكور؟ لا، كلام المؤلف. لا، نعم، قال معناه يدخل، يكور الليل على النهار يعني يدخل الليل في النهار فيزيد الليل، ويكور النهار على الليل فيزيد النهار. طيب وما ما هو المعنى الظاهر أنه يدير؟ ما الدليل على أن هذا هو المعنى الظاهر؟ معنى التكوير هو الإدارة، ومنه كور الإمامة. نعم. أنت الآن في الصف اقرب يا أخي، اقرب سد الخلل. ترى من حسن الأدب أن الصفوف تكون متساوية، هذا أحسن كما يتوزع المكان. طيب قوله عز وجل سخر الشمس والقمر، ما معنى سخر؟ ذلل لأي شيء، ذللها لأي شيء؟ للعباد. ما هو الدليل على أن المراد تذليلها للعباد؟
5: قوله تعالى في آية أخرى سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر.
1: أحسنت، سخر لكم. نعم. قوله كل يجري إلى أجل مسمى. عبد الله، عبد الله أفغان. كل يجري إلى أجل، كل ماذا يعني بكل؟ لا حول ولا قوة. طيب كل من الشمس والقمر ومعنى يجري يدور أو يسير. طيب قوله لأجل مسمى ما المراد بالأجل هنا؟ ما المراد به؟ أجل صحيح معناها غاية، لكن ما المراد بهذه الغاية؟ يوم القيامة. أحسنت. ما الدليل؟ أحسنت تمام. طيب قوله ألا هو العزيز الغفار، ألا التنبيه. أحسنت. وما معنى الغفار؟ من الغفر، وهو ما هو الغفر؟
6: عند صيغة المضارع.
1: إيه لكن ما هو الغفر؟ غفر بمعنى
6: يغفر.
1: ها؟ بمعنى يغفر. لا المضارع ما يكون بمعنى
6: ستر الذنب والتجاوز.
1: الغفر يا أخ ستر الذنب والتجاوز عنه. لماذا فسرناه بذلك؟ لماذا فسرناه بالستر والتجاوز ولم نفسره بالتجاوز فقط؟ هذا يتردد كثيرا عندنا. نعم حمد. احمد ما يستر الرأس بس فقط ويقيه من السهام، لأنه مشتق من المغفر وهو ما يستر به الرأس في الحرب ليقيه السهام. طيب أظن أن نأخذ فوائد أخذنا بس الأخيرة فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل ألا هو العزيز الغفار. في هذه الآية بيان أهمية معرفة أسماء الله وصفاته لقوله ألا وهو العزيز الغفار، لأن ألا هنا للتنبيه ولا يحتاج إلى التنبيه إلا في أمر هام ينبغي التنبه له. ومن فوائدها إثبات هذين الاسمين وما دل عليه من صفة وحكم، وهما العزيز والغفار. والقاعدة في باب الأصول العقيدة أن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة، وقد يتضمن مع الصفة حكما وهو ما يسمى بالأثر إذا كان متعديا، وإن لم يكن متعديا ففيه الاسم والصفة. فمثلا الحي من أسماء الله من أسماء الله متضمن لصفة وهي الحياة، لكنه لا يتعدى للغير، لا يتعدى للغير، لأن الحي وصف لازم يعني لا يتعدى الموصوف. الغفار اسم من أسماء الله متضمن لصفة وهي المغفرة، متعد للغير وهو أنه يغفر الذنوب. فهذه القاعدة في أسماء الله سبحانه وتعالى أن كل اسم منها متضمن لصفة، وقد يكون متضمنا للحكم الناتج أو النابع من هذه الصفة متى؟ إذا كان متعديا. أما إذا كان لازما لا يتعدى الموصوف فإنه ليس له حكم، يعني ليس له حكم متعدي للغير. إذا من إفاف في الآية إثبات العزيز والغفار من أسماء الله، وإثبات ما دل عليه من صفة، وإثبات المغفرة وهي الحكم من قوله الغفار. ثم قال الله عز وجل خلقكم من نفس واحدة، الخطاب هنا لبني آدم، خلقكم يعني يا بني آدم من نفس واحدة وهي آدم، ثم جعل منها زوجها. وصفة خلق آدم أن الله سبحانه وتعالى خلقه من تراب، التراب هذا صار طينا بإذن الله وبقي حتى صار كالفخار، له صلصلة وصوت عند دقه، ثم بعد ذلك خلق الله منه آدم، وبعد أن خلق جثة آدم نفخ فيه الروح، نفخ فيه الروح فصار حيا سويا بشرا. هذا هو أول خلقة الإنسان كما دل على ذلك كتاب الله عز وجل. وأما القرود الذين زعموا أن أصل الآدم قرد، فنحن نسلم لهم ذلك بالنسبة لهم، أما بالنسبة لنا فنحن ولله الحمد من بني آدم بشر، خلق الله تعالى أبانا بيده وعلمه أسماء كل شيء وأسجد له ملائكة. وأما هم فلهم ما أحبوا أن يردوا أنفسهم إليه. نعم. وجعل منها، ثم جعل منها زوجها، ثم للترتيب بمهلة، لأن خلق هذه الزوج متأخر عن خلق آدم، فإن الله سبحانه وتعالى أبقاه مدة حتى عرف أنه محتاج إلى زوجة ليسكن إليها، فخلق الله له زوجة وجعل هذه الزوجة من نفس آدم، من نفس آدم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في النساء إنهن خلقن من ضلع يقتضي أن حواء خلقت من ضلع آدم، من ضلع آدم. والله على كل شيء قدير أن يخلق بشرا من غير زوجة، بل ومن غير زوج، فإن حواء خلقت بلا أم ولا أب. وقوله ثم جعل منها زوجها لا ينافي ما ذكر الله تعالى في آية أخرى وجعل منها زوجها، لأن الواو لمطلق الجمع لا تقتضي ترتيبا أو لا تستلزم ترتيبا، لا تستلزم الترتيب. فإذا جاءت آية أخرى فيها التصريح بالترتيب حملت الآية التي فيها الواو الدالة على مطلق الجمع حملت على إيش؟ على الترتيب، على أن تقديم الشيء على الشيء في الذكر وإن كان بالواو يقتضي أن يقدم، هذا هو الأصل. ولهذا لما دن النبي صلى الله عليه وسلم من الصفا حين أتى إلى السعي قال قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا، وهذا يدل على أنه على أن ما قدم في الذكر فهو متقدم على ما بعده رتبة أو زمنا أو مكانا حسب ما يقتضي الحال. لكن ليس هذا بلازم، قد يتقدم ما بعد الواو على ما قبلها ولا يعد هذا تناقضا، لكن في قوله ثم جعل منها زوجها لا يمكن أن نقول إن الجعل هنا قبل خلق آدم. وقول ثم جعل منها، من هذه الابتداء، ومنها عينا أو منها وصفا، الظاهر الأمران، لأنها من آدم خلقت وهي مثل آدم أيضا، فهي من نوعه وهي أيضا منه عينا، فهي جزء منه وبضعة منه. ولهذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وأخبر أن فاطمة بضعة منه، بضعة منه تقدم كأنك مكان، كأنك مكان تقدم لما تقطع الصف. نعم. يقول ثم جعل منها زوجا، والزوج يطلق على معان، منها الصنف كقوله تبارك وتعالى وآخر من شكله أزواج أي أصناف، وكقوله تعالى احشر الذين ظلموا وأزواجهم أي أصناف. ويطلق الزوج على ما سوى الفرد أي الشفع، فيقال فرد وزوج. وكلمة زوجها هنا تشمل المعنيين، فهي صنف من البشر، وهي أيضا زوج تشفع آدم بعد أن كان فريدا. وجعل منها زوجها، ثم جعل منها زوجها، هذا ابتداء خلق الإنسان. قال وأنزل لكم من الأنعام الإبل والبقر والغنم والضأن والمعز ثمانية أزواج. أنزل لكم من الأنعام، الإنزال هنا بمعنى الخلق، بمعنى الخلق، لأنها أضيفت إلى أعيان وهي الأنعام، والأنعام جمع نعم كأسباب جمع سبب. وقول الثمانية أزواج أي ثمانية أصناف، وقد بين الله هذه الأزواج في سورة الأنعام، فقال ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن البقر اثنين ومن الإبل اثنين، فالجميع ثمانية ذكر وأنثى من كل صنف من الأصناف الأربعة. وإذا ضربت اثنين في أربعة صارت ثمانية. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. قال المؤلف رحمه الله من كل زوجان ذكر وأنثى كما بين في سورة الأنعام. ثم قال يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق. لما ذكر الله ابتداء الخلق الأول وهو آدم ذكر ابتداء الخلق الثاني وهو النوع الإنسان، النوع الإنساني كيف خلق، فقال يخلقكم في بطون أمهاتكم، في للظرفية، والبطون جمع بطن، والأصل أن هذه المادة الباء والطاء والنون خلاف الظهور، خلاف الظهور، فالبطون خفية والظهور ظاهر. ومن أسماء الله الظاهر الباطن، الظاهر العالي والباطن الذي لا يقول دونه شيء. فهنا البطون إذن جمع بطن، وهو مشتق من البطون، بطن الشيء بطونا أي خفيا. وقوله أمهاتكم جمع أم أو أمها، ويقال أمات لغير العاقل، ويقال في العاقل أمهات. يقول أمهاتكم خلقا مصدر يخلق من بعد خلق أي خلقا متطورا انتقل من خلق إلى آخر. قال المؤلف في تفسيره أي نطفا ثم علقا ثم مضغا. وقد أشار الله تعالى إلى هذه الأصول في قوله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. من تراب باعتبار آدم، من نطفة باعتبار النوع الإنسان، ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. المضغة هي قطعة اللحم بقدر ما يمضى. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مدة هذا التطور في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن أحدكم يجمع خلقه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. 40 يوما نطفة يعني ماء وهو المني، لكنه في هذه المدة يتطور تطورا خفيا إلى أن يصل إلى الغاية في تمام 40 يوما حتى يكون علقة أي دما أحمر. وليس والظاهر أنه ليس المراد أنه يبقى نطفة إلى تمام 40 ثم ينقلب في لحظة إلى دم، بل هو يتطور وينقلب شيئا فشيئا إلى أن يتم كونه دما في 40 يوما ثم يبقى هكذا علقة، لكنه أيضا يتجمد شيئا فشيئا وينمو حتى 80 يوما ثم بعد ذلك يكون مضغة قطعة لحم مخلقة وغير مخلقة. يحتمل والله أعلم أن مخلقة عند انتهاء الطور الثالث، غير مخلقة في ابتداء الطور، يعني فتكون في هذا الطور في الابتداء مخلق غير مخلقة وفي النهاية مخلقة. ويحتمل أن تختلف الأجنة في ذلك فيكون بعضها مخلقا من حين أن تنتقل إلى العلقة إلى المضغة وبعضها يتأخر، فالله أعلم. ويرجع في هذا إلى العلماء في هذه المسألة. ثم قال عز وجل: خلقا من بعد خلق في ظلمات 3، ظلمات لا يصل إليها الضوء 3، فسرها المؤلف بقوله: هي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة أو المشيمة. هذه 3 ظلمات جعلها الله عز وجل وقاية لهذا الجنين، لأن أشعة الضوء لو وصلت إليه لأفسدته، ولكن الله عز وجل جعله في هذه الظلمات 3. ثم إنه سبحانه وتعالى جعل ظهره إلى بطن أمه ووجهه إلى ظهر الأم، وهذا من أجل أن لا يتضرر وجهه بالصدمات التي تكون على بطن الأم، ليكون الظهر وقاية للوجه، وخلف الجنين الذي يلي البطن قوي لأن فيه الظهر والأضلاع، فهو قوي يعني متحمل للصدمات. فإذا أراد الله عز وجل إخراجه انقلب هذا الجنين، تحرك واضطرب بإذن الله عز وجل، ثم انقلب حتى يكون رأسه هو الأسفل، ويخرج الرأس أولا من أجل أن يكون خروجه سلا، إذ لو خرج من عند قدميه لكان في ذلك ضرر وخطر أيضا، قد تعلق مثلا إحدى اليدين في إحدى الجوانب أو في أحد الجوانب فيحصل في هذا ضرر، وربما يحصل تلف على الجنين، ولله سبحانه وتعالى في خلقه شؤون. المهم أن الله سبحانه وتعالى اعتنى بنا عناية تامة ونحن في بطون أمهاتنا وعند الخروج منها، ولهذا قال: في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم. ونعم الرب عز وجل ذلكم المشار إليه رب، والمخاطب ذلكم البشر، ذلكم الله ربكم، وإنما أتى باسم الإشارة المفيد للبعد ذلكم، ولم يقل هذا، إشارة إلى علو مرتبة الله، إلى علو منزلته عز وجل، وأن له العلو، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. وقوله ذلكم الله ربكم، رب إما أن تكون صفة أو بدل، وفيه إشارة يعني ذكر الربوبية بعد الألوهية إلى التربية الخاصة في حال الحمل والعناية التامة، لأن الحمل في بطن أمه لا يمكن لأحد أن يصل إليه لا بجلب منفعة ولا بدفع مضرة، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى العناية به. لو تقدم محمد سد الخل هذا. نعم، يقول ذلكم الله ربكم له الملك. الجملة هذه جملة خبرية قدم فيها الخبر على المبتدأ لإفادة الحصر. له أي وحده لا يشاركه أحد. الملك يعني الملك المطلق، ملك الأعيان وملك الأوصاف، فهو مالك الأعيان كله ومالك أوصافها وتصريفها وتدبيرها. لا إله إلا هو، هذا توحيد الألوهية، لا إله إلا هو. الجملة هذه كما تشاهدون مكونة من نفي وإثبات، نفي من أبلغ أنواع النفي، لأنه مصدر بلا النافية للجنس، ولا النافية للجنس يقول علماء النحو والبلاغة إنها نص في العموم، يعني ليس ظاهرة في العموم بل هي أبلغ من الظاهرة، نص في العموم، ولهذا يقال فيها نافية للجنس لا للوحدة، للجنس كله. إذن لا يوجد إله إلا الله، لا يوجد إله إلا الله، ولكن يجب أن نعلم أن المنفي هنا الإله الحق، يعني لا إله حق إلا الله. أما الآلهة الباطلة فإنها موجودة كما قال الله تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، آلهتهم فسمها آلهة. وقال تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر، إلها آخر فسماه إلها، لكنه إله باطل كما قال تعالى ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فإذا سألنا سائل هل مع الله إله، فالجواب يكون بالتفصيل، وهو إن أردت إلها حقا فلا، وإن أردت إلها باطلا يسمى إلها وليس بإله فهذا موجود. وقول لا إله إلا هو، إذا قال قائل أين خبر لا، هل هو هو أم ماذا، نقول لا يمكن أن يكون خبر لا هو، لأن لا النافع للجنس لا تعمل إلا في النكرات. قال ابن مالك عمل إن نجعل للا في نكرة، لا تعمل إلا في النكرات، وهو معرفة. إذن أين الخبر؟ نقول الخبر محذوف، تقديره لا إله حق إلا الله، لا إله حق إلا الله، هكذا يجب. وأخطأ من قال لا إله موجود إلا الله، لأن هذا يتضمن أمرا إمرا، إذ أنك إذا قلت لا إله موجود إلا الله جعلت الآلهة الموجودة جعلتها الله، وهذا خطأ عظيم، بل الواجب أن نقول لا إله حق إلا الله. نعم إلا الله، أما في الآية إلا هو. إذن ما محل هو من الإعراب؟ بدل، بدل من الخبر المحذوف، بدل من الخبر المحذوف. طيب يقول فأنا تصرفون، أنا اسم استفهام والمراد به التوبيخ والتعجب، يعني كيف تصرفون عن عبادة الله عز وجل وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا هو؟ هذا خطأ أسفه في العقل وضلال في الدين. طيب وقوله فأنا تصرفون، قال المفسر عن عبادته إلى عبادة غيره. طيب إذا كان هذا الاستفهام ايش قلنا؟ وإيش؟ والتعجب، فإنه يقتضي أن يكون هذا الصرف حراما أو هذا الانصراف حراما، لأنه لا يوبخ إلا على شيء محرم، والله أعلم. نعم نعم، لأن أهواءهم هي التي غلبته، وكلمة تصرفون تدل على الانصراف لأنهم صرفوا، لكنهم صرفتهم أهواءهم والشياطين. نعم.

ومن فاشكروا يرضه لكم ولا تزروا وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم

0: الحمد لله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. ما المراد بالنفس هنا؟ آدم. وما معنى قوله وجعل منها من هنا؟
1: يعني
0: ابتداء، لأن حواء من ضلع آدم. نعم. قوله تعالى: ثمانية أزواج. ما هذه الأزواج؟ ما أحضر. نعم. نعم. والابن من كل واحد ذكر وأنثى. نعم. أصل مع الأخوان الصف. قوله تعالى: أخلقكم من بعد في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق. صف لنا هذا الخلق من بعد الخلق. نعم صح.
1: هل كنتم في ريب بعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من عرقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبي.
0: أحسنت. كم مقدارها كما جاءت في السنة؟ نعم.
1: كما في حديث مسعود: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون مضغة عرقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك.
0: هذه 120 يوما. أحسنت. طيب، قوله عز وجل: له الملك. تفيد فيها ما يفيد الحصر، فما طريقه؟
2: تقديم الخبر المبتدأ.
0: تقديم الخبر المبتدأ. طيب، ما هي القاعدة في هذا؟
2: القاعدة؟
0: نعم.
2: إذا قدم الحصر المبتدأ فنعود
0: بالحصر. بس المبتدأ الخبر المبتدأ فقط؟ ما هناك قاعدة عامة؟

0: الملك لله، كيف تجمع بين هذا وبين قوله تعالى أو ما ملكت أيمانك؟ فأثبت ملكا لغير الله. يعني أن ملك الله سبحانه وتعالى ملك عام مطلق، عام يعني شامل لكل شيء، مطلق يتصرف كما شاء. أما ملك الآدمي فهو خاص ومقيد، صح؟ ها؟ خاص هذا معناه بما يديه، مقيد يعني بمقتضى الشرع، ولهذا لا يملك الإنسان أن يتلف ماله بسجد. طيب، إذن هذا الجمع أن ملك الله
1: مطلق،
0: عام مطلق، عام لكل شيء، مطلق غير مقيد، يفعل ما شاء. ملك الآدمي خاص مقيد، خاص بما يملكه فقط، فملكي ليس ملكا لك مثلا، مقيد بماذا؟ بالشرع، لا يملك الإنسان أن يتصرف كما شاء في ملكه. نعم. قوله تعالى فأنى تصرفون، الاستفهام هنا نعم ها
2: أول مرة
0: الله يحييك. نعم التوبيخ والتعجب، اشرح كيف كان التوبيخ وكيف كان التعجب. ولهم الملك
2: الذي له الملك.
0: طيب، يعني هذا امر عجب. طيب، التوبيخ
2: يوبخهم على عباده غيره.
0: نعم صحيح، يوبخ يعني يلومهم ويجعل هذا قدحا فيه. ثم قال الله عز وجل مبتدا درس اليوم ان تكفروا فان الله غني عنكم. ها، ما اخذناها من اين؟
1: خلقت من نفس
0: من اول. طيب، قال الله عز وجل خلقكم من نفس واحده. من فوائد هذه الايه الكريمه ان اصل البشريه من ادم، وليس كما يقول القرود ان اصلها قرد ثم تطور، لقول خلقكم من نفس واحده. وقد بين الله سبحانه وتعالى كيف خلق هذه النفس في مواضع من القرآن. ومن فوائدها أن البشرية حادثة وليست أزلية، لقوله خلقكم، والخلق يقتضي الحدوث. ومن فوائد هذه الآية أن الله جعل أزواج بني آدم من جنس، لقوله ثم جعل منها زوجها، ولو كانت الزوجة من غير الجنس لم تحصل الإلفة والمودة، ولكن الله جعلها من الجنس لهذا. ومن فوائدها ما من الله به علينا. من أول. طيب، قال الله عز وجل خلقكم من نفس واحدة. من فوائد هذه الآية الكريمة أن أصل البشرية من آدم، وليس كما يقول القرود إن أصلها قرد ثم تطور، لقول خلقكم من نفس واحدة. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى كيف خلق هذه النفس في مواضع من القرآن. ومن فوائدها أن البشرية حادثة وليست أزلية، لقوله خلقكم، والخلق يقتضي الحدوث. ومن فوائد هذه الآية أن الله جعل أزواج بني آدم من جنسه، لقوله ثم جعل منها زوجها، ولو كانت الزوجة من غير الجنس لم تحصل الإلفة والمودة، ولكن الله جعلها من الجنس لهذا. ومن فوائدها ما من الله به علينا من إنزال الأنعام الأصناف الثمانية

0: ومنها أن إنعام الله بهذه الأصناف الثمانية أكثر من إنعامه بغيره كالضباء والأرانب وما أشبهها، لأن الله امتن بهذه الأصناف الثمانية دون غيرها لأنها أشد نعمة الله أظهر وأبين، ولأنها أنعام مألوفة وأليفة بخلاف الأنعام الأخرى. ومن فوائدها الإشارة إلى أن تكوين هذه الخليقة من زوجين كما قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين، فكل شيء من الخليقة فلا بد لتركيبه من زوجين، حتى المياه وحتى الهواء وحتى كل شيء، من كل شيء خلقنا زوجين. وهنا يقول ثمانية أزواج. ومن فوائد الآية الكريمة حكمة الله، بيان حكمة الله عز وجل في تطوير الخلق لقوله يخلقكم من في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، ولو شاء لخلقنا طورا واحدا، ولكن حكمته تأبى ذلك، بل يتطور الإنسان من طور إلى آخر للتدرج في الخلق، كما أن التدرج أيضا في التشريع هو الحكمة. فالشرع لم ينزل جملة واحدة يكلف الناس به من أوله إلى آخره، ولكن نزل بالتدريج. وما نحن فيه من الحمل لو أن هذا الحمل نشأ في بطن الأم دفعة واحدة لكان في ذلك ضرر عليها، لكن يتطور وينمو شيئا فشيئا حتى يتسع البطن شيئا فشيئا بدون مشقة على الأم. ومن فوائد الآية الكريمة أن منة الله سبحانه وتعالى على البشر في أنه يطورهم في هذا الخلق في مكان لا يمكن أن يصل إليه أحد، لقوله في ظلمات ثلاثة، كما قال تعالى فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. ومن فوائدها حماية الله الجنين بكونه في هذه الظلمات الثلاث، لأن أشعة الضوء ربما تضره، فجعل الله سبحانه وتعالى جعله في هذه الظلمات الثلاث. ومن فوائدها أن القادر على هذا هو المستحق للألوهية والعبادة، لقوله ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. ومن فوائدها أيضا انفراد الله سبحانه وتعالى بالملك لقوله له الملك فلا مالك إلا الله. وهل الملك ملك التصرف الكوني أو الكوني والشرعي؟ نعم، الكوني والشرع. فلا مالك إلا الله كونا ولا مالك إلا الله شرعا، ولهذا له الحكم الكوني والشرعي عز وجل. ومن فوائدها النداء الصارخ في تسليه هؤلاء القوم الذين اتخذوا من دونه أولياء بعد ظهور هذه الآيات العظيمة لقوله فأنى تصرفون. فأنى تصرفون يعني كيف تصرفون الحق مع وضوحه وبيانه. ثم قال وهو ابتداء درس اليوم إن تكفروا فإن الله غني عنكم. إن تكفروا، تكفروا بمن؟ تكفروا بالله وبما يجب الإيمان به، فإنكم لن تضروا الله، لن تضروا الله، لأن الله غني عنكم. ولم يأمر الله سبحانه وتعالى العباد بعبادته والإخلاص له لحاجته إليهم، ولكن لمنفعتهم هم، لأنهم يثابون على هذا أعظم الثواب وينجون به من العقاب. أما الله عز وجل فإنه لا يضره إذا كفر كل الخلق. إن تكفروا ولو كل الخلق فإن الله غني عنكم. وقد جاء في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. لو كان الناس كلهم بل البشر وغير البشر لو كانوا على أفجر قلب رجل لم ينقص ذلك من ملك الله شيئا ولن يضر الله شيئا. ولهذا قال فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. ولا يرضى لهم الكفر أن يكفروا بالله. وتأمل قوله ولا يرضى لعباده، يعني أن الكفر أمر لا يليق بالعباد فلا يرضى لهم أن يقوموا به، وذلك لأن الله خلقهم، فكيف يرضى الإنسان العاقل أن يصرف العبادة لغير الخالق؟ ولهذا قال ولا يرضى لعباده، ولم يقل من عباده أو عن عباده، لأن اللام أبلغ في كون هذا الشيء لا يليق بهم. وقوله لعباده الكفر، العبودية تنقسم إلى قسمين عامة وخاصة. فمن الأول أي من العام قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إن كل، إن هنا بمعنى الأخ اللي أمامك. أين إن هذه بمعنى إيش؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ها؟ إن بمعنى ما، بمعنى ما. وعلامة إن التي بمعنى ما أن يأتي بعدها إلا، إن أنت إلا نذير، يعني ما أنت إلا نذير. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذه من العبودية إيش؟
1: العامة.
0: العامة حتى الشياطين والكفار كلهم عباد الله بالمعنى العام. المعنى الخاص العبادة الخاصة، القسم الخاص في العبادة عبادة المؤمنين، وهي العبادة الشرعية أي التعبد لله تعالى شرعا، وهذه خاصة بمن أطاع فقط، خاصة بمن أطاع. ومن ذلك قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وقوله في الرسل إنهم عباد الله، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، هذه عبودية خاصة. قوله ولا يرضى لعباده هنا، هل هي من العامة أو من الخاصة؟ من العامة، يعني لا يرضى الكفر لأي واحد من عباد الله. نعم. ولا يرضى لعباده الكفر. قال وإن أراده من بعضهم، هذا كلام جيد، يعني هو لا يرضاه لكن يريده من بعضهم، يريده بالإرادة الكونية للإرادة الشرعية. وهذا رد على قول مبتدع يقولون إن الله لا يريد إلا ما يرضى، وأما ما لا يرضاه فلا يريده. وعلى هذا القول الباطل تكون المعاصي واقعة بغير إرادة الله. ولا شك أن هذا قول يبطله قوله مثل يبطله نصوص كثيرة، مثل قوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالله عز وجل مريد لهذا وهذا، لكن بالإرادة إيش؟ الكونية، لأن الكل ملكه سبحانه وتعالى. ولهذا قال وإن أراده من بعضهم، يعني فإرادته من بعضهم لا يقتضي أن يكون راضيا به، إذ قد يريد ما لا يرضى. فإن قال قائل كيف يريد ما لا يرضى؟ وهل أحد يكرهه؟ قلنا لا يكره أحد، لكن يريد ما لا يرضى لحكمة بالغة. لو كان الله تعالى لا يريد إلا ما يرضى لأصبح الناس كلهم مؤمنين، ولم يكن هناك ميزة للمؤمن من الكافر، ولم يقم علم الجهاد، ولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا ملئت النار كما وعدها الله عز وجل، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة التي تنتج عن وجود الكفر في عباد الله. قال: وإن تشكروا الله فتؤمنوا يرضه لكم، إن تشكروا مقابل إن تكفروا، لأن الإنسان في نعم الله بين كافر وشاكر. إن تشكروا يرضه لكم، وهو لا يرضى لعباده الكفر. وتأمل كيف قال في الكفر: إن الله غني ولا يرضى، وهنا قال: إن تشكروا يرضه لكم. فبدأ في جواب الشرط في إن تكفروا ببيان غناه عن الخلق عز وجل. أما الشكر فإنه هو الذي يثيب عليه، ولهذا قال: إن تشكروا يرضه لكم. فإذا رضيه فسوف يثيبكم، سوف يثيبكم. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولهذا أثابهم الجنات، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. نعم، قال: يرضه لكم. في هذا الفعل إشكال من الناحية النحوية، فإنه جواب الشرط ومع ذلك فهو مفتوح. قل لي أخي. نعم، أجب عن هذا الإشكال، كيف كان مفتوحا وهو جواب الشرط؟ هنا إن تشكروا هذا فعل الشرط، يرضه جواب الشرط، فلماذا كان مفتوحا وهو جواب الشرط؟ هنا والفعل المضارع ما يكون مرفوع ولا مجزوم؟ نعم الأول ليس فعل ماضي يا شيخ، تشكروا فعل ماضي، فعل ماضي شكرتم، مع العلم بأن التفريع اللي انت فرعت على هذا خطأ أيضا، وليس فعل ماضي والتفريع خطأ. أبطلت عملها من أول الدنيا إلى اليوم لا تتم لفعل واحد. نعم، أو على رأي من يقول الدين صالح لكل زمان ومكان، ثم يلوي أعناق النصوص علشان توافق هواه وزمانه. نعم، ألي وين ألي؟ آخر هي يرضي، يعني يرضيه لكم. أنش هل حذف الياء ولا غير الياء؟ أنت الآن أجبت بالنصف. أي الذي حذف الألف، إذن هو مجزوم بحذف الألف، صحيح يا جماعة؟ أين؟ طيب، إذن يرضى هذه جواب الشرط وهو مجزوم بحذف الألف، وأصلها يرضى ولكن حذفت الألف للجزم. طيب، قال يرضه بسكون الهاء، أقرأ يرضه لكم، وإن تشكروا يرضه لكم، وهذا خفيف جدا، تسكينها يعني تقرأه بخفة. الثاني يقول وضمها، يرضه في حال الضم مع إشباع ودونه، إشباع يرضه لكم، تشبعها حتى يخرج منها واو، ودونه تحذف الواو. إذن نقرأ: وإن تشكروا يرضه لكم، وإن تشكروا يرضه لكم، وإن تشكروا يرضه لكم. كل هذا جائز. قراءة السبعية متواترة، وكما مر علينا ونعيده من أجل الأخوان الجدد أنه ينبغي للإنسان أن يقرأ القرآن بجميع القراءات، لأن الكل حق، فلا ينبغي أن يهجر حقا من الحقوق، ولكن بشرط أن يكون متيقنا للقراءة، فلا يكفي غلبة الظن، لابد يتيقن، وإلا قرأ في المتيقن عنده. شرط آخر: أن لا يكون عند العامة، لأن العامة إذا قرأت عندهم قراءة تخالف مصحفهم صار في ذلك تشويش عليهم، تشويش عليهم بالنسبة للقرآن، وسوء ظن بالنسبة إليك. ورحم الله امرأ أن كف الغيبة عن نفسه. أما في مقام التعليم أو في القراءة بينك وبين نفسك، فإنه ينبغي إذا كنت عالما بالقراءة أن تقرأ بها أحيانا، بهذا أحيانا وبهذا أحيانا. فمثل الرحمن الرحيم ملك يوم الدين فيها قراءة ملك، وقراءة مالك، اقرأ بها مرة هنا ومرة بهذه ومرة بهذه. نعم. يقول: وإن تشكروا يرضه لكم. يرضه، قال المؤلف، أي الشكر. فما هو الشكر؟ الشكر حده بعضهم بحد جامع مانع، فقال: الشكر هو القيام بطاعة المنعم اعترافا له بالجميل. القيام بطاعة المنعم اعترافا له بالجميل، ويكون بالقلب واللسان والجوارح. وعلى هذا قول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. نعم. إذن الشكر عبد الله بطاعة المنعم اعترافا له بالجميل. طيب أين محله؟ نعم. طيب، القلب، أن يؤمن الإنسان بقلبه بأن هذه النعمة أو هذه النعم من الله عز وجل تفضلا منه، ولا يقول: هذا لي، أوتيته على علم عندي، بل يقول: هذا من فضل ربي. الثاني باللسان، أن يتعبد لله تعالى بكل قول شرعه، أن يتعبد لله بكل قول شرعه، ومن ذلك أن يتحدث بنعمة الله، فإن هذا من الشكر، لأنه قول مشروع. قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وأما الجوارح فظاهر، أن تظهر نعمة الله عليك بالجوارح، فمثلا إذا أعطاك الله قوة وشجاعة تظهر ذلك بالقوة في ذات الله من جهات الكفار والمنافقين وغيره. المهم أن تظهر عليك أثر النعمة في أفعالك، فتقوم بعبادة المنعم عز وجل. يقول: إن تشكروا الله، قال: وإن تشكروا الله فتؤمنوا، يعني فتؤمنوا الإيمان المستلزم للعمل الصالح، لا مجرد الإيمان بالله عز وجل. الإيمان بالله لا يكون إيمانا حقيقيا حتى يستلزم القبول والإذعان. انتبهوا يا جماعة، كثير من العامة يظنون أن الإيمان بالله أن تؤمن بوجود الله فقط، هذا خطأ، بل الإيمان بالله هو الإيمان المستلزم للقبول والإذعان، القبول لما أمر به وانشراح الصدر به، والإذعان الانقياد التام. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. على رأي من يقول إن الإيمان هو الإيمان بوجود الله، يظنون أن اليهود والنصارى إيش مؤمنون، وقد يصرحون بهذا، يقول النصراني مؤمن يؤمن بالله، وإذا مات له شخص قال رحمه الله، نعم، واليهود كذلك، نقول هذا ليس هو الإيمان بالله. الإيمان بالله لا يصح ولا لا يصح مولاية فقط، لا يصح إلا بالقبول والإذعان، القبول لما جاء به الوحي، والإذعان الانقياد التام. نعم، يقول يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال المؤلف تفسير ولا تزر نفس وازرة وزر نفس أخرى، أي لا تحمله. ولا تزر وازرة لا نافية، وازرة فاعل وهو نكرة في سياق النفي، في سياق النفي، فيعم كل وازر. ولكن ما معنى الوازرة؟ الوازرة التي تتحمل الإثم وتقوم به، هذه الوازرة التي تتحمل الإثم وتقوم به. وعلى هذا فمن دون البلوغ ليس نفسا وازرة. لماذا؟ لأنها لا تتحمل الإثم، ومن كان بالغا ولم يفعل الإثم فليس بوازر. إذن فالوازرة يعني القابلة للوزر، وهي النفس المكلفة. وإذا أردنا أن نقول وازرة بالفعل نقول هي الفاعلة للإثم. فوازرة هنا تشمل الوازرة حكما، وقد تشمل الوازرة فعلا أيضا، الوازرة حكما وحقيقة. الوازرة حكما هي القابلة للإثم، يعني التي يمكن أن تتحمل الإثم وإن لم تعمل الوزر. الوازرة حقيقة هي التي فعلت الإثم، فعلت الإثم. مثال ذلك رجل بالغ عاقل لكنه صالح، نقول هذا وازر حكما. ورجل آخر زنى أو سرق، نقول هذا وازر فعلا إذا كان بالغا عاقلا. طيب، إذن وهذا هو السر في أن الله قال ولا تزر وازرة، ولم يقل ولا تزر نفس وزر أخرى، بل قال لا تزر وازرة، لأن من ليست وازرة لا تزر شيئا، لا عن نفسها ولا عن غيرها. ولا تزر وازرة. طيب، وزر أخرى أي إثم نفس أخرى، ومعنى لا تزر أي لا يلحقها وزره، أي الإثم. ولهذا فسره المؤلف بقوله أي لا تحمله، لا تحمل وازرة وزر أخرى. ثم قال ثم إلى ربكم مرجعكم، ثم يعني بعد الشكر من الشاكر والكفر من الكافر، لا تزر، نعم، يكون إلى الله وحده المرجع. ثم إلى ربكم مرجعكم، وفي هذه الجملة حصر، طريقه تقديم ما حقه التأخير، لأن قوله إلى ربكم خبر مقدم ومرجعكم مبتدأ مؤخر، وقول ثم إلى ربكم مرجعكم ولم يقل إلى الله، لأن المقام هنا مقام ربوبية، لأن رب هو المالك المتصرف الخالق، فكان المناسب أن يقول إلى ربكم. ولو قال إلى الله مرجعكم لصح، لأن الله تعالى أيضا هو المستحق للعبادة، ولا يستحق العبادة إلا من كان ربا. وقوله إلى ربكم مرجعكم متى؟ يوم القيامة. ولكن اعلموا أن كل من مات فقد قامت قيامته، لأنه انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، مع أن الذي يكون بعد الموت قبل قيام الساعة، لكن من مات فقد قامت قيامته. نعم. ثم إلى ربكم مرجعوا فينبئكم بما كنتم تعملون، ينبئكم يخبركم. لكن قد قيل إن النبأ لا يكون إلا في الأمر الهام، لا يكون إلا في الأمر الهام بخلاف الخبر، فيكون حتى في الأمور التوافه. وقال بعض العلماء هما بمعنى واحد. وقول ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، بما ما اسم موصول بمعنى الذي، وعائدها محذوف وهو المفعول به في قوله تعملون، أي بما كنتم تعملونه. وما الموصولية بل وجميع أسماء الموصولة تفيد إيش؟ العموم، تفيد العموم. والدليل على أن الأسماء الموصولة تفيد العموم قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، فأعاد الضمير الإشارة إليه إيش؟ جمعا، مع أنه مفرد، وهذا يدل على أنه يفيد العموم. إذن كل ما نعمل، كل ما نعمل من خير وشر وصغير وكبير وسابق ولاحق، فإن الله تعالى ينبئنا به، أي يخبرنا به. وتأمل اللطف والإحسان حيث قال ينبئكم ولم يقل يؤاخذكم، لأنه ثبت في الصحيح أن الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه ويقول عملت كذا في يوم كذا وعملت كذا في يوم كذا حتى يعترف، ثم يقول الله له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. شوف يا أخوان، إنباء بدون مؤاخذة. ولهذا قال هنا ينبئكم بما كنتم تعملون، ثم المؤاخذة إليه. الإنباء وعد عليه والمؤاخذة إليه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا كان الكفار لا ينبؤون بعملهم كما ينبأ المؤمن، يعني أن الله يخلو به ويستر عليه ويقرر بذنوبه معه وحده، بل إنه والعياذ بالله ينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. الله أعلم. نعم. لا، من جملته، من جملتها يتحدث. هنا لا لا، يخبرون مثل أن يقول كنت فقيرا فأغناني الله، الحمد لله أنا عندي ولد، عندي زوجة، عندي بيت، عندي سيارة، نعم الحمد لله أنا أطلب العلم، أنا حصلت كثيرا من العلم، وهكذا. هذا من الشكر، بشرط أن لا يكون الحامل على ذلك الفخر أو الريع، لأن بعض الناس يتحدث بالنعم من باب الثناء على الله، إن الله أعطاه ومن عليه وتفضل عليه. يصلح، لكن الموصول أحسن. يصلح. نعم. إيش؟ فهذه الآية اللي في غالب ثم جعل منها زوجها تعود على حواء ما هي من الجنس، هذه لو كانت على الجنس. نعم. ومسألة زواج الإنس بالجن هذه مسألة تعود عد إلى المأذون الشرعي في في في الجن، الزواج توكل. نعم نعم على ماذا؟ لا لا ما يكلف. نعم يضرب عليها لعشرة، لكن من باب التأديب على التمرن على الطاعة، وإلا لو تركها فلا يأثم، فإنه لا يأثم. نعم. لا لا بأس، ما في مانع، لا حرج.
1: تبارك وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا أرضى لعباده الكفر. أظن أخذنا الفوائد. إلى آخر. نعم، يقول عز وجل: فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. قوله إنه عليم بذات الصدور أي الله عز وجل عليم بذات الصدور وهي القلوب. ودليل هذا قوله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالمراد بذات الصدور أي صاحبة الصدور القلوب. وإنما ذكر الله هذه الجملة بعد قوله فينبئكم بما كنتم تعملون للإشارة إلى أن الحساب يكون على ما في القلب، كما في قوله تعالى: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. وقال تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. فالمدار يوم القيامة على ما في القلب، أما في الدنيا فالمدار على الأعمال الظاهرة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين صل جنب صاحب يعامل المنافقين معاملة المسلمين، لأنهم كانوا يتظاهرون بالإسلام. ونحن نحاسب الناس في الدنيا على ما يظهر من أعمالهم، ونكل سرائرهم إلى الله. أما في الآخرة فإن الحساب على ما في القلب. ولهذا يجب على الإنسان أن يعتني بصلاح قلبه قبل صلاح جسمه، لأن صلاح الجسم واجهة أمام الخلق، لكن صلاح القلب هو الذي يكون بين الإنسان وبين ربه عز وجل. في هذه الآية من الفوائد بيان أن الله عز وجل إنما أمر العباد بعبادته لحاجتهم لذلك ومنفعتهم به وليس لحاجته إلى ذلك، لقوله: إن تكفروا فإن الله غني عنكم. ومن فوائدها إثبات اسم الغني لله عز وجل، وإثبات ما دل عليه من صفة، لأن كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة، وليست كل صفة متضمنة لاسم. ولهذا نقول إن صفات الله أوسع من أسماء الله، بمعنى أنها أكثر. ووجه ذلك ظاهر: إذا قلنا كل اسم متضمن لصفة تساوت الأسماء والصفات، على أن الاسم الواحد يمكن أن يتضمن عدة صفات، لكن لنقل على أدنى تقدير أنه لم يتضمن إلا صفة واحدة، فإذا قلنا كل اسم متضمن لصفة تساوت الأسماء والصفات. هناك صفات لا يمكن أن يشتق منها أسماء كثيرة جدا، وبهذا تبين أن الصفات أوسع وأكثر من الأسماء. ومن فوائد هذه الآية أن الله عز وجل لا يرضى الكفر للعباد لأنه غير لائق بهم، إذ هم عباد الله، فاللائق بهم أن يقوموا بطاعته وعبادته، ولا يليق بهم أن يكفروا به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الرضا لله بقوله ولا يرضى، وقول فيما بعدها وإن تشكروا يرضه لكم. والرضا صفة من صفات الله الفعلية، لأنه متعلق بمشيئته، وكل وصف يتعلق بمشيئة الله فإنه يسمى عند أهل السنة صفة فعلية، وكل وصف معلق بسبب فإنه من الصفات الفعلية، لأنه يوجد عند وجود السبب. والحق أن الرضا صفة حقيقية لله عز وجل، كالفرح والعجب والضحك وما أشبه ذلك. وزعم أهل التعطيل أن المراد بالرضا الثواب، ففسروه بشيء بائن عن الله منفصل عنه، مخافة أن تتعلق به الأفعال الاختيارية، وهذا من جهله. وذلك لأننا إذا فسرناه بالثواب فالثواب لا يقع إلا بإرادة، والإرادة لا تكون إلا حين يوجد سبب الرضا، وحينئذ تكون الإرادة حادثة. فهم فروا من شيء ووقعوا في مثله مع تحريفهم للنصوص بصرفها عن ظاهرها وتعطيلهم للصفة التي دل عليها النص. فهذه ثلاثة محاذير، شوف كيف الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه يقعون في ثلاثة أمور، ثلاثة محاذير. المحذور الأول أنهم وقعوا في مثل ما فروا منه، فإن كان ما فروا منه محذورا فما وقعوا فيه محذور. الثاني أنهم حرفوا النص عن ظاهره، صرفوه إلى معنى آخر. الثالث أنهم عطلوا الله عن الصفة التي دل عليها النص الذي حرفوه. فهم مثلا عطلوا الله عن صفة الرضا، وحرفوا النص عن ظاهره، ووقعوا فيما فروا منه. وهكذا في جميع الصفات التي حرفوها عن ظاهرها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا تلازم بين الرضا والإرادة، لا تلازم بين الرضا والإرادة. وجهه أنه قال ولا يرضى لعباده الكفر، مع أنه أخبر في آيات كثيرة أن الكفر واقع بإرادته. قال تعالى ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيق. فإذا جمعنا بين هذا وهذا عرفنا بأنه لا تلازم بين الرضا والإرادة، فقد يريد ما لا يرضاه، وقد يرضى ما لا يريد، فهو مثلا يرضى من كل واحد من الناس أن يشكر لله، وهل أراد ذلك؟ ها؟ لا. نعم، يقول ولا يرضى لعباده الكفر. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الكفر غير مرضي لله، لقوله لعباده، والعبد يجب أن يكون مؤمنا بسيده مطيعا له، فكيف يكون عبدا ثم يكفر به؟ نعم، كيف يكون عبدا لله ثم يكفر به؟ ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الشكر، وأن الشاكر ينال رضا ربه، لقوله وإن تشكروا يرضه لكم. وقد جاء في الحديث إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، يأكل الأكلة فيحمده عليها. الأكلة هل المراد الوجبة من الطعام أو المراد كل لقمة؟ ها؟ فيه من يرى أن المراد الوجبة، وفيه من يرى أن المراد اللقمة. وكان الإمام أحمد رحمه الله يأكل كلما أكل لقمة حمد الله، فقيل له في ذلك فقال: أكل وحمد خير من أكل وصمت، أكل وحمد خير من أكل وصمت. لأن لفظ الحديث يأكل الأكلة محتمل لأن يكون المراد به اللقمة أو الوجبة من الطعام. وكذلك يقال في الشرب، والإنسان ينبغي له في الشرب أن يشرب بثلاثة أنفاس، كل نفس يحمد الله عليه. إذا قلنا المراد بالشربة النفس. نعم. قال: وإن تشكروا يرضه لكم. فمن فوائد فضيلة الشكر، ومن فوائده أن الله يرضى الشكر لعباده. وإذا رضي الله عن العبد كان ذلك سببا في إرضاء العبد. انتبه، إذا رضي الله عن العبد كان سببا في إرضاء العبد. ودليل ذلك قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فيرضى الله عنهم بعبادتهم إياه، ويرضون عنهم بما أثابه. نسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، أن الإنسان يرضى عن ربه ويرضى الله عنه. وإن تشكروا يرضه لكم. ثم قال تعالى: نعم. ومن فوائد هذه الآية، من فوائد هذه الآية أنه لا تحمل نفس إثم نفس أخرى، حتى وإن ضمنت النفس الأخرى ذلك الذنب. وإن ضمن ذلك الذنب، يعني مثلا لو قال شخص لآخر: افعل كذا من الذنوب والإثم عليه، هل يصح؟ يقول: أنا ضامن. أرأيتم لو ضمن دينا على شخص يصح؟ يصح، وهو يحمل نفسه بهذا الضمان، يحمل نفسه دينا. فإذا كان كذلك، لماذا لا يصح أن يضمن إثم من فعل الإثم؟ نقول لقول الله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا. ولنحمل خطاياكم، نحن نشيل العذاب عنكم. قال الله تعالى: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وإنهم لكاذبون. بل إنه يوم القيامة يكون الأمر أشد، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يتبرؤون منهم. نعم. ويتحاجون في النار، كل طائفة تتبرأ من الأخرى. فلا يمكن لأحد أن يحمل إثم أحد أبدا. ومن فوائد الآيات الكريمة، طيب بقي علينا أن نسأل قبل أن نأخذ الفائدة هذه، إذا قال قائل: كيف يجمع بين هذه الآيات الكريمة وبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، وإخباره أنه ما قتلت نفس بغير حق إلا كان على ابن آدم الأول الذي قتل أخاه كفل من ذلك؟ فالجواب أن من سن السنة السيئة فإن آثام من استن به عليه، لأن هذا من إيش؟ من فعله هو السبب. فهو بالحقيقة لم يحمل إثم غيره إلا لأنه هو السبب الذي جر الناس إلى هذا الإثم. انتبهوا، قد يكون الناس مستوحشين من هذا الإثم، يخشون منه ويهابونه، فإذا فعله شخص هان عليهم الأمر واقتدوا به، لا سيما إذا كان الشخص ذا كلمة مطاعة كالأمير والعالم وما أشبه ذلك. إذن لا تعارض بين الآية والحديث. ها؟ وجهه أن من سن السنة السيئة فإنه عمل العمل الذي به الإثم والسبب في اقتداء الناس به. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الإثم إنما يتحمله من كان قابلا له، لقوله وازرة وزر أخرى، والوازرة هي التي تكون أهلا لتحمل الوزر، والذي يكون أهلا لتحمل الوزر هو من جمع وصفين البلوغ والعقل، لقوله في الحديث الصحيح رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. صححه كثير من أهل العلم. طيب، فإن قال قائل: أليس الأب الراعي على أولاده إذا أهملوا شيئا كان عليه إثم من إهمالهم؟ فالجواب بلى، ولكن إهماله إياهم وزر وإثم، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. نعم. ثم قال عز وجل: ثم إلى ربكم أرجعكم، إلى آخره. من فوائد هذه الجملة أن المرجع إلى الله يوم القيامة، ويتفرع على هذه الفائدة وجوب الاستعداد لهذا اللقاء وهذا المرجع، والاستعداد له يكون بترك المعاصي وفعل الطاعات. هذا الاستعداد ما دام المرجع إلى الله، لا يمكن أن ترجع إلى غيره مهما كان، مرجعك إلى الله عز وجل، فهو منه المبتدأ وإليه المنتهى. ومن فوائدها بيان شمول علم الله، لقوله: فينبئكم بما كنتم تعملون، بالذي كنتم تعملون كله صغيره وكبيره، والخطاب لجميع الناس، وهذا يدل على شمول علم الله عز وجل. وهو كذلك، فعلم الله تعالى واسع محيط بكل شيء، وقد نبه الله سبحانه وتعالى على بيان كيف كان واسعا، فقال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق، يعني إذا كان الله هو الخالق وهذا شيء مقر به، لازم أن يكون عالما بما خلق، إذ كيف يمكن أن يخلق ما لا يعلم؟ هذا مستحيل. واضح؟ طيب، ألا يعلم من خلق، نأخذ عليها جملة اعتراضية: من هذه، فاعل أو مفعول؟ يجوز فيها الوجهان، أن تكون فاعلا، يعني ألا يعلم الذي خلق من خلقه، ويجوز أن تكون مفعولا به، أي ألا يعلم الله من خلقه. ومعلوم أن الخالق والمخلوق بينهما تلازم، فلا خالق إلا بخلق، ومخلوق ولا مخلوق إلا بخالق. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى عالم بأسرار العبد، لقول: إنه عليم بذات الصدور. وقد قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، بل يعلم ما يستقبل للمرء. الإنسان يعلم ما توسوس به نفسه، لكن لا يعلم ماذا يكسب غدا، والله عز وجل يعلم ماذا يكسبه العبد غدا. ومن فوائد الآية الإشارة إلى أن الحساب يوم القيامة يكون على ما على ما في الصدور، لأنه لما ذكر الإنباء قال إنه عليم بذات الصدور، يعني في المرجع في الحساب إلى ما في القلب، فصحح قلبك، صحح ما في قلبك، لأن المدار عليه. ولهذا شواهد من الآية من الآيات ذكرناها أثناء التفسير. ومن فوائدها الإشارة إلى أن القلب هو الذي عليه مدار الصلاح، لأنه إذا كان الحساب على ما في القلب فهو عليه مدار الصلاح. ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم قال الله تعالى في ابتداء الدرس اليوم: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. إذا مس أي أصاب. والإنسان يقول المؤلف المراد به الكافر، المراد به الكافر، وإنما جعل هذا العام خاصا لظاهر سياق الآية كما يتبين، وإلا فالأصل أن الإنسان من ألفاظ العموم، الإنسان من ألفاظ العموم، فأل فيه لاستغراق الجنس، وعلامة أل التي لاستغراق الجنس أن يحل محلها كل، أي كل إنسان، لكن المؤلف رحمه الله جعله عاماً أريد به الخاص بقرينة السياق، فإن السياق يدل على أن المراد به الكافر، لأنه لا يمكن أن يتأتى ما يدل عليه السياق من مؤمن. إذا مس الإنسان ضر، ضر نكرة في سياق الشرط فتكون عامة، أي ضر يكون في بدنه في أهله في ماله، عام خاص، أي ضر يكون يدخل في قوله ضر. دعا ربه، دعا ربه، انظر إلى قوله دعا ربه ولم يقل دعا الله، ففي هذه الحال أي في إصابة الضر عرف ربه وأنه لا ملجأ منه إلا إليه، فيدعو ربه معتقد أنه ربه يملك ما شاء ويتصرف بما شاء. وقال المؤلف تضرع، يعني فسر دعا بمعنى تضرع، لقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا، والتضرع هو الاستكانة، الاستكانة والذل أمام الله عز وجل، منيبا راجعا إليه. فإذا دعا ربه منيبا إليه كشف الله ضره، لأنه سبحانه وتعالى قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وإجابة الله للمضطر تشمل الكافر والمسلم، حتى الكافر الذي يعلم الله أنه سيكفر بعد زوال اضطراره يجيب دعوته. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فهو يعلم عز وجل أنهم سيشركون بعد النجاة، ومع ذلك يجيبوا، لأن رحمته سبقت غضبه. ففي حال الضرورة يصدق لجوء الإنسان إلى ربه، لأنه يعلم أنه لا يكشف الضر إلا الله. نعم، فإذا رجع إلى ربه سبحانه وتعالى رحمته سبقت غضبه. ففي حال الضرورة يصدق لجوء الإنسان إلى ربه، لأنه يعلم أنه لا يكشف الضر إلا الله. نعم، فإذا رجع إلى ربه سبحانه وتعالى فإن رحمته سبقت غضبه يجيبه، رحمة به

هنا يقول عز وجل ثم إذا خولناه نعمة منا ثم إذا خوله نعمة منه إلى آخر. قال ثم إذا خوله يعني كأن هذا والله أعلم إشارة إلى أنه بعد أن تغمره النعمة ويستمر فيها وقتا ينعم به بعد ذلك يكفر. وقوله إذا خوله نعمة

لأن المعطى ليس الإنعام وإنما المعطى النعمة. وعلى هذا فإبقاء الآية على ظاهرها أولى مما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. انتبه، إذا أعطيناه إنعاما لا يستقيم الكلام. لماذا؟ لأن الإنعام فعل الله، فعل الله، والمعطى هو النعمة وليس فعل الله. فيبقى الآية على ظاهرها لا شك أنه هو الموافق للواقع. طيب، يقول إذا حوله نعمة منه، منه من هنا للابتداء، أي نعمة صادرة من الله عز وجل يتبين بها أنها فضل محض من الله. نعم، نسي ترك ما كان يدعو يتضرع إليه من قبل وهو الله. انظر يا أخي، كان يتضرع إلى الله عز وجل في أن يكشف عنه الضر، كشف الله عنه الضر وأعطاه نعمة زائدة على كشف الضر، ماذا تكون حاله؟ قال نسي ما كان يدعو إليه من قبل، والنسيان هنا بمعنى الغفلة، وليس المراد به ذهول القلب. طيب، وإن المراد الغفلة المتضمنة للترك. ومن ذلك قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي غافلون عن صلاتهم. نسي ما كان يدعو إليه من قبله، يقول ما كان يدعو يتضرع إليه من قبل، إليه الضمير يعود على الله عز وجل، وما تعود على الله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فما في موضع من، ما في قوله ما يدعو، ما كان يدعو في موضع من، يعني معنى، يعني مراد المؤلف أن ما بمعنى من، أي نسي من كان يدعو إليه من قبل، نسي من كان يدعو إليه، يعني من يدعو إليه، من يوجه الدعاء إليه، أو كما قال المؤلف يتضرع إليه وهو الله عز وجل فغفل. وما كأن الله أنعم عليه بكشف الضر وتخويله النعمة، نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا. الأنداد ما غفل عنه، والواحد القهار غفل عنه والعياذ بالله، مع أن الأنداد لم تنفعه ولم يتضرع إليها حين أصابه الضر، ومع ذلك يقبل عليها ويدع من أنعم عليه. وجعل لله أندادا شركاء، والأنداد جمع ند، والند هو المسامي، المسامي لنده المماثل له. فيجعل الله أندادا بماذا؟ في العبادة، يعبد هذه الأصنام كما يعبد الله عز وجل، ينظر لها كما ينظر لله، يذبح لها كما يذبح لله، وهكذا. نعم، قال تعالى ليضل عن سبيله، بفتح الياء وضمها، عن سبيله دين الإسلام، أندادا ليضل. اللام هذه إما أن تكون للتعليل وإما أن تكون للعاقبة، تباركم يا جماعة. فإن كانت فعلى قراءة الفتح ليضل هو، فاللام للعاقبة، يعني جعل لله أندادا أدت به إلى الضلال. وإن كانت بضم الياء ليضل، فاللام للتعليل، يعني جعل لله أندادا ليقتدي به الناس فيضلوا. والآية فيها قراءتان، يضل ويضل، فيضل تعود

0: إلى نفسه ويضل تعود إلى غيره. طباله. وهاتان القراءتان كلاهما صحيح أو كلتاهما صحيح، وكل واحدة تفيد معنى يكمل معنى الأخرى، فهو يضل بنفسه ويضل غيره أيضا. انتبه، اللام قلنا أنها للعاقبة، متى؟ على أي قراءة؟ على قراءة الفتح، يعني أنه إذا اتخذ أندادا صار عاقبته الضلال، وتكون للتعليل على أي قراءتين؟ على الضم، يعني جعل الله أندادا ليقتدى به فيضل غيره، فيضل غيره. طيب، لام العاقبة هل تأتي في اللغة العربية؟ نعم تأتي. قال الله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هل آل فرعون التقطوا موسى من أجل أن يكون لهم عدوا وحزنا؟ أبدا. عسى أن يكون، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، لكن العاقبة صار عدوا وحزنا. وتأتي زائدة، تأتي اللام زائدة، كما في قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. إنما يريد الله ليذهب عنكم، أي يذهب. وكما في قوله: يريد الله ليبين لكم. يريد الله ليبين، أي أن يبين. وإنما قالوا إنها زائدة لأن أراد تتعدى بنفسها لا باللام، لا باللام، ولا تصلح أن تكون للتعليل، لأن التعليل مستفاد من الإرادة، مستفاد من الإرادة. وعلى هذا فيعربونها على أنها زائدة، فتبين أن اللام التي تدخل على المضارع تكون زائدة وتكون تعليلية وهي الأكثر، وتكون للعاقبة. نعم. ليس خلاف، ليس خلاف. نعم صح. نعم. نعم صح. أحسن. هو يرضى من الكافر أن يسلم، ولكنه لم يرد أن يسلم. فهنا هذا وجه اللا تلازم، أنه قد يوجد الرضا بلا إرادة، وتوجد الإرادة بلا رضا، وتوجد رضا وإرادة. هذا الكافر، الكافر ما الذي يرضى الله منه؟ أن يسلم. لا يرضى الكفر، الله ما يرضى الكفر، يرضى الشكر، فيرضى من هذا الكافر أن يشكر ويؤمن. لكن هل أراد الله أن يشكر ويؤمن؟ لو أراد الله لوقع. واضح؟ طيب.
1: وزيرة، وبينما ورد أن الميت يعذب بكاء أهلها.
0: نعم، هذا أيضا صحيح، ينبغي أن يورد على الآية، ينبغي أن يورد على الآية، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. عائشة رضي الله عنها قالت: إن المراد بذلك الكافر، إن المراد بذلك الكافر. ولا شك أنها رضي الله عنها بشر، تخطئ وتصيب، وذلك لأن الكافر يعذب سواء بكى عليه أهله أم لا. لكن هي أرادت أن تقول إن معنى الحديث أن الكافر لا يعذب وأهله يبكون عليه، جعلت هذا معنى الحديث واستدلت بالآية. ولكننا نقول لا يستقيم هذا التأويل، بل معنى الآية أن المراد بالعذاب التألم، تألم النفس وليس التألم البدني. ونظير هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، مع أن المسافر لا يتعذب تعذبا بدنيا، قد يكون من آنس ما يكون إذا كانت الأرض مخصبة والإبل طيبة والرفاق أصحاب. والشكون السفر نزهة، نزهة، ومع ذلك فهو قطعة من العذاب القلبي. صح، نحن في الطائرة مستريحون مكندشة، دفء في الشتاء وبرودة في النهار، لا برودة في الصيف، ونشرب القهوة والعصير ونأكل التمر وكل ما طلبنا يأتي، نعم، ومع ذلك القلب متألم، هو مثل الإنسان المستقر في بيته. فالعذاب الذي في القبر هو هذا النوع من العذاب. وقال بعض العلماء: يعذب عذابا بدنيا، يعاقب عقوبة بدنية، ولكن هذا في من أوصى أهله أن ينوحوا عليه. وإن كان هذا لم يذكر بالحديث، لكن يحمل الحديث على ما تقتضيه النصوص الأخرى. وقال بعضهم: هذا في الرجل الذي يعلم من أهله أن ينوحوا عليه ولم ينههم. وفرق بين هذا الثاني وبين القول هذا واللي قبله واضح، الذي قبله أوصاهم وهذا لم ينههم، ما أوصاهم لكن يعلم أنهم يفعلون فلم ينههم. فهذه أربعة أقوال الحديث، وأصحها أن المراد بالعذاب العذاب النفسي، العذاب النفسي وليس العذاب البدني، لقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم.
2: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا، قل يا عبادي الذين أسرفوا اتقوا ربكم، قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
0: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. ما المراد بالإنسان هنا؟ فهد الكافر، لماذا لا نحمله على العموم كما حملنا قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا على العموم؟ ما هو السياق؟ وجعلنا أندادا. أحسن. طيب، هل يسوغ في اللغة العربية أن يستعمل العام بمعنى الخاص؟ كثير، ومن غير الآية هذه.

0: نعم.
1: قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم، فالناس الأولى رجل واحد، والثانية طائفة من الناس وليس كل الناس. طيب قوله تعالى ثم إذا خولناه نعمة، ثم إذا خوله نعمة منه، ما معنى خوله؟ أعطاه. ومنه قوله تعالى وتركتم ما خولناكم. طيب نعمة، نعم، والصحيح أحسن من قوله هذا خاطئ، قال والصحيح أن المعنى أعطاه نعمة لأنه خوله المنعم به وليس الإنعام، الإنعام من فعل الله. طيب قوله تعالى وجعل لله أندادا ليضل، فيها قراءتان، اقرأهما. نعم أحسنت. طيب ماذا يكون معنى اللام على كلتا القراءتين؟ نعم نعم

0: للتعليل. للتعليل عبد القادر يبين لنا اللام الداخلة على المضارع تكون للعاقبة وللتعليل كما في هذه الآية، وهل لها معنى ثالث؟ يلا عبد القادر. نحن نظنك صاحب نحو. نعم زائدة مثل لا لا لا التي تدخل على المضارع هي باللام التي تدخل على الاسم اي تاتي زائده لكن نريد المثال الان لا حول ولا قوه الا بالله نعم يريد الله ليبين لهم يريد الله ليبين اللام هنا زائده ليش لان الاراده تدل على معناها لو قال الله عز وجل يريد الله أن يبين لكم ها؟ صح استقام الكلام طيب نعم قال الله تبارك وتعالى قل تمتع بكفرك نعم وقفنا على الظل نعم قال الله تعالى ليضل عن سبيله أو ليضل عن سبيله سبيله أي دينه أي طريقه الموصل إليه أي طريقه الموصل إليه طريق الله الموصل إليه هذه سبيل الله والسبيل يضاف إلى الله تارة كما في هذه الآية وكما في آيات أخرى كثيرة ويضاف إلى المخلوق كما في قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله فما هو الجمع بينهما الجمع بينهما أنه يضاف إلى الله باعتبار أنه هو الذي وضعه وأنه موصل إليه باعتبار أن الله هو الذي وضعه وأنه موصل إليه ويضاف إلى غير الله إلى المخلوق باعتبار أنه هو السالك له إذن فسبيل الله يعني هو الذي شرع هذا السبيل ووضعه للعباد وهو يوصل إلى الله سبيل الرسول هذه سبيلي أدعو إلى الله أي طريقي الذي أسلكه ومثل ذلك يقال في الصراط صراط الله وصراط الذين أنعمت عليهم فصراط الله باعتبار أنه هو الذي وضعه وأنه موصل إليه وصراط الذين أنعمت عليهم باعتبار أنهم هم الذين يسلكونه وقوله يضل عن سبيله قال المؤلف دين الإسلام وهذا تفسير للكلمة بمرادها لأن التفسير للقرآن أحيانا يكون تفسيرا لفظيا وأحيانا يكون تفسيرا معنويا التفسير اللفظي أن تفسر اللفظ بمعناها والتفسير المعنوي أن تفسر اللفظ بالمراد بها فمثلا دين الإسلام لا يطابق في المعنى اللفظي لسبيل لأن السبيل في اللغة الطريق السبيل هو الطريق هذا في اللغة لو قيل لك فسر سبيل تقول يعني طريق لكن السبيل المراد به دين الإسلام المراد به دين الإسلام لأن دين الإسلام وهو شرائع الإسلام يوصل إلى الله عز وجل والذي وضعه هو الله سبحانه وتعالى إذن المؤلف فسر السبيل هنا بالمعنى اللفظي أو بالمعنى المرادي؟ بالمعنى المرادي، يعني أن المراد بذلك كذا وكذا. وقول دين الإسلام واضح أنه هو سبيل الله، لأن الله هو الذي شرعه سبحانه وتعالى، ولأن من سلكه أوصله إلى الله. قال الله تعالى: قل تمتع بكفرك قليلا بقية أجلك إنك من أصحاب النار. أعوذ بالله. قل الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أن يكون الخطاب يا محبوب لكل من يصح خطابه، أي قل أيها الإنسان لهذا الكافر أو لهذا الإنسان الموصوف بهذه الصفات: تمتع بكفرك قليلا. تمتع بكفرك قليلا، هذا أمر لكنه ليس على ظاهره، بل المراد بالأمر هنا التهديد، كقوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. معلوم أن الإنسان ليس بالخيار بين الإيمان والكفر، لكن هذا من باب التهديد. فهنا تمتع بكفرك قليلا ليس معناه أننا نبيح له أن يتمتع بالكفر أو نأمره أن يتمتع بالكفر، بل إيش؟ نهدده. فالأمر هنا للتهديد. فإن قال قائل: ما الذي أخرجه عن المعنى الأصلي؟ فالجواب أنه أخرجه عن المعنى الأصلي قرينة السياق. قل تمتع بكفرك، أي أكفر وتمتع بالكفر، لأن الكافر يتمتع بكفره تمتع البهائم، كما قال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فالكافر والعياذ بالله لا يقيد نفسه بعبادة، لا بصلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج ولا غير ذلك من العبادات، بل هو قد اتبع هواه وتمتع كما يتمتع الحمار، كما يتمتع الحمار. وفي النهاية قال: إنك من أصحاب النار، كقوله تعالى: يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وما أسرع وصوله إلى النار، لأن الدنيا قليل، الدنيا قليل أي زمن قليل، مهما طال بك العمر فإنه إذا وافك الأجل كأن لم تلبث إلا ساعة من النهار. وإذا شئت تصديق هذا فاعتبر ما مضى من عمرك بما بقي، اعتبر ما مضى. الآن كلنا يختلف سنه عن الآخر، لكن كلنا كأننا ولادة هذه الساعة، كأننا ولادة هذه الساعة، يعني كل اللي مضى كأنه لم يكن. هكذا يكون بقية العمر، مهما طالب الإنسان العمر فإنه إذا جاء أجله كأنه لم يكن. ولهذا قال: تمتع بكفرك قليلا وإن طال بك العمر. يقول: بقية أجلك إنك من أصحاب النار. الجملة هذه مؤكدة بإن، يعني ومهما تمتعت فمآلك إلى النار. إنك من أصحاب النار، وأصحاب النار إنما تطلق على الذين يخلدون فيها. فالمؤمن العاصي وإن كان يستحق العذاب بالنار فإنه لا يسمى من أصحاب النار، لأن الأصل في الصحبة طول الملازمة، هذا الأصل في الصحبة طول الملازمة، إلا في مسألة واحدة. ما هي؟ من الصحابة؟ الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم لو اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة صار من أصحابه. نعم. يقول إنك من أصحاب النار. النار هي الدار التي أعدها الله عز وجل للكافرين، وقد بيّن الله تعالى في الكتاب وبيّن رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة ما فيها من أنواع العذاب. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيره ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وقال الله تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. أعوذ بالله، يصب فوق رأسه من عذاب الحميم الماء الحار الشديد الحرارة. ذق إنك أنت العزيز الكريم، وهذا من باب التهكم به. إنك أنت العزيز الكريم، يعني وأين عزتك وأين كرمك؟ في الدنيا يرى نفسه سيدا شريفا، ولكنه في الآخرة يهان إلى هذه الإهانة. المهم أن أنواع العذاب، والعياذ بالله، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. أنواع العذاب في النار شيء، والعياذ بالله، إذا تصوره الإنسان فإنه يتبين له شدة ما يلاقي هؤلاء من العقوبة الشديدة. يقول عز وجل أمن هو قانت آناء الليل إلى آخر. أمن هو، قال أمن بتخفيف الميم، أمن، وعلى هذا فيكون تكون الكلمة مركبة من همزة الاستفهام ومن، من الاستفهامية. نعم، يقول بل من الموصولة، همزة الاستفهام ومن الموصولة، أي الذي هو قانت إلى آخر. هو قانت قائم بوظائف الطاعات. القنوت يطلق على معان متعددة، منها الخشوع في قوله تعالى وقوموا لله قانتين، ومنها الدعاء في الوتر أو في الفرائض عند النوازل، ومنها دوام الطاعة كقوله تعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ومثال الأول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أي خاشعين. ولهذا لما نزلت هذه الآية أمر الصحابة بالسكوت ونهوا عن الكلام. نعم، فهنا قانت من أي المعاني الثلاثة؟ من دوام الطاعة. نعم، أم من هو قانت؟ قال المؤلف قائم بوظائف الطاعات، يعني مجيم لها. آناء الليل، آناء الليل يعني ساعاته، ساجدا وقائما في الصلاة. نعم، ساجدا وقائما، نص على السجود وعلى القيام دون الركوع والقعود، لأن السجود شريف بهيئته، والقيام شريف بذكره. كيف؟ السجود شريف بهيئته، أفضل هيئة للمصلي أن يكون ساجدا، ولهذا كان أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد. والقيام شريف بذكره، ما هو ذكره؟ القرآن، كلام الله، وكلام الله تعالى أشرف الكلام. فلهذا نص على هذين الأمرين، أو على هذين الركنين من أركان الصلاة، القيام والسجود. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سجد يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، القدر الذي يغلي. وكان عليه الصلاة والسلام إذا قام لا يمر بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية وعيد إلا تعود، ولا بآية تسبيح إلا سبح. وهذا يدل على أن القائم في الليل ينبغي له أن يلاحظ هذا، يلاحظ قوة الخشوع في حال السجود والبكاء، ويلاحظ أيضا حضور القلب أثناء القراءة ليتابع إذا مر بآية رحمة سأل، وبآية وعيد تعوذ، وبآية سؤال، وبآية تسبيح سبح، قائما وقاعد، ساجيا وقائما، يحذر الآخرة أن يخاف عذابها ويرجو رحمة ربه جنته، جنة ربه. طيب هنا قوله يحذر الآخرة، هذه حال، حال كونه يحذر الآخرة، وحال مقارنة لقوله ساجدا وقائم أو قائم، ساجدا وقائم، يعني حال كونه في سجوده وقيامه يحذر الآخرة أي يخافها، وليس يخاف وقوعها لأن وقوعها لابد، لكن يخاف عذابها، خاف أن يعذب، ويرجو رحمة ربه، يقول المؤلف جنته. ولا شك أن الرحمة يراد بها الجنة، كما قال الله تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ولكن يراد بالرحمة معنى آخر، وهي فعل الله بالعبد، أي رحمته للعبد. فأيهما أولى في هذه الآية الأخ؟ أيهما أولى؟ أي نعم، هذا ما ذهب إليه المؤلف. لكن لماذا أنا نقول يرجو أن يرحمه الله، ويكون المراد بالرحمة هنا رحمة الله التي هي فعله، يعني يرجو أن يرحمه الله بالأمرين، بالنجاة من النار وبدخول الجنة. هذا المعنى أحسن، هذا المعنى أحسن، لأن المتبادر في الغالب، المتبادر في الغالب لمعنى الرحمة أن تكون فعل الله، يعني أن الله يرحمك. وأيضا إذا قلنا رحمة الله صار يرجو أن ينجو من النار أو من عذاب الآخرة وأن يفوز بالجنة، ويرجو رحمة ربه، قال كمن هو عاص بالكفر أو غيره. قال الله تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ولكن يراد بالرحمة معنى آخر، وهي فعل الله بالعبد، أي رحمته للعبد. فأيهما أولى في هذه الآية الأخ؟ أيهما أولى؟
1: هو الرحمة بمعنى الجنة.
0: أي نعم،
1: يحذر عذاب الآخرة
0: أين؟ هذا ما ذهب إليه المؤلف. لكن لماذا أنا نقول يرجو أن يرحمه الله، ويكون المراد بالرحمة هنا رحمة الله التي هي فعله، يعني يرجو أن يرحمه الله بالأمرين، بالنجاة من النار وبدخول الجنة. هذا المعنى أحسن، هذا المعنى أحسن، لأن المتبادر في الغالب، المتبادر في الغالب لمعنى الرحمة أن تكون فعل الله، يعني أن الله يرحمك. وأيضا إذا قلنا رحمة الله صار يرجو أن ينجو من النار أو من عذاب الآخرة وأن يفوز بالجنة، ويرجو رحمة ربه، قال كمن هو عاص بالكفر أو غيره. فهذا المؤلف رحمه الله بهذا التقدير أن الآية يبين الله فيها أنه لا يستوي هذا وهذا. هل يستوي من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما كمن هو عاصم بالكفر وغيره؟ الجواب لا. وهذا من بلاغة القرآن. القرآن فيه أشياء كثيرة تحذف لدلالة المذكور على المحذوف، وهذا من البلاغة. كيف يكون من البلاغة؟ لأنه إذا حذف الشيء استفاد المخاطب فائدتين. الفائدة الأولى اختصار الكلام، انتبه، وهذا واضح ولا غير واضح؟ الفائدة الثانية قوة الانتباه، لأن الآية إذا كان فيها شيء محذوف فإن الذهن يتطلع إلى هذا الشيء المحذوف، فتجد الإنسان يتوقف يفكر يتأمل ما الذي حذف وما تقديره. لكن لو جاء الكلام مرسلا هكذا لم يحصل له هذا التوقف وهذا التفكير. أنت الآن لو قرأت الآية الكريمة أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل هل أسلو الذين، لوجدت نفسك متشوفا إلى إيش؟ إلى شيء آخر. الكلام ما تم، لا بد أن هناك شيء آخر، وحينئذ يشتد انتباهك، يشتد انتباهك وتزداد تأملا في المعنى. فصار وجه البلاغة عبد الله. نعم. يعني الاختصار، والثاني ايش؟ التركيز. شديد الانتباه. كيف الاول؟ فهمنا الاختصار واضح ان حذف شيء من الكلام يقتضي قلة الكلام واختصار الكلام، لكن الثاني
1: يعني
0: اسهل. نعم نعم. نعم. لأن هذا المحذوف لا بد منه، فالإنسان يتطلع، يتطلع ما هذا المحذوف؟ الكلام الآن ناقص، يعني بمعنى الكلام يحتاج إلى شيء، فيتطلع الإنسان إلى معرفة هذا الشيء، وحينئذ يزداد في التدبر، يزداد في التدبر. فهذه من بلاغة القرآن، يعني أنه يحذف أحيانا، يحذف الله عز وجل أشياء يحتاج المخاطب إليها من أجل هذه الفائدة، بل من أجل هاتين الفائدتين. قال المؤلف رحمه الله: وفي قراءة أم من، في قراءة أم من، وش تزيد هذه القراءة الأولى؟ أم. طيب، وقول المؤلف في قراءة من اصطلاح المؤلف رحمه الله أنه إذا قال في قراءة أو قال بفتح كذا وضم كذا أو قال بالتاء والياء فإن القراءة السبعية، القراءة السبعية. وأما إذا قال وقرئ أحيانا يعبر فيقول وقرئ، فالقراءة شاذة غير سبعية. انتبهوا لهذا الاصطلاح. إذا أتى بقراءتين متساويتين مثل قل في قراءة أو بالضم والفتح أو بالياء والتاء وما أشبه ذلك من العبارات فالقراءة سبعية. أما إذا قال وقرئ بصيغة المبني المجهول فالقراءة شاذة. بناء على هذه القاعدة تكون القراءة أمن سبعية، لأنه قال وفي قراءة أمن، فأم بمعنى بل والهمزة، بمعنى بل والهمزة، أي بل أمن هو، بل أمن هو قانت آناء الليل، فتكون الإضراب. والإضراب هنا إبطالي أو انتقالي؟ انتقالي مؤكد يا جماعة، مؤكد أنه إضراب انتقالي. والفرق بين الإضراب الانتقالي والإضراب الإبطالي أنه في الإضراب الإبطالي يكون الأول ملغى والعمدة على الثاني، وأما في الانتقالي فالأول باقي على ما هو عليه والثاني استئنافي، استئنافي لا علاقة له في الأول. يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قل من يا محمد، أو قل يا من يصح منه الخطاب، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ استفهام بمعنى النفي، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا، لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وهذا عام في كل علم، فلا يستوي العالم والجاهل، حتى في علم النجارة والحدادة والكيمياء وغيره لا يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم. لكن هذا لا يقتضي أن يكون العالم ممدوحا، لا يقتضي أن يكون العالم ممدوحا، لأن من العلوم من جهله خير من علمه. فإذا كان العلم مذموما وقلنا لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صار غير العالم أفضل. وإذا كان العلم ممدوحا وقلنا لا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صار العالم أفضل. طيب، إذا جاءت هذه الكلمة أو هذه الجملة في علم الشريعة، العالم أفضل. في علم النحو، طيب في علم الكلام، الجاهل أفضل. نعم، كما قال بعض السلف، الجهل بالكلام علم، الجهل بالكلام علم، لأن علم الكلام أدى بأصحابه إلى مهالك، حتى إن فطاحل علمائهم يتمنون وهم في سياق الموت أنهم ماتوا على دين العجائز، ودين العجائز أسلم، وإن كان جهلا لكنه أسلم من علم يؤدي بهم والعياذ بالله إلى الشك والحيرة. طيب، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وهذه من الآيات القليلة اللفظ الكثيرة، الكثيرة المعنى، لأنه يمكن أن تطبقها على كل علم، لكن هل هو هذا العلم محمود أو مذموم على حسب الحال. أي لا يستويان كما لا يستوي إيش؟ العالم والجاهل. شو الكلام هذا؟ ما هم حاشة جمال؟ لو قال العلم والجهل والجاهل كان أوف.
2: ما تكرر؟ ما تكلم عليه؟
0: لا لا ما تكلم.
2: ما تكلم.
0: وش اللي قال؟
2: بس من قالت؟ هنا قوله بتخفيف الميم، أي فالهمزة للاستفهام الإنكار كما سيشير له بقوله أي لا يستويان. ومن اسم موصول بمعنى الذي، مبتدأ في محل رفع خبره محذوف قدره بقوله كمن هو عاص. وقوله قانت جملة اسمية صلة الموصول. وقوله ساجدا وقائما حالان من قانت. وقوله يحذر الآخرة حال أخرى متداخلة أو مترادفة أو جملة استئنافية معترضة. وقوله بمعنى بل أي التي للإضراب الانتقالي، والهمزة أي التي للاستفهام الإنكاري. وعلى هذه القراءة ترسم الميم في النون كرسمها على قراءة التخفيف، وهذا اتباعا لخط مصحف الإمام كما يؤخذ من الجزرية وشرحها لشيخ الإسلام، وهذا بالنظر لرسم المصحف. وأما في غيره فترسم ميم أم مفصولة من ميم من كما في عبارة الشارح. ومن على هذه القراءة مبتدأ أيضا، والخبر مقدر كما تقدم في الإعراب بعينه على القراءتين لم يختلف. وقوله أي لا يستويان أي القانت والعاصي، فهذا تفسير للنفي المستفاد من همزة الإنكار في قوله أمن هو قانت، سواء المصرح بها على القراءة الأولى والتي في ضمن أم على الثانية. وقوله كما لا يستوي العالم والجاهل تفسير لقوله هل يستوي الذين يعلمون إلى آخره، فالاستفهام فيه أيضا إنكاري انتهى. وعبارة السمين قوله أمن هو قانت قرأ الحرميان نافع وابن كثير بتخفيف الميم والباقون بتشديدها. فأما الأولى ففيها وجهان، أحدهما أنها همزة الاستفهام دخلت على من بمعنى الذي، والاستفهام للتقرير ومقابله محذوف تقديره أمن هو قانت كمن جعل لله أندادا، أو أمن هو قانت كغيره، أو التقدير أهذا القانت خير أم الكافر المخاطب بقوله قل تمتع بكفرك قليلا، ويدل عليه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فحذف خبر مبتدأ وما يعادل المستفهم عنه، والتقدير أن الأولان أولى لقلة الحذف، والثاني أي تكون الهمزة للنداء ومن منادى، ويكون المنادي هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو المأمور، ويكون المنادى هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو المأمور بقوله قل هل يستوي الذين يعلمون، كأنه قيل يا من هو قانت قل كيت وكيت. وأما القراءة الثانية فهي أم داخلة على من الموصولة أيضا، فأدغمت الميم في الميم، وفي أم حينئذ قولان، أحدهما أنها متصلة ومعادلة ومعادلها محذوف تقديره الكافر خير أم الذي هو قانت، والثاني أنها منقطعة فتقدر ببل والهمزة، أي بل أمن هو قانت كغيره أو كالكافر المقول له، والهمزة أي بل أمن هو قانت كغيره أو كالكافر المقول له تمتع بكفرك انتهى.
0: طيب على كل حال تبين لنا من هذا البحث أن قوله لا يستويان أي القانت والكافر، كما لا يستوي العالم والجاهل، فيكون قوله لا يستويان ليس عائدا على قوله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، عائد على ما سبق، على ما سبق وهو أمن هو قانت أنا عليه ساجد قائما كمن هو عاصي، لا يستوي كما لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. نعم نعم إنكار والنفي، أنا الليل يعني ساعات الليل، ساعات الليل، لأنه أحيانا يطلب من الإنسان أن يقوم كل الليل كما في عشر رمضان الأخيرة، فإن السنة أن يحيي الليل كله هنا، فلو قال في لو قال في لا تعين أن يكون هناك متسع، فإذا قال أنا الليل شمل هذا وهذا.
3: ما نقول أنهم باب الاستعداد للعبادة، لو نام بنية قيام الليل وهو يتوضأ ويصلي يغتسل يكون داخل،
0: ربما يكون، لكن في بعض الأحيان قد لا يكون عمله هذا استعداد للعبادة، قد يعمل أعمال لا يستعد للعبادة، ولهذا ليس من المشروع أن الإنسان يقوم الليل كله في كل أحيانه، لكن أحيانا يعني كأن هذه الجملة صارت كالدليل لما سبقها. نعم يعني كما أنه من المعلوم أنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فإنه لا يستوي القانت والعاصي. طيب ثم قال الله عز وجل إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يتذكر، إنما أداة حصر، إنما أداة حصر، والحصر هو إثبات الحكم، هذا بدأ الدرس الجديد، الحصر هو إثبات الحكم في المحصور فيه ونفيه عما سواه، فإذا قيل إنما القائم زيد فهو كقولنا لا قائم إلا زيد. إنما يتذكر يقول المؤلف يتعظ أولو الألباب أصحاب العقول، أصحاب تفسير لأولو، والعقول تفسير للألباب جمع لب وهو العقل، لأن الإنسان بلا عقل قشور ولا يكون إنسانا حقيقة إلا بالعقل. وعلى هذا فالكفار بجميع أنواعهم قشور لا خير فيهم، لأنهم ليسوا بعقلاء، كما قال الله تعالى صم بكم عمي فهم لا يعقلون. والعقل الذي يحمد فاعله هو عقل الرشد، أي الذي يحجزك عما يضرك، أما عقل الإدراك فإنه يستوي فيه المحمود والمذموم. عقل الإدراك الذي يترتب عليه التكليف، وهو الذي يأتي في كلام الفقهاء يقولون من شروط العبادة العقل، يعني عقل إيش؟ يعني عقل الإدراك. أما عقل الرشد الذي يحجز صاحبه عما يضره فهذا لا لا لا, لا علاقة للتكليف به، بل إنما يقال من حجزه عقله عما يضره فهو العاقل حقا، ومن لا فلا. إنما يتذكر أولو الألباب، أي ما يتذكر إلا هؤلاء. نأخذ فوائد الآية من قوله تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه إلى آخره. من فوائد هذه الآية أن الكافر لا يعرف نفس ربه إلا عند الضرورة، لقوله إذا مسه ضر دعا ربه ثم إذا خوله نعمة منه نسى ما كان إلى آخر. ومن فوائدها أن عبادة الضرورة لا تنفع غالبا، أي أن الإنسان إذا عرف ربه عند الضرورة فقط فالغالب أنه لا ينتفع بهذه العبادة، لأنها ليست عبادة عن رغبة، ولكنها عبادة من أجل إنجاء الإنسان من الهلكة. وإن كان أحيانا ينتفع، ربما يكون هذا سببا لفتح الله عليه، كما يوجد الآن من الناس مثلا من يصاب بمرض شديد ويخاف منه الهلاك فينيب إلى الله عز وجل ويدعو الله سبحانه وتعالى ثم يمن الله عليه باستمرار. لكن الغالب أن التعبد ضرورة لا يفيد. ومن فوائد هذه الآية أن الكافر يؤمن بالله، وأن إيمانه بالله لا يخرجه من الكفر، بقوله دعا ربه. فالإيمان بالله وبربوبيته لا يكفي ولا يخرج الإنسان من الكفر. ودليل ذلك أن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بالله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، يعني يقرون بأن الذي خلقه الله ويصفون بالصفات الكاملة، ومع ذلك فهم كفار. استباح النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم ونساءهم وأموالهم وذريتهم. وبه نعرف أن من قال عن النصارى إنهم مؤمنون فهو جاهل، بل إن كان عالما بما يدل عليه الشرع من كفرهم فهو مرتد، لأن من حكم بالإيمان لمن كفره الله فإنه مرتد مكذب لله عز وجل. وكذلك من قال عن اليهود إنهم مؤمنون بالله فإن هذا الكلام صادر إما عن جهل وإما عن ردة والعياذ بالله. فإذا قال إنهم يؤمنون بالله يقولون الله عز وجل هو الكاشف للضر وهو المدبر للأمور، قلنا هذا لا ينفعهم، ولهذا تجد عند العامة لما التبس علي على بعضهم هذا الأمر تجدهم إذا قيل لهم إن تارك الصلاة كافر قالوا كيف يكون كافراً وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ أين الكفر؟ فيقال ليس كل من شهد بهذا يكون مؤمناً. المنافقون يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نشهد إنك لرسول الله ويؤكدون هذا، فيؤكد الله عز وجل كذبهم فيقول والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وإن شهدوا بألسنتهم فهم كاذبون بقلوبهم. على كل حال هذه الآية تدل على أن مجرد اعتراف الإنسان بالرب لا يخرجه عن الكفر. ومن فوائد هذه الآية أن الله عز وجل يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرا لقوله ثم إذا خوله. فإن قال قائل كيف يجيب الله دعوته وهو كافر؟ قلنا هذا من آثار سبق رحمته لغضبه، فإن رحمته سبقت غضبه، فالكفر موجب للغضب والضرورة موجبة للرحمة، فتسبق الرحمة الغضب فيجيبه الله عز وجل. وهذا كإجابة المظلوم ولو كان كافرا، المظلوم تجاب دعوته ولو كان كافرا إقامة للعدل وانتصار للحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل اتق دعوة المظلوم ولو فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إذن فهذان شخصان تجاب دعوتهما مع الكفر، هما المظلوم ومن وقع في ضرورة إذا دعا الله. لماذا؟ لابد أن نعلل كيف يخرج هذا عن القاعدة بأن الكافر مغضوب عليه. نقول أما إجابة المظلوم فمن أجل العدل والانتصار للحق، وأما إجابة المضطر فلأن المضطر اجتمع في حقه سببان، سبب موجب للرحمة وهو الضرورة، وسبب موجب للغضب والانتقام وهو الكفر، ورحمة الله تعالى قد سبقت غضبه. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النعمة محض فضل من الله لقول ثم إذا خوله نعمة، خوله نعمة، فالنعمة محض فضل من الله عز وجل لأنها لا يمكن أن تكون مكافأة عن عمل، فإن الإنسان لو حوسب على عمله محاسبة دقيقة لكان عمله لا يقابل واحد بالملايين من نعم الله عز وجل، فيخرج مغلوبا. بل إن بعض العلماء رحمهم الله يقولون إن العمل الصالح من نعمة الله، نفس العمل من النعمة، فإذا شكر العمل صار الشكر نعمة، وإن شكر الشكر صار نعمة أخرى. وعلى هذا قول الشاعر إذا كان

الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر؟ لأنك إذا أنعم الله عليك نعمة ثم شكرته فشكرك إياه نعمة، ثم إن شكرته على الشكر فهو نعمة أخرى وهلم جر. نعم. يقول: ومن فوائد الآية الكريمة أن الكافر وإن شئت فقول الإنسان ينسى النعمة، ينسى النعمة إذا أنعم الله عليه النعمة نعمة بعد ضرورة نسي، ثم عاد إلى غيه. نعم. وهذا خطير جدا على الإنسان، هذا هو واقع الإنسان، واقع الإنسان أن الله إذا أنعم عليه نعمة بإن جاءه من ضرورة نسي ذلك ثم عاد إلى غيه. وهذا يقع، نجد الأحداث الآن تمر بالناس يمكن في حال حلول هذه الأحداث يمكن أن يكون لهم رجعة بعض الشيء، ولكن إذا زالت الضرورة عادوا إلى ما كانوا عليه من قبل، بل ربما يحملهم الأشر والبطر على أن يزيدوا في غيهم، وهذا له خطورته. فإن الله تعالى ذكر في القرآن أن الإنسان إذا عاد إلى غيه بعد إنقاذه من الهلاك فإن الله يصيبه بعذاب أشد من الأول. نعم. يقول عز وجل: ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكافر يعود إلى كفره ولا يذكر أن ما دعا الله إليه من قبل، وهو إنقاذه من الضرورة، لقوله تعالى: نسى ما كان يدعو إليه من قبل وجعل الله أندادا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل لا ند له، لا ند له، لأن الله أنكر على من جعل له أندادا، فيكون في هذا رد على أهل التمثيل الذين أثبتوا لله الصفات مع التمثيل، فقالوا إن الله تعالى له وجه كوجوهنا ويد كأيدينا وعين كأعيننا وساق كسوقنا وهكذا. نقول كلامكم هذا كذب، وأنتم وأهل التعطيل سواء، لأنكم أنتم عطلتم النص عن مدلوله الصحيح، إذ أن مدلول النصوص في صفات الله صفات لائقة بالله عز وجل، فإذا جعلتموها للتمثيل حرفتموها. وعلى هذا فيكون في الآية رد على من؟ على أهل التمثيل الذين أثبتوا الصفات لله عز وجل مع التمثيل. نقول هذا الفعل منكم تعطيل في الحقيقة، تعطيل لماذا؟ لمدلول النص الصحيح، لأن مدلول النص فيما يتعلق بالصفات صفات لائقة بالله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الكفار يحرصون على أن يضل الناس بفعلهم، لقوله: ليضل عن سبيله، ليضل على قراءة الضم، ليضل عن سبيله. ومن فوائدها أنه كما يكون الاقتداء بالقول يكون الاقتداء بالفعل. كيف ذلك؟ لأن هذا الكافر جعل الله أندادا، وكان جعله الأنداد سببا لضلال غيره. ومنه ويتفرع على هذا فائدة، وهي تحذير الإنسان ولا سيما القدوة من المخالفة، تحذير الإنسان ولا سيما القدوة من المخالفة، لأن الناس سوف يقتدون به ويحتجون بفعله. عرفتم؟ فمثل طالب العلم
إذا صار

إذا قام إلى الصلاة يكثر الحركة، يكثر الحركة، مرة يحك رأسه، مرة يحك ظهره، مرة يحك بطنه، ومرة يعرق عينه، ومرة يعني ينظر ساعته، ومرة يكتب ما تذكر في صلاته. نعم، إذا كان هذا طالب العلم يفعل هذا الشيء فإن الناس سوف يقتدون به. لو أنكر على واحد من الناس كثرة الحركة، كثرة الحركة، لقال فلان يفعل. ولهذا أحيانا ننكر على بعض الناس المعاملات الربوية التحيلية فيقولون فلان يفعل كذا من الناس، ممن هو من طلبة العلم، فالناس يحتجون. وهذه الآية تدل على أن الاقتداء يكون بالفعل، يقول وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله، ولم يقل ودع الناس ليضل عن سبيل الله، بل جعل فعله سببا لضلال الناس، سببا لضلال الناس، وهذا يدل على الاقتداء بالفعل كالقول. طيب، وأما على قراءة الفتح فيؤخذ منه فائدة، وهي أن جعل الأنداد لله ضلال، ضلال كقوله ليضل عن سبيله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تهديد هؤلاء الكفار الذين اتخذوا من دون الله الأنداد. تؤخذ يا رشيد من قوله قل تمتع بكفرك قليلا، وقد بين الله سبحانه وتعالى صفة هذا التمتع، فقال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام البهائم والنار مثوى لهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الدنيا مهما طالت فهي قليلة ولا تنسب للآخرة، ولهذا قال الله عز وجل ولسوف يعطيك رب وللآخرة خير لك من الأولى، يقول للرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول العموم بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع الصوت، صوت عصا قصيرة، خير من الدنيا وما فيها. من الدنيا أي دنيا؟ كلها منذ نشأت إلى قيام الساعة، بما فيها من الزخارف واللهو والزينة خير من الدنيا وما فيها. ولهذا قال تمتع قليلا، فهذه المتعة للكافر وإن كان ينال شهوته هي قليلة زمنا وقليلة كمية وقليلة كيفية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكفار ملازمون للنار لا يخرجون منها، لقول أصحاب النار، أصحاب النار، لأن الصاحب ملازم هو الملازم. ومن فوائد الآية الكريمة مخاطبة الإنسان بما يليق بحاله، فهذا الكافر المعاند الذي بدل نعمة الله كفرا نخاطب بهذا الخطاب القاسي، وهو تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. بينما لو كانت المسألة مسألة دعوة ما قبلناه هذه المقابلة، لا نقول لمن يدعوه الإسلام تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، لكن نقول لمن عاند وكابر وبدل نعمة الله كفرا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات النار لقوله إنك من أصحاب النار، ويجب علينا في إثبات النار شيئان. الأول إثبات وجودها الآن وأنها موجودة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الجنة وعرضت عليه النار في صلاة الكسوف، وشاهدها ورأى من يعذب فيها، رأى فيها امرأة تعذب بهرة حبستها حتى ماتت، ورأى فيها صاحب المحجن يعذب، صاحب المحجن رجل معه محجن، والمحجن تعرفونه هو عندنا في اللغة العامية محجان.
نعم محجن عصا محنية الرأس. هذا الرجل يمر بالحجاج فيشبك المتاع متاع الحج برأس المحجن، فإن تفطن له صاحب المتاع قال والله هذا المحجن، المحجن أمسك به سامحني، يمكن يقول سامحني وما يقوله، لكن يمكن بعض الناس يقول هكذا، وإن لم تفطن له أخذه. فرآه النبي عليه الصلاة والسلام يعذب في النار بمحجنه وهو يصلي صلاة الكسوف. ثم تأخر النبي عليه الصلاة والسلام، تأخر مخافة أن يصيبه من لفح النار، إذن فرؤيته إياها حسية. طيب هذا واحد. الشيء الثاني، يجب أن نؤمن بأن النار مؤبدة أبد الآبدين، يعذب فيها أهلها ما هم عنها بمخرجين، وهي مؤبدة دائما، لأن الله تعالى ذكر تأبيدها في ثلاثة مواضع من القرآن: الموضع الأول في سورة النساء، والموضع الثاني في سورة الأحزاب، والموضع الثالث في سورة الجن. وهداية الله يبين الموضع الأول في سورة الأحزاب، في سورة النساء قصد، أن الله ذكر أن النار مؤبدة. لا لا لا، في سورة النساء لا لا لا أحسن، تمام، هذه صريحة خارجين فيها أبدا. طيب الموضع الثاني في سورة الأحزاب، من نعم، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. الموضع الثالث في سورة الجن، أين وين التعبيد؟ فإن له ها نعم، وين التعبيد؟ خالدين فيها أبدا. تمام، بعد هذا لا يمكن أن نقبل قولا من أي عالم كان بأن النار غير مؤبدة، ولا نقابل هذا النص الصريح بقياسات، لأن قوله تعالى إن رحمة سبق ربي هذا صحيح، نص محكم وخبر صادق، لكن الخبر يجوز تخصيصه. فنقول أهل النار ليسوا أهلا للرحمة، وعقوبة الله إياهم على التأبيد هي من كمال عدله وحكمته، من كمال العدل والحكمة. فكما أمضوا أعمارهم بالكفر، كل الدنيا أفنوها بالكفر، فالآخرة أيضا تذهب عليهم بالجزاء والعقوبة. هذا هو العدل وهذه الحكمة، أليس كذلك؟ نقول عمرك بالدنيا كله مضى في الكفر، إذن حياتك في الآخرة تمضي بالجزاء والعقوبة، لا حياة لك في الآخرة، كما أنه لم يكن لك حياة في الدنيا بطاعة الله. ما انتهى الوقت شيء. نعم، يقول من فوائد الآية نعم إنك من أصحاب النار، ثم قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما إلى آخره. من فوائد هذه الآية أن القرآن الكريم يفتح للإنسان الاستدلال العقلي، يعني بأنه يعرض الأشياء عرضا عقليا، وذلك يرحمك الله، وذلك بطلب التدبر والتفهم. فمثلا من هو قانت ومن هو عاصي،
بكل بساطة إذا عرضت حال هذا وحال هذا على العقل ماذا يقول؟ يقول من لا يستويان، من هو قانت أنا الليل ليس كمن هو عاصف. وهذه من الطرق التي ينبغي لطالب العلم عند المناظرة أن يتخذها سبيلا إلى إفحام الخصم، لأن كثيرا من الخصوم قد لا يقتنعون بمجرد الدليل الأثري فنسوق إليهم الدليل النظري، ولا سيما في الوقت الحاضر حيث اتخذ كثير من الناس إن لم أقل أكثرهم طريق إبليس سبيلا، وهو معارضة السمع بما يظنه عقلا، يعني معارضة النصوص بما يظنون أنه عقل. ونحن نعلم علم اليقين أنه ليس في النصوص ما يخالف العقل الصريح أبدا، بل في النصوص ما يؤيده إيش؟ العقل الصريح. ويكون هذا شاهدا لهذا، كل منهما يقوى بالآخر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في النونية أن لدينا أربعة أدلة كلها يشهد بعضها لبعض، هي الكتاب والسنة والعقل والفطرة. هذه الأدلة الأربعة لا يمكن أن تتناقض أو تتنافى، بل بعضها يؤيد بعضا ويشهد له، والله أعلم. نعم. نعم. هنا لا فيه من عقل وسمع، من سمع وعقل، اي ولا كل كافر لا يسمع ولا عقل. بعض الناس اللي من الله عليهم بالهدايه، اذا من الله عليهم بالهدايه خرجوا عن الكفر. اي نعم، يعني في المستقبل، يعني يسمعون او يعقلون في المستقبل، قد يكون يمن الله عليهم. نعم، لكن ما داموا في هذه الحال فإنهم لا يسمعون ولا يعقلون، ولهذا قال إنهم إلا كنعان بل هم أضل سبيل. فالآية التي ذكرت موافقة لها هذا، أن الكافر ليس عنده سمع ولا عقل. نعم. ما هو صحيح، ولنفرض أن الذي قال بفناء النار وحاشاه من ذلك أبو بكر أفضل من الشيخ الإسلام ألف مرة، هل نقبله مع وجود الآيات؟ ها؟ لا نقبل. الحقيقة إذا وجدنا قولا مخالفا للكتاب والسنة من أي قائم به فإن موقفنا أن نعتذر عنه، أن نعتذر عنه، لا أن نجعل حجة قوله حجة على كلام الله ورسوله. واضح؟ مهما كان، يعني ما في أحد معصوم، ليس فيه أحد معصوما من الخطأ أبدا إلا من عصمه الله عز وجل كالرسل. لا، لكن يمكن أن نقول إنه أضل لأنه ضل، أضل لأنه ضل. هذا متعدي لا شك، يضل متعدي ضرره الغير، لكن لا قلنا إنه ضل أولا فأضل ثانيا، يكون مجموعة الآية القراءتين فيهما فائدة ما تحصل بانفراد أحدهم. نعم.

0: إنما يوفى
1: لا هو لكل له شلون شلون انت وقتها انت شلون

0: Es que
1: Pabudu Mashiatun Mindu Jeh

0: بس نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظننا ناقشنا من أين؟ منين؟ أمن هو قانت؟ قال الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه إلى آخره. في هذه الآية بيان الفرق بين الناس في عبادة الله عز وجل، وأنه لا سواء بين من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما إلى آخره، ومن هو عاص بعيد عن الله عز وجل. ومن فوائد الآية أن ظاهرها دوام الطاعة آناء الليل في السجود والقيام، أي في الصلاة، ولكن السنة بيّنت ذلك، وأن الأفضل في قيام الليل أن ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه. وهذا من تقييد القرآن بالسنة. ومن فوائد الآية فضيلة صلاة الليل لقوله آناء الليل، وقد دلت على ذلك السنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. ومن فوائد هذه الآية فضيلة القيام والسجود من بين أركان الصلاة، وقد بينا وجه ذلك أثناء التفسير، أن القيام شريف بذكره والسجود شريف بهيئته. ومن فوائد الآية أنه ينبغي للإنسان أن يكون في سيره إلى الله جامعاً بين الخوف والرجاء، لقوله: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ولكن هل يكونان سواء، أو يغلب جانب الرجاء أو يغلب جانب الخوف؟ في هذا أقوال لأرباب السلوك، فمنهم من قال: ينبغي أن يكون رجاؤه وخوفه واحدا كجناحي الطير، إذا مال أحدهما اختل طيرانه. قال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه، لأنه إن غلب جانب الخوف أدخله في اليأس والقنوط، وإن غلب جانب الرجاء أدخله في الأمن من مكر الله. وقال بعض أرباب السلوك: ينبغي أن يغلب جانب الرجاء، لقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. وعلى هذا يغلب جانب الرجاء. وقال بعض العلماء: يغلب عند فعل الطاعات جانب الرجاء، فإذا فعل طاعة فليغلب جانب القبول، فليغلب جانب القبول دون جانب الرد. أما في فعل المعصية فإن الأولى أن يغلب جانب الخوف لئلا يقع في المعصية. وقال بعضهم: في حال المرض يغلب جانب الرجاء، وفي حال الصحة يغلب جانب الخوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. والمريض قد وجد فيه سبب الموت وهو المرض فيغلب جانب الرجاء ليموت وهو يحسن الظن بالله. ولو قال قائل إنه يرجع في ذلك إلى نفس الإنسان، والإنسان هو طبيب نفسه، إن رأى من نفسه جنوحاً إلى انتهاك المعاصي والمحرمات فليعدها، بل فليتوعدها بالعذاب حتى يرتدع، وإن رأى من نفسه قوة على طاعة الله ومثابرة عليها وقياما بها فليغلب جانب الرجاء حتى يحسن الظن بالله. وهذا يرجع إلى الإنسان نفسه، والإنسان في بعض الأحيان يكون يغلب هذا وفي بعض الأحيان يغلب هذا. ومن فوائد نعم يعني لو قيل بهذا لكان أحسن، لو قيل بهذا لكان أحسن. من فوائد هذا الحديث، من فوائد الآيات إثبات عذاب الآخرة لقوله يحذر الآخرة، ولا يحذر الشيء إلا بثبوته، أما ما ليس بثابت فلا يحذر. ومن فوائد الآية أنه في باب الجزاء والأحكام يغلب جانب الربوبية لقوله ويرجو رحمة ربه، لأن الربوبية هي التي فيها التصرف والسلطان. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لقوله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ومن فوائدها أن هذا النفي أمر معترف به لأنه جاء بصيغة الاستفهام، ونحن ذكرنا أنه إذا جاء الاستفهام مرادا به النفي صار مشربا معنى التحدي. ومن فوائد الآية فضيلة العلم، فضيلة العلم، ولكن يجب أن نعلم أن العلم يشرف بشرف موضوعه، وعلى هذا فأفضل العلوم العلم بأسماء الله وصفاته، لأن هذا أشرف موضوعات العلم، ثم العلم بأحكامه، من يريد له به خيرا يفقهه في الدين، ثم تتلو العلوم حسب مراتبها. وأخص العلوم، أخص العلوم ما يصد عن سبيل الله وعن طريق السلف الصالح، مثل علم الفلسفة، علم الكلام، علم الكلام وما أشبهه، إلا إذا تعلمه الإنسان من أجل أن يرد به على أهله، فهنا قد يكون تعلمه واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يتعلم لغة اليهود، مع أن تعلم اللغات الأجنبية ليس محمودا ولا مأمورا به، لكن لما كان وسيلة إلى معرفة ما يأتي من الكتابات من اليهود والرد عليهم بلغتهم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم لغة اليهود، وتعلم لغة اليهود في خلال 16 يوما، لأن زيد بن ثابت رضي الله عنه من الأذكياء فتعلمها. ثم إن اللغة العبرية قريبة من اللغة العربية فسهل تعلمها. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن أصحاب العقول هم أهل الاتعاظ لقوله إنما يتذكر أولو الألباب. ومن فوائدها أن من لا يتذكر فهو ناقص العقل، لأنه إذا كان لا يتذكر لأصحاب العقول فمن لا يتذكر يكون ناقص العقل ولا شك، ونقصان عقله بحسب نقصه في التذكر. ووجه ذلك من الناحية العقلية النظرية أن الإنسان العاقل لا يمكن أن يختار لنفسه إلا ما فيه النجاة، ولا نجاة من عذاب الله إلا بالتذكر والاتعاظ. فلهذا كان العقل السليم يستلزم أن يتذكر الإنسان ويتعظ من أجل طلب ما هو أحظ للنفس وأنفع، وللآخرة خير لك من الأولى. ومن فوائد الآية الثناء على ذوي العقول، حيث جعلهم هم المتذكرين المتعظين المنتفعين بما يسمعون. ثم قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. قل الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصح توجيه الخطاب إليه. فعلى الأول يكون التقدير قل يا محمد، وعلى الثاني يكون التقدير قل أيها الإنسان. نعم، يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. عبادي هنا فيها شيء محدود، وهو الياء التي دلت عليها الكسرة في قوله يا عباد، وحذبت الياء تخفيفا. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، الذين عطف بيان أو وصف. الذين آمنوا، آمنوا الإيمان في اللغة التصديق أو الإقرار، بل نقول الإقرار لأنه هو المطابق للإيمان في التعدي والعمل. يقال أقر بكذا وآمن بكذا. التصديق لا يطابقه تماما، وعلى هذا فنقول الإيمان هو الإقرار، لكنه ليس مجرد الإقرار كما قاله بعض طوائف المبتدعة. من هم؟ أي المرجئة؟ الجهمية. مرجئة الجهمية نقول هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان. هذا الإيمان إذا لم يستلزم للقبول والإذعان فإنه ليس بإيمان. طيب، الذين آمنوا اتقوا ربكم، قال المؤلف أي عذابه. وفي هذا نظر، بل المراد تقوى الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يضيف التقوى أحيانا إلى نفسه، وأحيانا إلى النار، وأحيانا إلى يوم الجزاء. فقد قال الله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، بعد أن قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. لا، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار. فلو فسرت تقوى الله بتقوى عذابه لكان في الآية تكرار. فالصواب أن الله يضيف التقوى أحيانا إلى نفسه، وأحيانا إلى النار، وأحيانا إلى يوم الجزاء، كما في قوله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. والصحيح أنها تفسر بما تضاف إليه. فقوله اتقوا الله أي اتقوا الله نفسه لعظمته وكمال سلطانه عز وجل. اتقوا الله، اتقوا ربكم أي عذابه بأن تطيعوه، أي عذابه نقول الصحيح أي الله نفسه. وقول بأن تطيعوه هذا تفسير للتقوى، وعلى هذا فنقول التقوى طاعة الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، لأن أصل التقوى مأخوذ من الوقاية. ولهذا يقولون إن أصلها وقوى من الوقاية، والوقاية هي اتخاذ ما يقل، اتخاذ ما يقل الإنسان، ولا يقل الإنسان من عذاب الله إلا طاعة الله. ولهذا نقول إن أجمع ما قيل في التقوى أنها طاعة الله كما قال المؤلف رحمه الله، أو اتخاذ وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. اتقوا ربكم، انتهى الكلام. يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم، ثم قال للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. للذين خبر مقدم وحسنة مبتدا مؤخر. للذين أحسنوا في هذه الدنيا، أحسنوا بماذا؟ الإحسان يكون في عبادة الله ويكون إلى عباد الله، الإحسان يكون في عبادة الله ويكون إلى عباد الله. أما الإحسان في عبادة الله فلا أجمع ولا أصدق من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم له حين سأله جبريل عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله، فقال حين سأله عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا عبد الإنسان ربه كأنه يراه فسوف يعبده حق العبادة، لأنه يعبد الله كأنه يرى الله، وهذا يعني تكون عبادته مبنية على كمال اليقين، كمال اليقين. وإذا كانت كذلك فلا بد أن تكون موافقة للأمر، ولا بد أن تكون خالصة. إذن الإحسان تمام الإخلاص وتمام المتابعة، تمام الإخلاص وتمام المتابعة. من أين عرفنا أن هذا حده؟ لقولها أن تعبد الله كأنك تراه، وعبادة الله على هذا الوجه هي مبنية على تمام إيش؟ لا، على تمام اليقين، أن تعبد الله كأنك تراه. وهذه المرتبة أعلى من المرتبة الثانية، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني فإن لم تعبده على هذا الوجه فاعلم أنه يراك. ويقال إن الأول إحسان الطلب والثاني إحسان في الطلب، والثاني إحسان في الهرب، إحسان في الهرب. يعني العابد طلبا أكمل حالا من العابد هربا. طيب، إذن الإحسان في عبادة الله بأي شيء نحده؟ بما حده النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لجبريل الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي أن تعبده عبادة مبنية على تمام اليقين. وهذا يلزم منه أن تكون العبادة خالصة لله متابعا فيها شريعة الله. طيب، الإحسان إلى عباد الله، الإحسان إلى عباد الله يكون بالمال والبدن وهو كثير. قد تحسن إلى عباد الله بالمال كالصدقات والهدايا والهبات، وقد تحسن إلى عباد الله بالبدن كالمساعدة وما أشبه ذلك، تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه، تعين عباد الله بالجاه والشفاعة عند الحاجة إلى ذلك. المهم أن الإحسان إلى عباد الله متنوع كثير، وقد فسره بعضهم بأنه كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. كف الندى عن الناس، لأنه كف الأذى عن الناس لأن من لم يكف أذاه فإنه لم يحسن. والثاني بذل الندى أي المعروف، والثالث طلاقة الوجه بأن تلقى الناس بوجه منطلق منشرح لا بوجه مقطب معبس. طيب، الإحسان إذن إيش؟ إحسان في عبادة الله وإحسان إلى عباد الله. ولهذا للذين أحسنوا أي في عبادة الله وإلى عباد الله، وقوله في هذه الدنيا حسنة، قوله في هذه الدنيا حسنة، هل نجعل في هذه الدنيا متعلقا بأحسن، أو نقول هو خبر مقدم وحسن مبتدا مؤخر والجملة من المبتدأ والخبر خبر للذين. طيب نشوف هل بينهما فرق في المعنى؟ إذا قلنا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، في هذه الدنيا متعلقة بأحسن، بأحسنوا، وحسن خبر مبتدأ خبره للذين، هذا وجه. الوجه الثاني قل يا عبادي للذين أحسنوا، انتهى الكلام، في هذه الدنيا حسنة مبتدأ وخبر، ها الأول أحسن. طيب الفرق بينهما نعم تمام. يكون إحسانهم في الدنيا، يعني أن إحسانهم في الدنيا وجزاؤهم حسنة. طيب هذا ما مشى عليه المؤلف، يقول للذين أحسنوا في هذه الدنيا بالطاعة، يعني إذن في هذه الدنيا متعلقة بإيش؟ بأحسنوا. طيب وقول المؤلف بالطاعة فيه قصور، وجهه أننا قلنا إن الإحسان يشمل الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله، وعلى كلام المؤلف في العبادة فقط، ولكن الصحيح ما ذكرنا. حسنات لهم حسنة، قال المؤلف هي الجنة، ولعله اعتمد في هذا التفسير على قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فإن الحسنى هي الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله. ولكن سنسأل هل حسنة هنا تطابق الحسنى هناك؟ لماذا؟ بس لا للذين أحسنوا الحسنى، نعم أحسنت، وهنا نكرة لا تدل على التفضيل، نعم. فعندي أن في تفسير هذه الآية بما تفسر به تلك الآية نظر، بل نقول لهم حسنة وهذا مطلق، فيحتمل أن المعنى للذين أحسنوا في الدنيا حسنة أي جزاء على إحسانهم، أي لكل إحسان يحسنونه حسنة، لأن الله تعالى لم يعرف الكلمة الحسن حتى نقول إنها دخلت عليها التي للعهد. وأيضا الجنة وصفها الله باسم التفضيل الحسنى التي ليس شيء أحسن منها، بخلاف حسنة. وهذه تشبه قول الله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، لأنها مطابقة لها. نعم للذين أحسن في هذه الدنيا حسنة. وأرض الله واسعة، أرض الله واسعة، كيف المناسبة بين أرض الله واسعة وبين للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة؟ المناسبة أن من جملة الإحسان في الدنيا الهجرة، لا شك، لأن الهجرة من أكبر ما يدل على صدق العامل، إذ أن المهاجر يدع أهله ووطنه وعشيرته وماله لأي شيء؟ لله، يهاجرون إلى الله، فهذه المناسبة. وقوله تعالى أرض الله واسعة، فهاجروا إليها من بين الكفار ومشاهدة المنكرات. صدق الله عز وجل، أرض الله واسعة، إذا ضاقت بك الأرض يوما فتم السعة، أخرج تسلم في دينك وعرضك، ولا تشح بمالك ودارك وأهلك وعشيرتك، فإن الدين أغلى من ذلك كله. وقوله أرض الله واسعة، طيب والبيئة والدار التي كانوا فيها ضيقة، نعم هي ضيقة لكن ضيق معنوي، لكن ضيقها ضيق معنوي، لأن السعة والضيق في الحقيقة إنما يكون بالقلب. كم من إنسان في بيت ضيق حجره بقدر فراشه، نعم، وتجده مسرورا من شرح الصدر، وكم من إنسان في قصور مشيدة ولكنه في ضيق وغم. فسعة الأرض الحقيقة بالنسبة للمهاجر واضحة جدا، لأن بقاءه يشاهد المنكرات ويشاهد ما يؤذيه وما يؤلمه، لا شك أنها ضيق. ثم قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى أي يعطى، وإنما أداة حصر، والمعنى ما يوفى الصابرون أجرهم إلا بغير حساب، أي أجراً كثيراً أكثر من الأعمال. وقول يوفى الصابرون، لماذا قال الصابرون وهم موفون؟ الأخ، لماذا قال الصابرون وهم موفون ولم يقل الصابرين؟ أي في العراق فاعل، هو فاعل ولا مفعول به؟ هو موفى ولا موفي؟ طيب ليش قال الصابرون؟ والمعروف أن المفعول به يكون منصوبا ويقال الصابرين. حسن، توك شاهد، جزاك الله خير. لا، ما نقل. إذا مضى نصف الدرس فلا مشاركة للآت. وين فيه؟ طيب أجبل، لأنها نائب فاعل. طيب إذن نائب فاعل، ونائب الفاعل مفعول به في المعنى، فاعل في اللفظ، يعني معناه إنه يعرب إعراب الفاعل، ولكنه في المعنى مفعول به. قال ابن مالك ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيل خير نائب. فهمتم؟ طيب. وقول أجرهم إنما الصابرون، قال المؤلف على الطاعة وما يبتلون به، فذكر نوعين من أنواع الصبر وبقى عليه واحد، وهو الصبر عن معصية الله، إلا أن يقال إن الطاعة بالمعنى الأعم تشمل امتثال الأمر واجتناب النهي، فيكون قد وفى المؤلف أنواع الصبر. أنواع الصبر ثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. ثلاثة، أعلاها الصبر على طاعة الله، ثم الصبر عن معصية الله، ثم الصبر على أقدار الله. هذا من حيث نوع الصبر نفسه. أما من حيث الصابر فإن الإنسان أحيانا يعاني من الصبر عن المعصية أكثر مما يعاني على الصبر على الطاعة، وكذلك الصبر على البلاء قد يعاني منه أكثر مما يعاني على الصبر عن المعصية وعلى الطاعة. لكن نقول من حيث النوع نوع الصبر بقطع الصبر بقطع النظر عن الصابر أفضل الصبر على الطاعة ثم عن المعصية ثم على الأقدار. لماذا؟ لأن الصبر على الطاعة يحتاج إلى جهد نفسي وجهد بدني، صح؟ كيف يخالف؟ الصبر على الطاعة يحتاج إلى جهد نفسي وجهد بدني، تمام، بفعل الطاعة نفسه، يعني معالجة النفس، ولا لا؟ يؤذن الفجر وأنت في الفراش تبدأ تمغط، يعني تسهو، تقول تونا مبكرين حتى تفوت الصلاة، يحتاج إلى جهد، عالج نفسك قم. طيب الصبر عن معصية يحتاج إلى جهد نفسي فقط، لماذا؟ لأنه كف، كف يد، أين؟ لأنه ترك المعصية، ترك، اترك المعصية ما عليك أي تعب، لكن النفس تتعب إذا كانت المعصية مما تدعو إليه النفس وكففت عنها تعبت النفس لا شك. إذن ليس فيها إلا تعب واحد، الصبر عن المعصية، ما هو؟ مازل أي الصبر على المعصية ما فيه إلا معالجة واحدة أو مجاهدة واحدة من جانب نوع. أي يعني مجاهدة النفس على الترك، ها؟ اجزم على الترك. طيب لا، لكن الجهد البدني ما فيه جهد بدني. الصبر على أقدار الله لما هو أدناها، لماذا؟ لأن الأمر ليس إليك، الأمر ليس إليك، الأمر تم، فهو كما قال بعض السلف: إما أن تصبر صبر الكرام وإما أن تسلو سلو البهائم، صح؟ هو ليس من أي عمل شيء لا بد أن يصيبك أصاب. يقولون إن يوسف عليه الصلاة والسلام إنه ابتلي بأنواع الصبر الثلاثة، صح؟ ابتلي يوسف ابن يعقوب ابتلي بأنواع الصبر الثلاثة، ها؟ طيب دعيت الله، الصبر على الطاعة، لا لا لا لا تروح، الصبر على الطاعة في بماذا؟
1: الصبر على الطاعة
0: اي
1: الذي رأى النوم، لا الذي دخل ليلها في الغرفة ومنع، هذا صبر في
0: لا لا لا يعني هذا استنتاج عقلي، لكن نريد شيء واقع. الدعاء يعني أليس هو قد دعا إلى الله وهو في السجن ولا لا؟ دعا إلى الله وهو في السجن. أرباب متفرقون خير من الله واتقى ما تعبدون من دون، هذا لا شك صبر، إنسان مسجون ويدعو الناس إلى إلى إلى التوحيد. طيب الصبر عن المعصية، أحسن، تمام، امتناعه عن أي عن موافقة امرأة العزيز، هنا راودته عن نفسه. طيب الصبر على
1: ما حصل له من إخوته
0: ومن سيده، إيه أحسن، تمام. وقول إنما أجرهم بغير حق، أجرهم أي ثوابهم، أي ثوابهم والله عز وجل بكرمه سمى الثواب أجرا من باب اطمئنان العامل إلى استيفائه. ليش؟ لأن الأجر مقابل عمل لا بد أن يسلم، كأن العمل والجزاء معاوضة، كأنه معاوضة وعقد بين الله وبين العامل وبين العابد، أن الله يعطيه الثمن الأجر، مع أن الله سبحانه وتعالى هو المتفضل أولا وآخرا، هو المتفضل أولا بالتوفيق للعمل، ولولا أن الله أعانك واستددك ما قدرت، ثم المتفضل ثانيا بإيش؟ بالأجر، بالأجر. وقوله بغير حساب يقول بغير مكيال ولا ميزان، يعني أن الأجر الذي يعطيه الله عز وجل على العمل ليس على سبيل التدقيق والمعاوضة التي تكون بين العباد، المعاوضة بين العباد عدل، عدل عدل، يعني ما يعطيك أكثر مما تستحق. وأما ثواب الله عز وجل على الصبر فهو أكثر بدون حساب. فالحسنة بعشر أمثالها يا 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والصبر لا حساب له، الصبر لا حساب له. إذن يتوقع الصابر بأن له جزاء لا يدركه عقله من كثرته، لأن الله قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كما أن الصبر فيه فائدة عظيمة للإنسان نفسه، وهو ترويض النفس على التحمل، ترويض النفس على التحمل. كثير من الناس يريد أن تكون الأمور بسرعة، يدعو الله عز وجل بكشف ضر تتأخر الإجابة، يقول ليش؟ نعم، وييأس، يقول اصبر. يحصل للناس مصائب عامة، مصائب عامة، فتجد يريد السرعة في امتلائها، فنقول اصبر، اصبر، وطن نفسك على الصبر. هذه تربية، أن توطن نفسك على الصبر، والصبر مع انتظار الفرج يعتبر من أعظم العبادات، لأنك إذا كنت تنتظر الفرج فأنت تنتظر الفرج من الله عز وجل، هذه عبادة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب، النصر قال مع الصبر والفرج مع الكرب، فكلما اقتربت الأمور فإن الفرج أقرب إليك، وأن مع العسر يسرا. نعم، هذا الإشكال سيكون جواب عليه إن شاء الله عندما نستنبط الفوائد. نعم، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. تدّم هنا.

0: على ذلك هو الفرقان المبين. لهم من فوقهم ظلم من النار ومن تحتهم ظلم ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون.
1: نعم.

قال الله عز وجل: قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم. في هذه الآية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول للناس: يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم. وفيها أيضا يعني من فوائدها أنه لا بد مع الإيمان من التقوى، لقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم. وهذه الصيغة قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم لن يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، لكن سيقول يا عباد الله أو كلمة نحوها، ولكن الله تعالى أضاف ذلك إلى نفسه ليبين الإخلاص لله عز وجل في هذه العبادة. ومن فوائد هذه الآية أن الرب وهو الخالق المالك المدبر هو أهل التقوى دون غيره، كما قال تعالى في سورة المدثر: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ومن فوائدها أن للمحسنين في هذه الدنيا حسنة، لقول الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. ومن فوائدها أن الله بفضله وكرمه يعجل الثواب لمن يستحق الثواب في الدنيا قبل الآخر، لأن حسنة الدنيا دون حسنة الآخرة بكثير. ومن فوائد هذه الآية وجوب المهاجرة إلى الله ورسوله إذا كان الإنسان في بلد كفر لا يقدر على إظهار دينه، لقوله: وأرض الله واسعة. ومن فوائدها أنه من الدعوة إلى الله ومن حسن الدعوة إقامة الحجة، لقوله: وأرض الله واسعة. فإنه لا عذر لأحد أن يقول لا أجد ملجأ أو لا أجد مهاجرا. ومن فائدها أن الأرض لله، لقوله: وأرض الله واسعة. وهذا كما قال موسى لقومه: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ومن فوائدها فضيلة الصبر، وأن صاحبه يوفى أجره بغير حساب، لقوله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن فوائدها كرم الله عز وجل، حيث جعل الثواب بمنزلة الأجر، كأنه معاوضة يعاوض به المعامل، لقوله: أجرهم. ثم قال تعالى في ابتداء درس اليوم: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قل يعني يا محمد إني أمرت، أي أمرني ربي. وهذه الصيغة تأتي بالبناء إلى المجهول، لأن الفاعل معلوم. وهذا يشبه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. أن الأرض لله، لقوله: وأرض الله واسعة. وهذا كما قال موسى لقومه: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ومن فوائدها فضيلة الصبر، وأن صاحبه يوفى أجره بغير حساب، لقوله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن فوائدها كرم الله عز وجل، حيث جعل الثواب بمنزلة الأجر، كأنه معاوضة يعاوض به المعامل، لقوله: أجرهم. ثم قال تعالى في ابتداء درس اليوم: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قل يعني يا محمد إني أمرت، أي أمرني ربي. وهذه الصيغة تأتي بالبناء إلى المجهول، لأن الفاعل معلوم. وهذا يشبه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على

ثبات أعظم ومرت، لأن الآمر معلوم هو الله. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وجاءت بكلمة أمرت أن أعبد للإشارة إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عبد يؤمر وينهى وليس له من حق الربوبية الشيء. وقالوا أن أعبد الله أي أتذلل له، والعبادة تطلق على معنيين: المعنى الأول التذلل لله الذي هو فعل العابد، والأمر الثاني المتعبد به وهي العبادات على جميع أنواعها. وعلى هذا يكون تعريف الشيخ الإسلام ابن تيمية للعبادة في قوله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. أخر هذا شوي العمود هذا أخر. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، وذلك لأن العبادة كما قلت تطلق على معنى محمد، نعم، التعبد وهو على معنيين: المعنى الأول يعني التعبد الذي هو فعلا، والثاني المتعبد به وهي العبادات. وعلى هذا المعنى تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله: هديت الله العبادة

0: حسنت تمام. وهنا أن أعبد الله مخلصا يشمل معنيين، يعني أتعبد، أن أتعبد له بالعبادة. وقوله مخلصا حال من فاعل أعبد، أي حال كوني مخلصا لله من أي شيء؟ من الشرك، لأن الإخلاص يعني التنقية، وينقى من أي شيء؟ ينقى من الشرك، لأن العمل إذا شابه الشرك أفسده وأبطله. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقول مخلصا له الدين قال من الشرك، والمراد بالدين هنا العمل الذي يفعله الإنسان ليدان به. لاحظوا تفسير العمل الذي يعمله الإنسان لأجل أن يدان به، وأما عمل لا يؤمل أن يدان به فهذا لا يسمى دينا وإن كان عملا. لا بد أن يكون عاملا من أجل أن يدان بهذا العمل. نعم. يقول عز وجل مخلصا له الدين، ومر علينا كثيرا أن الدين يطلق على العمل ويطلق على الجزع. ففي قوله تعالى مالك يوم الدين الجزع، وفي قوله لكم دينكم ولي دين، أي العمل. وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قال المؤلف المفسر أي بأن، فجعل اللام بمعنى الباء، وذلك لأن أمر إنما تتعدى بالباء ولا تتعدى باللام، فلهذا فسره المؤلف بالباء. وهذا أحد المسلكين للنحاة، فيما إذا تلا الفعل حرف لا يتعدى به غالبا فإنهم يجعلون هذا الحرف بمعنى الحرف الذي يتعدى به العامل، أي الفعل أو غير الفعل غالبا. فهمتم؟ طيب، فمثلا هنا أمرت لأن أكون، يجعلون اللام بمعنى الباء. وفي قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، يجعلون الباء بمعنى من، أي يشرب منها. والمسلك الثاني للنحاة أنهم يحولون الفعل إلى فعل مناسب المتعلق، يحولون الفعل إلى فعل مناسب المتعلق، ويسمون هذا تضمينا، أي أن الفعل ضمن الفعل المذكور، ضمن معنى، ضمن فعلا يتعدى بالحرف المذكور. فمثلا يشرب بها عباد الله، يقول المعنى يروى بها، فضمن الشرب معنى الري. ولا شك أن هذا يعطي الآية أو النص معنى أكثر، لأنه يبقى الحرف على ما هو عليه ويعطي الفعل المذكور معنى زائدا على ما يدل عليه لفظه، فيكون هذا المسلك أولى. لكن أحيانا يصعب على طالب العلم ولا سيما المبتدئ، يصعب أن يقدر الفعل المناسب الذي يكون مضمونا للفعل المذكور، حينئذ يلجأ إلى الأسهل وهو تحويل الحرف إلى حرف مناسب للفعل المذكور. فهنا أمرت لأن أكون، لا شك أنه من السهل أن أقول إن اللام بمعنى الباء وأمشي، يعني أمرت بأن أكون. لكن لو أردنا أن نضمن أمرت معنى مناسب اللام، أمرت لأن أكون، يحتاج إلى تأمل وتفكير في المعنى. لماذا قال أمرت لأن أكون؟ ممكن أن نقدر أمرت أن أعبد الله لأن أكون أول المسلمين، ستكون لام تعليلا للفعل المحذوف وهو أن أعبد الله لأن أكون أول المسلمين، يعني وجه الأمر إلي أولا لأكون أول المسلمين، أي المنقادين لأمر الله. أي المنقادين لأمر الله. وحينئذ نستفيد من هذا معنيين، معنى الأمر ومعنى العبادة التي حذفت ليصح تعليق الفعل تعليق الحرف بها. قال: وأمرت لأن أكون أول المسلمين من هذه الأمة، لأن أكون أول المسلمين. قال المؤلف: من هذه الأمة. وكلمة من المسلمين أول المسلمين، الإسلام يطلق على الانقياد لأنه مأخوذ من أسلم أمره إلى غيره، ومنه الاستسلام في الحرب لأن المستسلم ينقاد للغالب الذي غلبه. فالإسلام هو الانقياد ظاهرا، الانقياد ظاهرا. وبناء على هذا يكون المنافقون إيش؟ مسلمين ظاهرا، مسلمين ظاهرا. ولهذا يطلق الإسلام على ضعيف الإيمان، كما قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أحيانا يطلق الإسلام على الشريعة كلها، أحيانا يطلق الإسلام على الشريعة كلها، فيشمل الاستسلام ظاهرا وباطنا وهو الإيمان. ومن ذلك قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ليس المراد الاستسلام الظاهر، وإنما المراد الشرائع كلها، شرائع الإسلام كلها. رضيت لكم الإسلام أي شرائع الإسلام كلها دينا. طيب، يقول أهل العلم: الإسلام إذا قرن بالإيمان فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، والإيمان بالأعمال الباطنة. قال: ومن ذلك حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ولما سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أما إذا أطلق أو بل إذا أفرد أحدهما فإنه يشمل الآخر. فالإسلام إذا ذكر وحده شمل جميع الشرائع ومنها الإيمان، والإيمان إذا ذكر وحده شمل جميع الشرائع ومنه الإسلام. طيب، يقول هنا: وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قال: من هذه الأمة. لماذا قيد الآية مع أنه مطلق أول المسلمين؟ قيدها لأنه رحمه الله فهم أن الأولية هنا أولية الزمن، وإذا كانت أولية الزمن فإنه لا يصح أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أول المسلمين. لماذا؟ لأن قبله أمم مسلمة، قبله أمم مسلمة كثيرة، فكان لا بد أن نقيد هذا بأول المسلمين من هذه الأمة. ومنه قوله تعالى في سورة الأنعام، أتل الآية: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. على ما مشى عليه المؤلف من الفهم نقول: وأنا أول المسلمين من هذه الأمة. في احتمال آخر أن الأولية هنا أولية الصفة، أولية الصفة، يعني أنني أسبق المسلمين من حيث التقدم إلى الإسلام، من حيث التقدم إلى الإسلام. كما تقول مثلا لمن يخاطبك: إن كان هذا الذي قلته حقا فأنا أول من يساهم. مثلا لو قال أنه فتح مشروع في البلد خيري، فقلت: إذا كان حقا فأنا أول من يساهم، يعني أول من حيث الانقياد والصفة. هذا في احتمال. وإذا كان هذا المعنى في الآية الكريمة فإننا لا نحتاج إلى إيش؟ إلى القيد الذي قاله المؤلف، لأننا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول من ينقاد لله سبحانه وتعالى، وأنه أعظم الناس انقيادا وأشدهم. ثم قال: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. عذاب مفعول لإيش؟ العصيت؟ نعم، أو إن عصيت؟ أخاف عذاب، وليس المفعول اللي عصيت. ليش؟ العذاب لا يعصى، المعنى يفسد. طيب، قل إني أخاف. الخوف لا يمكن أن نعرفه بأبين من لفظ، لا يمكن أن نعرفه بأبين من لفظ، كل نعرف الخوف، أليس كذلك؟ ولهذا نقول إن الانفعالات النفسية لا يمكن لأحد أن يعرفها، لأنه ليس أبين من لفظه، ليس هناك شيء أبين من لفظها أبدا. لو قال إنسان عرف لي الكراهة، شو هو كراهة؟ الكراهة هي الكراهة. عرف المحبة، نعم، ما تقدر تقول المحبة هي المحبة، نعم، لا، الميل آثار المحبة بعد ما يحب يميل. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين، والله أعلم هل يله أم لا، يقول: لا يمكن أن نحد المحبة بأبين من لفظها أبدا. كل الذين عرفوها فيها أكثر من 20 تعريف، أكثر من 20 تعريفا، كلهم إنما يفسرونها بلوازمها ونتائجها. وصدق رحمه الله، الانفعالات النفسية ما يستطيع الإنسان يعرفها بأكثر من لفظ. أخاف، لو تسأل صبيا لا يعرف التعريفات تقول وش معنى الخوف؟ يقول خوف إني أرتعش أتنافر، ها؟ لا يمكن. هذا من آثار الخوف أن أهرب، ها؟ هذا من آثار. إذن نقول الخوف إيش؟ معروف، هو الخوف. نعم، أخاف إن عصيت ربي. عصيت المعصية المخالفة، المعصية المخالفة، وتكون بأمرين: إما بترك مأمور، وإما بفعل محظور. هذا إذا أفردت عن الطاعة، فإن قرنت بالطاعة صارت الطاعة فعل المأمور والمعصية ارتكاب المحظور. طيب، هنا نقول عصيت مفردة عن الطاعة، فماذا يكون معنا؟ تشمل معنيه: مخالفته، عصيت ربي أي خالفته بفعل المنهي عنه أو بترك المأمور به. وفي قوله ربي إشارة إلى أنه عز وجل هو الذي له الأمر والنهي، لأنه رب، والرب خالق مالك مدبر. عذاب يوم عظيم، عذاب يوم عظيم هو يوم القيامة، ووصفه الله تعالى في القرآن الكريم بعدة أوصاف، منها العظم، وذلك لشدته وشدة أهواله وشدة ما يكون فيه. وإذا رأيت الأوصاف أو إذا سمعت الأوصاف التي ذكر الله عز وجل لهذا اليوم العظيم، فإنه لا شك يعتريك من الخوف بقدر ما أنت مؤمن به. لا، كلما كان الإنسان أقوى إيماناً باليوم الآخر كان منه أشد خوفاً، وكلما ضعف إيمانه باليوم الآخر ضعف خوفه منه. ولهذا لدينا عبارة مأثورة: كل من كان بالله أعرف كان منه أخوف، وكل من كان أيضا باليوم الآخر أعرف وأقوى إيمانا كان أقوى مخافة. يقول عز وجل: إني أخاف من عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له الدين. في الأول قال فاعبد الله مخلصا له الدين، أمر. في الثاني أمره أن يعلن بأنه مخلص لله الدين، أن يعلن. ففي الأول يفعل هو يعبد الله مخلصا له الدين، في الثاني أمر أن يعلن للملأ أنه مخلص، وإعلانه أنه مخلص يعني أنه متبرئ من شركه، أنه متبرئ من شركه لأنه مخلص لله. قل إن قل الله أعبد، قل الله أعبد إعراب اسم الجلالة. نعم أصبر يا داود. فاعل، فاعل كمل. فاعل مفعول به ما يمكن، إما فاعل ولا مفعول به. مفعول به ليش؟ ها؟ لقل، قل الله أعبد. نعم مفعول به لا أعبد. طيب صح، قل الله أعبد قدم المفعول به للحصر يعني لا أعبد غيره. ونظير من حيث التركيب قوله تعالى في سورة الفاتحة إياك نعبد، فقدم المفعول به. هنا قل الله أعبد قدم المفعول به لإفادة الحصر، ثم أكد هذا أيضا بقوله مخلصا له ديني يعني لا أعبد غير الله، وفي عبادتي له أيضا أكون مخلصا له، لا يشوب عبادتي إياه شيء من الشرك، مخلصا له ديني. وقوله ديني يعني عمل، قال المؤلف من الشرك. إذا جمعت بين الآيتين، الآية الأولى وهي قوله إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، والثانية عرفت شدة امتثال أمر الرسول عليه الصلاة والسلام لربه، وأنه عبد الله مخلصا له الدين وأعلن ذلك للملأ غير مبال بمخالفته. فاعبدوا ما شئتم من دونه، فاعبدوا، هذا يحتمل أن يكون تهديدا ويحتمل أن يكون تحديا. المؤلف يقول فيه تهديد، فيه تهديد، ويمكن أن يكون تحديا. أما كونه تهديدا فظاهر فاعبدوا ما شئتم من دونه، لأنه قال بعده قل إن الخاسرين إلى آخر. وأما كونه تحديا فلأنه لما ذكر أنه يعبد الله وحده مخلصا تحداهم، قال لا أبالي، أنتم أعبدوا ما شئتم وأنا لا أبالي بكم، فسوف لا أشرك بالله، سوف أعبد الله وحده مخلصا. والقاعدة عندنا في التفسير أنه إذا كانت الآية تحتمل معنيين لا يتنافيان. عبد الله يحمل عليهما جميعا. تمام. قال تعالى فاعبدوا ما شئتم من دونه، ما شئتم يعني الذي شئتم، من دونه أي من سواه، اعبدوا ما تشاءون من سواه، ملك، ولي، شجر، حجر، شمس، قمر، أي أحد تعبدونه لا هم، أنا سوف أبقى مخلصا لله وأنتم اعبدوا ما شئتم. يقول المؤلف من دونه غيره أي سواه، فيه تهديد لهم وإيذان بأنهم لا يعبدون الله، إيذان يعني إعلان، أي أن هذه الجملة فيها التهديد وفيها أنهم لا يعبدون الله وإنما يعبدون غيره. قل يعني قل لهم مع تحديك إياهم وتهديدك إياهم إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم، الجملة فيها تأكيد وفيها حصر، فيها تأكيد وفيها حصر، أين التأكيد؟ إن الخاسرين، الحصر أن طرفي الجملة معرفتان، الخاسرين الذين خسروا، فكأنه قال إن الخاسرين هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. نعم، فإذا فيها الحصر تأكيد وحصر. طيب، إن الخاسرين، من الخاسر؟ الخاسر بينه الله عز وجل في قوله إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، يعني الخسران ضد الربح، وذلك أن المعامل إما أن يأخذ رأس ماله وإما أن يخسر فيأتيه كم أقل من رأس ماله، وإما أن يربح فيأتيه أكثر. الخسران الحقيقي ما ذكره الله هنا، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، هؤلاء هم الذين خسروا. ليس الخاسر من فقد ملايين الدراهم، وليس الخاسر من فقد أهله في الدنيا، وليس الخاسر من فقد نفسه في الدنيا. الخاسر من خسر نفسه وأهله، متى؟ يوم القيامة خسر نفسه وأهله. يقول بتخليد الأنفس في النار وبعدم وصولهم إلى الحور المعدة لهم في الجنة لو آمن. طيب، قول بتخليد الأنفس في النار هذا بيان لخسران أنفسه، لأنه خسر نفسه. ما وجه الخسران؟ وجه الخسران أن حياته في الدنيا لم يستفد منها في الآخرة إطلاقا، فخسر نفسه، خسر عمره كله، راح هباء منثورا. واضح؟ واضح. خسر نفسه، لو أنه مؤمن مخلص لاستفاد، لكان كل حياته الدنيا ربحا، لأنه سوف يخلد في الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أما الآن فسيخلد في النار. هذا خسارة نفسه. خسارة الأهل فسرها المؤلف بأنه يفوته الحور العين في الجنة لو آمن، وهذا وإن كان له وجه لكنه بعيد من الصواب، وذلك لأن الحور في الجنة لم تكن أهلا له حتى يقال خسره، وإنما المراد خسروا أهليهم، لأن أهليهم إن كانوا مؤمنين فهم في الجنة ولن يجتمعوا بهم، وإن كانوا كفارا فهم في النار ولن يجتمعوا بهم أيضا، ولو كانوا مؤمنين وذريتهم مؤمنة لكانوا كما قال الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يعني لن يجتمع أحد مع أهله في الدنيا، لن يجتمع في الآخرة إلا إذا كان هو وهم مؤمنين، فسيجتمعون اجتماعا لا فراق بعدهم. أما من لم يكن كذلك فلا اجتماع. أنت معنا ولا وما أدري؟ صحيح، جسما وقلبا. طيب، على كل حال الصحيح أن المراد بأهليهم يعني أهليهم الذين في الدنيا حيث خسر الاجتماع بهم في الآخرة. ووجه الخسران عليا، هل بالإشارة؟ كان إشارة تفهم؟ يكتب لا يقطعنا الكتاب. نعم،
1: انه اذا كان مؤمنين وهم كفار فلا نلتقوا بهم،
0: لانه الاهل في الجنه وهؤلاء في النار. تمام،
1: اذا كانوا كافرين فكذلك لا نلتقوا بهم.
0: نعم، لان كل واحد مشغول بنفسه. تمام، قال الله عز وجل الا ذلك هو الخسران المبين. اي والله، الا ذلك التاكيد، التاكيد البالغ، الا اداه استفتاح، والفائدة منها التوكيد والتنبيه. ذلك إشارة للبعد، لأنه خصان سحيق والعياذ بالله. يعني لم يقل على هذا مع أن ذكره قريب، ذكره قريب، لكنه خصان سحيق فأشير إليه بإشارة البعد. ثم حصل قال هو الخصان يعني لا غير، ثم أكد بفداحته قال المبين أي البين، البين الذي لا يخفى على أحد. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الرابحين. في مناقشة قال الله تبارك وتعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قوله إني أمرت، من هو الآمر يا بندر؟ حذف نعم للعلم به. قوله مخلصا له الدين، بداية الله إعراب مخلصا من أين؟ من فاعل يعني. والدين مفعول به لمخلصا. طيب ما معنى إخلاص الدين؟ لا دوار لا علب جدار. أي نعم عبد القادر. نعم نعم الإخلاص، إخلاص الشيء تنقيته من الشوائب والشوائب هنا شوائب الشرك. يلا عبد الله فغان. وأمرت لأن أكون أول المسلمين، ما معنى اللام هنا؟ نعم ما رجعت؟ ها؟ بمعنى البعض أي بأن أكون. طيب في وجه آخر يا خالد؟ مش التقدير؟ أن أعبد الله مخلصا له لأن أكون، أي لأجل أن أكون أول المسلمين. طيب الأولية هنا يا خالد سب، وعلى ما ذهب إليه المؤلف؟ نعم لكن على رأي المؤلف ماذا تكون الأولية هنا؟ سبق ذكرتها أنت في الأول أو على رأي المؤلف أولية الزمن. أي نعم أول صفة يعني معناه نعم أحسنت. قوله عذاب يوم عظيم، ما الذي نصبها؟ مفعول به الإيش؟ لأخاف. ما المراد باليوم؟ قال الله تعالى فاعبدوا ما شئتم من دونه. المراد الأمر هنا نعم كيف التهديد تحدي؟ كيف التهديد وكيف التعدي؟
2: الرسول صلى الله طيب
0: هنا تحدي سمع. طيب قوله الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة كيف هذا؟ كيف ذلك؟ يعني أهليهم اللي في الجنة لو أنهم آمنوا. طيب وجه ذلك يعني وجه الخسران في أهله إذا كان مراد أهله في الدنيا إذا كان مراد أهله في الذين في الدنيا كيف يخسرهم يوم القيامة؟ نعم. طيب كيف خسران نفسها عبد الله عامر؟ يعني خسروا أنفسهم يوم القيامة كيف خسروا؟ نعم. طيب ها؟ لا
3: يعني ما يستفيد
0: يعني لم يستفد من عمره في الدنيا فخسره في الآخرة وأما المؤمنون فإنهم ربحوا. أحسن. طيب ألا ذلك هو الخسران المبين؟ ألا يا عبد الله؟ نعم. هل في الجملة

ما طريقه؟ ضمير الفصل هو. طيب، المبين الأيام بمعنى إلى الآن الله يعافينا. نعم، لا، المبين معناه ما معنى المبين البين؟ هل تأتي أبان الرباعية بمعنى البين؟ لأن بين من الثلاثة ومبين من الرباع تأتي، يعني يقال بان الصبح وأبان الصبح. تمام. طيب، أخذنا الفوائد؟ بسم الله. ها؟ ما أخذ. إذن إن شاء الله نأخذ. قال الله تبارك وتعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. من فوائد هذه الآية أن الله أن الإنسان مأمور بأن يعلن ما أمر الله به من عبادته: أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. ولهذا فائدتان: الفائدة الأولى الحث على اتباعه في هذا، والفائدة الثانية أن بيان استحقاق الله سبحانه وتعالى لذلك، وأنه هو المستحق لأن يعبد وحده. إني أمرت أن أعبد الله مخلصا. طيب، ومن فوائد هذه الآية أنه يجب في العبادة الإخلاص، لأنه أمر بأن يعبد الله على هذا الوصف مخلص له الدين. ومن فوائدها أن من لم يخلص لم يكن قد أتى بالأمر. ويتفرع على هذه القاعدة أن عمله يكون مردودا عليه لقوله سبب هذا عشان ما لا العمود عشان ما يحول بيننا وبينك، يكون بينك في خالف. فإذا أشرك يكون قد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن فوائد قوله تعالى: وأمرت لأن أكون أول المسلمين، أنه يجب المبادرة بالإسلام من غير توقف، لأن الله أمر بذلك. وهذا بناء على أن المراد بالأولية هنا أولية الصفة، يعني السبق. ومن فوائد هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم عبد مأمور، عبد مأمور، ويتفرع على هذا أنه ليس له من الأمر شيء، وقد صرح الله بذلك في قوله: ليس لك من الأمر شيء. ويتفرع عليه أيضا ضلال أولئك القوم الذين يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغيثهم أو أن يجلب لهم الخير ويدفع عنهم الشر. ثم قال تعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من فوائدها أنه ينبغي بل يجب على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعلن هذا الإعلان للملأ أنه يخاف عذاب يوم عظيم إن عصى الله. وفائدة ما ذكرنا قبل قليل من أجل التأسي به في ذلك، ومن أجل بيان عظمة الله وأنه مستحق لأن يخاف منه. ومن فوائدها إثبات اليوم الآخر لقوله: عذاب يوم عظيم. وهل يمكن أن يستفاد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم تجوز عليه المعصية؟ ها؟ لقوله: إن عصيت.
ولكن قد يقول قائل في هذا نظر، لأن الشرط قد يتحقق وقد لا يتحقق، وقد يكون تحققه ممتنعا، مثل قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وقوله تعالى لرسوله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله بعد. نعم، إذن هذه الفائدة فيها نظر، لأن قوله إن عصيت لا يدل على أن المعصية تقع منه، لكن على فرض أن تقع فإني أخاف. وقد يقول قائل: إن كونه يخاف أمر محقق، إني أخاف، وإذا كان أمر محققا فإن المعلق عليه وهو المعصية يكون كذلك، أي يمكن أن يكون، يعني معنى أنني إن عصيت فإني أخاف. وعلى كل حال، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يدعو الله أن يغفر الله له ذنبه وله آخرة، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، اللهم نقني من خطاياي، اللهم اغسلني من خطاياي. ومن فوائد الآية الكريمة تعظيم يوم القيامة، وأنه يوم عظيم. ويتفرع على هذا أنه ينبغي للعاقل أن يحذر منه. ومن فوائدها جواز وصف غير الله بالعظم لقوله يوم عظيم. وقد قال الله تعالى عن ملكة سبأ: ولها عرش عظيم، ووصف الإفك بأنه عظيم، إلى غير ذلك. فوصف غير الله بالعظم لا بأس به، لكن العظم المطلق إنما يكون لله عز وجل. ثم قال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. يستفاد من هاتين الآيتين أنه ينبغي للإنسان أن يعلن بالحق الذي هو عليه، ولا يبالي بمن خالفه، لقوله: إني أمرت، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، يعني فلا أبالي بكم، أنا سأعبد الله وأسير على الطريقة السليمة وأنتم سيروا على ما شئتم. ومن فوائد الآية بل الآيتين أن النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس امتثالا لأمر الله، لأنه قال فيما سبق: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، ثم قال هنا: قل الله أعبد مخلصا له ديني. ومن فوائد الآية الآيتين أن النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إلى العمل الذي ينجيه من عذاب الله، بقوله: مخلصا له ديني بالياء بالإضافة، وهو كذلك. ولما حدث أصحابه الذي ينجيه من عذاب الله، بقوله: مخلصا له ديني بالياء بالإضافة، وهو كذلك. ولما حدث أصحابه بأنه لن يدخل الجنة أحد بعمله قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ومن فوائد الآيتين تحريم عبادة غير الله، تؤخذ من قوله: فاعبدوا ما شئتم من دونه، لأن ذكرنا أن الأمر هنا للتهديد، ولا تهديد إلا على شيء مخالف ومعصية. ومن فوائد الآيات الكريمة قوله تعالى: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم، إلى آخره، بيان أن الخسارة الفادحة التي ليس معها ربح هي خسارة هؤلاء،
الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وفيه الإشارة في الآية هذه الإشارة إلى أن الشرك هو سبب هذه الخسارة، لأنه تلا قوله فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين. وفيه من فوائدها أن أهل الشرك يوم القيامة لا يجتمعون بأهليهم لقوله الذين خسروا أنفسهم وأهليهم. ومن فوائد الآية أن عمر الإنسان حقيقة هو ما أمضاه في طاعة الله، ولهذا وصف الله

هؤلاء بأنهم قد خسروا أنفسهم لأنهم لم يعملوا خيرا. ومن فوائد الآية أن هذه الخسارة أعظم خسارة تكون، بقوله ألا ذلك هو الخسران المبين. نحن لم نتكلم في الأمس على ضمير الفصل، ولكن لا بد أن يكون عندكم علم منه. فضمير الفصل ضمير ليس اسما على القول الراجح، فليس له محل من الإعراب، لكنه يؤتى به لفوائد ثلاث. الأولى حتى لا يشتبه الخبر بالصفة، يعني فيفصل بين الخبر والصفة، ويظهر هذا بالمثال. لو قلت زيد الفاضل فهنا يحتمل أن يكون الفاضل صفة وأن الخبر محذوف، أي زيد الفاضل في البيت مثلا. فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبرا، تعين أن يكون خبرا. الفائدة الثانية لضمير الفصل بندر الحصر، فإنك إذا قلت زيد هو الفاضل يعني لا غيره، بخلاف لو قلت زيد الفاضل فهو فاضل وقد يكون غيره فاضل فاضلا أيضا رحمك الله. الفائدة الثالثة فهد التوكيد، لأن قول القائل زيد هو الفاضل أوكد من قوله زيد الفاضل، أما هو فليس له محل من الإعراب. ودليل ذلك في القرآن، قال الله تعالى لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. ولو كان له محل من الإعراب لكان مبتدأ ولا رفع الذي بعده، ولكانت الآية لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبون. طيب، ثم قال الله تعالى ونحن نبتدئ بذلك الدرس لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. لهم الضمير يعود على الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة وهم الكفار. من فوقهم ظلل من النار، من فوق رؤوسهم، وكلمة من فوقهم تدل على أن هذه الظلل محيطة بهم. وقوله ظلل قال المؤلف طباق من النار، وهذه الطباق من النار لا نعلم كيفيتها، لا نعلم هل هي حديد محمى أو حجارة أو غير ذلك، لكن إذا تأملنا قوله تعالى وقودها الناس والحجارة فقد نقول إنها من الحجارة، وليست أيضا كحجارتنا، بل هي حجارة لا تعلم كيفيتها. وقوله ومن تحتهم ظلل أي من النار كما قال المؤلف، وهذا كقوله تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش أي شيء يغشاهم أي يغطيهم. ذلك يخوف الله به عباده، ذلك أي المشار إليه من ذكر هذه الظلل، يخوف الله به عباده. به الضمير يعود على العذاب المذكور، والباء للسببية أي يخوف بسببه، ويجوز أن تكون للتعدية أي يخوف به نفسه. عباده قال المؤمن أي المؤمنين ليتقوه، يدل عليه يا عبادي فاتقوا. المؤلف رحمه الله سلك في تفسير الآية أن المراد بالعباد هنا شيء خاص وهم المؤمنون، مع أن ظاهر الآية العموم، وأن المراد بالعباد هنا من يتعبدون لله بالمعنى العام، وهي العبودية، وهي العبودية الكونية، لأن العبادة
نوعان: عبادة يتعبد الإنسان بالشرع، يتعبد لله بالشرع، وهذه خاصة بمن؟ بالمؤمنين. وعبادة يعني يتعبد الإنسان لله بالكون، أن يكون عبد لله كونا وقدرا يفعل الله فيما شاء، وهذه عامة كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهل المراد بالآية هنا العبادة العامة، وأن الله يوجه الخطاب إلى جميع العباد جميع الناس أن يتقوه، أو هي خاصة؟ يرى المؤلف رحمه الله أنها خاصة، ولكن لا دليل على ذلك، وإذا لم يكن هناك دليل فالأولى إبقاء الناس إيش؟ إبقاء النص على عمومه، إبقاء النص على عمومه. فكما أن المؤمن يخوف بهذا الوعيد، فكذلك الكافر، الكافر أيضا يخوف، بل إن تخويف الكافر أوكد من تخويف المؤمن، لأن مع المؤمن ما ينجيه من الخلد في النار، لكن الكافر ليس له ليس معه ما ينجيه من الخلود في النار. طيب، إذن المراد بذلك العموم أو الخصوص الأخ؟ نعم، وش وجهه؟ نعم، ما وجه أن الأرجح العموم؟ ما كنت معنا الظاهر، أخبر بالصدق. ها؟ لا تصح. ها خالد، العموم ما وجه رجحانه؟ أن هذا هو ظاهر النص كذا. ثانيا، أن الكافر أولى أن يخوف بالنار من المؤمن، لأن مع المؤمن ما ينجو به من الخلد في النار، وليس مع الكافر شيء ينجو به، فكيف نصرف التخويف عن من هو أحق بالتخويف؟ إذن فالصحيح أن المراد بالعباد العموم، يعني يخوف الله بهذا العذاب جميع الناس. ثم وجه الله الخطاب إلى الناس عموما فقال: يا عبادي فاتقون. يا عبادي يعني جميع العباد، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. والآيات كثيرة في توجيه الأمر بالتقوى إلى جميع الناس، والكافر محتاج إلى التقوى كما أن المؤمن كذلك. فقول المؤلف يدل عليه فيه نظر، ففي حكم المؤلف نظر، وفي الاستدلال لهذا الحكم نظر. طيب، يا عبادي فاتقون، غريب أن تأتي النون مع فعل الأمر، والمعروف أن فعل الأمر المقرون بواو الجماعة أو ألف اثنين أو ياء المخاطبة تحذف منه النون. نعم، هذه نون الوقاية. ما الذي أدراك أنها نون الوقاية؟ ها؟ تقوني؟ نعم، فاتقونني أصله؟ ها؟ الكلام هذا اللفظ فاتقون، أنت قلت إن النون هنا ليست نون الرفع ولكن نون الوقاية، فما الذي أدرك؟ ها، تقوني؟ لا، هذا أصل ليس بأصل. ها، صحيح، الدليل واضح يا جماعة، كسر النون، لأنها لو كانت نون الرفع
لكانت بفتح النون، فإن نون الرفع تكون مفتوحة. ومنها ومن مثال ذلك أيضا قوله تعالى في سورة الذاريات: فلا تستعجلون. بعض الطلبة يشكل عليه كيف قال فلا تستعجلون، لا الناهية وتأتي النون على الناهية، نقول النون هنا للوقاية بدليل أنها مكسورة. لو أنك وصلت

فلا يستعجلون. هذا هذا هذا لفظ الآية. إذا وصلت كيف تقول؟ فلا يستعجلوني فويل. فالنون هنا للوقاية وليست نون الرفع. طيب، يا عبادي فاتقون، وقد سبق معنى التقوى مرارا فلا حاجة لإعادته. ثم قال الله تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. الذين اجتنبوا أي أبعدوا عن الطاغوت، لأنه مأخوذ من الجنب، من الجنب، وهو الشيء المنفصل عن الشيء. لأن تقول إلى جانب فلان أي أنه منفصل غير متصل. والذين اجتنبوا الطاغوت أي ابتعدوا عنها. والطاغوت اسم من الطغيان، والتاء فيه للمبالغة. فما هو الطاغوت الذي اشتق من الطغيان؟ يقول ابن القيم رحمه الله: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. كل ما تجاوز به الإنسان حده، وإنما قال ما تجاوز به حده من أجل أن يصدق عليه أنه طغيان، من معبود أو متبوع أو مطاع. فمثلا الأصنام التي يعبدها الكفار تسمى طواغيت، تسمى طواغيت. المتبوعين من العلماء طواغيت. المتبوعين من المطاعين من الأمراء كذلك أيضا طواغيت. لكنه ليس على ظاهره، كلام ابن القيم ليس على ظاهره. مراده بالمعبود الذي لا إرادة له، كالأصنام من الجمادات، أو المعبود الذي رضي بعبادته. وأما المعبود الذي عبد وهو لا يرضى بالعبادة فلا يسمى طاغوتا. ولهذا لا يمكن أن نسمي عيسى بن مريم طاغوت. نعم. وكذلك أيضا المتبوع، العلماء الذين لا يرضون أن يعبدهم الناس ليسوا طواغيت. المطاع أيضا، الأمراء الذين لا يرضون أن يعبدهم الناس لا يسمون طواغيت. فيا كلام ابن القيم ليس على إطلاقه. طيب، ويمكن أن نقول إن قول ابن القيم ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع أنه عائد على العمل، يعني أن الطاغوت عمل الإنسان، عمل الإنسان في معبوداته أو من يطيعهم أو من يتبعهم، يعني معصية الله في طاعة هؤلاء، فيكون الوصف بالطغيان عائدا على الفعل لا على المفعول. وحينئذ نسلم من الإشكال الذي قلنا إنه لا بد أن يقيد المعبود والمتبوع المطاع بأنه راضي. على كل حال، إن الطاغوت مأخوذ من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، وهو والصيغة فيه صيغة مبالغة. قال المؤلف: الأوثان، ففسر الطاغوت بالمعبودات وهي الأوثان. ولهذا قال: أن يعبدوها، أن يعبدوها. أن هذه مصدرية، وتأويل المصدر بعدها منصوب على أنه بدل من الطاغوت. من أي أنواع البدل؟ لا، ولا بعض، لأن العبادة ما هي بعض الأوثان. بدل اجتماع، بدل اجتماع. نعم. طيب، إذن نقول أن يعبدوها في محل نصب بدل من الطاغوت. وقولها أن يعبدوها، هم يعبدون الأصنام بدعائها، ولكنهم يدعون أنهم لا يعبدونها إلا لتقربهم إلى الله. ثم قال:
وأنابوا إلى الله إلى

0: آخره في الدرس القادم إن شاء الله. نعم نعم ايه وش فيها؟ ها؟ ما هي خوف عبادة هذه؟ هذه ليست خوف عبادة، هذه ليست خوف عبادة ولكنها خوف هيبة واحترام.
1: ما يقول
0: قوله بفتقون، يعني التقوى والزائد على الدين، يعني أمر بعضه بفتقون على يدل على أن الإمرام عبادة للقبلة، يعني التقوى يكون زيادة على الدين، والإمرام سواء كان أحسن
1: فكان تقوله معجب. طيب الكافر ما يمر بالتقوى؟
0: لا، من جملة التقوى ترك الكفر، لأن التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله، ومن جملتها الإيمان. ولهذا جاءت الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. يا أيها الناس عموما. وجاءت آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها.
2: اضرب يا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. الذين اجتنبوا الطاغوت، ما معنى اجتنبوا الطاغوت؟ نعم، طيب، ما معنى اجتنبوا؟ ابتعدوا عنها. ما موقع أن يعبدوها من الإعراب يا خالد؟ اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، بدل اشتمال. كم أنواع البدل؟ ما هي؟

0: ها؟
1: لا
0: كم هذه؟ خمسة. قال ابن مالك مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه يلفى أو كما عطوف بل، أربعة فيه بدل كل من بعض. ها؟ على قول ها؟ أين بسجستانة طلحت الطلحات. طيب قوله عز وجل والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، أظن هذا بدأ الدرس. ها؟ نعم أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. يقول أنابوا أقبلوا إلى الله، والإنابة تكون بمعنى الإقبال كما قال المؤلف، وتكون بمعنى الرجوع، رجعوا إلى الله. والرجوع إلى الله يستلزم الإقبال عليه، لأن الإنسان يفر بالمعصية بعيدا عن الله، فإذا تاب وأناب ورجع إلى الله فهو مقبل. لهم البشرى، الجملة هذه خبرية قدم فيها الخبر لهم لإفادة الحصر، لأن ما كان حقه التأخير إذا قدم أفاد الحصر. وقوله لهم البشرى، الجملة هذه خبر الذين، خبر الذين، الذين اجتنبوا الطاغوت لهم البشرى، واضح؟ فتكون هذه الجملة في موضع رفع على الخبر. فما هي البشرى؟ البشرى ما تحصل به البشارة، والبشارة هي في الأصل الخبر السار، وسمي الخبر السار بشارة لأنه يظهر أثره على البشرة التي هي الجلد. فإن الإنسان إذا أخبر بما يسره استنار وجهه وتغير، فسميت بشرى. وقول المؤلف الجنة، هذا لا شك أنه مما يدخل في البشرى، لكنه أعم مما قال المؤلف، كما قال تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فمن البشرى الرؤية الصالحة، يراها الإنسان لنفسه أو يراها له مؤمن، فإن هذه من البشرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن، الرؤية الصالحة يراها أو ترى له، مثل أن يرى من يبشره بالجنة، أن يرى أنه في نعيم وما أشبه ذلك، هذه من البشرى. ومن البشرى أيضا أن يوفق للعمل الصالح، إذا رأيت الله سبحانه وتعالى وفقك للعمل الصالح المبني على الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذه من البشرى. ومن البشرى أيضا أن يوفقك الله عز وجل لمصاحبة الأخيار، فإن المرأة على دين خليله كما جاء في الحديث فلينظر أحدكم من يخالل، فإذا وجدت أن الله وفقك لمصاحبة الأخيار فإن هذا عنوان على السعادة. ومن البشرى أيضا أن يحب الإنسان من يحبه الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل، عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال صلى الله عليه وسلم من أحب قوما فهو منهم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه ما فرحنا بعد الإسلام بشيء أحب إلينا من هذا الحديث، يعني أن ثم قال فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر. فهذه من البشرى. المهم أن البشرى كل خبر سار، فيشمل ما قاله المؤلف الجنة وهي الغاية في كل إنسان، ويشمل ما كان علامة على ذلك. لهم البشرى. قال فبشر عباد، أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر عباد الله. بشرهم بماذا؟ بشرهم بالجنة وبكل ما يسره، حتى في الدنيا المؤمن مسرور دائما، وإن أصيب ببلاء فإنه مسرور، لأنه إذا أصيب بالبلاء فصبر كان خيرا له. قول فبشر عبادي، الدال مكسورة مع أنها مفعول به، لماذا؟ لأن أصلها عبادي فحذفت الياء للتخفيف، نعم، كما في قوله تعالى وما لهم من دونه من وال، أي من والي، وإن كان الياء في من وال غير الياء في عبادي، لأن الياء من وال من أصل الكلمة، وأما هنا فهي كلمة أخرى الياء. طيب فبشر عبادي، من المراد بالعباد هنا؟ المراد خصوصية العبودية، أي عباد الله الصالحين، لا كل عبد. ثم بين من صفاتهم، قال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا من علامات عباد الله عز وجل، أنهم لا يضيعون الفرص، يستمعون القول أي يصغون إليه. ولم يقل يسمعون، لأن الاستماع هو متابعة المتكلم والإنصات إليه، بخلاف السماع. ونضرب مثلا لرجل مر بقارئ يقرأ فسمعه يقرأ، ورجل آخر مر بقارئ يقرأ فجلس إليه ينصت، نعم، الأول سامع والثاني مستمع. ولهذا قال العلماء بناء على هذا الفرق، إذا قرأ القارئ آية فيها سجدة وسجد فإن السامع لا يسجد والمستمع يسجد، لأن المستمع متابع والسامع ليس بمتابع. إذن هؤلاء يستمعون القول لا يضيعون فرصة. والمراد بالقول القول أن هنا للعهد، ويشبه أن يكون وتشبه أن تكون للعهد الذكري، لقوله فيتبعون أحسنه، أي أنهم يستمعون القول الحسن، ليس كل قول. فأل هنا نقول إنها للعهد، ويشبه أن تكون للعهد الذكري لقوله أحسنه فيتبعون أحسنه. إذن ما المراد بالقول هنا؟ القول الحسن. أما اللغو أو السيء فإن الله يقول وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. فإذا كانوا يعرضون عن اللغو لأنه لا فائدة فيه، فالمحرم من باب أولى. إذن هؤلاء قوم عندهم حزم، عندهم شح في الوقت، لا يستمعون إلا إلى القول الحسن. طيب إذا استمعوا إلى القول الحسن، فنحن نعلم أن الحسن فيه ما هو أحسن وما هو حسن، فما الذي يتبعون؟ يقول فيتبعون أحسنه. فمثلا إذا سمعوا الترغيب في صلاة الليل وأن أكثرها مثل 11 ركعة وأدناها ركعة واحدة، ما الذي يستمع؟ ما الذي يتبعون؟ الإحدى عشرة، لأنها أحسن. إذا سمعوا الإنفاق في طلب العلم، والإنفاق على فقير ليس في ضرورة، ماذا يتبعون؟ على طلب العلم، لأنهم يتبعون الأحسن. إذن لم يفرطوا في الوقت ولم يفرطوا في الأفضل، بل كانوا يستمعون كل قول حسن ويتبعون الأحسن منه. طيب فإن تبعوا الحسن وتركوا الأحسن فإنهم لا يلامون على ذلك، لكنهم ليسوا في قمة الكمال. الذي في قمة الكمال هو الذي يتبع الأحسن. قال الله تعالى قال وهو ما فيتبعون أحسنه وهو ما فيه صلاحهم، ما فيه صلاحهم لكن الأصلح، يتبعون الأصلح فالأصلح. طيب قال الله تعالى أولئك الذين هداهم الله، أولئك الذين هداهم الله، هداهم الله أولا أولئك الإشارة للبعيد، وإنما أشار إليهم إشارة البعيد مع قرب ذكرهم للدلالة على علو منزلتهم، وهذا يقع كثيرا في القرآن، يشير الله إلى الشيء القريب بصيغة البعيد لعلو مرتبته، كما قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، أن يعني يقول ذلك الكتاب، الكتاب قريب لكن إشارة لإيش؟ لعلو مرتبته. أحيانا يشير إليه بالقريب لقربه من مريده، كما في قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته، يعني ليس بعيدا عليهم، قريب، قريب لهم، مبارك ليتدبروا آياته. هنا يقول أولئك الذين هداهم الله، أشار إليهم إشارة البعيد، إشارة إلى علو مرتبتهم. الذين هداهم الله، أولئك الذين هداهم الله، هذه الجملة خبرية طرفاها معرفة، وقد قال العلماء إن الجملة الخبرية إذا كان طرفاها معرفة فإنها تفيد الحصر. أولئك الذين هداهم الله يعني لا غير، وقوله هداهم الله يشمل هداية الدلالة وهداية التوفيق، هداية الدلالة وهداية التوفيق، يعني بيّن لهم الحق، بيّن لهم الحق وعلموه ثم اهتدوا به. والناس في هذا المقام ثلاثة أقسام، قسم ضلوا عن الهدى علما وعملا، وقسم هدوا إلى الحق علما وعملا، وقسم هدوا إلى الحق علما ولم يهتدوا إليه عملا. عرفتم؟ هل يمكن أن نقول وقسم اهتدوا إلى الحق عملا ولم يهتدوا إليه علما؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه لا عمل بالحق إلا بعلم بالحق. فالقسمة رباعية، القسمة رباعية، لكن الطرف الرابع منها غير واقع. طيب ممتنع. إذن أولئك الذين هداهم الله هداية دلالة وتوفيق، يعني وإن شئت فقول هداية علم وعمل، أيهما الدلالة؟ العلم، والتوفيق العمل. طيب أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب، وأولئك كرر اسم الإشارة تنويها بعلو مرتبته، هم أولو الألباب أي أصحاب العقول، لأن الإنسان كلما كان للحق أتبع كان أكمل عقلا، وكلما نقص اتباع الحق في حقه كان أدل على قلة عقله. فأعقل الناس أتبعهم لدين الله لا شك، لأنهم هم الذين عندهم الحزم وانتهاز الفرص وحفظ الوقت، ولهذا قال أولئك هم أولو الألباب أصحاب العقول. طيب فإن قال قائل أليس الكفار ذوي عقل؟ فالجواب بلى، لكنهم ذوو عقل إدراكي لا عقل رشدي، ولهذا كانوا مكلفين ملزمين، لأن عندهم عقل إدراك، لأن عندهم عقل إدراك، لكنهم غير موفقين لأنهم فقدوا عقل الرشد. طيب، في هذه الآية الكريمة والذين يجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، فيها من الفوائد قال الله تعالى في بيان عقوبة الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، قال في بيان عقوبتهم: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. من فوائد هذه الآية شدة العذاب على أهل النار، لأن العذاب يغشاهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وإذا كان الإنسان لا يتحمل النار إذا أتته من وجه ولو بعيد، فكيف إذا أتته من الوجهين الفوق والتحت؟ ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان أن يخاف مما خوفه الله حتى يحقق العبودية، لقول ذلك: يخوف الله به عباده. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يسير إلى الله عز وجل على جانب من الخوف، الخوف من العذاب. وقد مر علينا كثيرا: هل يغلب السائر إلى الله جانب الخوف أو جانب الرجاء؟ على ما سبق. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل رب كل شيء، وأن كل شيء فهو عابد لله، لقول ذلك: يخوف الله به عباده. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب التقوى، لقوله تعالى: يا عبادي فاتقون. ثم قال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها إلى آخر. من فوائدها الثناء على مجتنب الطاغوت، ومن فوائدها أن لهم هذا الثواب العظيم، وهو قول: لهم البشرى. ومن فوائدها أن التوحيد لا يتم إلا باجتناب الطاغوت والإخلاص لله، لقوله: اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. ومن فوائده من فوائد هذه الآية أن الذين اتصفوا بهذه الصفة اجتناب الطاغوت والإنابة إلى الله هم أهل البشرى، لهم البشرى. ولم يبين له وقت البشرى، فهو شامل للبشرى في الدنيا وفي الآخرة. ومن فوائدها حرمان من أشرك بالله من هذه البشرى، لأنه جعل البشرى لمن إيش؟ لمن اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العبودية الخاصة، لقوله: فبشر عبادي، فبشر عبادي. والعبودية الخاصة تكون منقسمة إلى خاصة أخص، وإلى خاصة ليست بأخص. فالمؤمنون جميعا كلهم عباد الله، والرسل عبوديتهم أخص، عبوديتهم أخص. طيب، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، هذه من الخاصة أو الأخص؟ من الأخص. واذكر عبادنا إبراهيم، هذه من العباد الأخص. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عباد الله حريصون على استماع ما فيه المصلحة والمنفعة، فقولها: الذين يستمعون القول. ومن فوائدها أن هؤلاء السادة لا يضيعون وقتا، حتى إنهم يستمعون إلى عمل غيرهم وهو قول غيرهم، فكيف بهم؟ لا بد أن يكونوا قائمين به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عباد الله عز وجل الذين وصفهم الله بما ذكر يأخذون من القول بأحسنه، لقول يا أحمد لقول فيتبعون أحسنه، صح؟ طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء القوم هم الذين هداهم الله، لقوله أولئك الذين هداهم الله. ويتفرع على هذه القاعدة أنك إذا رأيت من نفسك الحرص على استماع قول الخير واتباع أحسنه فاعلم أن هذا من هداية الله لك، لأنه قال أولئك الذين هداهم الله. وإذا رأيت من نفسك كراهة الاستماع إلى القول الحسن فاتهم نفسك، لأن الله جعل الهداية في هؤلاء القوم، فإذا لم يحصل لك هذا فاتهم نفسك، صحح الخطأ، أقبل إلى الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أفعال العباد واقعة بتقدير الله، وأنهم لا يستقلون بها. من أين تؤخذ؟ هداهم الله. ولهذا ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن أفعال العباد مخلوقة لله مرادة له، خلافا لمن قال إن أفعال العباد ليست مرادة لله ولا مخلوقة له، وهم القدرية مجوس هذه الأمة. نعم. طيب، من فوائد الآية الكريمة بيان منة الله عز وجل على هؤلاء الذين وفقوا لاستماع القول واتباع أحسنه، يعني إظهار منة الله عليه في قوله أولئك الذين هداهم الله. ومن فوائدها أنه يجب عقلا أن تحمد الله سبحانه وتعالى إذا هداك إلى مثل هذا، لأنك إذا علمت أن الهداية من الله فالعقل يقتضي إيش؟ أن تحمده وتشكره، وهذه النعمة أبلغ من الإنعام بالأكل والشرب، لأن الأكل والشرب كل من يأكل ويشرب حتى البهائم، لكن الهداية ما كل أحد يهتدي. فإنعام الله على الإنسان بالهداية العلمية والعملية أعظم من إنعامه عليه بالأكل والشرب. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المتمسكين بدين الله المتبعين لأحسن القول هم أصحاب العقول، هم أصحاب العقول. من المتعارف عند الناس الآن أنهم إذا رأوا الإنسان عاقلا، يعني إذا رأوا الإنسان ذكيا متأنيا في الأمور يقولون هذا عاقل، ما شاء الله عاقل، ولو كان من أفجر الناس. والحقيقة أننا نقول العاقل من وفقه الله تعالى للعلم والعمل ولو كان من أبلد الناس، لو كان من أبلد الناس باعتبار الذكاء. ومن فوائد هذه الآية أنه لا تلازم بين الذكاء والعقل، الذكاء شيء والعقل شيء آخر، حتى في عقل الإدراك لا تلازم بين الذكاء والعقل وعقل الإدراك، لأن من الناس من تجده ذكيا شديد الملاحظة يفهم الشيء بسرعة ويعطي الجواب بسرعة، لكنه في التصرف أحمق. وهذه النعمة أبلغ من الإنعام بالأكل والشرب، لأن الأكل والشرب كل من يأكل ويشرب حتى البهائم، لكن الهداية ما كل أحد يهتدي. فإنعام الله على الإنسان بالهداية العلمية والعملية أعظم من إنعامه عليه بالأكل والشرب. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المتمسكين بدين الله المتبعين لأحسن القول هم أصحاب العقول، هم أصحاب العقول. من المتعارف عند الناس الآن أنهم إذا رأوا الإنسان عاقلا، يعني إذا رأوا الإنسان ذكيا متأنيا في الأمور يقولون هذا عاقل، ما شاء الله عاقل، ولو كان من أفجر الناس. والحقيقة أننا نقول العاقل من وفقه الله تعالى للعلم والعمل ولو كان من أبلد الناس، لو كان من أبلد الناس باعتبار الذكاء. ومن فوائد هذه الآية أنه لا تلازم بين الذكاء والعقل، الذكاء شيء والعقل شيء آخر، حتى في عقل الإدراك لا تلازم بين الذكاء والعقل وعقل الإدراك، لأن من الناس من تجده ذكيا شديد الملاحظة يفهم الشيء بسرعة ويعطي الجواب بسرعة، لكنه في التصرف أحمق ليس عنده عقل. ومن الناس من يكون بالعكس عنده شيء من البلادة ولكنه في التصرف عاقل متأني. ولكن أعقل الناس أطوع الناس لله، لا شك أن أعقل الناس أطوعهم له سبحانه وتعالى. طيب، ولهذا قال وأولئك هم أولو الألباب. ومن فوائد الآية الإشارة إلى انقسام الناس إلى قسمين، موفق ومخفق، لأن قوله أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب يدل على أن هناك قسم آخر، أن هناك قسم آخر وهم الذين لم يوفقوا ولم يهدهم الله. والأمر كذلك، الواقع كذلك، أشارت إلى هذا والواقع يشهد له. فإن قال قائل لماذا لم يجعل الله سبحانه وتعالى الناس على دين واحد أمة واحدة؟ قلنا لأن هذا ينافي الحكمة. قال الله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. لو لم يوجد هذا الانقسام ما ملئت النار، بل ولا دخلها أحد. لو لم يوجد هذا الانقسام ما عرف الإنسان قدر نعمة الله عليه بالإيمان والعمل الصالح. لو لم يوجد هذا الإيمان ما مدح من آمن وعمل صالحا. لماذا؟ لأن الناس هكذا ما يستطيع أن يخرج عنه أما عليه الناس. لو لم يوجد هذا لم يكن هناك سوق للجهاد، لأنك لا يمكن أن تجاهد من هو مثلك في الإيمان والعمل الصالح. لو لم يوجد هذا لم يقم سوق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو لم يوجد هذا لم يقم سوق الدعوة إلى الله، إلى غير ذلك من المصالح الكثيرة التي تفوت بفوات هذا الانقسام. أما من حيث القدرة الإلهية فإن الله قادر على أن يجعل الناس أمة واحدة على الدين، على الدين الحق، ولكن الحكمة الإلهية تأبى ذلك. وقد علمتم شيئا من كثير كثير من حكمة تفرق الناس إلى مؤمن وكافر. نعم. ثم قال تعالى أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. أفمن حق عليه كلمة العذاب، ما هي كلمة العذاب؟ قال المؤلف هي قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هذا ما ذهب إليه. وقيل كلمة العذاب هي قوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وهذا القول أقرب للصواب، لأن هذا القول أخص مما قال المؤلف، لأن قوله تعالى وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين لا تدل على شخص بعينه، تدل على أن كلمة الله عز وجل اقتضت أن تملأ النار. لكن إن الذين حقت عليهم كلمة ربك، هؤلاء قوم بأعيانهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. فالصحيح أن المراد بكلمة الله هي ما ذكره الله، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك أنهم من أهل النار هؤلاء لا يمكن أن يؤمنوا. أفمن حق عليه كلمة العذاب أي لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، هذا قول. القول الثاني إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، يعني أن المراد بكلمة العذاب هي أن الله تعالى قضى بأن هؤلاء من أهل النار فلا يمكن أن يؤمن. أفمن حق، كلمة أفمن فيها ثلاث كلمات، الهمزة والفاء ومن، فالهمزة للاستفهام والفاء عاطفة، ومن يقول المؤلف إنها شرطية ويقول آخرون إنها موصولة. أفالذي حقت عليه حق عليه كلمة العذاب، وعلى كلام المؤلف تكون شرطية، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام عليها. نعم يوسف، كيف؟ نعم لا، لأن معنى قول خياركم الجاهلية خياركم الإسلام، يعني مثلا عند العرب كانوا قبائل، بعض القبائل أشرف من بعض، فيقول عليه الصلاة والسلام أن من كان له حسب وشرف في الجاهلية فهذا فحسبه وشرفه له إذا فقه في دين الله. لا ما ينطبق، بس المعنى اللي أنت قلت ما ينطبق على هذا الحديث، يعني ما ينطبق عليه هذا الحديث، لأن كونه ذكيا ثم يكون عاقلا يعني قد يحمد وقد لا يحمد، لأن المشكل بعد أحيانا يكون الذكاء المفرط سببا للضلال، لأن هذا الذكي يورد على نفسه أشياء ويفتح على نفسه أشياء لو كان غافلا لكان أحسن له. ولهذا ما ضر من ضر أصحاب أهل الكلام والمنطق والفلاسفة إلا حدة وذكائه، تجد الإنسان لذكائه يورد إذا كان كذا ولما كذا، لكن السليم هو الذي يستمر. وقد تمنى بعض أهل الكلام أن يموت على دين عجائز نيسابور، دين العجائز اللي مات عليه. نعم لا، في عقل إدراك وعقل الرشد،
1: لا فرق بين الشعور وعقل
0: الإدراك. والله ما أظن هناك فرق قوي، لكن الشعور يعني يرمي إلى قوة الملاحظة أن الإنسان يعني حي قلب. نعم
1: والذي يفهم
2: ليس
0: لا هو يمكن أنقص وأكمل مباشر. أحيانا يكون إنسان من قوة ملاحظاته يشعر بما لا يشعر فيه الآخرون، وأحيانا يكون مثل ما قلت الشعور الإحساس، مجرد الإحساس، والإحساس يكون في البهائم وفي العقل، لكن هو من جهة يعني أكمل ومن جهة ثانية الشعور أكمل، لأن بعض الناس يكون عنده الشعور إحساس نفسي ما أدرك الآخر. إيش؟ لا مبنية فتح الميم. وعد الله.
2: ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب.
0: ويقول إن شاء الله تأخذ دورة عند الأخ عبد الله، اسمه عبد الله اللي.
3: عبد الله خان
0: يدرس في مسجد ضليعة القرآن. انت هذا اللي دورة شو. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في سياق الآيات التي انتبه في سياق الآيات التي فيها الكلام على أهل الحق وأهل الباطل، قال أفمن حق عليه كلمة العذاب، هذا مبتدأ مناقشة. نعم، ما المراد بكلمة العذاب يا هداية الله؟ ما المراد به بكلمة العذاب؟
2: هذا ما أخذ.
0: أخذناه وذكرنا الصحيح في هذا.
2: ما سجل.
0: كيف لا أخذ؟ نعم. كلمة ربك. المؤلف مشى على أن المراد بها قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، والظاهر أن المراد بها إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. طيب، الذي قبلها فبشر عبادي الذين يستمعون، هذا. طيب، قوله تعالى وأنابوا إلى الله لهم البشرى، الجملة هذه معطوفة على أي شيء نازل؟ على أي شيء معطوفة؟ لا، وأنابوا إلى الله على قوله اجتنبوا الطاغوت، يعني جمعوا بين هذا وهذا. طيب، قوله لهم البشرى، الجملة في محل خبر الذين اجتنبوا. طيب، ما المراد بالبشرى خالد؟ كلام المؤلف المراد بها الجنة، والصحيح
4: تشمل الجنة وتشمل كل ما كان على مثل البشرى.
0: ما هو الدليل على أن هذا هو الصحيح؟ هي العموم. هو قد يقول المراد بألا العهد، لكن نريد دليلا وغيرها. نعم.
5: نقول البشرى الخبر السار فهو يعم جميع البشر.
0: نعم.
6: قول الرسول صلى الله عليه وسلم
0: ان من البشرى المؤمن الصالح. القران لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره، لا تبديل لكلمه الله، ذلك هو الفوز العظيم في القران، وافضل ما يفسر القران بالقران. طيب قوله فبشر عبادي كيف كانت مكسوره وهي مفعول به؟ واصلها
7: بشر عبادي.
0: نعم. ما المراد بالعباد هنا؟ من تعبدوا بالخصوص او بالعموم؟ بالخصوص. لماذا؟ إلا للعباد بالمعنى الخاص. طيب. الذين لا، هذه قلنا إذا صار جمع قد تشمل، لكن الذين يستمعون القول هذا يخصص أيضا. الأول أنه من البشارة، والثاني الذين يستمعون القول. طيب يقول فيتبعون أحسنه. عبد الله، فيتبعون أحسنه ماذا تفيد؟ الحسن. كيف يقول الحسن هو أحسن؟ نعم،
6: لأنهم
0: يستمعون قول الحسن، فيتبعون الأحسن. نعم، يعني أنهم لا يرضون بدون الكمال، أو بدون الأكمل على أصح، لا يرضون بدون الأكمل. طيب القول ذكرنا أنه ينقسم إلى أربعة أقسام. نعم.
5: الذين يتبعون القول.
0: نعم.
5: يسمعون القول يشمل.
0: قلنا أنه ينقسم إلى أربعة أقسام.
5: نعم. الذكر.
0: لا. نعم.
6: تقسيمهم للطاعة. أنهم يتبعون القول.
0: لا، القول ينقسم إلى أربعة أقسام. لا ذكر. هل إذا أجبت تعرفون ذكرين؟
8: نعم. حسن وأحسن.
0: نعم.
8: لا حسن ولا سيء وسيء.
0: طيب ما ذكرنا هذا؟ لا ذكرناه. قلنا سيء، قلنا سيء وأسوأ ولغو وحسن وأحسن. خمسة أقسام بعد.
5: قبل هذا ما ذكرنا يعني في نفسه.
0: على كل حال المهم منهم مر عليكم أدنى شيء، إقامة الحجة تكفي مرة واحدة. نعم. على كل حال القول ينقسم إلى خمسة أقسام: سيء وأسوأ ولغو وحسن وأحسن. هم يتبعون الأحسن، واستدلنا بالآية وإذا مروا باللغو مروا كرام. نعم. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. طيب قوله تعالى أولئك الذين هداهم الله، لماذا جاءت باسم الإشارة للبعيد؟
8: إشارة إلى علو مرتبتهم.
0: نعم، إلى علو مرتبتهم. تمام، لأنهم يتبعون الأحسن فهم أعلى مرتبة. طيب هل في قوله أولئك الذين هداهم الله حصر؟
8: نعم.
0: طريقه
8: لأن معرفة،
0: تعريف
8: طرفها معرفة.
0: نعم.
8: إذا كانت الجملة طرفها معرفة فإنها تفيد الحصر.
0: تمام. تزدم محمد، تزدم تزدم، جزاك الله خير، واخر الكتب وراء. طيب قوله وأولئك هم أولو الألباب. أولو بمعنى والألباب معناها العقول، معناها العقول ولا ذوي العقول؟ العقول. طيب لماذا سمي العقل لبا؟ يعني جعل لبا، يعني من ليس له عقل فهو قشور، ما يحصل شيء. طيب لو قال قائل هناك عقلاء لا يتبعون أحسن القول، لا حسن. نعم وليس عقل رشد. تمام. والثناء على أي العقلين؟
9: على عقل الرشد.
0: تمام بارك الله فيك. أما الفوائد فأخذناها أول. طيب إلى قال الله تعالى أفمن حق عليه كلمة العذاب. أفمن حق عليه كلمة العذاب، الهمزة هنا للاستفهام، ويحتمل أن المراد به الاستفهام الحقيقي أو أن المراد به الإنكار يعني النفي. طيب ويتبين من تفسيرها. وقول حق عليه أي وجب عليه، وذكر الفعل مع أن كلمة مؤنث لوجهين. الوجه الأول أن تأنيث كلمة تأنيث مجازي، والثاني أنه منفصل عن عامله، ولا يجب تأنيث الفعل إلا إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا متصلا، كما قال ابن مالك وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم أو مفهم ذات حري. يقول أفمن حق عليه كلمة العذاب أي وجب عليه كلمة العذاب، وهي أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، أو كما قال المؤلف لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، والأول أظهر. وقول كلمة العذاب يعني الكلمة التي يستحقون بها العذاب، وهي أن كل من خالف أمر الله فإنه مستحق للعذاب. قال الله تعالى أفأنت تنقذ من في النار، أفأنت الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هل تنقذه إذا حقت عليه كلمة العذاب؟ والجواب لا. وإذا كان الجواب لا، إذا كان جواب الاستفهام لا، فهو علامة على أن الاستفهام للنفي. وهنا نسأل الهمزة في أفمن حق والهمزة في أفأنت، هل لكل واحدة معنى مستقل أو أن الثانية توكيد للأولى؟ إن جعلنا الجملتين جملة واحدة، يعني كلام إن جعلنا الكلام واحدا في الجملتين فالثانية توكيد للأولى، وإن جعلنا كل كلمة مستقلة كل جملة مستقلة الأخرى فالثانية أصلية يعني تأسيسية لا توكيدية. وعلى كل فإن مثل هذا التركيب أعني إذا أتت همزة الاستفهام وبعدها حرف عطف قد سبق لنا مرارا أن لعلماء النحو في ذلك قولين في الإعراب، فمنهم من يرى أن الهمزة داخلة على جملة مقدرة تناسب المقام، والفاء وحرف العطف على تلك الجملة المحذوفة، ومنهم من يرى أن الهمزة داخلة على الجملة التي بعد حرف العطف فيكون حرف العطف على ما سبق، وإنما قدمت الهمزة لأن لها الصدارة. وذكرنا أن القول الثاني أيسر، وذلك لأن القول الأول قد يتعذر على الإنسان معرفة المناسب للسياق، أو ربما يقدر ما يظنه مناسبا وليس بمناسب. هنا ولد يقولون إن حلقات الذكر أو حلقات التعليم يبدأ فيها بالوسط كما صفوف الصلاة تبدأ بالوسط لأنه أقرب للإمام، وهذا أقرب لمقابلة المدرس، وكل ما قابل المدرس فهو أحسن، لأن المدرس أكثر اتجاهه إلى الأمام، أحيانا يكثر التفات اليمين وينسى اليسار، أحيانا يكثر التفات اليسار وينسى اليمين. نعم، فلذلك انتبهوا لهذا الفائدة إن شاء الله. طيب يقول الله عز وجل أفأنت تنقذ، الخطاب قلت لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. تنقذ تخرج، ولكن تفسير تنقذ بتخرج قاصر، لأن كلمة تخرج لا تدل على أنه منقذ من هلكة، لكن تنقذ تدل على معنى أخص من تخرج، أليس كذلك؟ إذن لا ينبغي أن نفسر الأخص بالأعم، لأنك إذا فسرت الأخص بالأعم نقصت التفسير، فالإخراج يكون إنقاذا ويكون غير إنقاذ، لكن الإنقاذ يكون عن هلكة. ولهذا لو فسر تنقذ تنجي لكان أوضح، لأن الإنجي أيضا يكون

من دخل في النار؟ طيب هو يقدر، يقدر بما يناسب. لا داخل لا يصلح في صلة الموصول، طبالكم داخل لا يصلح في صلة الموصول، لأنك إذا قدرت داخل تحتاج إلى تقدير مبتدا لتكون جملة، لكن إذا قدرت فعلا ما احتجنا إلى تقدير شيء آخر. فنقول مثلا في جميع صلاة الموصول لا يقدر فيها إلا فعل، لأنك لو قدرت الاسم احتجت إلى تقدير مبتدا لتتم الجملة، فيكون التقدير مرتين. أما إذا قدرت فعلا صار التقدير مرة واحدة. طيب، أفأنت تنقذ من في النار، أي من استقر في النار أو من دخل في النار أو من كان في النار، حسب يعني المعنى متقارب. قال المؤلف جواب الشرط، أين الشرط؟ الشرط هو من في قوله أفمن حق، وهذا أحد الوجهين في من، أنها اسم شرط، وقال بعض العلماء إن من اسم موصول، يعني أفالذي حق عليه كلمة العذاب تنقذه. ودائما اسم الشرط والموصول يتعاوران، أي يستعار بعضهما ما كان بعض البعض الآخر. يقول جواب الشرط وأقيم فيه الظاهر مقام المضمر، أقيم فيه الظاهر الذي هو من مقام المضمر الذي كان الذي يكون لولا الظاهر على هذا الوجه، أفأنت تنقذه، أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه. وهذا كلام المؤلف يوحي بأن جملتين مرتبط بعضهم ببعض، وليس كل واحد مستقل عن الأخرى، أفأنت تنقذه. ولكن نقول هناك احتمال آخر خلاف ما قاله المؤلف، وهو أن الثانية منفصلة عن الأولى، وأن التقدير الأولى أفمن حق عليه كلمة العذاب تدفع عنه، أو كلمة نحوها، يعني أفتدفع عمن حق عليه كلمة العذاب، ثم استأنف فقال أفأنت تنقذ من في النار، يعني الأول تجعله مؤمنا بحيث لا يستحق النار، والثاني تنقذه من النار إذا دخل فيها. هذا وجه للمفسرين. الوجه الثاني أن تكون الجملة ثانية واحدة، يكون معنى أفمن حق عليه كلمة العذاب فهو في النار أفأنت تنقذه منها، وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف. ومؤدى الجملتين واحد في النهاية، أن من حقت على من حق عليه كلمة العذاب فإنه لا يمكن لا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لغيره أن ينقذه من النار. طيب، يقول المؤلف وأقيم فيه الظاهر مقام المضمر. وإقامة الظاهر مقام المضمر هنا تفيد معاني، منها أن من حق عليه كلمة العذاب فهو في النار، لأنه لو قال أفأنت تنقذه لكان الإنسان يقول من أي شيء أنقذه، فإذا قال أفأنت تنقذ من في النار علمنا أن هذا الذي حق عليه كلمة العذاب في النار. طيب، يقول والهمزة للإنكار، الهمزة في أفمن وفي أفأنت تنقذ، وهما همزة واحدة على القول بأن الجملتين واحدة، فتكون الثانية توكيدا للأولى. والحاصل أن الله يقول الرسول عليه الصلاة والسلام هل من حقت عليه كلمة العذاب يمكن أن تمنعه من استحقاقها؟ هل من دخل النار يمكن أن تنقذه؟ الجواب لا يمكن، لا هذا ولا هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يهدي أحدا حتى

0: لا تحق عليه كلمة العذاب، ولا يمكن أن ينقذ أحدا من النار. يقول عليه الصلاة والسلام حين نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع أقاربه وصار يخصصهم، يا فلان بن فلان لا أغني عنك من الله شيئا، إلى أن قال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، وهي ابنته. يقول المال أستطيع أن أنفعك به ولكن لا أغني عنك من الله شيئا. وإذا كان لم يغني لا يغني عن ابنته شيئا فمن سواها من باب أولى. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذا وبين شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب حتى كان في ضحضاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، كيف هنا أغنى وهنا شفع ونفعت الشفاعة؟ فيقال أولا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتمكن من إخراجه من النار، وإذا لم يتمكن من إخراجه من النار لم يكن معارضا للآية، لأن الله قال أفأنت تنقذ من في النار، ما أنقذه. ثانيا أن التخفيف عن أبي طالب ليس من أجل أنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا أبو لهب بن عمه ولم يغني عنه شيئا، لكن من أجل ما قام به من الدفاع العظيم عن الإسلام وعن رسول الإسلام، فإنه دافع عنه مدافعات عظيمة، بل إنه كان يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم في المحافل، بل شهد له بالرسالة، فقال لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. هذا بيت من لاميته المشهورة التي قال عنها ابن كثير رحمه الله، قال هذا ينبغي أن تكون من المعلقات، بل هي أبلغ من المعلقات. المعلقات قصائد اختارها العرب سموها المعلقات السبع، وأضافوا إليها ثلاثا سموها المعلقات العشر. هذه القصائد علقوها في جوف الكعبة حفاظا عليها وتنويها بها، لكن لامية أبي طالب أشد وأشد يعني وأحسن وأعذب، فشهد للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه غير مكذب وأنه لا يعنى بقول الأباطل السحرة، بل إنه عليه الصلاة والسلام أصدق الناس وأنزه الناس. ثم يقول في قصيدة أخرى ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. مثل هذا الكلام إذا سمعه الناس آمنوا، فهو بالحقيقة داعي للإسلام لكنه غير مسلم، نسأل الله العافية. إذن التخفيف عنه لا من أجل أنه عم الرسول، ولكن من أجل أنه دافع عن الإسلام وحمل النبي صلى الله عليه وسلم حماية تامة وأعاله أيضا، فإنه بعد موت جده عبد المطلب كان عند عمها أبي طالب، وهذا معروف. فمن عدل الله عز وجل أن الله شكر هذا العمل وخفف عنه بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار فيما سمعته في ضحضاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، أعاذني الله وإياكم من النار. نعم. أفأنت تنقذ من في النار؟ قال والمعنى لا تقدر على هدايته فتنقذه من النار، هذا المعنى. وصدق الله سبحانه وتعالى، الإنسان لا يمكن أن ينقذ أحد من النار أبدا. فإذا كان نبي الله صلى الله عليه وسلم لا يقدر على ذلك فمن دونه من باب أولى. ثم قال تعالى لكن الذين اتقوا، هذا الاستدراك من أحسن ما يكون، لما قال فأنت تنقذ من في النار استدرك هذه الحال، حال من لا يدخل النار، فقال لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار إلى آخر. لكن هنا لا تعمل لأنها مخففة، ولكن إذا خففت تكون لمجرد العطف فقط، ومعناها الاستدراك. فإذن فالذين مبتدا خبره جملة لهم غرف، هذا الخبر. نعم، قال لكن الذين اتقوا ربهم بأن أطاعوه. أفادنا المؤلف رحمه الله أو المفسر رحمه الله بأن التقوى هي الطاعة، وهذا أجمع ما قيل في التقوى أنها طاعة الله عز وجل بامتثال أمره واجتناب نهيه. نعم، لأنه أمر ونهى لا للهوى، ولهذا من أطاع الله لمجرد الهوى لم يكن لا يكون كمن أطاع الله لأن الله أمر أو نهى. كثير من الناس يطيع الله لأن نفسه تهوى ذلك، ولكن الطاعة الحقيقية هي التي يكون الباعث عليها امتثال أمر الله تركا للمنهيات وفعلا للمأمورات. لكن الذين اتقوا ربهم، قال اتقوا ربهم، إشارة إلى أن تقواهم مبنية على أساس، إشارة إلى أن تقواهم لله مبنية على أساس لأنه ربهم. والربوبية هنا تشمل الربوبية القدرية والربوبية الشرعية، لأن الله رب مالك للكون قدرا ومالك للحكم شرعا، فهم يتقون ربهم لأنه الذي خلقهم ورزقهم وأعدهم وأمدهم، يعبدون ربهم لأنه الحاكم فيهم، هو الذي يأمرهم وينهاهم فيقومون بأمره ويدعون نهيهم. لهم غرف من فوقها غرف مبنية، غرف جمع غرفة، والغرفة هي البناء العالي، البناء العالي إذا كان في الأسفل يسمى حجرة، وإذا كان فوق يسمى غرفة، فالبناء العالي يسمى غرفة. هذه الغرف غرف مبنية، يقول من فوقها غرف مبنية، يعني طبقات قصور عالية شامخة مبنية من أي شيء؟ من لبنات، من الذهب والفضة، جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. هذه الغرف المبنية من الذهب والفضة أيضا ليست على ما نشاهد في الدنيا من اللمعان والحسن الجذاب، بل هي أشد وأعظم، لا يمكن أن نتصور حسن هذه الغرف ولا مواد بنائها أبدا. لماذا؟ لأن الله يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ويقول في الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهي الجنة ليس فيها شيء مما في الدنيا إلا الأسمى فقط، الأسمى، لكن الحقائق تختلف اختلافا عظيما. فيها عنب، نخل، رمان، لكن ليست كالموجود عندنا في الدنيا، بل هي شيء لا يمكن أن يتصوره الإنسان. هذه الجنة معدة للمتقين الذين اتقوا ربهم، كما قال تعالى وجنات تجري من تحت النهار أعدت للمتقين، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. العمل يسير والعوض كثير، لكن العمل يسير يا إخواني على من يسره الله عليه، والله ييسره على من صدق النية في التوجه إلى الله ولم يركن إلى الدنيا، لأن الركون إلى الدنيا ولا سيما ممن أعطاه الله العلم ذل وانحطاط. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. والمثل أخص الأمثال. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا كذا، فاقصص القصص إلى آخره. طيب، إذن نقول هذه الغرف التي أعدها الله للمتقين الذين أخلصوا النية لله رجاء الوصول إلى ثوابه، والذين لا يفعلون طاعة إلا وهم يؤمنون بأن لها ثوابا في هذه الجنة، لأن هذه العقيدة وهذا الشعور يحملك على إحسان العبادة. إذا علمت أنه ما من عبادة تقوم بها إلا من أجل الوصول إلى هذا الثواب، سوف إيش تحرص على العمل وتتقن العمل. لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها أي من تحت هذه الغرف العليا وما تحتها. الأنهار جمع نهر أو نهر، لأن نهر أو نهر الحلقية التي ثانيها حرف حلق، نهر بحر يجوز فيها تسكين الحرف الثاني وفتحه، تقول نهر ونهر وبحر وبحر. هنا نقول أنهار جمع نهر، وهي أربعة أنواع بيّنها الله تعالى في سورة القتال، فقال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار، اقرأ يا ولد، وأنهار من لبن قبضه، لا لا لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل، نعم هذه أربعة أنواع فيها أنهار من ماء غير آسن، يعني غير قابل لأن يكون آسنا، والآسن هو المتغير. وأنتم تعلمون أن الماء إذا بقي في الإناء مدة أو في مقره في البئر مدة فإنه يتغير. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين ولا فيها سكر، وأنهار من عسل مصفى، أنهار ما هي تحلم من الضروع، نعم، ولا تأتي من نحل، أنهار تمشي على الأرض تجري. وقد جاء في الأثر أنها تجري بلا أخدود، تعرفون الأخدود إيش يسمونها؟ أي بلا مجاري، على وجه الأرض، لا تحتاج إلى حفر سواقي ولا إلى جدران تمنع من سيل الماء، بل هي تجري بدون شيء. وورد أيضا أنها تجري باختيار الإنسان، يوجه النهر حيث شاء، يوجهه حيث شاء ويمسكه حيث شاء، لأن الله يقول وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنت فيها خالدون، نسأل الله يجعلنا وإياكم منه. نعم نعم، نعم نعم صحيح، ورد الحديث، ورد فيه الحديث، لكن قالوا إن من أنهار الجنة يعني أنها تشبه أنهار الجنة بالصفا، وليس معناه أنها نزلت من السماء، نعم تشبيه بليغ. نعم يا عبد الرحمن، إيش ما أدري وش تقول، أي نعم نعم ما فهمت، نعم الربوبية الشرعية هو التصرف في الناس بالشرع، يعني الأمر والنهي، والقدرية معروف، ولهذا مر علينا مثل هذا، الحكم كوني، الحكم كوني وشرعي، نفس التصرف بمرتضى الربوبية كوني وشرعي، نعم مثل الإرادة كونية وشرعية. نعم، هذا تفسير، يعني اتقوه بالطاعة. نعم.
1: بعض الناس عندما يؤدي عبادة
0: من عندما نعم
1: يأخذها كعادة ليس كأمر أو أمر من الله.
0: أي.
1: هل يجر على
0: والله على كل حال ترى الذمة بذلك، لكنه لم يصل إلى درجة الكمال. ولهذا نحن نقول دائما ينبغي للإنسان عند فعل العبادة أن تكون له نيتان، نيتان، نية العمل ونية المعمول له. نية العمل هذه كل الناس أظن ينون هذا، يأتي يصلي الظهر ينوي صلاة إيش الظهر، لكن نية المعمول له أنه يريد بذلك التقرب إلى الله عز وجل، هذا كثيرا ما يغفل الإنسان عنه، يصده الشيطان عن ذلك. هنا بعد نية ثالثة نية المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، نية المتابعة. فكل هذه المعاني نسأل الله يعفو عنا هذه تغيب عنا كثيرا، لا نية امتثال الأمر وهي نية المعمول له، ولا نية المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. لأنك إذا نويت إذا شعرت بهذه النية أحببت الله عز وجل وأحببت الرسول، وشعرت بأنك عبد لله متبع لرسول الله، وتجد للعبادة طعما لا تجد إذا أتيت بها على سبيل العادة. ولهذا نقول عادات الموفق عبادات، وعبادات الغافل عادات. نعم. من ما فيها رأي آخر أو شرطية؟ طيب، ما المراد بقوله أفأنت تنقذ من في النار؟ الخطاب لمن؟
2: خطاب النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
2: الاستفهام النفي.
0: النفي كالأول.
2: نعم.
0: طيب، هل الهمزة الثانية أصلية مؤسسة أو زائدة للتكييف؟ ما في رأي آخر؟ نعم.
1: إذا جلنا جملة في تأكيد.
0: أحسنت. طيب، قوله لكن الذين اتقوا ربهم، هذا الاستدراك يا خالد إيش فائدته؟ العطف. نعم العطف، لكن الاستدراك من أي شيء؟
1: الاستدراك من بين أن العذاب يحسن بعض الناس فاستدرك هذه على يخرج الناس.
0: يعني لما قال أفان حق عليه كلمة العذاب استدرك فقال لكن الذي يعني أنهم لم يحق عليه. طيب، ما إعراب الذين اتقوا يا عبد الله؟ نعم، لكن الذين اتقوا،
3: اتقوا
0: الذين
3: اسم إشارة،
0: الذين اسم إشارة،
3: لكن
0: لا لكن حرف استدراك، لكن الذين
3: الذين اسم
0: إشارة، اسم إشارة الذين اسم إشارة، هذا هذه هؤلاء
3: الذين
0: ما قرأت النحو
2: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ.
0: نعم، الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. طيب، أين خبر يا عبد الله؟ خبر الذين، لا لا اتقوا صيغة الموصول، وين الجار المجرور خبرها ولا محبوب؟ الجار المجرور ظاهر معارض. نعم، جملة لهم غرف، لهم غرف جار مجرور خبر مقدم لغرف. طيب، ناخذ الفوائد. نعم، قال الله تعالى وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وعد، يقول المؤلف، منصوب بفعله المقدر، أي وعدوا وعد الله، أو على رأي آخر محتمل تقدير أنجزوا وعد الله، يعني أنجز الله لهم وعده، وعلى هذا فيكون منصوبا بفعل مقدر من غير فعله. أما على رأي المؤلف فهو مصدر محذوف العامل. يقول رحمه الله قال الله تعالى وعد الله لا يخلف الله الميعاد. قال المؤلف المفسر وعده، فأفادنا بأن أن هنا نائبة مناب الضمير، وأن الميعاد بمعنى الوعد. وقول لا يخلف الله الميعاد أي أنه لا يخلف ما وعده بشيء آخر، لأن أخلف تدل على إبدال شيء بشيء، كما قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، بخلاف خلف فإنها تدل على خلف شيء لشيء، فيقال خلفه أي أتى بعده، أخلفه بمعنى جعل له بديلا. ولهذا يقول المصاب اللهم أجرني في مصيبتي لا وأخلف لي، وأخلف لي خيرا منها، يعني أعطني بدلا عنها. وقول لا يخلف الله الميعاد إنما كان كذلك لكمال صدقه وكمال قدرته، لأن إخلاف الميعاد إما أن يكون لكذب الواعد وإما أن يكون لعجزه، والله عز وجل منزه عن هذا وهذا، فهو كامل الصدق كامل القدرة. في هذه الآية أفمن حق عليه كلمة العذاب إلى آخره، فيها دليل من فوائدها أن من حقت عليه كلمة العذاب فلا هادي له. ويشهد لهذا قوله تعالى من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. ومن فوائدها إثبات كلام الله، لأن الذي يقضي بالعذاب هو الله عز وجل لا غيره، فكلمة العذاب صادرة من الله، وفي هذا إثبات الكلام لله عز وجل. والقرآن كل حرف منه فيه إثبات كلام الله. لماذا؟ لا، في كل حرف من القرآن إثبات كلام الله. لأنه كلام الله، فكل حرف منه فهو كلام الله، إذ أن كلام الله حرف وصوت. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن ينقذ من في النار، وإذا كان هذا للرسول صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى. ومن فوائدها أن من حقت كلمة عليه كلمة العذاب فإنه في النار، لأننا قلنا إن الظاهر هنا نائب مناب المضمر، وأن التقدير أفأنت تنقذه. ومن فوائد هذه الآية بلاغة القرآن وشدة زواجره، حيث يأتي بمثل هذا الأسلوب الشديد الذي يصرم القلب الواعي الحي. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، أسلوب شديد جدا، ولا شك أن الأسلوب الشديد في موضعه يعتبر من البلاغة، لأن البلاغة أن يأتي الكلام مطابقا لمقتضى الحال، أي لما تقتضيه الحال من لين وشدة وتطويل وإيجاز. طيب، ومن فوائد هذه الآية إثبات النار، والنار هي الدار الثانية التي يستقر فيها الإنس والجن، وهي دار من اعتدى وكفر، وهي موجودة الآن وستبقى أبد الآبدين. ثم قال تعالى لكن الذين اتقوا ربهم إلى آخره، في هذا بيان علو منزلة المتقين، لأن الاستدراك هنا كأنه انتشال لهم مما سبق ذكره من الوعيد الشديد لهؤلاء الذين حقت عليهم كلمة العذاب. من فوائدها أن التقوى سبب لدخول الجنة لقوله لهم غرف إلى آخره. ومن فوائدها أن تقواهم لله له سبب سابق ولاحق، فالربوبية الخاصة في قول ربهم اقتضت أن يتقوه، وهم يتقون ربهم الذي سيثيبهم، فالتقوى لها سبب وهو عناية الله عز وجل بهم هذا لاحق سابق، ولها سبب لاحق وهو ما يرجونه من ثواب الله عز وجل. كل هذا يحمل على التقوى، فهو ربهم حيث وفقهم للتقوى وربهم حيث أثابهم عليها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن منازل الجنة غرف مبنية بعضها فوق بعض، لقول لهم غرف من فوقها غرف مبنية. وهل هذه الغرف تختلف بحسب العامل؟ الجواب نعم، وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن جنتين من جنة الخلد من ذهب آنيتهما وما فيهما، وأن جنتين من فضة آنيتهما وما فيهما. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تمام النعيم، حيث كانت هذه الغرف تجري من تحتها الأنهار وفيها الأشجار، فيها من كل ما يتمناه الإنسان بل فوق ذلك. من فوائدها، من فوائد الآية الكريمة، أن هذا النعيم ثابت بوعد الله لقوله تعالى وعد الله. ومن فوائدها إثبات أن الله لا يخلف الميعاد لكمال إيش؟ صدقه وقدرته، ففيها إثبات كمال الصدق وإثبات كمال القدرة. ثم قال تعالى ألم ترى تعلم أن الله أنزل من السماء ماء إلى آخره. الهمزة هنا للاستفهام، والغالب أن الهمزة همزة الاستفهام إذا دخلت على نفي أن تكون للتقرير، فمعنى ألم ترى أي قد رأيت. ونظير هذا قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك أي قد شرحنا لك صدرك، فسيكون الاستفهام هنا للتقرير. أما لم فهي حرف جزم ونفي وقلب. وقول المؤلف ترى، تفسير المؤلف ترى بتعلم، هذا فيه احتمال أن الرؤية هنا رؤية العلم، وفيه احتمال أن الرؤية رؤية البصر. فإن كان شيئا مشاهدا للإنسان بحيث يكون حوله فهي رؤية بصر تتبعها رؤية العلم، وإن كان بعيدا يسمع عنه سماعا فهي رؤية علم. والخطاب في قوله ألم ترى إما للنبي صلى الله عليه وسلم وإما لكل من يتأتى خطابه، أي من يصح منه الخطاب. نعم، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، من السماء من العلو، وليس المراد بذلك السماء، وليس المراد بذلك السماء السقف المحفوظ، لأنه من المعلوم أن المطر ينزل من السحاب، والسحاب قد بيّن الله في آية أخرى أنه مسخر بين السماء والأرض. وعلى هذا فيكون المراد بالسماء العلو. وقوله ماء هو المطر، فسلكه ينابيع في الأرض. سلكه بمعنى أدخله، ومنه سلك الخرز يدخل فيها حتى ينظمها. وقوله ينابيع جمع ينبوع، أي جعله، يقول المؤلف أي أدخله في أمكنة، في أمكنة نبع، أدخله في الأرض ينابيع يعني ينبع متى أراده الإنسان، وذلك من تمام الحكمة وتمام الرحمة، لأن هذا الماء لو بقي على ظهر الأرض لأنتن وفسد ولا أفسد غيره أيضا، فكان من رحمة الله أن يدخله في الأرض يخزنه، كما قال تعالى في آية أخرى: وأنزلنا من السماء ماء فأسكنناه في الأرض وما أنتم له بخازنين. وقوله ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، ثم يخرج به، ثم تدل على الترتيب بمهلة، لأن هذا الذي يخرج بالمطر لا يخرج فورا، ولكنه يخرج بالتدريج، لأن هذه سنة الله سبحانه وتعالى أن تكون الأشياء بالتدريج لأن لا يحصل التصادم في الكون. فيخرج به زرعا، به الباء للسببية أي بسببه، وليس المطر هو الذي يخلق هذا النبات ولكنه سبب له. زرعا مختلفا ألوانه، زرعا مختلفا ألوانه، الاختلاف نعم مختلفا، هذه صفة لزرع، ولكن هل المختلف الزرع ولا لونه؟ ألوانه. فهنا الصفة عادت إلى غير الموصوف معنى، ويسمي العلماء، علماء النحو يسمون هذا النعت نعتا سببيا، لأن معناه يعود إلى غير المنعوت، فهو تابع للمنعوت في الإعراب، ولكنه ولكن معناه لغيره، كما لو قلت رأيت رجلا كريما أبوه، من الكريم؟ الأب. والصفة يعني إجراءه من حيث الإعراب على من؟ لا، على الرجل، على الرجل، ولهذا تقول رجلا نعت الكريم، نعم كريما، تقول كريما نعت لرجل أو صفة لرجل، مع أنه مع أن حقيقة الوصف في غيره، فهذا يسمى هذا نعتا سببيا. طيب، مختلفا ألوانه، كيف اختلاف هذا الألوان؟ هل المراد بالألوان الأشكال أو الألوان التلوين، أو يشمل يشمل هذا أو هذا؟ فألوانه يعني أصنافه، يعني أصنافه، ويعني أيضا اللون. فهذا الزرع الذي يخرج من الأرض بالمطر تشاهدونه يختلف في ألوانه ويختلف في أشكاله. واخرجوا إن شئتم إلى أدنى شارع من هنا تجدون الاختلاف العجيب، شجرتان إلى جنب ومع ذلك تجد هذه أوراقها مختلفة عن هذه، وتجد لونها مختلفا عن هذا، لونها مختلف عن الأخرى، وتجد الزهرات التي فيها أيضا تختلف، وتجد الثمر الذي يخرج منها يختلف، مع أن الماء واحد والأرض واحدة. نعم، يقول مختلفا ألوانه ثم يهيج ييبس فتراه بعد الخضرة مثلا مصفرا. هذا النبات الذي خرج يسر الناظرين مختلف الألوان، أصابه ريح أو حر شديد أو مع طول الزمن يهيج، يعني ييبس، ييبس فتراه مصفرا بعد أن كان أخضر، ثم يجعله حطاما فتاتا متحطما، لأنه إذا يبس تكسر ثم تحطم. طيب، إن في ذلك لذكرى تذكيرا لأولي الألباب، يعني العقول، يتذكرون به لدلالته على وحدانية الله وقدرته. إن في ذلك لذكرى، إن في ذلك المشار إليه كل ما سبق، إنزال الماء المطر من السماء، إدخاله ينابيع في الأرض، إخراج الزرع به، عود الزرع إلى الاصفرار والتحطم، هذه عدة أشياء تذكر الإنسان، إنزاله من السماء وإدخاله في الأرض وإخراج الزرع به واختلاف الألوان، هذا كله آية أو ذكرى يتذكر به أولو الألباب على قدرة الله عز وجل وعلى رحمته وعلى حكمته. ثم يهيج فتراه مصفرا إلى آخره، يتذكر به أولو الألباب على أن كل ما كمل من الدنيا عاد ناقصا. ويدل على أن هذا من المراد قوله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. إذن هو اضربه مثل الحياة الدنيا ولا إنما مثل الحياة؟ هي الصواب إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. إذن الذكرى هنا ليست مجرد الدلالة على وحدانية الله وقدرته، بل هي أشمل، وهي ومن أهمها الدلالة على أن ما كمل في الدنيا فمآله إلى النقص، فالصحة مآلها إلى المرض، والحياة مآلها للموت، وهكذا قص كل ما في الدنيا على هذا المثال. ثم قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه كمن طبع على قلبه. أفمن، الهمزة للاستفهام والفاء عاطفة على إيش؟ على إما شيء مقدر أو على ما سبق، على حسب ما فصلنا أمس. أفمن شرح الله صدره للإسلام، شرح بمعنى وسع، ومنه قولنا فلان شرح كتاب فلان، يعني وسعه، شرح صدره للإسلام. المراد بالصدر ما في الصدر، أو المراد الصدر نفسه ينشرح؟ نعم، يحتمل أن يراد ما في الصدر، أن الله يوسع القلب فيجعله منفتحا، فيجعله منفتحا للإسلام لا يضيق به ذرعا، ويحتمل أنه الصدر نفسه، لأن الإنسان يحس بالشيء إذا غمه أن صدره يضيق، نفس الصدر يضيق، وإذا جاءه ما يفرحه نفس الصدر ينشرح، وإن كان الأصل القلب لكن نفس المكان، مكان القلب يكون فيه اتساع وضيق، وهذا شيء مشاهد. فإبقاء الآية على ظاهرها وهو أن المراد بالصدر حقيقته، حقيقة الصدر أولى، فينشرح الصدر للإسلام ويتقبل جميع شرائعه، تقبل الشرائع، إن أمر بالشيء انشرح لقبوله والعمل به، وإن نهي عن شيء انشرح لقبوله واجتنابه، وإن أخبر عن شيء انشرح لقبوله وتصديقه، وهكذا. وقس هذا برجل فاسق، إذا أمرته بالصلاة تجده يضيق صدره، يضيق صدره، وربما يقول أنا من بصلي لك، دعني، وما أشبه ذلك. وبعض الناس إذا أمرته وذكرته فرح وانشرح صدره. وقد بين الله في سورة الأنعام صورة قريبة مقربة لهذا المعنى، فقال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، يعني شديد الضيق، كأنما يصعد في السماء، يعني كأنه إذا عرض عليه الإسلام يصعد في السماء، أي يتكلف الصعود. وقد اختلف العلماء في معنى يصعد في السماء، هل معناه ما اشتهر الآن من أن الإنسان كلما ارتفع في الجو كثر عليه الضغط، أو أن المعنى يصعد جبلا عاليا شامخا يتعب في رقيه؟ فالمفسرون السابقون لا شك أنهم لا يعرفون مسألة الضغط، نعم، والمتأخرون يعرفونه، والله عز وجل يعلم هذا وهذا. والآية صالحة للأمرين، لأنك لو تصورت جبلا صعب الرقي وعاليا، يعني في السماء معناه عالي، وصعده الإنسان يتكلف أو لا؟ يتكلف لا شك، يتكلف، لا سيما كان عنده ضغط يتعب جدا. وإذا قلنا بأنه المراد بذلك أن الإنسان يصعد في السماء فوق الغلاف الجوي فهو واضح أيضا. يقول الله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام. قلنا علامة شرح الصدر قبول الخبر وتصديقه، قبول الأمر وامتثاله، قبول النهي واجتنابه، ما لا يكون عنده تردد، فهذا لا شك أن الله سبحانه وتعالى يجعله كما قال: فهو على نور من ربه. قال المؤلف: فاهتدى فهو على نور، فأفاد المؤلف أن في الآية حذفا تقدير فاهتدى، ويؤيده فهو على نور، ولكن الواقع أنه لا حاجة إلى هذا التقدير. فمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه، مجرد أن يشرح الله صدره الإسلام فهو على نور، وهو إذا شرح الله صدره الإسلام فهو سيهتدي قطعا. وقوله فهو على نور من ربه، نور حسي أو معنوي؟ معنوي، فهو معنوي، فهو على نور ولو كان في حجرة مظلمة، هو على نور، يعني يجد نفسه أنه يمشي على نور. وقوله فهو على نور من ربه يشمل نور الدنيا ونور الآخرة. قال الله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. وقوله من ربه، الربوبية هنا مضافة إلى هذا الذي شرح الله صدره الإسلام، وهي ربوبية خاصة لأنها أضيفت إلى من هداه الله. طيب، في الآية شيء محذوف دلت عليه الهمزة، وقدره المفسر رحمه الله بقوله: كمن طبع على قلبه. ولو أن المؤلف قال: كمن ضاق صدره بالإسلام، لكان هذا أنسب في المقابلة، لأنه ينبغي أن تجعل مقابل الشيء مضادا له ولا تأتي بشيء آخر. فمثلا لو قال الله تعالى: أفمن وسع الله قلبه، لكان المناسب أن يقول أن يكون المقدر كما قال المؤلف، لكن أفمن شرح الله صدره نقول كمن ضيق الله صدره بالإسلام فضاق به ذرعا. والجواب لا، الجواب لا، فيكون الاستفهام مع المقدر للنفي. طيب من لم يشرح الله صدره فهو على ظلمه؟ نعم، من لم يشرح الله صدره للإسلام فإن قلبه مظلم والعياذ بالله، ليس فيه نور، لا نور علم ولا نور إيمان. قال تعالى فويل، كلمة عذاب، للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فويل للقاسية، ويل مبتدأ وللقاسية خبره، ومن ذكر الله متعلق بالقاسية. ويل قال المؤلف إنها كلمة عذاب، وما قاله المؤلف أصح مما قيل إنها واد في جهنم، لأن الإنسان يقال له ويل لك من كذا في غير النار، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم ما يكسبون، فهي كلمة عذاب ووعيد. للقاسية قلوبهم من ذكر الله، القاسية اسم فاعل وقلوبهم فاعل به، والقاسي ضد اللين، واللين قلب المؤمن والقاسي قلب الكافر. وقوله من ذكر الله أي عن قبول القرآن، فأفاد المفسر رحمه الله أن من بمعنى عن، وأن ذكر وأن المراد بذكر الله القرآن، يعني فويل للذين تقسو قلوبهم عن القرآن. ولكن الأولى إبقاء الآية على ظاهرها، وأن قوله من ذكر الله أي أن من للسببية، أي تقسو قلوبهم بسبب ذكر الله، وأن المراد بذكر الله ما هو أعم من القرآن. ويكون المعنى أن هؤلاء كلما ذكر الله قست قلوبهم. ووجه ذلك أنهم لا يريدون ذكر الله، فإذا كرهوا ذكر الله قسى القلب عقوبة لهم. ويدل لهذا قوله تعالى وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فتجد هؤلاء القوم عن المؤمنين تزيدهم السورة إيمانا، والثانية والآخرون الذين في قلوبهم مرض تزيدهم رجسا إلى رجسهم. إذن نقول القاسية قلوبهم من ذكر الله، يعني الذين إذا ذكر الله قست قلوبهم عن قبوله، يعني لا يقبلونه، فإذا لم يقبلوه ازدادت قلوبهم قسوة. طيب من ذكر الله، قال تعالى أولئك في ضلال مبين. أولئك المشار إليهم القاسية قلوبهم، في ضلال مبين قال المؤلف بين. وقوله في ظلال، في للظرفية، وما أحسنها في هذا الموضع إشارة إلى أن الضلال قد أحاط بهم من كل جانب، كما تحيط الحجرة بساكنها. وإذا كان الضلال قد أحاط بهم من كل جانب فإنه لا يرجى لهم خير والعياذ بالله، لأنهم في ضلال مبين. قابل هذه أولئك في ضلال مبين بقوله فهو على نور من ربه، يتبين لك أن النور في الآية نور العلم ونور الإيمان، وضد العلم الضلال. نأخذ الفوائد. يقول الله عز وجل وعد الله ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء إلى آخره. من فوائد هذه الآية بيان قدرة الله عز وجل في إنزال هذا المطر من السماء، لأنه لا يمكن لأحد أن يستطيع إنزاله. قال الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. ومن فوائدها حكمة الله ورحمته، حيث جعل هذا الماء ينزل من السماء، لأنه لو كان ينبع من الأرض لم تستفد به عامة الأرض من وجه، ولم يصعد إلى قمم الجبال إلا إذا أغرق من؟ إيش؟ إلا إذا أغرق الناس الذين تحت الجبال. فكان من الحكمة أنه ينزل من السماء ليعم المرتفع والمنخفض وليشمل الأرض كلها. ومن فوائد هذه الآية أيضا بيان حكمة الله عز وجل في كيفية نزول هذا الماء. كيف ينزل؟ ينزل قطرات. لو نزل صبا كما تصب أفواه القرب لا أهلك الناس وهدم البناء، ولكن من رحمة الله عز وجل أنه ينزل قطرات. من فوائد هذه الآية أن السماء يطلق على العلو، يطلق على العلو. ويترتب على هذه الفائدة أن قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، يمكن أن يراد به من إيش؟ من في العلو. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله ورحمته بالعباد، حيث سلك هذا الماء ينابيع في الأرض ولم يبقى راكدا على ظهرها، لما في ذلك من الحكمة والرحمة، يكون مخزونا في الأرض متى أراده الناس استخرجوه. ومن فوائده من فوائد الآية بيان قدرة الله، حيث أخرج بهذا الماء ذلك الزرع المختلف الألوان. ومن فوائدها إثبات الأسباب، ثم يخرج به إثبات الأسباب. ومن فوائدها أن السبب لا يستقل بالتأثير في المسبب، لقوله ثم يخرج، فأضاف الإخراج لمن؟ إلى الله. وهذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها، أن الأسباب لها تأثير في المسببات، ولكن تأثيرها بفعل الله لا يرجع إليها استقلالا. طيب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل، حيث أخرج هذا الزرع المختلف الألوان مع أنه يتغذى بماء واحد ومن طينة واحدة، لقوله مختلف الألوان. ومن فوائدها أن كمال الدنيا مؤذن بنقصها، لأن الله ضرب ذلك مثلا للدنيا كما في الآية التي سقناها في التفسير. طيب. من فوائد هذه الآية أن الذين يتذكرون بآيات الله الكونية هم أولو العقول، وأما من لا يتذكر بها ويقول هذه طبيعة تتفاعل وتتجارى فإنه لا عقل له. ومن فوائد هذه الآية أنه ينبغي للإنسان أن يستعمل عقله في مخلوقات الله عز وجل ليتذكر به فيما لهذه المخلوقات أو فيما في هذه المخلوقات من عظمة الخالق، لأنه قال: إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. ثم قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام إلى آخره. في هذه الآية نفي التساوي بين الفريقين، من شرح الله صدره الإسلام ومن لم يشرح، لأن الاستفهام هنا بمعنى إيش؟ بمعنى النفي. ومن فوائده أن الهداية بيد الله لقوله أفمن شرح الله صدره. ويتفرع على هذه الفائدة أنه متى علم الإنسان أن الهداية بيد الله

0: لولا أن الله هداها لكان ضالا، فلا يقول إنما أوتيته على علم عندي أو يقول هذا لي، بل يعترف بفضل الله عليه وأنه لولا هداية الله ما انتفع أن إلى يوم الدين. نفتتح جلساتنا الصيفية هذا العام في هذا اليوم السبت 18 من شهر محرم عام 13 و400 ألف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في عملنا وفي علمنا. ودراستنا متنوعة، فيها التفسير والحديث والفقه والتوحيد وأصول الفقه، وهي موزعة بين الأيام ما عدا التفسير والحديث والفقه، فإن هذه الثلاثة ثابتة في كل يوم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه

0: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء والله يضل ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. الهمزة هنا للاستفهام، والفاء حرف عطف، والمعطوف عليه ما سبق على أحد الوجهين عند علماء النحو. وقيل إن الفاء عاطفة على مقدر بعد الهمزة، والتقدير أغفلتم فلم تدركوا هذا الأمر، فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، ليس كمن لم يكن كذلك. ونحن

0: ذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه.
0: فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. الهمزة هنا للاستفهام، والفاء حرف عطف،

والمعطوف عليه ما سبق على أحد الوجهين عند علماء النحو. وقيل إن الفاء عاطفة على مقدر بعد الهمزة، والتقدير أغفلتم فلم تدركوا هذا الأمر، فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ليس كمن لم يكن كذلك. ونحن لدينا قاعدة أنه إذا اختلف النحاة في أمر فإننا نتبع الأسهل، لأن المسألة اجتهادية، وإذا كان كذلك فإننا نرى أن الهمزة للاستفهام والفاء عاطفة على ما سبق، وأن محل الهمزة بعد فاء العطف، بعد فاء العطف، والتقدير فأمن شرح الله صدره. وقوله جل وعلا شرح الله صدره، شرح بمعنى وسع، ومنه شرح الكتاب لأنه يوسع ويبسط. وقوله شرح الله صدره للإسلام، المراد بالصدر هنا القلب لأنه محله فعبر به عنه. وقد يراد وقد يقال إن المراد بالصدر حقيقة الصدر، بدليل أن الإنسان إذا اغتم يجد صدره وكأن عليه حصى الرحى من الضيق دون أن يشعر أن هذا يمس قلبه، فيكون المراد بالشرح هنا شرح الصدر نفسه. والمؤدى واحد. وقوله للإسلام أي لقبوله والتزامه. والإسلام له معنيان، يعني المعنى الأول عام والثاني خاص. فالعام يشمل كل من استسلم لله سبحانه وتعالى بطاعته حين كان الشرع قائما، كل من يشمل كل من استسلم لله بطاعته حين كان الشرع قائما. وعلى هذا فاليهود في زمن عيسى في زمن موسى مسلمون، وفي زمن عيسى كافرون، والنصارى في زمن عيسى مسلمون، وفي زمن محمد صلى الله عليه وآله وسلم كافرون يرحمك الله. ولذلك نجد أن الله عز وجل يصف بالإسلام قوم نوح فمن بعدهم. أما المعنى الخاص للإسلام فهو ما كان خاصا بشرع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فالناس بعد بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إما مسلمون وإما كافرون. فالمسلمون من اتبعوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دون غيره، وهذا يسمى الإسلام الخاص. فقوله إن الدين عند الله الإسلام ماذا يعني به؟ يعني به الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يمكن لأحد أن يدعي أنه مسلم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا إذا كان متبعا له، لأن الإسلام بعد بعثته صار خاصا بمن اتبع شريعته. فهنا أفمن شرح الله صدره للإسلام، هل نفسره بالمعنى العام أو بالمعنى الخاص؟ إذا فسرناه بالمعنى العام شمل حتى من شرح الله صدره للإسلام في عهد الأنبياء السابقين، ومن شرح الله صدره للإسلام في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فأيهما ترون؟ العام. العام لأن من سبق من شرح الله صدره للإسلام، قال موسى عليه الصلاة والسلام ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. لكن إذا كان الخطاب موجها إلى ما بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يتعين أن يكون المراد به الخاص. وقوله فهو على نور من ربه، ألف هذه عاطفة للتفريع،
يعني فهو إذا شرح الله صدره على نور من ربه، نور معنوي، نور معنوي يسير الإنسان فيه على شرع الله، وكأن بيده قنديلا يهتدي به إلى الطريق، لأن الله شرح صدره الإسلام فلا يضيق به، فهو على نور من ربه. يبقى عندنا الهمزة في أفمن شرح الله صدره الإسلام للاستفهام، فأين مقابل ذلك؟ مقابله ما يقابله في المعنى، الذي يقابل شرح الصدر في المعنى كمن ضاق صدره بالإسلام، أفمن شرح الله صدره الإسلام كمن ضاق صدره به. والجواب نعم أو لا، يعني هل يستوي من شرح الله صدره الإسلام ومن ضاق صدره به؟ لا. إذن فالمقابل أو المعادل إن شئت، المعادل محذوف دل عليه السياق، والمعنى أفمن كان كذلك كمن لم يكن كذلك، فمن شرح الله صدره ليس كمن لم يشرح الله صدره. ولا شك أن الفرق بينهما عظيم، أبعد مما بين السماء والأرض، لأن من شرح الله صدره للإسلام، وأسأل الله يجعلني وإياكم منهم، يجد نفسه قابلا لشرائع الإسلام مسرورا بها، يفرح إذا أدى طاعة من طاعة الله، ويحزن إذا فعل معصية من معصية الله، حتى إن الذين بلغوا الغاية في هذا يغتمون لما حصل منهم من خلل وإن لم يكن عن قصد. يعني إذا فاتته عبادة يجد نفسه في غم وحزن وهو لا يشعر، وهو لا يشعر بذلك. وأضرب لهذا مثلا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، لما سلم من ركعتين من صلاة الظهر ماذا صنع؟ انفتل من صلاته وكأنه مغموم، قام على غير عادته إلى خشبة في قبلي المسجد واتكأ عليها ووضع يديها كذا كأنه مغضب، كأنه مغضب. لماذا؟ لأن صلاته لم تتم، فانقبضت نفسه من حيث لا يشعر. لكن هذا لكمال درجاته عليه الصلاة والسلام، أن الله عز وجل يجعل في نفس الإنسان انقباضا وإن كان لا يشعر، لأنه لم يتم العبادة المطلوبة منه، اتكى عليها وشبك بين أصابعه كذا كجلسة المهموم حتى ذك. إذن من شرح الله صدره الإسلام يجد نفسه مرتاحا مسرورا للقيام بشرائع الإسلام، وبالعكس إذا أخل بشيء منها أو انتهك معصية من معاصي الله. طيب، وقوله فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. قال المؤلف رحمه الله المفسر: فأفمن شرح الله صدره للإسلام فاهتدى، فهو على نور من ربه كمن طبع على قلبه، دل على هذا قوله فويل إلى آخره. هكذا ذهب المؤلف رحمه الله في تفسيره، أي أنه استدل على المحذوف بما ذكر بعد. ولو أردنا أن نستدل على المحذوف بما ذكر بعد على سبيل المطابقة لقلنا كمن قسى قلبه، ولا نقول كمن طبع على قلبه، لأن الله قال فويل للقاسية. وإذا كنت تريد أن تستنبط الجواب مما ذكر فاجعله مطابقا له، وحينئذ نقول كمن قسى. لكن ما ذكرناه أولا هو الصواب، أن يذكر المعادل على خلاف المذكور في كل المعنى. أفمن شرح الله صدره للإسلام كمن ضيق الله صدره للإسلام، أو كمن لم يشرح الله صدره للإسلام. ف
فويل للقاسية قلوبهم. قال المؤلف فويل، لعلنا نشرح أو نفسر حسب ما عندنا ثم نعود إلى كلام المؤلف حتى لا يتقطع علينا. قال الله تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ويل مبتدأ وللقاسية خبره، فويل للقاسية. والويل على ما هو الراجح كلمة وعيد، كلمة وعيد، وقيل إنها واد في جهنم، والأصح أنها كلمة وعيد. وسوغ الابتداء بها وهي نكرة كونها وعيدا، كونها وعيدا. وربما يقال إنه سوغ الابتداء بها وهي نكرة كونها دالة على وصف شديد، أي فويل عظيم أو شديد للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقوله للقاسية قلوبهم، القسوة الشدة، الشدة بحيث إذا لمس الشيء لم ينضغط بضغطك عليه، مثل الحجر. وقد ضرب الله عز وجل قسوة القلب في الحجارة فقال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وهنا يسأل السائل يقول لماذا لم يقل فهي كالحديد، لأن الحديد يكسر الحجارة والحجارة لا تكسر الحديد. والجواب عن ذلك أن نقول الحديد يلين، بماذا؟ بإحمائه على النار، والحجارة لا تلين، فلهذا شبهت قسوة قلوب بالحجارة. القاسي قلوبهم يعني مناها التي قست فلم تلن للحق، نسأل الله العافية. وقوله من ذكر الله، من قيل إنها بمعنى عن، بمعنى عن للقاسية عن، ولكن الأظهر أنها على بابها، وأن المعنى أن قلوبهم تقسو من الذكر، بدل أن كان المفروض أن تلين. ويدل لهذا المعنى قوله تعالى وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، أي زادتهم صلابة وقسوة. وعلى هذا فنقول القاسة قلوبهم من الذكر، أي كلما ذكر الله قست قلوبهم، عكس المؤمن فإنه كلما ذكر الله لان قلبه. قال الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. أولئك المشار إليه القاسية قلوبهم، وأشار إليهم بإشارة البعيد للتنويه بسفولهم وانحطاط مرتبتهم، لأن الإشارة بالبعيد تارة تكون إشارة إلى علو المرتبة، وتارة تكون إشارة إلى انحطاط المرتبة. ففي قوله تعالى ذلك الكتاب لعلو المرتبة، وفي قوله هنا أولئك في ضلال مبين لانحطاط المرتبة. فإن قال قائل هذه المعاني التي تختلف واللفظ واحد، ما الذي يعين أحد المعنيين؟ نقول يعينه
السياق وحال وحال المتحدث عنه، لأن السياق والقرائن كل منهما يعين المراد. أولئك في ضلال مبين، في ضلال، الضلال بمعنى التيه وعدم إصابة الحق، فهؤلاء في ضلال أي تائهون لم يصيبوا الحق. والمبين هنا تحتمل أن تكون من أبان اللازم ومن أبان المتعدي، خليكم معنا في كلمتان، بان وأبان، بان لازم أو متعدي؟ لازم، تقول بان الأمر، بان الصبح، بان المعنى، بالهمز تصح أن تكون متعدية وأن تكون لازمة حسب السياق، حسب السياق. تقول مثلا أبان الفجر بمعنى بان أي ظهر، وتقول أبان الرجل الحق بمعنى أظهره. فهنا أولئك في ضلال مبين، هل هي من اللازم أو من المتعدي؟ الظاهر أنها من اللازم، أي في ضلال بين ظاهر. نرجع إلى كلام المؤلف، يقول رحمه الله: أفمن شرح الله صدره للإسلام فاهتدى فهو على نور من ربه كمن طبع على قلبه، دل على هذا فويل كلمة عذاب إلى آخره. كلام المؤلف في قوله كمن طبع على قلبه فيه نظر، لأننا إذا أردنا أن نقول إن المحذوف دل عليه المذكور فإنه يجب أن نقدره بما يطابق المذكور، فنقول كمن قسى قلبه، على أن القول الراجح ما سبق أن قررناه، وهو أن يذكر المعادل بمعنى مقابل لإيش؟ للمذكور، فيقال فمن شرح الله صدره كمن لم يكن كذلك. ثم قال المؤلف فويل للقاسية، كلمة عذاب، ولو قال كلمة وعيد لكان أحسن، لأنه يتوعد بها، حتى في عرفنا الآن تقول ويل لك، أي تتوعده بهذا بما تريد. وقول للقاسية قلوبهم من ذكر الله أي عن قبول القرآن، فجعل المؤلف رحمه الله الذكر مرادا به القرآن، وجعل من بمعنى على بمعنى عن. أما كون الذكر بمعنى القرآن فلا شك أن الذكر أن القرآن ذكر، قال الله تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، وقال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك. ولكن الأولى أن نفسر ذكر الله هنا بما هو أعم، فنقول المراد به القرآن لا شك لأنه من ذكر الله، وما هو أعم من ذلك، بحيث نقول إنه إذا ذكر الله قست قلوبه سواء بالقرآن أو بغير القرآن، هذا هو الأصح. وأما كون من بمعنى عن فقد سبق أن قلنا إن الصواب أنها على بابها. وقوله إن من يعني بدل عن، هذا مبني على مسألة خلافية بين النحويين الكوفيين والبصريين، إذا جاء الحرف في غير موضعه فهل هو نائب عن حرف يكون مناسبا للسياق، أو إن المتعلق به يقدر بمعنى يناسب الحرف؟ أنتم فاهمين؟ فاهمين تمام؟ طيب، قال الله تعالى عينا يشرب بها عباد الله،
يشرب بها عباد الله. العين لا يشرب بها، العين يشرب منها. فهنا اختلف النحويون، هل الباء بمعنى من فيكون حرف ناب عن حرف، أو يشرب بمعنى يروى بها عباد الله فيكون الشرب مضمنا معنى الري، والري يتضمن الشرب وإيش وزيادة، يتضمن الشرب وزيادة. في هذا خلاف بين النحويين الكوفيين والبصريين، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح الثاني، القول الثاني، أن الفعل مضمن معنى يتناسب مع إيش مع الحرف، لأننا إذا قلنا بالتضمين استفدنا فائدتين، استفدنا مدلول المذكور ومدلول المضمن، مدلول المذكور ومدلول المضمن، لأنك إذا قلت يروى بها استفدنا أنهم يشربون وإيش ويروون، لكن إذا قلنا يشربون يشرب بها يشرب منها لم نستفد إلا إلا معنى واحدا. فالتضمين فيه زيادة معنى، التضمين فيه زيادة معنى، لكن جعلوا حرف بدل حرف لا نستفيد به معنى زائدا. فصار القول الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو إيش؟ أن الفعل يضمن معنى يناسب الحرف. طيب، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. قال المؤلف أولئك في، قال الله تعالى أولئك في ضلال مبين بين، فجعل المبين هنا من اللازم أو من المتعدي، من اللازم. ثم قال الله نزل أحسن الحديث كتابا، الفوائد صح، من فوائد الآية الكريمة بيان تفاضل الناس في قبول الحق، وأن منهم من يقبل الحق بانشراح ومنهم من ليس كذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أن من شرح الله صدره الإسلام فقبل الحق فإنه على نور من الله، على نور من الله. ويتفرع على هذا زيادة علمه، لأن العلم نور، كما قال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ويتفرع عليه أيضا على هذه الفائدة قوة الفراسة، قوة الفراسة، أن الله تعالى يعطي الإنسان فراسة بحيث يعلم ما في قلوب الناس من لمحات وجوههم، بل أكثر من ذلك يستدل بالحاضر على الغائب، ويعطيه الله تعالى استنتاجات لا تكون لغيره. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين على كلامه على الفراسة، ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما عجيبا في فراسته رحمه الله، وإن كان ذكر أشياء قد لا تكون مقبولة، ولكنه ذكر شيئا كثيرا، ويستدل لذلك بقوله فهو على نور من ربه. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن من شرح الله صدره الإسلام فإن له ربوبية خاصة وعناية خاصة من الله. من أين يؤخذ؟ من قوله من ربه، فإن هذه الربوبية خاصة غير الربوبية العامة. فربوبية الله سبحانه وتعالى لخلقه نوعان، عامة وخاصة. فالعامة كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، والخاصة كقول الله تبارك وتعالى عن أولي الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا إلى آخره.
وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى عن سحرة آل فرعون، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فالأول عام والثاني خاص. ومن فوائد الآية الكريمة الوعيد الشديد لمن قسى قلبه عن ذكر الله، لقوله تعالى فمن فويل للقاسة قلوبهم من ذكر الله. ومن فوائدها أنك إذا رأيت من قلبك عدم لين لذكر الله فعالج نفسك، عالجها لتسلم من هذا الوعيد. وهذا يشكو منه الناس كثيرا، ونشكو منه نحن أيضا، أحيانا يقسو القلب ولا يلين، يقرأ الآيات العظيمة الرادعة ولكنه لا يتأثر، وأحيانا يقرأ نفس الآيات ثم يتأثر. فإذا عرفت من نفسك قسوة القلب فالجأ إلى الله عز وجل واسأله أن يلين قلبك لذكره، وتأهب للوعيد إذا لم يتدارك الله بلطفه ومغفرته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القلوب تنقسم إلى قسمين، قلوب تلين من ذكر الله وقلوب تقسو منه. فإن قال قائل كيف يكون الشيء الواحد مؤثرا لنتيجتين متباينتين؟ واضح السؤال؟ شيء واحد يؤثر نتيجتين متقابلتين، قلنا هذا ممكن، وذلك لاختلاف المحل الوارد عليه هذا الشيء، لاختلاف المحل الوارد عليه هذا الشيء. وليس هذا بغريب لا في المعنويات ولا في الحسيات. أما في المعنويات فكما رأيتم كلام الله عز وجل، وكما أن الإنسان يلقي الدرس على جماعة بعضهم يلتهمه التهاما ويفهمه فهما تاما ويجده لذيذا، والبعض الآخر يغلق عليه ولا يفهمه، ثم إذا أغلقت عليه كلمة واحدة انغلق عليه جميع الدرس وعجز أن يفهم، والمعلم واحد والموضوع واحد. كذلك أيضا نجد التمر وهو ثمر النخل معروف، يأكله رجلان أحدهما يكون داء عليه والثاني يكون غداء، أليس كذلك؟ المصاب بالسكري لو أكل التمر صار داء عليه، والصحيح لا يكون داء عليه. نجد الماء يجري على الأرض، أرض تقبله وتشربه وتنبت، وأرض لا تقبله، يصح عليها ولا تنتفع به. فهذا ذكر الله عز وجل يرد على القلب اللين فينتفع به، وعلى القاسي فيزداد قسوة والعياذ بالله. ومن فوائد هذا الحديث هذه الآية أن القاسية قلوبه من ذكر الله على عكس من شرح الله صدره للإسلام. من شرح الله صدره للإسلام فهو على نور، ومن قسى قلبه من ذكر الله فهو في ضلال، في ضلال مبين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الذين قست قلوبهم من ذكر الله قد انغمسوا انغماسا تاما في الضلال. من أين يؤخذ؟ لأن في إيش؟ للظرفية، والظرف محيط بالمظروف، المظروف دون الظرف هو في جوفه، فكأن هؤلاء انغمروا في إيش؟ في الضلال،
وأحاط بهم إحاطة الظرف بمظروفهم أولئك في ضلال مبين. نسأل الله لنا ولكم الهداية والنور. سنرتب كما رتبنا العام الماضي. من للحديث؟ ياسم. هم ياسم موجود بالغيب.

0: قبله فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
1: أكبر أحسن أن تقف.
0: ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
1: بس بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. في مناقشة الدرس الماضي ما معنى الهمزة في قوله أفمن شرح الله صدره؟ نعم. والفاء والمعطوف عليه وعلى الأول إيه نعم تكون الهمزة تقدر مؤخرة عن العاطف والتقدير. لا، ما هو تقدير المعادل؟ إذا قلنا ما طفى على ما سبق فكيف يكون التقدير؟ فأمن ها؟ لا أنت اللي في الأول. أي فأمن شرح الله. طيب قوله فهو على نور من ربه، هل المراد يا خالد النور الحسي أو المعنوي؟ المعنوي. وش يتضمن؟ ماذا يتضمن هذا النور؟ ما هو؟ هل هو العلم أو العلم وشيء آخر؟
2: بصيرة والهدى.
1: طيب لا العلم وغيره، الفراسة. الفراسة هو معرفة الأمور. نعم. قوله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، من هنا عبد الله؟ نعم نعم. وهل يمكن أن يكون ذكر الله سبب للقسوة؟ فمنهم من يقول أيكم
3: نعم. الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. أما الذين كفروا
1: في قلوبهم مرض.
3: أما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون.
1: نعم. قوله في ضلال مبين، ما معنى مبين؟ أي بين. ذكرنا أن مبين فعلها رباعي أو ثلاثي. الأخ اللي وراك يا خالد، هل هو فعلها ثلاثي أو رباعي؟ ثلاثي، يعني بانا الثلاثي، بانا الباء والألف والنون. ها أو رباعي؟ ها الآن مبين، هل فعلها ثلاثي ولا رباعي؟ كلمة مبين التي معنا هل فعلها ثلاثي أو رباعي؟ ما عندك علم بالنحو؟ ها؟ نعم؟ شو يقول؟
4: ثلاثي.
1: ثلاثي خطأ. نعم. ها؟ لا مبين من الثلاثي. خطأ. خطأ.
5: من الرباعي ولكن جاءت لازمة.
1: نعم صح، من الرباعي ولكن جاءت لازمة. مبين مفعل، لا يمكن تكون من الثلاثة. مكرم من الثلاثة ولا رباعي؟ رباعي. هذه نفس الشيء، لأن مبين أصلها مبين طيب، إذن مبين من الرباعي، لكن الرباعي يأتي لازما ويأتي متعديا، بخلاف الثلاثي فإنه لا يأتي إلا لازما. عرفتم؟ سبحان الله، أنا يعني كنت ظننت أن هذا مفهوم تمام. مبين من أبان الرباعي، لكن من أبان اللازم أو المتعدي؟ ها؟ اللازم، لأن أبان تأتي لازما وتأتي متعديا. تقول أبان الحق بمعنى أظهره فهي متعدية، وتقول أبان الصبح بمعنى ظهر الصبح. طيب، ثم قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني. هذا بدء الدرس اليوم. الله نزل جملة خبرية اسمية، اسمية الصدر فعلية العجز. نزل أحسن الحديث كتابا، نزل من المضاعف، ويأتي التعبير أحيانا بأنزل من الرباعي المزيد بالهمزة. واختلف العلماء هل هما بمعنى واحد، يعني أنزل ونزل معناهما واحد، أو يختلف المعنى. والصحيح أن معناهما واحد إلا مع وجود قرينة، فمع وجود القرينة يكون التنزيل لما ينزل شيئا فشيئا، والإنزال لما ينزل جملة واحدة، لكن هذا لا يكون إلا مع القرينة. أما مع عدم القرينة فنزل وأنزل بمعنى واحد، ولهذا يقول الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ويقول: ونزلنا من السماء ماء مباركا، وهما بمعنى واحد. وكذلك في القرآن أحيانا يقول الله أنزلنا، وأحيانا يقول نزلنا، وهما بمعنى واحد، لكن مع وجود قرينة يكون التنزيل شيئا فشيئا، كما في قوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، وبعدها نزلناه تنزيلا. هنا نزلنا تختلف عن أنزلنا، فهي بمعنى التنزيل شيئا فشيئا، بدليل قوله: وقرآنا فرقناه. طيب، يقول: نزل أحسن الحديث كتابا. أحسن الحديث، أحسن اسم تفضيل من الحسن، والحسن يتضمن حسن الأسلوب وحسن الموضوع، ويشمل قوله أحسن هذا وهذا، يعني أحسن في أسلوبه وأحسن في موضوعه. أما الأسلوب فأن يكون مطابقا للبلاغة في غايتها، إيجاز في موضع الإيجاز، إطناب في موضع الإطناب، توكيد في موضع التوكيد، تخلية من التوكيد في موضع يقتضي ذلك، وهلم جر. كذلك أحسن في الموضوع، موضوعه أخبار وأحكام، فالأخبار أحسنها أصدقها وأنفعها في العبرة، والأحكام أحسنها أعدلها وأقومها بمصالح العباد. والقرآن الكريم متضمن للأحسنين: الأسلوب شبعت والموضوع. أحسن الحديث كتابا متشابها، كتابا بدل من أحسن أو عطف بيان، إذا جعلنا كتابا متشابها شيئا واحدا. أما إذا جعلنا كتابا مستقلا عن متشابها فإنه يكون بدلا ولا يكون عطف بيان. كتابا أي مكتوبا، لأن فعال تأتي بمعنى مفعول كثيرا، ومنه الغراس والبناء والكساء والفراش والوطاء وأمثلة هذا كثيرة في اللغة العربية، أن يأتي فعال بمعنى إيش؟ مفعول، فإن غراسا بمعنى مغروس، وبناء بمعنى مبني، كتابا بمعنى مكتوب. وفي أي شيء هو مكتوب؟ مكتوب في ثلاثة أشياء: في اللوح المحفوظ، وفي الصحف التي بأيدي الملائكة، وفي الصحف التي بأيدينا. فالقرآن الكريم مكتوب بهذا وهذا وهذا بهذا وهذا وهذا. وقوله كتابا متشابها يعني يشبه بعضه بعضا. في أي شيء؟ في الكمال والجودة وحسن الموضوع، لا تجده متناقضا أبدا، ولا تجده مختلفا أبدا، لكن بحسب المقام. تارة يكون المقام يقتضي الاختصار، وتارة يكون المقام يقتضي البسط. فإذا نظرنا إلى سورة قل هو الله أحد والسورة التي قبلها وجدنا بينهما تشابها في الحسن، حيث إن كل سورة كانت مناسبة للحديث أو للمتحدث عنه. قل هو الله أحد تتحدث عن الرب عز وجل وأسمائه وصفاته، فجاءت بالأسلوب المناسب. وتبت يد أبي لهب تتحدث عن رجل كافر، فصارت بالأسلوب المناسب. لا يقول قائل أين التشابه بين قل هو الله أحد وبين تبت يد أبي لهب؟ نقول التشابه معناه أن كل كلام جاء على الوجه المناسب لموضوعه، هذا وجه التشابه. واضح يا جماعة؟ طيب، إذا متشابه في إيش؟ في الكمال والجودة وحسن الموضوع. ومن الكمال والجودة أن يكون الكلام مناسبا لموضوعه، بسط في موضع البسط، وإجمال في موضع الإجمال، وتفصيل في موضع التفصيل، وبسط وتطويل في موضع البسط والتطويل، حسب ما تقتضي البلاغة. وقال عز وجل متشابها مثاني، مثانية مأخوذ من التثنية، يعني القرآن مثاني، يعني من اثنين اثنين. والمثاني أنه يقرن المعنى وما يقابله. فتأمل الآيات الكريمة تجد أنه إذا ذكرت النار ذكرت بعدها الجنة، وإذا ذكر أهل النار ذكر بعدهم أهل الجنة، وهكذا. وذلك من أجل أن لا يمل السامع من موضوع واحد، ومن أجل أن يتنقل من تخويف إلى ترغيب، فينشط لفعل الواجبات ويحذر من فعل المحرمات. وهذا من أساليب البلاغة التامة أو الكاملة. مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. تقشعر أي ترتعد عندما تسمع آيات الوعيد والتخويف، ترتعد وتخاف وتضطرب. وقد كان بعض السلف يمرض أياما حتى يعاد إذا سمع بعض الآيات، كما جرى ذلك لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تلا قوله تعالى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فمرض أياما حتى عاده الناس. وقوله تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، الذين يخشونه أي يخافونه، مع العلم بعظمته وجلاله، لأن الخشية لا تكون إلا بعلم. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد فرق العلماء بين الخشية والخوف بوجوه. أولا أن الخشية تكون مقرونة بعلم، وثانيا أن الخشية تكون من عظمة المخشي، وإن كان الخاشي عظيما. وأما الخوف فيكون من ضعف الخائف، وإن كان المخوف منه غير عظيم. فهذه يعني فرقان بين الخشية وبين الخوف، أن الخشية تكون بعلم، والخوف قد يكون بوهم، قد جرى الإنسان شبحا من بعد فيخافه وليس بشيء. والثاني أن الخشية تكون إيش؟ لا، لعظم المخشي، وإن كان الخاشي عظيما لكن المخشي أعظم منه. وأما الخوف فيكون من ضعف الخائف، وإن كان المخوف ليس عظيما. يخشون ربهم، وقوله يخشون ربهم هذه الربوبية من الربوبية الخاصة التي من الله عليهم بها بالخشية التي ألقاها في قلوبهم. يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. تلين بعد القشعرار أو القشعريرة، تلين أي تطمئن وتهدأ إلى ذكر الله، أي منقادة إلى ذكره. فتكون هذه الليونة غايتها ذكر الله عز وجل. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، يحتمل أن يكون المشار إليه ما حصل لهم من الخشية، وعلى هذا فيكون المراد بالهداية هداية التوفيق، لأن الخشية عمل، ويحتمل أن يكون المشار إليه ذلك هدى الله الكتاب الذي هو أحسن الحديث، فتكون الهداية هداية دلالة، لأن الكتاب يهدي بمعنى يدل، والتوفيق بيد من؟ بيد الله عز وجل. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. هذه الجملة الشرطية بيّن الله فيها أن من كتبه ضالا فما أحد يهديه. وقوله فما له من هاد أصلها هادي بالياء، لكن حذفت الياء لالتقاء الساكنين. أين الساكنان؟ التنوين في الدال والياء الساكن المحذوفة، ويجوز إبقاؤها فيقال هادي، لكنها تحذف كثيرا للتخفيف والتقاء الساكنين. نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله، يقول الله نزل أحسن الحديث كتابا بدل من أحسن أي قرآنا. قوله بدل من أحسن مر علينا أنه يصح أن يكون بدلا أو عطفيان، بشرط أن يوصل بما بعده كتابا متشابها، وذلك لأن عطف البيان يكون مبينا للمعطوف عليه، ولهذا سمي عطف بيان، ولا يكون مبينا إلا إذا جعلنا متشابها صفة لازمة. وقوله نعم متشابها أي قرآنا، هذا التفسير تفسير لفظي أو معنوي؟ هذا تفسير لفظ أو معنوي؟ طيب، إذا أردنا أن نفسر تفسيرا لفظيا أتينا باللفظ نفسه، أو معنويا أتينا بالمعنى. فهنا هل أتى بتفسير اللفظ نفسه فقال كتابا أي مكتوبا، أو أتى بالمعنى؟ بالمعنى. فالمراد بالكتاب هنا القرآن، فالمؤلف رحمه الله فسرها تفسيرا معنويا أي فسرها بالمراد منها متشابها، قال أن يشبه بعضه بعضا في النظم وغيره، يشبه بعضه بعضا في النظم، لا يراد بالنظم هنا ما يقابل النثر، فإن القرآن ليس شعرا، لكن في النظم أي نظم الكلام وتنظيمه حتى يكون مشبها بعضه لبعض. يقول مثانية ثني فيه بالوعد والوعيد وغيرهما، يعني يؤتى بالوعد ثم يعقبه الوعيد، يؤتى بذكر النار ثم يعقبه ذكر الجنة، يؤتى بصفات المؤمنين ثم يؤتى بصفات غيرهم. انظر إلى قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا، من ضدهم؟ الذين كفروا، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. وانظر إلى قوله فمنهم شقي وسعيد، وانظر إلى قوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وانظر إلى قوله في سورة الكهف لما ذكر ما للمؤمنين من الثواب في الجنة ذكر ما للكفار من العقاب في النار، والأمثال في هذا كثيرة جدا. تقشعر منه جلود الذين كفروا، قال المؤلف تقشعر ترتعد عند ذكر وعيده جلود الذين يخشون ربهم يخافون ربهم، قول تقشعر منه جلود أي عند ذكر الوعيد أو ذكر النار أو ما يوجب الخوف والفزع كذكر ما حل بقوم نوح وقوم لوط وغيرهم. ثم يقول يخشون يخافون، وهذا التفسير ضعيف لأنه فسر المعنى بما دونه، إذ قلنا إن الخشية هي الخوف مع العلم، واستدلنا لذلك بقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلو أن المؤلف قال يخشون ربهم خوفا مبنيا على العلم بعظمته لكان التفسير صوابا، لكن الآن نعتبر التفسير قاصرا. ثم تلين تطمئن، ولكن لا شك أن تفسير أن ذكر اللين أبلغ من ذكر الطمأنينة، لأن القشعريرة تقتضي نشوز الجلد وارتفاعه وتصلبه، والذي يقابل ذلك اللين والهدوء والطمأنينة. فتفسير المؤلف أيضا اللين بالطمأنينة تفسير باللازم في الواقع، وإلا فإن اللين غير الطمأنينة، لأن الجلد إذا قشعر يتصلب، ولهذا تجد أطراف الإنسان تبرد لانحسار الدم عنها بعض الشيء، فإذا هدأ الروع فإنه يلين ويزول ذلك التصلب. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، لين القلب ضد قسوته، يعني عندما يسمعون الوعيد تقشعر الجلود وتنفر القلوب، ثم بعد ذلك تلين الجلود والقلوب إلى ذكر الله، قال المؤلف أي عند ذكر وعده. ولكن إلا أنني أؤمن بأن مشيئتي هذه كانت

عزيمته إلى اتجاه آخر أو إلى إلغاء العمل. ألستم تدركون هذا؟ إذن هناك سلطة فوق سلطتي، لكن هذه السلطة غير معلومة، لا تعلم إلا بآثارها. وقد قيل لأعرابي: بما عرفت ربك؟ بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم. أعرابي، أعرابي بدوي، أجاب بهذا الجواب العجيب: عرفت ربي بنقض العزائم، يعني أعزم على الشيء ثم تنتقض عزيمتي بدون سبب. وصرف الهمم، أهم بشيء إلى اليمين ثم أجدني منصرفا إلى اليسار بدون سبب إلا من الله عز وجل. فأهل السنة والجماعة يقولون: الإنسان يشاء ويختار وليس مجبرا، لكن أي شيء يشاء فهو بعد مشيئة الله، نعلم أن ذلك بمشيئة الله، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس وتجتمع به الأدلة. فإن قال قائل: إذن يكون قول المشركين: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، لأننا لما عبدنا غير الله علمنا أن الله شاء ذلك، وليس لنا قدرة في مخالفة المشيئة. ما تقولون في هذه الحجة؟ ها؟ حجة داحضة، أبطلها الله عز وجل ويبطلها العقل. أبطلها الله بقوله: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. وفي آية أخرى قال: كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. أبطلها الله. عرفت؟ طيب، فلما أبطلها الله شرعا ننظر هل هي باطلة عقلا أو لا. نقول: هي أيضا باطلة عقلا، لأنك لم تعلم أن الله قضى عليك بعبادة الأصنام إلا بعد العبادة. فلماذا لم تعدل عن عبادة الأصنام وتقدر أن الله قضى عليك بترك عبادة الأصنام؟ لماذا لم تفعل؟ فإقدامك على عبادة الأصنام وأنت لم تعلم أن الله كتب ذلك هو منك وأنت الذي أردته. ولو أنك قدرت الأفضل والأحسن، وأن الله قدر أن تكون موحدا مجتنبا لعبادة الأصنام لحصل لك ذلك. واضح؟ ثم إن نقول هناك أيضا دليل حسي: لو خير الإنسان بين شيئين أحدهما أفضل من الآخر، ماذا يختار؟ يختار الأفضل. وهل يمكن لشخص أن يختار الأردى ويقول: هذا الذي قدر لي؟ أبدا. لو قيل له: لمكة الطريقان، طريق آمن وطريق مخوف، فقال: نذهب مع الطريق المخوف لأن الله كتب علينا هذا. هل يمكن ولا ما يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن أبدا، سيسلك الطريق الآمن بلا شك. لو عرض عليه عملان في وظيفة مثلا، أحد العملين شاق وأجرته قليلة، والثاني خفيف وأجرته كثيرة، ماذا يختار؟ يختار الثاني لا شك. وهذه أدلة محسوسة تدل على أن الاحتجاج بالقدر على المعاصي أو على ترك الواجبات احتجاج باطل لا يستقيم لا شرعا ولا عقلا ولا حسا.

0: فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، يقولون نحن نفعل باختيارنا، ولكن اختيارنا نعلم أن الله قد اختاره لنا قبل أن نختاره نحن، إلا أنه لا حجة لنا في أن نقول هذا مختار الله لنا فلا نستطيع أن نتخلص منه، لأننا حين الفعل لم نعلم ما قدر، ولا يمكن لأي إنسان يدري أن الله قدر شيئا إلا بعد الوقوع. ولهذا قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فجعلهم هم السبب في ذلك. طيب، من إثبات من فوائد الآية أيضا أنه ينبغي للإنسان، وهذه فائدة مسلكية، أن يلجأ إلى الله وحده في طلب الهداية، لقوله: يهدي به من يشاء. فأنت لا تعتمد على نفسك فتهلك، اعتمد على ربك، اتجه إليه دائما في سؤال الهداية حتى يهديك الله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام وهو الهادي المهدي يستفتح فيقول: عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف بنا نحن؟ فأنت إلجأ إلى ربك في طلب الهداية، لا تعتمد على نفسك، اعتمد على الله عز وجل، فإن الله تعالى هو مرجعك. ومن فوائد الآية الكريمة أن من يضله الله فلا هادي له، لقوله: ومن يضلل الله فما له من هاد. وفي آية أخرى: ومن يهدي الله فما له من مضل. فإن قال قائل: أفلا يوجب لنا هذا الحكم أن نتوقف عن دعوة الناس إلى الحق؟ لأن الله قال: ومن يضلل الله فما له من هاد. فالجواب: لا يوجب، يرحمك الله. لكن الفائدة من ذلك أننا إذا دعونا أحدا إلى الحق ولكنه لم يقبل، فإننا لا نهلك أنفسنا من أجله، بل نقول: هذا قد قضى الله عليه بالضلال، وليس لنا من شأنه، وليس لنا في أمره من شأن. ولهذا نجد الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أي مهلك. ها؟ لعلك باخع نفسك، لا لا، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، في طاسين ميم، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أي مهلك نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لا تهلك نفسك. وأنزل الله تعالى عليه تسلية حين داعى عمه أبا طالب ولكنه لم يهتدي، قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وحينئذ لا يمنعنا مثل هذا الحكم أن ندعو الله، أن ندعو إلى الله، ندعو إلى الله، ولكن إذا دعونا إلى الله ولم نجد الناس اهتدوا فإننا لا نكلف أنفسنا، لا نهلك أنفسنا بالهم والغم، لأن الإنسان إذا نظر إلى هذه النظرة سوف تتكدر عليه دنياه، بل سوف يضيع عمله الصالح، لأن الناس ليسوا بمهتدين على ما يريد. فإذا أتعب نفسه وراء الناس وصار يلهث وراءهم تعب، يبذل ما يجب عليه والباقي على من؟ على الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن اسم الهادي يطلق على غير الله، لقوله: ومن يضلل فما له من هادي. وكما قال تعالى ولكل قوم هادي، فالهادي تطلق على الله وعلى غيره، لكن الذي يمتنع إطلاقه على غيره هو هداية التوفيق، فإن هداية التوفيق لا تكون إلا لله وحده، أما هداية الدلالة فإنها تكون لله ولغيره. نعم. لا يستمرون، لأن الله سبحانه وتعالى قد يؤخر هدايتهم إلى أجل مسمى. نعم. نعم نعم نعم نعم نعم نعم هؤلاء كفار، هؤلاء كفار، لا نعم هؤلاء كفار، لكن لعذرهم بعدم وصول الرسالة إليهم يكلفهم الله يوم القيامة بما شاء من أنواع التكليف، ثم إن اهتدوا في ذلك الوقت فهم من أهل الجنة، وإن ضلوا فهم من أهل النار. هذا أصح ما قيل في الجواب عن هؤلاء، يعني أهل الفترة والذين بعد الرسالة ولكن لم تبلغهم، الصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة بما شاء الله من التكاليف التي لا نعلمها، ثم إن اهتدوا نجوا وإلا عاقبوا. المتقي للعذاب يحاول النجاة منه، لكن الملاقي للشيء قد يلاقيه ببشرى وفرح وسرور، فتفسير يتقي بيلقى لا شك أنه قاصر، ولكنه بعض الأحيان يفسر المؤلف القرآن بما يقاربه. قال يلقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، أي أشده، ففسر سوء بأسوأ، وأسوأ لا شك أنه اسم تفضيل، وسوء ليس اسم تفضيل، وعلى هذا فيكون المؤلف فسر الكتاب بما هو أعلى منه، والواجب أن يكون المفسر مطابقا للمفسر، ولو قال المؤلف رحمه الله العذاب السيء لكان أبلغ مطابقة للقرآن. يقول بأن يلقى في النار مغلولة يده إلى عنقه، وكأنه أخذه من كونه يتقي العذاب بوجهه، لأنه لو كانت يده مطلقة لاتقى العذاب بيده، ولكني أقول لا يلزم من اتقاء العذاب بوجهه أن تغل يده، لأن يده قد تكون مرسلة غير مقيدة ولكن لا يستطيع، أو يظن أن مدافعته بوجهه أشد فيدافع بوجهه. قال المؤلف في جواب في ذكر المعادل كمن أمن منه بدخول الجنة، والجواب لا، وحينئذ يكون الاستفهام للنفي، يعني لا يستوي من يتقي بوجهه سوء العذاب مع من أمن من العذاب ولم يتقه. وقيل للظالمين أي كفار مكة ذوقوا ما كنتم تكسبون، أي جزاءهم. قوله للظالمين أي كفار مكة، كأنه أخذه من قوله كذب الذين من قبلهم، وإلا فإن الظالمين هنا عام، لفظ عام يشمل كفار مكة وغيرهم، وهذا هو الأولى. فإن قيل كذب الذين من قبلهم يدل على أن هذا في المتأخرين، قلنا نعم هو يدل على أنه في المتأخرين، لكن كل رسول فقد سبقه رسول. فعاد نقول كذبت قبلهم قوم نوح، وثمود كذبت قبلهم قوم عاد، وهلم جرا. فيكون الظالمون عاما لكفار مكة ولغيرهم، لكن أول من يدخل فيهم بلا شك كفار مكة، لأن القرآن نزل توبيخا لهم وإنذارا ودعوة. قال المؤلف: فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، من جهة لا تخطر ببالهم. وهذا كما قلنا في التفسير أشد وأبلغ من أن يكون من أن يأتيهم العذاب وهم على أهبة الاستعداد له. قال الله تعالى: فأذاقهم الله الخزي الذل والهون من المسخ والقتل وغيره. عندكم الهون ولا الهوان؟ من الذل والهوان من المسخ والقتل وغيره في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أذاقهم الله أي مسهم به حتى كأنهم طعموه وذاقوه بمذاقاتهم. وقوله عز وجل، وقول المؤلف رحمه الله: من المسخ والقتل وغيره. المسخ مثل اليهود الذين قال الله لهم كونوا قردة خاسئين. والقتل قتال بني إسرائيل مع من؟ نعم، هم قتلوا أنفسهم حينما أمروا بالتوبة، وقيل لهم إن كنتم صادقين في التوبة فاقتلوا أنفسكم. ولكن ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة جالوت وطالوت، وفيه قتال. وكذلك أيضا يقول المؤلف: وغيره، كالإهلاك بالصاعقة والرجفة وما أشبهها. فالمهم أن المكذبين للرسل كلهم أهلكهم الله عز وجل. فإن قال قائل: أليس من الرسل من قتل؟ الجواب: بلى، ولكن هؤلاء الذين قتلوا إما أن يكونوا لم يؤمروا بالقتال فاعتدى عليهم من اعتدى بدون قتال، وإما أنهم أتوا على غرة دون أن يجاهروا بالقتل. ثم إذا قتلوا هل معنى ذلك أن ما دعوا إليه يموت بموتهم؟ قد يبقى، فيكون هذا نصرا لهم ولو بعد وفاتهم. فأذاقهم الله الخزي الذل والهوان من المسخ والقتل وغيره في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. لو كانوا أي المكذبون يعلمون عذابها ما كذبوا. قول ما كذبوا هذه جواب لو محذوفا. ثم قال تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. ضربنا، يقول المؤلف جعلنا، ولعل الضرب أخص من الجعل، أي بينا للناس في كل مثل في هذا القرآن من كل مثل. والجملة هنا مؤكدة بمؤكدات ثلاثة، وهي اللام وقد والقسم المقدر، لأن تقدير الكلام في مثل هذا التركيب والله لقد، فيكون مؤكدا بمؤكدات ثلاث، بل بمؤكدات ثلاثة. وقول لقد ضربنا للناس، إذا قال قائل كيف يؤكد هذا وهو أمر معلوم؟ والغالب أن التأكيد إنما يصار إليه للحاجة إليه. فالجواب أن التأكيد قد يكون للحاجة إليه عندما يكون المخاطب شاكا أو منكرا، وقد يكون التأكيد لأهمية المؤكد وإن لم يكن ثم إنكار أو تردد. وهذا منه ومنه هذه الآية، فإن ضرب الله الأمثال للناس في القرآن أمر محسوس مدرك، ولكن لأهميته أكده الله عز وجل للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي من كل شبه، فيضرب الله تعالى الأشباه والنظائر ليحذر من كان على مثل هذا النظير وهذا الشبيه حتى لا يقوم بمثل ما فعل. لعلهم يتذكرون أي يتعظون، ولعل هنا للتعليل وهو أحد معانيها، ومن معانيها الترجي، مثل لعل الحبيب قادم، ومن معانيها الإشفاق، مثل لعل الحبيب هالك. ففي الأول لعل الحبيب قادم رجع، وفي الثاني إشفاق، يعني أخشى أن يكون هالكا. وتأتي للتعليل كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهل من مثال ثالث؟ لا. نعم، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قد يكون هذه للتوقع. لعلك باخ للتوقع أيضا، هي في القرآن كثير. نعم، لعلي أبلغ أسباب للترجي، ويحتمل أن تكون للتعليم، يحتمل أن تكون للتعليم، وإنما هو كثير في القرآن لعل، فيظن بعض الناس أنها للترجي في كل مكان، فيقول كيف يترجى الله عز وجل الشيء وهو قادر على كل شيء. نقول لعل إذا جاءت في كلامنا فهي للتعليل. وقوله يتذكرون يعني يتعظون، لأن هذا هو الغرض من ضرب الأمثال، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. قرآنا هذه حال، وعربيا حال أخرى، يعني هذا القرآن الذي فيه من كل مثل هو قرآن، والقرآن تأتي بمعنى المصدر، وتأتي بمعنى اسم الفاعل أو المفعول. فمن إتيانها مصدرا الغفران والشكران، وأنا أقصد بهذا وزن فعلان تأتي مصدرا، مثل الغفران والشكران والقرآن. وهذا المصدر في لفظ القرآن يحتمل أنه بمعنى اسم المفعول، فقرآن بمعنى مقروء، وعلى هذا فيكون بمعنى متلو، ويحتمل أن يكون اسم فاعل بمعنى قارئ، وهو من قرأ الماء إذا جمعه في الحوض. والقرآن إذا تأملت وجدت أن الوصفين ينطبقان عليه، فهو متلو وجامع، متلو وجامع. ولهذا قال العلماء في أصول التفسير إنه يصح أن يكون بمعنى اسم الفاعل، ويصح أن يكون بمعنى اسم مفعول. وقوله عربيا أي باللغة العربية التي هي لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولسان القوم الذين بعث فيهم. والعربية هي أفضل الألسن، وأعربها وأفصحها وأبينها، ولهذا اختار الله عز وجل لرسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قيل أليس في القرآن من الكلمات ما أصله عجمي؟ في القرآن بلى فيه، ولكن هذه الألفاظ التي أصلها غير عربي لما نطق بها العرب عربوها وصارت عربية، ولهذا لا تخلو هذه الكلمات المعربة من تغيير بعض الشيء، لا بد أن يكون فيها شيء من التغيير في الغالب. فإذا نطق بها العرب واستخدموها وسادت في ألسنتهم صارت عربية. عاربة ولا مستعربة؟ مستعربة. إذن فهي كلمات مستعربة من قوم مستعربين أيضا، يعني أصل العرب مستعربين لأنهم ليسوا عربا في الأصل، فإسماعيل هو ابن إبراهيم وليست لغة عربية، لكن لما جاء العرب جرهم إلى أم إسماعيل ونزلوا عندها صار عربيا، واستمرت العروبة إلى يومنا هذا. نعم، يقول لا لعلهم قرآن عربيا غير ذي عوج. هذا الوصف سلبي وليس ثبوتيا، غير ذي عوج، واعلم أنه لا يوجد في أوصاف القرآن ما هو سلبي محض، لأن السلبية المحض ليس فيه مدح، بل كل شيء وصف به القرآن على وجه النفي فإن ذلك لكمال ضده. فإذا قال غير ذي عوج أي لكمال استقامته، بل قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم. فالقرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم في أمور الدين وفي أمور الدنيا على وجه ليس فيه اعوجاج بوجه من الوجوه، ولهذا قال غير ذي عوج لعلهم يتقون أي لأجل أن يتقوا. فبين الله لنا في هذا القرآن وجعله غير ذي عوج من أجل تقواه عز وجل. يقول الشارح رحمه الله ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي جعلنا، وهذا التفسير تفسير بما هو أعم، لأن ضرب المثل ليس مجرد جعل الله، بل ضرب المثل للاعتبار به. فضربته مثلا أي جعلته شبها حتى يعتبر به. وقوله للناس من كل مثل يشمل كل الناس المؤمن والكافر، لأجل أن يتذكر هؤلاء وهؤلاء. ويأتي شرح بقية الكلام على هذه الآية، انتهى الوقت. نعم نعم، نعم. لا، الذل والهوان والعار والفضيحة كلها. نعم، أي لا تذلنا ولا تفضحنا. نعم نعم نعم لا، أيما أفضل، رسالة محمد عليه الصلاة والسلام وأمته أو الرسالات الأخرى وأمتهم؟ إذن أفضل ما في شك. ولهذا ورد في أحاديث لكنها فيها نظر أن اللغة العربية لغة أهل الجنة. إيه نعم، كون الله اختار هذه الرسالة العظيمة في اللغة العربية يكفي، لقوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، فصار هذا المكان صالحا لهذه الرسالة العظيمة لأنه عظيم. معلوم البيان لو جاء بغير العربية ما بان، لكن كونه اختار أن يكون في هؤلاء العرب وبلغتهم هذا دليل على فضله. نعم. نعم. لا، إذا قال أنه خاص بالعرب قلنا نعم هو بعث في الأميين لكن لجميع الناس، كما لو أن أحدا صار في الشرق أو في الغرب وهو أمير على جميع المنطقة على جميع القارة التي هو فيها، فهذا محمد عليه الصلاة والسلام بعث في هذه في هؤلاء القوم لكن إلى جميع الناس. ومعلوم أنه لا بد أن يبعث في قوم، افرض أنه بعث في العجم وهو رسول الناس نفس الشيء. نعم. له إيش؟ له انقطاع. إيه نعم نعم إيه نعم. الشيء الذي يصيب الإنسان إصابة مباشرة يقال ذاقه، لكن ليس باللسان، إنما لما أنه أصابه مباشرة صار كالمطعوم الذي يدخله الإنسان في جوفه. نعم. نعم. يقولنا لا بد أن يتضمن كمالا، لم يلد ولم يولد لكمال وحدانيته، لكمال وحدانيته. نعم. نعم. وعلى كل حال أن إحساس الوجه بالعذاب أشد من إحساس بقية الجسم. أقول هو إذا كان أسوأ العذاب ويكون في الوجه صار أشد على الإنسان مما لو كان في طرف آخر، لكن اللي يظهر لنا ما قلنا إن سوء العذاب ليس على اسم تفضيل، ولكنه من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، يعني العذاب السيء. نعم. خير وشر أيضا تطلق على اسم التفضيل، إذا قلت هذا خير من هذا وهذا شر من هذا، وقد يقال وقد تطلق ويراد بها الوصف بالشر فقط، كما تقول هذا شر هذا خير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلم من رجل. لما قال الله تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ذكر هذا المثل، ضرب مثلا، ها؟ لا كملنا الفوائد. نعم صحيح. نعم نخلين جميع. بين الله عز وجل هذا المثل العظيم فقال ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. اقرب يا اخ مدني، اقرب هنا عشان توصلون عبد المنان لانه ظنه. لا بس توسط. رجلا فيه شركاء متشاكسون. عدل الاخ عبد الله، تعدل يا اخي الصف. فيه شركاء متشاكسون اي متنازعون مختلفون، كل واحد منهم يقول أنا صاحب، أنا الذي أريد أن أستخدمه وما أشبه ذلك، فهم دائما في نزاع وفي خصومة، لأن كل واحد منهم يريد أن ينفرد به عن الآخر. والرجل الثاني رجلا سلما لرجل، سلما أي سالما لهذا الرجل لا يشركه فيه أحد. فإن قال قائل بما عرفتم أن سلما بمعنى سالم سالما من الشركاء؟ قلنا عرفنا ذلك بذكر المقابل، وهو قوله فيه شركاء متشاكسون، لأن الكلمة تعرف بالسياق وبذكر المقابل. ومن أبرز مثال على ذلك قوله تبارك وتعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. لو قال لك قائل ما معنى ثبات لفهمت معناها مما بعدها، أو انفروا جميعا فيكون الثبات ضد المجتمعين، أي فرادى، انفروا فرادى أو انفروا جميعا. وهذه من قواعد التفسير أن يعرف تفسير الكلمة بذكر ما يقابلها. فهنا نقول رجلا سلم، سلما أي خالصا للرجل لمالكه لا يشاركه في أحد. فإن قال قائل بما عرفتم ذلك؟ قلنا بما ذكرنا من القاعدة أن المقابل للشيء أي الذي جعل معادلا له يكون مقابلا له في المعنى. هذا الرجل الذي كان سلما لرجل، هل أحد يشاركه في ملكه؟ لا لا. هل أحد ينازعه؟ لا. إذن يجب أن نعرف الفرق بين المملوك الذي فيه الشركاء المتشاكسون والمملوك الذي ليس فيه شركاء، ثم نقيس عليه المخلص لله الذي يعبد الله وحده والذي يعبد مع الله غيره. ولهذا قال هل يستويان مثلا، أي هل يستوي الرجلان أحدهما فيه شركاء متشاكسون والآخر سلم لرجل، هل يستوي هذان؟ الجواب لا. فالاستفهام حينئذ بمعنى النفي، يعني لا يستويان. والاستفهام يأتي لمعان كثيرة كما هو معروف في علم البلاغة، ولكنه إذا أتى في موضع النفي فإنه يكون مشربا معنى التحدي، يكون مشربا معنى التحدي. لأنه لو قيل لا يستويان لفهمنا انتفاء استوائهما، لكن إذا قيل هل يستويان فهمنا مسألتين أمرين. الأمر الأول انتفاء الاستواء، والأمر الثاني التحدي. نقول هل عندك شيء تثبت أنهما يستويان؟ فيكون تحويل النفي إلى استفهام أبلغ في النفي وأبين. هل يستويان مثلا؟ الجواب لا. قال الله تعالى الحمد لله، حمد نفسه عز وجل لكمال صفاته وكمال إنعامه، ومن إنعامه أنه يضرب الأمثال للناس في القرآن لعلهم يتذكرون، مع أنه عز وجل غني عنهم. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين كلهم، لكن رحمته تأبى إلا أن يبين لعباده ما يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم. ولهذا قال بعد هذا البيان التام في المثل الحمد لله، ثم قال بل أكثرهم لا يعلمون. بل هنا للإضراب، والإضراب له معنيان. المعنى الأول إضراب انتقال، ينتقل من شيء إلى آخر، والمعنى الثاني إضراب وإبطال، يبطل الأول ويثبت الثاني. فإذا قلت ما قام زيد بل عمرو فهذا إضراب وإبطال، أبطلت الأول وأثبت الثاني. وفي قوله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها بل هم منها عمون، هذا انتقال من معنى إلى معنى أشد منه. في هذه الآية بل أكثرهم لا يعلمون، هل هي إضراب إبطال أو إضراب انتقال؟ إضراب انتقال، لأنه لم يسبق شيء أبطلته. وقول بل أكثرهم لا يعلمون، المراد بأكثرهم هنا أكثر الناس كما جاء ذلك في آيات أخرى، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وانتفاء العلم هنا لانتفاء لازمه وهو العمل والامتثال، فأكثر الناس في جهل وأكثر الناس في غي، في جهل لا يعرفون الحق، وفي جهل وفي غي لا يقبلون الحق ولا يعملون به. وكلهم يصح أن ننفي عنه العلم، أما من كان في جهل فنفي العلم عنه واضح، وأما من كان في غي مع العلم فنفي العلم عنه لأنه لم ينتفع به ولم يعمل به. ثم قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إنك الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ميت وصف له في المستقبل، وإنهم ميتون كذلك، وأكد الموت مع العلم به يقينا من أجل أن عمل هؤلاء الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمل من لم يوقن بالموت، لأن من أيقن بالموت حقيقة فلا بد أن يعمل له، لكنهم هم لا يعملون له، فكان عدم عملهم له كالمنكر أو بمنزلة المنكر، فلهذا أكد. وقوله ميت بتشديد الياء يقال لمن سيموت وهو حي، وأما ميت فيقال لمن وقع به الموت أي بعد فراق حياته يقال ميت، وربما يقال ميت لكن الأكثر ميت. فعلى هذا يفرق بين أن يوصف الحي بالموت فيقال فيه ميت، وبين أن يوصف الميت بالموت فيقال ميت. نعم، إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إنكم الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ومن عانده وكفر به. يوم القيامة سبق تفسيره عند ربكم تختصمون، عند ربكم الذي خلقكم أول مرة وأعادكم ثانية مرة تختصمون عنده، أيكم على الحق؟ ونحن نعلم الآن نتيجة هذه الخصومة من سيغلب؟ ها؟ المؤمنون لا شك. قال الله تبارك وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فالكافر لا سبيل له على المؤمن، فالنتيجة والحمد لله معلومة أن المؤمنين هم الغالبون يوم القيامة وهم الخاصمون لأعدائهم. نرجع الآن إلى كلام المؤلف ثم نأخذ الفوائد جميعا إن شاء الله. يقول المؤلف رحمه الله عز وجل ضرب الله للمشرك والموحد مثلا، وتقييده المؤلف بالمشرك والموحد واضح، لأن المثل المضروب وهو العبد المملوك بين الشركاء والعبد الخالص ينطبق تماما على المشرك والموحد. يقول: ضرب الله للمشرك والموحد مثلا رجلا بدل من مثلا. والبدل يقول ابن مالك رحمه الله فيه هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، هذا البدل، التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. فقولها التابع هو التابع المقصود بالحكم خرج به بقية التوابع، وقوله بلا واسطة خرج به المعطوف ببل، فإن المعطوف ببل يكون إذا كان للإضراب الإبطالي يكون هو المقصود بالحكم لكنه بواسطة فلا يسمى بدلا. فهنا قال مثلا رجلا، لو حذفت مثلا وقال ضرب الله رجلا أيصح الكلام أو لا؟ يصح، لأن المقصود هو كلمة رجل. وأنت لو قلت رأيت محمدا عليا، عليا بدل، لأن المقصود هو علي. إذا خطبني مخاطب وقال رأيت عليا محمدا عرفت أنه أراد محمدا ولم يرد عليا، لأن محمدا بدل من علي، والبدل هو المقصود بالحكم. لكن قد يكون سببه الغلط، وقد يكون سببه النسيان أو غير ذلك من الأسباب. المهم أن البدل هو ما حده ابن مالك بقوله التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. طيب، يقول فيه شركاء متشاكسون متنازعون، يقول متشاكسون متنازعون سيئة أخلاقهم. من أين أخذ سوء الخلق؟ من قوله متشاكسون، لأن المشاكسة تنبئ عن سوء الخلق، إذ أن حسن الخلق يتنازل عن حقه ولو كان في ذلك أذية له أو ضرر عليه، لأن حسن أخلاقه تتغلب على أخذه بحقه. وهكذا ينبغي الإنسان أن يكون حسن الأخلاق وأن يتغاضى عن بعض حقه ولو كان في ذلك أذية لنفسه، وليعلم أنه وإن قالت له نفسه إن تواضعك وعفوك عن حقك ذل لك، ليعلم أن هذا من وساوس الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفعه الله. فلا تغلبك نفسك وتأخذك العزة بالإثم فتقول لا يمكن أسكت عن هذا الرجل، أنا من أنا حتى يعتدي علي، أنا فلان بن فلان، فإن هذا من الشيطان. من عفا وأصلح فأجره على الله، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها، أي ما يوفق لها، إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يقول متنازعون سيئة أخلاقهم ورجلا سالما لرجل. عندي سالما وهي قراءة، والمفسر فسر عليها، والسالم يعني الخالص كما فسره خالصا لرجل. هل يستويان مثلا؟ يقول مثلا تمييز. ما هو التمييز؟ التمييز من ميز إذا بين. وقد حده ابن مالك بالألفية فقال اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسره. اسم بمعنى من مبين نكرة ينصب تمييزا بما قد فسره. هذا التمييز اسم النكرة يبين المبهم الذي فسره وهو بمعنى من. ومثاله قولهم تصبب زيد عرقا عرقا هذه تمييز. طبقها على التعريف نجد أنها اسم بمعنى من، لأنك تقول تصبب من العرق، مبين أي مفسر لكلمة تصبب، لأن تصبب معنى تصبب دما تصبب ماء تصبب عرقا، فبينت المتصبب. نكرة أو معرفة، نكرة هذا هو التمييز. اسم بمعنى من مبين نكرة ينصب تمييزا بما قد فسره. الآن أمليت عليكم بيتين من ألفية مالك، فاللي يحفظهن الآن يسقط عنه من حفظها بيتان. البيت الأول نعم البدل، التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. وهذا الثاني تمييز ينصب. نعم يقول مثلا تمييز أي لا يستوي العبد لجماعة والعبد لواحد، فإن الأول إذا طلب منه كل من مالكيه خدمته في وقت واحد تحير في من يخدمه منهم. طيب يقول لا يستوي، فبين رحمه الله أن الاستفهام في قوله هل يستويان للنفي، حيث فسره بنفي. وقول لا يستوي العبد لجماعة والعبد لواحد، صحيح لا يستويان، العبد لواحد يتصرف فيه متى شاء، متى شاء قال اخدمني، ومتى شاء قال استرح، متى شاء باعه، متى شاء أجره. لكن العبد لجماعة، وجماعة متشاكسون أخلاق سيئة تنازع دائم، هل يستويان؟ أبدا. لو قال أحدهم تعال اخدمني، وقال الثاني اخدمني أنا، وقال الثالث اخدمني أنا، وقال الرابع اخدمني أنا، صار أحدهم أخذ باليد اليمنى والثاني باليد اليسرى والثالث باليد اليمنى والرابع باليد اليسرى، ثم مزعوا العبد، لأن كل واحد يريد أن يكون عنده هو الذي يخدمه. كذلك أيضا في البيع، لو أراد أحدهم قال أنا أريد بيعه، وقال الثاني لا أريد، والثالث قال أنا أريد تأجيره، والرابع قال أريد إعارته، كيف يكون هذا؟ دائما في نزاع وشقاق. فالعبد نفسه في قلق وفي حيرة وفي بلاء، والشركاء أيضا كذلك متشاكسون دائما. لا يمكن أن يستوي هذا مع رجل، وهذا لا شك أنه مثل تقريبي، وإلا فالفرق عظيم بين عبادة الله عز وجل وعبادة غيره معه، يعني أنه أعظم، ولكن الله تعالى يقرب هذا للعباد، كما قرب المعاد بالماء ينزل من السماء ثم تنبت به الأرض، كم يبقى نبات الأرض بعد نزول المطر؟ يبقى مدة حسب طيب الأرض وحسب كثرة المطر وحسب الجو المناسب وحسب الفصل، لكن يبقى البعث فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. فالأمثال قد لا تكون مطابقة تماما، قد يكون مورد المثل قد يكون أسرع من المثل، لكن يذكر على سبيل إيش؟ على سبيل التقريب. ولا شك أن عبادة الله عز وجل وحده وعبادة ما غيره معه لا شك أن بينهما فرقا أعظم من الفرق بين الرجل السالم للرجل والرجل المشترك بين شركاء متشاكسين. يقول المؤلف رحمه الله: هذا مثل للمشرك والثاني مثل للموحد. ما هو الثاني؟ رجل سالما لرجل، هذا للموحد، والأول للمشرك. وما هو يعني ما هو المقصود من ضرب هذا المثل؟ المقصود التحذير من رجل سالما لرجل، هذا للموحد، والأول للمشرك. وما هو يعني ما هو المقصود من ضرب هذا المثل؟ المقصود التحذير من الشرك بالله عز وجل. ثم اعلم أن الشركاء في العبد متشاكسون، لكن مع الله عز وجل. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الشركاء المتشاكسون لا يمكن أن يتنازل أحدهم عن نصيبه، لكن الشرك بالله يدع الله الشريك المشرك وشركه: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولهذا قال: الحمد لله وحده. وإذا كان الحمد له وحده وجب أن تكون العبادة له وحده، لأنه أهل الحمد وأهل العبادة سبحانه وتعالى، فهو وحده المستحق لأن يعبد. بل أكثرهم أي أهل مكة لا يعلمون ما يصيرون إليه من العذاب فيشركون. قوله بل أكثرهم أي أهل مكة، المؤلف رحمه الله دائما ولا سيما في الآيات والسور المكية يجعل مثل هذا الخطاب منصبا على أهل مكة. ولكن الذي ينبغي أن نجعل دلالة القرآن عامة دائما إلا عند الضرورة، لأن القرآن نزل لجميع الخلق إلى يوم القيامة، فتخصيصه بأهل مكة يعني أنه لا يتناول غيرهم إلا بالقياس. لكن إذا أخذنا بلفظ العام شمل أهل مكة وغيرهم بإيش؟ بالنص. وهناك فرق بين شمول الحكم بالنص وشموله بالقياس. فالصحيح أن الضمير في أكثرهم يعود على جميع الخلق، أكثر الخلق لا يعلمون. ولهذا لم ثبت في الحديث الصحيح أن الله يقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج من ذريتك بعثا إلى النار أو بعث النار، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. وهؤلاء هم الأكثر أو الأقل؟ أكثر، الأكثر. فأكثر الخلق لا يعلمون، إما لجهلهم أو لغيهم. إن كانوا لجهلهم فكما قلت لكم قبل فهم قد انتفى عنهم العلم، وإن كان لغيهم فإن العلم انتفى عنهم لانتفاء فائدته حيث لم يسترشدوا به. قال: إنك ميت وإنهم ميتون. إنك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ميت أي ستموت. قال: وإنهم ميتون، قال ستموت ويموتون، ستموت ويموتون. وكما يقول عامة عندنا الوعد نعم، وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني. الواحد من العرب يلقي قصيدة 50-60 بيتا مرة واحدة وينصرف وقد حفظها الناس. نعم.
2: أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك

0: تداني.
1: نعم
0: نعم
1: نعم كما أراه ويعلوها النهار كما علاني. مسكين هذا يكفيه معهم عمر إن الليل يجمعهم وأنها ترى الهلال كما يرى. طيب ويعلوها النهار كما علا. نعم طيب لو

0: أجاب بلى، أي لإثبات ما ذكر أن في جهنم مثوى للكافرين. من فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا أحد أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق، لجمعه بين سيئتين: السيئة الأولى الكذب على الغير، والسيئة الثانية تكذيب الغير الصادق. تكذيب الغير الصادق، فإن انفرد أحدهما فهل يستحق هذا الوصف أن يكون أظلم الناس؟ لو كذب على الله وصدق بالصدق هل يستحق هذا الوصف؟ لا، لأن الوصف أو الحكم المرتب على مجموع صفات لا يثبت إلا بثبوتها. ولكن مع ذلك إذا تفرقت الأوصاف فله نصيب من هذا الوصف، له نصيب من هذا الوصف. فقوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين هم يراءون ويمنعون الماعون، أحد هذه الأوصاف له نصيب من الويل، لكن الويل كله لا يكون إلا باجتماع الأوصاف. ما سلككم في سقر؟ قالوا ها نعم، وكنا نكذب يوم الدين. أربعة أوصاف هي سبب دخولهم النار. إذا انفرد واحد منها لم يكن دخولهم النار مستحقا، لكن له نصيب من هذا الوعيد. طيب، هنا فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق، كم الأوصاف يا محمد؟ هما وكذب بالصدق. لو افترى بدون أن يكذب بالصدق لم ينطبق عليه الوصف الأظلمية، لكنه ظالم. ولو كذب بالصدق ولم يكذب على الله كذلك. طيب، فإن قال قائل: هذه الآية تدل على أن من اتصف بهذين الوصفين هو أظلم الناس، فكيف نجمع بينها وبين نصوص أخرى تدل على مثل هذه الدلالة؟ مثل: فمن أظلم، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابه، وفي الحديث: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. ونصوص متعددة. فالجواب أن نقول إن هذه كلها تشترك في الأظلمية.
1: يا عبد الرحمن،
0: نعم، نقول هذه الأمور اشتركت في إيش؟ في وصف الأظلمية، ولا مانع من أن تشترك. فتقول مثلا: فلان أصدق الناس، والثاني أيضا فلان أصدق الناس، والثالث فلان أصدق الناس، يعني اشتركوا في هذه المرتبة العالية التي أعلى كل شيء، لأن اسم التفضيل يدل على الكمال في هذه الصفة. أو نقول إن الأظلمية باعتبار جنس هذا الذنب، باعتبار جنس هذا الذنب. فمثلا: من أشد الناس ظلما في الكذب على الغير؟ من كذب على الله. من أشد الناس ظلما في تكذيب الغير؟ من كذب بالصدق. وهذا الوجه أقرب، وذلك لأن الاشتراك في الأظلمية قد يمنع اسم التفضيل في الجنس الآخر، يعني أنه ليس الإنسان يتصور تصورا تاما بأن اشتراك هذه الأعمال في الأظلمية يقتضي أن لا يكون بعضها أظلم من بعض. فإذا قلنا إن الأظلمية هنا باعتبار إيش؟ باعتبار جنس مفضل عليه، يعني فمن أظلم ممن كذب على الله في الكاذبين على الغيب.

0: فالكاذب على الله أشد ظلما من الكاذب على زيد وعمر، أليس كذلك؟ والمكذب بما يحتمل الصدق والكذب ليس كالمكذب بما يعلم أنه صدق، كذب بالصدق إذ جاء. طيب، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه؟ من منع مساجد الله فهو أظلم من منع الغير حقه. لو منعت رجلا أن يدخل بيته لكان منعي لهذا الرجل أن يدخل مسجد الله ويذكر في اسمه أعظم. طيب، من أظلم ممن ذهب يخلق خلقي؟ لو أن أحدا ذهب يخلق خلقي فلان أو فلان ممن يحرم عليهم مزاحمته في صنعته لكان الذي ذهب يخلق كخلق الله أظلم وهلم جرا. وهذا الجواب جواب كما ترون سديد ولا يرد عليه إشكال. طيب، احنا ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكذب على الله أظلم أنواع الكذب، يقوله فمن أظلم ممن كذب على الله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم فما بالكم بالكذب على الله الذي أرسله، إذا كان هذا كذب على الرسول بهذه المثابة فما بالك بمن كذب على الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب التحري في تفسير القرآن، وجوب التحري في تفسير القرآن، لأن المفسر للقرآن شاهد على الله بأنه إيش أراد كذا وكذا، وقد يكون الأمر على خلاف ذلك فيكون كاذبا على الله. ولهذا كان الصحابة الأجلاء يتحرزون من التفسير من تفسير القرآن وهو نزل بلغتهم وفي عصرهم ومشاهدتهم، ومع ذلك لا يتحرزون. سئل أبو بكر عن قوله تعالى وفاكهة وأبا، ما الأب؟ قال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في كلام الله ما لا أعلم، يعني أنه لا يعلم. ويقول أي أرض تقلني وأي سماء تظلني. ما شاء الله، عندنا الآن أناس يفسر الآية وكأنه ابن عباس وهو من أجهل عباد الله، ولا يبالي أن يفسر، ولو فسر كلام زيد وعمر ما همنا، ما همنا به وأي شيء يهمنا. لكن إذا فسر كلام الله هو شهد على الله أنه إيش أراد كذا وكذا. ولذلك نجد أن من أخطر ما يكون أن يؤول كلام الله عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر بلا دليل بين، وبه نعرف ضلال أهل التعطيل، ضلال أهل التعطيل الذين قالوا استوى على العرش يعني استولى عليه. تشهد الله أنه أراد هذا؟ لما خلقت بيدي بقوتي أو بنعمتي أو ما أشبه ذلك، هذا كذب على الله، لأن الله خاطبنا في القرآن باللسان العربي فيجب أن نحمل هذا القرآن على إيش؟ على اللسان العربي بدون أن نحرف. طيب، نعم. أحيانا
1: تمر آية ويساعة الإنسان يكون معناها واضح جدا، يعني واضح له، فالعلم أنه لم يسبق أن قرأ تفسيرا فيها، هل هذا يقول معنى الظاهر هكذا أو يقول ما أنا لا أدري لأن
0: له الشيء الواضح تفسيره بمقتضى اللغة لا بأس به. لو قال قائل ما معنى قوله تعالى أقيموا الصلاة، لو جاء عامي قال أقم الصلاة يعني أقم الصلاة، قل الله أكبر الله أكبر قد قامت الصلاة إلى آخره، هذا حرام. لكن أقيم الصلاة سئل عنها طالب علم يعرف معنى الإقامة، إقامة الشيء يعني فعله على وجه مستقيم، فقال معنى أقيم أتوا بها كاملة ما في مانع. نعم. ايش قال؟
1: انتم معلم بالامور الدنيا.
0: نعم.
1: في مساله تعبير النخل.
0: نعم.
1: فلو قال قائل ان مساله النبي صلى الله عليه وسلم اذا تكلم في امور الدنيا في الطب وغيره لنا ان ناخذ بذلك او نرده على حسب ما يوافق التجربه.
0: نعم.
1: فهل هذا يكون رد النبي صلى الله عليه وسلم او لا؟
0: اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا ولم يثبت في حياته انه رجع عنه فقوله باقي ولا يجوز أن نخالفه ولو كان في مسألة الطب. ولهذا لما قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزعه فإن في أحد جناحه دواء في الآخر دواء أو قال الشفاء، لا يجوز أن نقول والله هذا يخالف الطب، بل يجب علينا أن نقول هذا حق، ثم نعلم أن الطب لم يصل إلى هذا العلم. أما إذا كان في حياته ثم هو نفسه تراجعا فهذا لا بأس. يعني الآن مثلا النجارين أعلم منا بالنجارة، أليس كذلك؟ أعلم منا بالنجارة، يعرف كيف ينجر وما نحن ما نعرف. المهندسين الذين يصنعون السيارات والذين يصنعون الروادو والذين يصنعون الساعات أعلم منا بها. فقوله أنتم أعلم بأمور دنياكم يعني ما تصنعونه وتباشرونه على وجه محسوس، فأنتم أعلم بها. أما أحكام دنيانا فهي إلى الله ورسوله، هما أعلم بذلك. نعم. هذا مشهور عند المفسرين وعند غيرهم، حتى شيخ الإسلام نقله في المقدمة. نعم. كيف؟ هذا في درس أمس. لا ذكرناه فسرناه، لا فسرناه ما فسرناها أمس، وقلنا أنه يهدي التي هي أقوى. أي نعم. لا هو غير ذي عوج مو بس لبس واختلاق، غير ذي عوج في أحكامه وأخباره. أبو الحسن مهو موجود؟ نعم أبو الحسن أنت هو؟ سمع خالد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. يكفر الله عنهم أسوأ الذي يعملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده؟

0: سبحانه من مضل أليس الله بعزيز أليس الله بعزيز ذي انتقام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. الاستفهام هنا ما معناه؟ معناه النفي. نعم. وما الفائدة من إتيان الاستفهام بصيغة النفي؟ النفي بصيغة الاستفهام. نعم نعم. تقريب. نعم. إيش؟ كون النفي يأتي بصيغة الاستفهام معناه تقريب أو التقرير. أين؟ فائدته أنه متضمن للتحدي، لأن قول لا أحد أظلم دون قول فمن أظلم، لأن هذا يكون مشربا معنى التحدي فيكون نفيا وزيادة. طيب، ما معنى قولك كذب على الله؟ رحمة الله، افترى على الله في أي شيء؟ وغير غير مثل وغير لا ما هو التكذيب، تكذيب غير الكذب. فالتعطيل تعطيل أسماء وصفاته. ها؟ أين الكذب على الشرع؟ أن يقول هذا حلال وهذا حرام. وقول كذب بالصدق إذ جاءه، ما الفائدة من قوله إذ جاءه عند الله؟ ها؟ يعني جاءه مباشرة بدون واسطة. طيب، أحسن. قوله أليس في جهنم مثوى للكافرين، هذه الجملة فيها نكتة بلاغية، الإظهار في موضع الإضمار. ما الفائدة من الإظهار في موضع الإضمار؟

ما عد ثلاثة، ما سمعنا الاثنين. هنا إفادة العموم، تعليل. نعم. طيب محمد الصاعد ما تقدم، جزاك الله خير. الاستفهام في قوله أليس، من المراد به سليم؟ هنا من المراد به؟ أليس المراد به هنا التقرير، المراد به التقرير. لماذا؟ لأن الاستفهام إذا دخل على ما يفيد النفي صار للتقرير. طيب أظن أخذنا فوائد هذه الآية. زين، ما الجمع بين هذه الآية وقوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه؟ نعم. يعني أن أفعل التفضيل بالنسبة لهذا النوع من. طيب، فالكذب على الناس ليس كالكذب على الله. طيب، ومن أظلم ممن منع مساجد الله؟ أن أظلم من منع من الحقوق أن يمنع مساجد الله أن يذكر في اسمه، هذا وجه. الوجه الثاني أحمد. نعم، أن تكون كل هذه الأحكام الأظلمية تشترك فيها كل، يشرك فيها كل ما ذكر. أيهما أرجح محمد؟ نعم، الأول هو الأرجح لأنه أقل تكلفا وأبعد عن الإشكال. ثم قال الله تبارك وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك. كيف ما كملناها؟ وش أخذنا؟ وجوب الاعتناء فقط. ها؟ لا أحد. إيش؟ لا أحد. اقرأ اقرأ. لا، وكذب وكذب وكذب على من جاء بالصدق كذا، ولا وكذب بالصدق؟ نعم سيد، وكذب بالصدق. ها؟ نعم. الثالث زي الثانية من الفوائد أن الكذب على الله أعظم أنواع الكذب. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب التحري في تفسير القرآن، لأن تفسير القرآن ترجمة لما قال الله عز وجل، فإذا فسره بغير مراد الله صار كاذبا على الله. ومن فوائد هذه الآية اختلاف مراتب الذنوب، أن الذنوب مراتب تتفاضل كما أن الحسنات مراتب تتفاضل. ومن فوائدها أنه ينبني على هذه الفائدة زيادة الإيمان ونقصه، لأنه كلما كان الذنب أعظم كان نقص الإيمان به أكبر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب تصديق من قامت البينة على صدقه، كقوله وكذب بالصدق إذ جاء، فدل هذا على أن من كذب بالصدق فهو داخل في هذا الوصف الذي هو أظلم من
من قام بهذا العمل. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على الصادقين رحمك الله، الثناء على الصادقين. وجه ذلك أن من كذبهم فهو داخل في هذا الجرم الذي هو أظلم ما يكون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من كذب بالشيء المباشر له فهو أعظم ممن كذب بما سمع، لأن الواسطة بينه وبين الواقع قد تضعف مقام الصدق عنده لقوله إذ جاءه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تقرير كون الكافرين، كون النار مثوى للكافرين. ومن فوائدها بيان أن ما يطلقه كثير من الناس اليوم إذا مات الإنسان قالوا ذهب أو إلى مثواه الأخير، فإن هذه الكلمة لو أخذناها بظاهرها لكانت تتضمن إنكار البعث. إذا جعل القبر هو المثوى الأخير فلا بعث، والمثوى الأخير هي إما الجنة وإما النار، وعلى هذا فيجب التنبه والتنبيه لهذه العبارة، وأن يقال إن هذه عبارة متلقات ممن ينكرون البعث، ولكن كثيرا من العامة عامة يأخذون الكلمات لا يفكرون في معناها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يخلد المؤمن في النار لقوله مثوى لمن؟ للكافرين. والمؤمن ليست النار مثوى له، بل إن عذب في النار على قدر ذنبه فمآله إلى الجنة. ثم قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الذي مبتدأ وخبره جملة أولئك هم المتقون، فتضمنت هذه الجملة جملتين، جملة كبرى وجملة صغرى. الجملة الكبرى هي المكونة من المبتدأ والخبر، والصغرى هي الخبر المكون من مبتدأ وخبر. فالجملة الصغرى ما وقعت خبرا تسمى جملة صغرى لأنها في مقام المفرد، والجملة الكبرى هي المكونة من مبتدأ وخبر أو فعل ومعموله. وقوله الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون فيه شيء من الإشكال يتبادر إلى الذهن، وهو أنه أخبر عن الذي وهو اسم مفرد بجمع، وهو قوله أولئك هم المتقون ولم يقل أولئك هو المتقي. ووجه ذلك أن الذي اسم موصول، والاسم الموصول يفيد العموم حتى وإن كان مفردا فإنه يفيد العموم، ولهذا صح الإخبار عنه بالجمع مع كونه مفردا. يقول الله عز وجل والذي جاء بالصدق وصدق به. الذي جاء بالصدق عام يشمل كل من جاء بالصدق من الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء والصادقين من غيرهم، كل من جاء بالصدق. ومن ذلك مثلا كعب بن مالك رضي الله عنه، فقد جاء بالصدق حين تخلف عن غزوة تبوك وأخبر بالصدق، وأمر الله عز وجل أن نكون معهم لما ذكر قصتهم، قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقوله صدق به أي صدق بالصدق الذي قامت البينة على صدقه. وأظننا لسنا بحاجة إلى أن نبين معنى الصدق والكذب. الصدق مطابقة
الواقع للخبر، والكذب مخالفته، يعني من أخبر بما يطابق الواقع فهو صادق، ومن أخبر بما يخالف الواقع فهو كاذب. وقول صدق بالصدق أي بما قامت بينه على صدقه، أولئك هم المتقون، يعني الذين اتقوا الله عز وجل فلم يقولوا كذبا، واتقوا الله عز وجل اتقوا الله عز وجل فلم يردوا صدقا. يقول الشارح رحمه الله والمفسر يقول: والذي جاء بالصدق وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما ترون تخصيص للعموم بما لا دليل عليه، والذي ينبغي إذا جاء القرآن عاما إبقاؤه على عمومه، بل هو الواجب أن يبقى على عمومه إلا بدليل. وهنا ليس هناك دليل يجعل هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالواجب أن نجعله عاما، لأن حمله على الخاص بلا دليل قصور في مدلول القرآن. إذن يشمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره. وصدق به هم المؤمنون. سبحان الله، هذا أيضا خطر، لأننا لو فسرنا الآية فيما فسر به المؤلف لزم من ذلك تشتيت الضمائر وعدم انسجام الكلام. والذي جاء بالصدق وصدق به، صدق به هذه معطوفة على الجملة التي هي صلة الموصول، وإذا كانت معطوفة على الجملة التي هي صلة الموصول لزم أن يكون المتصف بها من الموصول، ما دامت معطوفة على الصلة فهي من جملة الصلة، والصلة وصف للموصول. والمؤلف رحمه الله وعفى عنه شتت الضمائر، جعل الضمير الأول للرسول والضمير الثاني للمؤمنين، والحق أنهما يرجعان إلى شيء واحد وهو الموصول، لأن صلة الموصول صفة له، والمعطوف على الصلة صفة له أيضا. طيب، إذن وصدق به من؟ يشمل كل أحد، حتى النبي عليه الصلاة والسلام صدق بأنه رسول الله، فكان يقول أحيانا: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فقد صدق بأنه رسول الله وأن ما أنزل إليه من ربه هو الحق. وأول من يدخل في هذه الآية بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر الصديق، فإن أبا بكر الصديق صدق، جاء بالصدق رضي الله عنه وصدق به، صدق به حتى إنه في أضيق حال للرسول عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء، حينما أشاعت قريش بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كذب وصار يخرف ويقول ما لا يمكن، فلما بلغ الخبر قال: إن كان قد قال ذلك فهو صادق. فمن ذلك اليوم سمي بالصديق رضي الله عنه. قال: وهم المؤمنون. فالذي بمعنى الذين، يعني أنها اسم مفرد لكن بمعنى الجمع لكونها دالة على العموم. أولئك هم المتقون الشرك. أولئك هم المتقون أتى باسم الإشارة للبعيد لعلو مرتبتهم، ولم يقل هؤلاء بل قال أولئك، وأولئك يشار بها للبعيد، وإنما أشير لهم إشارة البعيد مع دنو التحدث عنهم لعلو مرتبتهم. وقول المؤلف المتقون الشرك من أغرب ما يقول. الحديث الآن عن الصدق والتصديق بالصدق، فأين الشرك؟ لم يتقدم له ذكر. ولو أردنا أن نخصص
لقلنا أولئك هم المتقون الكذب والتكذيب بالحق، هكذا نقول، مع أن الذي يدل عليه الدليل أن المعنى أولئك هم المتقون الله، المتقون الله، وذلك لأن التقوى إذا أطلقت فإنما تنصب أو فإنما يراد بها تقوى الله، أما إذا قيدت فهي بما حسب ما قيدت به. فقوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله هذا لليوم، وقوله واتقوا النار التي أعدت للكافرين هذا للنار، وقوله واتقوا الله هذا لله، وعند الإطلاق لمن؟ لله، لأن الله أحق أن يتقى عز وجل. هنا نقول أولئك هم المتقون الله، ولهذا جاءوا بالصدق وصدقوا به، تقوى الله عز وجل. يستفاد من هذه الآية الكريمة الثناء على من قال بالصدق، والصدق واجب والكذب محرم. وقد يقول قائل إنه من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعله من آيات النفاق، والمنافق ليس من المؤمنين. فلو قال قائل إن الكذب من كبائر الذنوب لم يكن قوله بعيدا. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على من صدق بمن قامت البينة على صدقه، صدق بالصدق. وأما من لم يصدق بما يشك فيه فلا حرج عليه. والأخبار التي ترد على المرء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول ما دل الدليل على صدقه فيصدق، والثاني ما دل الدليل على كذبه، إما لكون ناقله معروفا بالكذب، وإما لكونه مستحيل الوقوع أو ما أشبه ذلك، فهذا يكذب ولا حرج على من كذبه. والثالث ما يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، فهذا يتوقف فيه لا يرد لعدم قيام الدليل على رده، ولا يقبل لعدم قيام الدليل على قبوله. ودليل هذا القسم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولهذا في الآية التي قبل هذه قال وكذب بالصدق، وهنا قال والذي جاء بالصدق وصدق به، فذم الأولين وأثنى على الآخرين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الصدق من التقوى، وتصديق من قامت البينة على صدقه هو أيضا من التقوى، لقوله أولئك هم المتقون. ومن فوائدها الأصولية للحكم الفقهي أن الموصول من صيغ العموم، لقوله والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ثم قال الله تعالى لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. لهم أي لهؤلاء المتقين ما يشاءون، أي الذي يشاءونه عند ربهم وهو الله عز وجل، وأضاف الربوبية إليهم على وجه الخصوص، لأن الربوبية للمتقين ربوبية خاصة، ليست كالربوبية العامة التي تشمل الكافر والمؤمن والبر والفاجر، وإنما هي ربوبية خاصة. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ذلك أي كون جزائهم ما يشاءون جزاء المحسنين. المحسنين الذين أحسنوا في عبادة الله
وأحسنوا إلى عباد الله. فالإحسان في عبادة الله يفسر بما فسره به النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان في معاملة الخلق أن تأتي إليهم ما تحب أن يؤتى إليك، تحب لهم ما تحب لنفسك. نعم يا فؤاد، ما هو الإحسان في عبادة الله؟ وفي معاملة الخلق ما تحب أن يؤتى إليك. طيب أحسنت. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. اللام هنا للعاقبة فيما يظهر، لأن لام التعليل تأتي أحيانا للتعليل وأحيانا لبيان العاقبة، فإن كان ما قبلها سببا لما بعدها فهي للعاقبة، وإن كان ما بعدها عاقبة لما قبلها ولا يراد به وليس مرادا فهي للعاقبة. هذا هو الفرق بينهما. فإذا قلت جئت لأقرأ، جئت لأقرأ، فاللام هنا للتعليل. وإذا قال القائل سافرت ليحصل لي الحادث، فهذه للعاقبة. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، هذه للعاقبة. فالفرق بينهما إن كان ما قبلها سببا لما بعدها فهي للتعليل، وإذا كان ما بعدها عاقبة لما قبلها غير مقصود فهي للتعليل. فهي العاقبة، فهي العاقبة. طيب يقول عز وجل ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عمل، يعني عاقبة التقوى أن يكفر الله عنهم أسوأ الذي عمل. ويحتمل أن تكون للتعليل بمعنى أنهم اتقوا الله من أجل التكفير. قال ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، وذلك بأن ينعم عليهم بالعفو عنه. والغالب أن التكفير يأتي مكفرا بأعمال مقابلة، فالسيئات تكفر بالحسنات. انظر إلى الظهار، إذا ظهر الإنسان كفر بما ذكر الله عز وجل، يعني أتى بحسنات تغطي ما فعل من الذنوب. اليمين إذا حنث إيش كفر. فالغالب أن التكفير يكون في مقابلة في يكون بحسنات تغطي السيئات. ويجوز أن يكون التكفير مجرد فضل من الله عز وجل، يسر الله على عبده الذنب تفضلا منه. وقوله أسوأ الذي عملوا، أسوأ اسم تفضيل وهو على بابه، فإذا كان الله يكفر عنهم أسوأ ما عملوا فما دونه من باب أولى. ويكون هذا ويكون التعبير بالأسوأ من باب البشارة لهم. ويجزيهم أجرهم أي ثوابهم على ما عملوا من الحسنات بأحسن الذي كانوا يعملون، أي بأحسن الجزاء. فقولوا بأحسن الذي كانوا يعملون أي بأحسن جزاء الذي كانوا يعملون، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وأحسن هنا على بابها، أي أنها اسم تفضيل، فلا يجازيهم الحسنة بحسنة بل بأحسن منها، كما سمعتم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة.
وقوله أحسن الذي كانوا يعملون، لا يخفى أن قوله كانوا يعملون صلة للموصول الذي، وصلة الموصول تحتاج إلى عائد يعود على الموصول ليربط الصلة به، فما هو العائد هنا؟ محذوف والتقدير يعملونه. قال أسوأ وأحسن بمعنى السيء والحسن، أسوأ وأحسن بمعنى السيء والحسن، يعني أسوأ بمعنى السيء وأحسن بمعنى الحسن، هكذا قال المؤلف، لكنه قول غير صحيح، لأنه يعتبر تحريفا للقرآن، لأن كل واحد يعرف أن أسوأ اسم تفضيل وسيء وصف ليس فيه التفضيل، وكذلك أحسن اسم تفضيل وحسن نعم وصف ليس فيه تفضيل، فما بالنا ننزل المرتبة من التفضيل إلى ما هو أدنى؟ هذا يعتبر خطأ وتحريفا. فالصواب ما شرحناه لكم أولا، أن اسم التفضيل هنا على بابهم، وأن الله بشرهم بأنه يكفر الأسوأ، ومن كفر الأسوأ كفر ما دونه، وأخبر وبشرهم بأنه يجزيهم أحسن ما كانوا يعملون، لا أنه يجزيهم الحسن بمثلها بل أحسن، وهذا فرق عظيم بين الحسن والأحسن والسيء والأسوأ. نعم. من فوائد هاتين الآيتين، أولا قوله تعالى لهم ما يشاءون عند ربهم، من فوائدها أن هؤلاء المتقين لهم ما يشاءون عند الله، متى؟ في الآخرة في الجنة. وقد بيّن الله في آية أخرى أن لهم زيادة على ذلك، فقال لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وقد فسرت الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله عز وجل، والذي يظهر أن النظر من ذلك، وإلا فالزيادة أشمل من هذا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عناية الله تعالى بهؤلاء القوم، وذلك بإضافة إيش؟ الربوبية إليه. ومن فوائد هذه الآية أن التقوى من الإحسان، تقوله ذلك جزاء المحسنين، ولم يقل المتقين، والمراد بهم المتقون، لكن المتقي محسن، لأن المتقي عند الإطلاق هو من قام بالمأمور وترك المحظور، وهذا هو الإحسان. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على الإحسان لقوله ذلك جزاء المحسنين، والحث على الإحسان والأمر به كثير في الكتاب والسنة، والإحسان يتضمن كما قلت لكم الإحسان في عبادة الله، والإحسان إلى عباد الله، والإحسان إلى عباد الله يكون بالقول وبالفعل وبالجاه وغير ذلك من أنواع الإحسان، فلا تدخر وسعا في بذل الإحسان لإخوانك، فإن ذلك مما يكون سببا لدخول الجنة، ويكون أيضا سببا في عون الله لك، فإن الله في عون العبد ما كان عبد في عون أخيه. ومن فوائد الآية الثانية أنهم بتقواهم يكفر الله عنهم أسوأ أعمالهم، لقوله ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عمل. ومن فوائدها أن الله يجزيهم بأحسن جزاء، وقد بين ذلك في الكتاب والسنة بأن من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الخطرات التي تخطر على القلوب لا حكم لها، لقوله ما عملوا الذي عملوا، ولقوله الذي كانوا يعملون،
وقد جاء الحديث مؤيدا لذلك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ولكن يجب على من كان له خطرات سيئة أن يدافعها بما يستطيع، ومن مدافعتها أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي، يعني يعرض عن هذه التقديرات، فإن ذلك يزول. أما إن خضع لها واستكان لها واستمر فإنها تهلكه، لأن الشيطان يقيس قلب المرء، إذا رآه لينا هشا تسلط عليه حتى يخرجه من دينه ودنياه والعياذ بالله. وإذا كان صلبا لا يقدر الشيطان أن ينفذ فيه فإنه حينئذ يكون قويا تتكسر عليه عظام الشيطان. وقد أوصى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تلميذه ابن القيم حينما كان يعرض عليه بعض الشبهات، قال: لا تجعل قلبك كالإسفنجة تتشرب الماء ثم لا يخرج منها إلا بعصر، اجعل قلبك كالزجاجة صافية يرى من ورائها ولا ينفذ إليها شيء، يرى ما فيها يعني ولا ينفذ إليها شيء، يعني من هذه الشبهات تكون صافية نقية خالية من الشبهات ولا ينفذ إليها شيء. وهكذا ينبغي الإنسان أن لا يخضع للشيطان في هذه الوساوس التي ترد عليه. طيب، فإذا قال قائل: هل الإرادة عمل أو لا؟ ماذا تقولون؟ الإرادة عمل، لكنها عمل قلب بخلاف التحديث، لأن تحديث النفس لا يعني الخضوع للشيء وإقرار الشيء، لكن الإرادة لا تكون إلا بعد تقرير هذا الشيء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجلين المسلمين يلتقيان بسيفيهما فيقتل أحدهما الآخر، قال: كلاهما في النار. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. ولما ذكر الرجال الأربعة ومنهم رجل أعطاه الله سبحانه وتعالى المال فهو ينفقه في غير مرضات الله، فقال الرجل الفقير: ليس لي مال فلان فأعمل فيه كعمل فلان، قال: فهو بنيته فهما في الوزر سواء، مع أنه لم يعمل لكن تمنى وأراد، والله أعلم. يسمى كاذبا لكن ليس عليه إثم الكاذب. نعم. ها؟ كل هذا صحيح، كل هذا صحيح. وأما قول الصوفية أعبد الله لله فهذا خطأ، لكن أعبد الله لهذا ولهذا. قال الله تعالى: يبتغون من فضل، أن الإنسان لا يطلب هداية إلا من الله، لأنه وحده هو الذي يضل ويهدي، فتطلب الهداية منه، لأنه ليس المراد بهذه الآية التيئيس من هداية الخلق، ولكن المراد الرجوع إلى الله عز وجل في هداية الخلق. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على المعتزلة الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله يهدي نفسه ويضل نفسه ولا علاقة لمشيئة الله في فعله،
لقوله ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن فوائدها إثبات الهداية لغير الله التي هي هداية الدلالة، وأما التوفيق فإلى الله عز وجل. ثم قال سبحانه وتعالى ومن يهدي الله فما له من مضل، أخذناها ما شرح. قال تعالى ومن يهدي الله فما له من مضل، أي من يقدر الله هدايته فما له من مضل، فلا أحد يستطيع أن يضله مهما كثرت، يرحمك الله، مهما كثرت الشبهات وكثرت الشهوات. إذا قدر الله على العبد الهداية فلن يضله شهوة ولا شبهة، لأنه عند الشهوة يغلب العقل فيمتنع منها، وعند الشبهة يغلب العلم فيهتدي به منها. هذا من يهدي الله فما له من مضل. وفي هذه الجملة من تشجيع الإنسان على الاستمرار في الهداية ما هو ظاهر، فهذه من فوائد الآية تشجيع المرء المهتدي على الهداية، لأن الله هو الذي هداه ولا أحد يستطيع أن يضله. ومن فوائدها اللجوء إلى الله عز وجل في طلب الهداية منه والاستمرار عليها. ثم قال أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ الجواب بلى. وقوله بعزيز هذه خبر ليس، دخلت عليها الباء الزائدة لفظا الزائدة معنى، لأنها تفيد توكيد العموم في النفي، إذ أن النفي يفيد العموم إذا أتى بعده اسم النكرة، لكن إذا دخلت الباء فإن حروف الزيادة من أحرف التوكيد كما ذكر ذلك علماء البلاغة. وقوله بعزيز، قال المفسرون لأسماء الله الحسنى العزيز له ثلاثة معاني: المعنى الأول عزة القدر، والمعنى الثاني عزة القهر، والمعنى الثالث عزة الامتناع. أما عزة القدر فمعناها أن الله ذو قدر عظيم وشرف كبير، لا أحد يماثله ولا أحد يساويه أو يقاربه. وأما عزة القهر فمعناها أن الله تعالى قاهر لكل شيء، غالب لكل شيء. وأما عزة الامتناع فمعناها أن الله تعالى يمتنع عليه كل عيب ونقص. وهذا معروف في اللغة العربية. فالمعنى الثاني الذي هو الغلبة قال فيه الشاعر أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. وأما الأول الذي هو عزة القدر فيقال هذا عزيز أي نادر، أي نادر لا يوجد لشرفه وكرمه. وأما الثالث فقولهم أرض عزاز أي قوية صلبة يمتنع أو تمتنع أن تحفرها المعاول. فالله عز وجل عزيز بهذه المعاني الثلاثة. الأول الأخ هنا عزة الغلبة والقهر الامتناع. طيب، وقوله أليس الله بعزيز ذي انتقام ذي بمعنى صاحب، وانتقام نكرة، والنكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم،
نعم، ولكنها هنا في سياق أليس الله بعزيز ذي انتقام أي صاحب انتقام. فكلما كانت الحكمة في الانتقام انتقم. وتأمل قوله ذي انتقام ولم يقل منتقم، لأنه ليس من أسماء الله المنتقم، ولم تأتي المنتقم في أسماء الله في حديث صحيح، وإنما جاءت باسم الفاعل مقيدا، فقال تعالى إنا من المجرمين منتقمون، ولم يقل إنا منتقمون، وقال ذي انتقام أي صاحب انتقام في موضع. فالمنتقم ليس من أسماء الله، حتى وإن قرنت بالعفو، خلافا لما ذهب إليه بعض العلماء من أنه إذا قرنت بالعفو فلا بأس، بل نقول المنتقم ليس من أسماء الله، لا مقرونا بالعفو ولا منفردا عنه، لكن له وصف بالانتقام مقيدا، إنا من المجرمين منتقمون، ويوصف بأن الانتقام يصدر منه، لا أنه منتقم، لقول بعزيز ذي انتقام. من فائد هذه الآية إثبات عزة الله عز وجل بجميع معانيها، ومن فائدها تهديد هؤلاء المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تهديدهم بهذين الوصفين، وصف العزة المستفاد من العزيز، والانتقام المستفاد من قوله ذي انتقام، فكأن الله يهددهم بعزته وانتقامه من تكذيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال تعالى، ناخذ شرح المؤلف رحمه الله، قال

كما شرحنا. وقال ذي انتقام من أعدائه، والانتقام أخذ المجرم بجريمته. وقوله بلى هذا جواب الاستفهام في قوله أليس الله بعزيز انتقام. ثم قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولئن سألتهم، الخطاب إما للرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو لكل من يتوجه إليه الخطاب. واللام في قوله ولئن موطئة للقسم، وإن شرطية. والجواب في قوله لا يقولن الله جواب الشرط أو جواب القسم؟ جواب القسم، لأنه قرن باللام، والذي يجاب باللام هو القسم وليس الشرط. والقاعدة أنه إذا اجتمع شرط وقسم فالجواب للسابق منهما، الجواب للسابق منهما. قال ابن مالك في الألفية واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. والمؤخر هنا القسم ولا الشرط؟ الشرط، فيحذف جوابه ويكون جوابه معلوما من جواب القسم. قوله ولئن سألتهم، سؤال استفهام، من خلق السماوات والأرض؟ يعني من أوجدهما على هذه الصنعة البديعة؟ والأرض والسماوات مأخوذة من السمو وهو العلو، لعلوها وارتفاعها، وجمعها لأنها سبع سماوات طباقا متطابقة كل واحدة فوق الأخرى، وعلى هذا فتكون الثانية أوسع من الأولى، والثالثة أوسع من الثانية، والرابعة أوسع من الثالثة، وهلم جرا. وإذا كان بينهما مسيرة 500 عام عرفت سعة كل سماء بالنسبة لما تحتها وأن سعتها عظيمة. ومع هذا فهذه السماوات التي بهذه السعة العظيمة هي بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلات من الأرض، حلقة المغفر صغيرة ألقيت في فلات من الأرض، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة. والرب عز وجل لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. طيب، إذن السماوات سبع متطابقة والأرض واحدة، لأنه قال والأرض ولم يقل والأرضين، نقول المراد بها الجنس، المراد بالأرض هنا الجنس، فلا ينافي أن تكون سبعا. وقد أشار الله تعالى في القرآن إلى أنها سبع في قوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، وجاءت السنة صريحة في ذلك في مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هذا جواب سؤال، يقولن الله هو الذي خلق السماوات والأرض. ولم يدع المشركون أن السماوات والأرض كانت قديمة غير محدثة، ولم يدعوا أن أحدا خلقها سوى الله، بل أقروا بأن الخالق هو الله وحده. كما أنهم إذا سئلوا من خلقهم لا يقولن الله، فكلما سئلوا عن شيء يتعلق بالربوبية نسبوه إلى من؟ إلى الله عز وجل من غير شريك.

0: فهم مقرون بتوحيد الربوبية غاية الإقرار، يعلمون أن الله هو الخالق. وقوله لا يقولن الله، سأورد عليكم إشكالا في ضم هذا الفعل مع اتصال نون التوكيد به. والمعروف أن المضارع يبنى في موضعين، إذا اتصلت به نون التوكيد يبنى على الفتح، أو نون النسوة يبنى على السكون. فلماذا هنا صار مضموما فؤاد؟ عوضت عنها الضمة فقط. طيب كم من المنصوب؟ إذن النون غير مباشرة للفعل، على هذا التقدير يكون بينها وبين الفعل واو الجماعة ونون الرفع، فهي غير مباشرة في حقيقة، مباشرة لفظا. والفعل يبنى مع نون التوكيد المباشرة لفظا وتقديرا، أما هذه فهي في التقدير غير مباشرة، ولهذا بقي الفعل معربا، فيقال إنه مرفوع بالنون المحذوفة لتوالي الأمثال، والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل، هكذا يعرب. لا يقولن الله، الله بالرفع خبر مبتدا محذوف أي هو الله، ويجوز أن تكون فاعلا لفعل محذوف أي خلقهما الله، ويجوز أن تكون مبتدأ والخبر محذوف التقدير الله خالقهما، والأمر في هذا واسع، باب الإعراب له وجوه. نعم. لا يقول الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادنا الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن مسكات رحمته، يعني اسألهم سؤالا آخر إذا أقروا بأن الخالق هو الله، قل لهم أخبروني ما تدعون من دون الله، تدعون يقول المؤلف تعبدون، ويحتمل أن يكون المراد به دعاء، أن يكون المراد به دعاء المسألة، لأن الدعاء يطلق على معنيين، المعنى الأول دعاء المسألة، والثاني دعاء العبادة. فمن الأول قوله تعالى هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، وقوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، هذا دعاء مسألة. ومن الثاني وهو دعاء العبادة قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هؤلاء القوم يدعون من دون الله، يدعون من دون الله دعاء مسألة أو دعاء عبادة؟ ها؟ نعم عام، يدعون من دون الله دعاء مسألة ودعاء عبادة. أخبرونا عن هذه الأصنام التي تدعونها من دون الله، هل ينفعنا من دعاهن؟ هل يجنبنا الضر النفع؟ هل يجلبنا النفع أو يدفعنا الضر؟ إن أرادنا الله بضر هل هن كاشفات ضرة؟ إن أرادنا الله بضر هل هن كاشفات ضرة؟ الجواب لا، لا، لا يدفعن الضرر إذا أراد الله. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ الجواب لا. إذن كيف تعبد من دون الله؟ كيف تدعى من دون الله؟ والله عز وجل إذا أراد بي شيئا لم ضرا لم يملكن دفعه، وإذا أرادني برحمة لم يملكن إمساك هذه الرحمة. الجواب يقول لا، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، يعني لا يهمني أن تهددوني بهذه الأصنام، فإن حسبي الله أي كافئني عمن سواه. والجملة في حسبي الله يجوز أن تكون أن يكون فيها تقديم وتأخير، فنعرب حسبي خبر مقدم والله مبتدأ مؤخر، ويجوز أن نقول حسبي مبتدأ والله خبر، ويختلف المعنى، يختلف هذا الإعراب باختلاف المعنى. فإن أردت أن تخبر عن الحسب بأنه الله فاجعل الحسب، إن أردت أن تخبر عن الحسب بأنه الله فاجعل الحسب مبتدأ، وإن أردت أن تخبر عن الله بأنه الحسب فاجعل الحسب خبرا مقدما. والآية من حيث المعنى صالحة لهذا وهذا، فالله هو الحسب والحسب هو الله، ليس لنا حسب سوى الله، والله سبحانه وتعالى حسبنا كافينا. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. التوكل هو الاعتماد على الله عز وجل بجلب المنافع في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله سبحانه وتعالى، هذا هو التوكل، الاعتماد على الله اعتمادا حقيقيا صادقا في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به، هذا هو التوكل، وهو من العبادة الخاصة بالله، كما قال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي على الله وحده. وأما توكل غير العبادة فإنه يجوز للإنسان أن يتوكل على غيره فيما وكله فيه، كما لو قلت لفلان وكلتك تشتري لي كذا وكذا فأعتمد عليه في الشراء، وهذا ليس توكل عبادة، لأن المتوكل في هذه الصورة لا يشعر بأنه أدنى مرتبة من الوكيل، بل قد يشعر بأنه إيش أعلى مرتبة، لأنه جعل ذلك خادما له منفذا لما يقول. أما التوكل على الله فإنك تتوكل على الله معتقدا في نفسك أنك مضطر إليه، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي بيده تصريف أمورك، فتتوكل عليه رغبة ورهبة وتقربا إليه. ولهذا نقول هل يجوز أن أقول توكلت على فلان؟ الجواب إن كان ذلك على وجه العبادة فهذا حرام شرك، وإن كان على وجه الإنابة أي أنبته منابي فيما وكلته فيه فهذا لا بأس به ولا حرج. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يوكل أصحابه في قبض الزكوات وتصريفها وغير ذلك. نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله، يقول المؤلف ولئن سألتهم لا مقسم، سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. قل يعني إذا أقروا بهذا الإقرار، أفرأيتم ما تدعون تعبدون من دون الله أي الأصنام، يعني أخبرون عنها إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضرة؟ الجواب يقول لا، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ لا. وفي قراءة بالإضافة فيهما، أي في قوله كاشفات وفي قوله ممسكات، فنقرأ على هذه القراءة هل هن كاشفات ضره هل هن ممسكات رحمته، والقراءتان سبعيتان. ومن قاعدة المؤلف في هذا الكتاب أنه إذا قال وقرئ فهي شاذة، وإذا قال وفي قراءة فهي سبعية. فليعرف هذا الاصطلاح حتى لا يلتبس. إذا قال قرئ فهي قراءة شاذة لا يقرأ بها، وإذا قال وفي قراءة فهي سبعية يقرأ بها. قال قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، قال يثق الواثقون. في هذه الآية فوائد: أولا إقرار هؤلاء المشركين بالربوبية لقوله ولئن سألتهم من خلقهم لا يقول خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. ومن فوائدها أن الإقرار بالربوبية لا ينفع العبد ولا يدخله في الإسلام. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاتل هؤلاء المقرين بالربوبية واستباح دماءهم ونساءهم وأموالهم. ولو كان الإقرار بالربوبية نافعا لكانت دماؤهم معصومة وأموالهم معصومة وأهلهم معصومين. طيب، ومن فوائد هذه الآية الرد بل الإبطال لما عرف المتكلمون به التوحيد، لأن عامة المتكلمين إذا فسروا التوحيد قالوا إنه ثلاثة أنواع: التوحيد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، هكذا يقولون. توحيد الله ثلاثة أنواع: توحيده في ذاته، وتوحيده في صفاته، وتوحيده في أفعاله. فيقولون هو واحد في ذاته، لا قسيم له، واحد في ذاته لا قسيم له. ويعنون بذلك أنه ليس له وجه وليس له يد وليس له عين وما أشبه ذلك. يقول لو قلنا إن له هذه الصفات لزم أن يكون ذا أعضاء، وهو سبحانه وتعالى لا يتقسم، فهو واحد في ذاته لا قسم له، واحد في أفعاله لا شريك له، لواحد في أفعاله لا شريك له. ثم يجعلون هذا النوع من التوحيد هو توحيد الألوهية، فيقولون معنى قول القائل لا إله إلا الله أي لا قادر على الخلق والاختراع إلا الله. الثالث واحد في صفاته لا شبيه له، كلام ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب. ماذا يعنون بقولهم لا شبيه له؟ أي لا صفات له، لأنهم يعتقدون أن كل من أثبت لله صفة فهو مشبه، فهو واحد في صفاته لا شبيه له. هذا التنويع لو قرأته على عامي ماذا يقول عنه؟ ها؟ يقول ما أحسنه، ما أجمله، واحد في ذاته لا قسم له سبحانه وتعالى ويسبح ويهلل، واحد في أفعاله لا شريك له كذلك، لكنه لا نعم واحد في صفاته لا شبيه له كذلك، لكن لا يدري أن وراء الأكمة ما وراءها. يريدون بقولهم واحد في ذاته لا قسم له أي ليس له صفات هي بالنسبة إلينا أعضاء، مثل اليد والوجه والعين والقدم والساق. واحد في أفعاله لا شريك له، يريدون بذلك أن هذا هو معنى لا إله إلا الله. ولو كان هذا معنى لا إله إلا الله لكان المشركون الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنين موحدين، وهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ولا يقبلون هذا، ويقولون أجعل الآلهة إله واحد. فتأمل كيف كان المشركون في الجاهلية يفهمون من التوحيد ما لا يفهمه هؤلاء المتكلمون. أعرفت؟ وقد ذكر العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم وغيره هذا المعنى، وقالوا المشركون خير في فهم التوحيد من هؤلاء المتكلمين، لأن هؤلاء المتكلمين جعلوا التوحيد هو توحيد الربوبية فقط، وهذا لا ينكره المشركون، يقرون به وينكرون توحيد الألوهية، لأنهم يعرفون أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، يعرفون هذا. أما أولئك المتكلمون فإنهم لا يقيمون للألوهية وزنا، يجعلونها برا، لا يدخلونها في أنواع التوحيد. واحد في صفاته لا شريك له، لا شبيه له، ماذا يعنون؟ يعنون تعطيل الصفات، لأنهم يدعون أن كل من أثبت لله صفة فهو مشبه. فتبين بهذا، بهذه الآية تبين بها الرد على أولئك المتكلمين الذين يجعلون توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام عليه. لا لا، مقاتلة المسلم ليست كمقاتلة الكافر، مقاتلة المسلم تقاتله لأنه أخل بشعيرة من شعائر الإسلام، ولا تستبيح نساءه وذريته وأرضه، لكن مقاتل الكافر تقاتله لأنه ترك الإسلام كله، ولهذا تستبيح نساءه وذريته وأرضه. نعم نعم نعم نعم منتقم، لا، ما لأن الله قيد الانتقام، لما وصف نفسه باسم الفاعل قيده. وهنا نقول الأسماء، أسماء الله تعالى كلها متضمنة للصفات، كل اسم فهو متضمن لصفة أو أكثر من صفة. هل كل صفة تتضمن اسما؟ لا. طيب، إذن الصفات صارت أوسع من الأسماء، هذه واحدة. ثانيا، الصفات منها ما وصف الله به نفسه، فهذا لا شك في أنه جائز، ولكن نصف الله به على حسب ما وصف به نفسه. فقال الله عز وجل إن الله عزيز ذو انتقام، هنا لا نقول إن الله منتقم، بل نقول ذو انتقام، أي له انتقام. وفرق بين أن أسمي الرجل بالنجار لأن مهنته النجارة، أو أقول له نجارة يعني ينجر إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أليس كذلك؟ طيب، فيوصف الله ما وصف الله به نفسه من الصفات، يوصف على حسب ما وصف به نفسه. ما لم يصف به نفسه إن كان دالا على معنى يليق بالله جاز أن يخبر به عن الله، وإن كان دالا على معنى لا يليق بالله حرم أن يوصف به الله، لا خبرا ولا وصفا لازما. وهذه مسألة مهمة، يعني ما لا يليق بالله لا يجوز أن نصفه به، لا على سبيل الفعل ولا على سبيل الوصف اللازم، وما كان لا يخالف ما يليق بالله جاز أن نخبر به عنه. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذا التقسيم، أظنه في كتاب الفتاوى في قسم التوحيد،
1: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: البسملة غير مشروعة إلا في أول السور، هذا الصحيح. نعم.
1: قل يا قوم اعملوا على مكانتي. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم. اعملوا على مكانتكم
0: إني عامل
1: فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل

بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها

0: والتي لم تمت في منامها. ما تشوف الياء، ما تشوف الياء في منامها.
1: والتي لم تمت

0: تفكروا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، إلى آخر. ها؟ نعم، نأخذ المناقشة أولا. في قوله تعالى: أليس الله بعزيز الانتقام، تقرير لصفتين من صفات الله، ما هما؟ نعم أحسنت. هل يوصف الله بالانتقام على سبيل الإطلاق؟ سؤال: هل يوصف على سبيل الإطلاق؟ لا، وإنما يوصف مقيد. طيب، هات لي آية فيها تقييد الانتقام عندك. نعم، تقييد. نعم، نعم. لا، إن من المجرمين منتقمون، فقيد الانتقام بالمجرمين. طيب، ومن فوائد وقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، فيها قسم وشرط، فيها قسم وشرط. أين القسم؟ لا أظنك ما عندك نحو. عندك نحو ولا لا؟ إن شرطي، هذا الشرط. أين القسم؟ ها؟ لا، عبد الله، ها؟ اللام قسم، حرف قسم. الواو حرف عطف. هذا جواب القسم. نعم، إذن فالقسم مقدر كذا، التقدير والله دائم. طيب، ما الذي وجد، جواب الشرط أم جواب القسم؟
2: الذي وجد جواب الشرط.
1: جواب الشرط. بدأ الدليل: لا، أين الجواب؟ أين الجواب حتى نعرف؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. أين الجواب؟ ليقولن الله. طيب، الذي وجد الآن تقول إنه جواب الشرط، فما دليلك على أنه جواب الشرط؟ نعم، الأخ،
2: طبعا جواب القسم هو الوارد وليس جواب الشرط.
1: الموجود جواب القسم. اصبر اصبر، الموجود جواب القسم. ما دليلك على جواب القسم؟ لا، اصبر اصبر، جزاك الله خير، الى الان ما بعد. لانه المتقدم هذا الحكم، لكن ما الدليل على ان الموجود لا يقول هو جواب القسم؟
2: لان اللام توزيع القسم سبق الشرط
1: والقسم. سلامك. جواب القسم لا يكون مقترن بال،
3: جواب الشرط لا يكون مقترن باللام، جواب القسم مقترن.
1: أحسنت. الدليل أنه اقترن، أن الجواب مقترن باللام، ولا يقترن باللام إلا جواب القسم. أما جواب الشرط فيقترن بإيش؟ بالفاء. تمام. هل لديك عن، لأنك أنت ترغب أنك تذكر الشاهد من كلام مالك
2: فقط؟
1: ماذا قال ابن مالك؟ ملتزم. طيب، صح. قوله سبحانه وتعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله. الرؤية هنا بمعنى الظاهر هذا الربع الخالي ها؟ لا معنى الإخبار يعني أخبروني أخبروني ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر إلى آخره. قوله هل هن كاشفات ضر فيها قراءتان عبد الله. نعم طيب على القراءة الأولى ما موقع ضر من الإعراب؟ مفعول اسم الفاعل كشفات وممسكات فيها القراءتان. طيب لا نعم قوله تعالى قل حسبي الله عبد المنان الجملة هنا اسمية أو فعلية؟ فعلية لأنها مبدوء بفعل حسبي الله. لا ما هو قل اسمية أين الخبر فيها والمبتدا؟ أين المبتدا فيها والخبر؟ وين قل حسبي الله عليه نعم ما فيها وشيء آخر؟ طيب كيف يعني تجعل هذا خبر مرة وتجعله مبتدأ مرة إن أردت لا مو هذا يعني إن أراد الأخبار عن الحسب بأنه هو الله صارت حسب نعم وأن هذا الأخبار نعم أحسنت صح. هل تفيد الآية وجوب إفراد الله بالتوكل عبد الله في أي طريق؟ لا أنا أريد التوكل. هل تدل الآية على وجوب إفراد الله بالتوكل؟ بأي طريق؟ على الله ما أمامي على الله عليه يتوكل المتوكلون. طيب ما طريق ذلك؟ لأن الحصر له طرق. أحسنت تقديم المعمول عليه تمام. أخذنا من الفوائد الآن وش أخذنا؟ ها؟ أين؟ وبيان بطلانه؟ طيب من فوائد الآية الكريمة أن ما يعبد من دون الله لا ينفع عابده بجلب نفع ولا بدفع ضر لقوله أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أراد الله بضر هل هن كشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الإرادة لله في قوله إن أرادني أو أرادني، وإرادة الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية وإرادة كونية قدرية. إرادة شرعية وإرادة كونية قدرية. أنا أرجو من الإخوة أن لا يعلق أحد على كتاب التفسير نفسه، لأن التعليق على الكتاب يفسد الكتاب، وربما يكون التعليق أكثر من التفسير، خصوصا مثلا إذا أردنا نتكلم عن تقسيم الإرادة وشبهها. أما إذا أردت أن نفسر كلمة ويكتبها على الهامش هذه أهون، لكن الأشياء اللي فيها تفصيل تفسدون كتبكم، ما تقرأ بعدكم أبدا، وربما أنتم مع طول الزمن ما تنتفعون بها. فأنا أمل الذي يريد أن يكتب مثل هذا الكلام الطويل يكتبه خارج الكتاب أحسن. طيب، الإرادة قلنا كونية وشرعية. الكونية هي التي بمعنى المشيئة، والشرعية هي التي بمعنى المحبة. فإذا كانت يريد بمعنى يشاء فهي إرادة كونية، وإذا كانت يريد بمعنى يحب فهي إرادة شرعية. طيب، إذن الفرق بينهما أن الإرادة الكونية يلزم منها وقوع المراد، يلزم منها وقوع المراد لأنها كونية، لا أحد يعقب حكم الله. والإرادة الشرعية لا يلزم منها وقوع المراد. ثانيا، الإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله، والإرادة الكونية شاملة لما يحبه الله وما لا يحبه الله. ونأخذ على هذا التمارين. لو قال لك قائل: هل الله يريد المعاصي؟ إن قلت نعم أخطأت، وإن قلت لا أخطأت، فماذا تقول؟ نقول: بالإرادة الكونية نعم يريدها، ولم تقع المعاصي إلا بإرادته، وبالإرادة الشرعية لا، لأن الله يكره المعاصي. أفهمتم الآن؟ وبهذا التفصيل تزول إشكالات كثيرة في المعاصي، هل هي مرادة لله أو غير مرادة؟ نقول: هي مرادة بالإرادة، ها، غير مرادة بالإرادة الشرعية. فإن قال قائل: كيف يريدها الله وهو لا يحبها؟ قلنا: نعم، هي مرادة لغيرها، هي مرادة لغيرها، بمعنى محبوبة لغيرها، محبوبة لغيرها، أي لما تؤدي إليه من المصالح العظيمة. طيب، إذن ليست مرادة بالإرادة الشرعية، وإنما هي مرادة بالإرادة الكونية. فإذا أورد علينا مورد كيف يريدها الله عز وجل وهو يكرهها، فالجواب أن نقول: يريدها ويكرهها لكونها مرادة لغيرها، لكونها مرادة لغيرها. فالله عز وجل يوقع المعاصي من يريد المعاصي من أجل خير كثير لفاعلها إذا تاب إلى الله، لأن العاصي إذا تاب إلى الله كان خيرا منه قبل المعصية. والدليل على هذا أن آدم عصى ربه وغوى وتاب إلى الله، وبعد توبته اجتباه وهداه، ولولا هذه المعصية لم يحصل له الاجتباء والهداية التي حصلت بعد المعصية. فكانت المعصية الآن خيرا لآدم، ثم إن فيها خيرا آخر. الإنسان العاصي إذا عصى الله عرف قدر نفسه وخجل من ربه واستصغر كل عمل خير يفعله، لأنه يذكر معصيته دائما بين عينيه. لكن إذا لم يعصي ربما يشمخر ويعلو بأنفه ويعجب بنفسه ويقول أنا ما عصيت الله أبدا وما أشبه ذلك، ثم يحبط عمله من حيث لا يشعر. طيب، هاتان اثنتان مصلحتهم لمن؟ للعاصي. هناك مصلحة ثالثة لعامة الناس، لولا العصيان ما قام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الناس لو كانوا كلهم على البر والمعروف فبأي شيء نأمر وعن أي شيء ننهى؟ فلا يقوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بوجود أسبابه وهي المعاصي. رابعا، لولا المعاصي ما عرف الإنسان قدر الإيمان الذي أنعم الله به عليه ولذته، لأن الناس لو كانوا على حد سواء ما عرف الإنسان قدر نعمة الله عليه، ولهذا لا يعرف قدر العافية إلا من ابتلي بمرض، أليس كذلك؟ كذلك أيضا المعصية لا يعرف العبد قدر نعمة الله عليه بالطاعة إلا إذا عرف آثار المعاصي على فاعليها. خمسة، أخذنا خمسة، لا الخامس، لولا المعاصي التي أعظمها الكفر ما قام سوق الجهاد. لأننا لو كنا كلنا مسلمين فمن نجاهد؟ لا أحد. لكن إذا كان فيه كافر ومؤمن قام سوق الجهاد، ولا يخفاكم ما في الجهاد من الخير والفضل العظيم. سادسا، لولا المعاصي لفاتت الحكمة من الخلق، من خلق الخلق كلهم. قال الله عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، يعني على الهدى، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. سابعا، لولا المعاصي لم يكن لخلق الجنة والنار حكمة، لأن الجنة لمن؟ للعصاة، لمن عصى، أستغفر الله. لأن النار لمن عصى. ولو لم يكن عصاة لكان خلق النار عبثا، ولهذا قال: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فتبين الآن أن ما يقدره الله عز وجل مما يكرهه له فوائد كبيرة عظيمة، وحينئذ يكون مرادا لله تعالى مرادا لله لغيره. وهو من هذه الناحية محبوب إلى الله، وهو من هذه الناحية محبوب إلى الله. فتبين بهذا سقوط الإيراد الذي أوردناه أولا، وهو كيف يقدر الله المعاصي أو كيف يريد الله المعاصي وهو يكرهها. أعرفتم؟ ومثل هذه الفوائد قد لا تجدونها في كتاب، ولذلك أحثكم على الاحتفاظ بها وتقييدها. طيب، نظير ذلك في الأمور المحسوسة أن الأب أو الأم يأتي إلى ابنه المريض فيكويه بالنار وتؤلمه وتحرق جلده، لكن لماذا؟ لطلب الشفاء. فكيه مكروه غير محبوب الله، لكنه محبوب لإيش؟ محبوب لغيره، أي لما ينتج عليه من عنه من المصالح. وبهذا تبين أنه لا مانع من أن يكون الشيء مكروها من وجه إيش؟ محبوبا من وجه. طيب، الفرق، نرجع إلى الفرق بين الإرادتين الشرعية والكونية. من موصولة مفعول العلم يأتيه عذاب يخزيه، إذا كانت من موصولة فجملة يأتيه لا محل من إعراب صلة الموصول. عذاب يخزيه، ماذا قلنا بعذاب؟ عقوبة. وجملة يخزيه صفة لعذاب وليست جوابا لمن، لأن من اسم موصول لا تحتاج إلى جواب. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل ينزل عليه عذاب مقيم دائم وهو عذاب النار. وقد أخزاهم الله ببدر، يعني أن أكبر ذل حصل لقريش ما حصل في بدر، لأن الله سبحانه وتعالى جمع زعماءهم وكبراءهم وأشرافهم، جمعهم حتى خرجوا في ذلك اليوم وقتل هؤلاء الأشراف والكبراء، قتلوا وسحبوا وألقوا في قليب من قلوب بدر، قليب خبيثة منتنة، فكان جزاؤهم والعياذ بالله هذا الجزاء، وهذا من أعظم الخزي. حتى وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم يوبخهم ويندمهم، يقول يا فلان ابن فلان بأسمائهم وأسماء آبائهم، يا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقالوا يا رسول الله ما تكلم من أناس جيفوا، كيف تكلم جيف؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون الجواب. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، هم يسمعون كلام الرسول ولا يزيدهم هذا الكلام إلا حسرة وندامة. ولهذا قال أحدهم لعبد الله بن مسعود وهو أبو جهل حينما جاء إليه وفيه رمق من حياته، قال له من أنت؟ قال ابن مسعود، قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. كيف تاطى على راسه شريف من أشرف قريش؟ ثم قال لمن الدائرة اليوم؟ قال لله ورسوله. المهم أن الرسول وبخهم على هذا الذي حصل. نعم، يقول وقد أخزاهم الله ببدر. ثم قال إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، متعلق بأنزل. لماذا لم يقل بأنزلنا؟ لأن العامل هو الفعل، وناء
0: اسم بتقدير الانفصال عن الفعل، وهذا تعليم من المؤلف لكم، إذا أردتم أن تقولوا هذا متعلق فلا تذكروا إلا العامل فقط، لا تذكروا الفاعل معه ولا المفعول إن كان المفعول متصلا به. هذا متعلق بأنزل، ونحن في الحقيقة في إعرابنا في القرآن نتجاوز، نقول في مثل هذا متعلق بأنزلنا، وهذا غير محرر. الصواب أن تقول متعلق بأنزل الذي هو العامل فقط دون ما اتصل به من فاعل أو مفعول. نعم. فمن اهتدى فلنفسه اهتداؤه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل فتجبرهم على الهدى. وهذا كقوله وما أنت عليهم بجبار، فالرسول عليه الصلاة والسلام ليس بجابر لهم على الاهتداء، وليس بموكل بهم يحافظهم ويحافظ عليهم. نرجع للفوائد الآن. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إلى آخر. من فوائد هذه الآية أنه ينبغي لمن معه الحق أن يكون قويا متحديا لخصمه، أن يكون قويا متحديا لخصمه فلا يقف موقف الضعف. من أين يؤخذ؟ إن اعملوا إني عامل، يعني ولا تهمونني. ومن فوائدها تسلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله أمره بذلك تبشيرا له وتسلية بأنه ستكون العاقبة له. ومن فوائدها أنه لا بأس بإقرار الكفار على كفرهم تهديدا، وهذا أسلوب متبع حتى في تأديب الولد ابنه، الوالد ابنه، في تأديب الوالد ابنه ماذا يقول له إذا خالف؟ يقول استمر، استمر على معصيتي، استمر لا في اللعب، لا تحضر للضيوف مثلا. ماذا يقصد؟ يقصد التهديد. وأظن لا يمكن أن نأتي به جميعا، ونجعلها غدا إن شاء الله. الله يتوفى الأنفس،
4: الله يتوفى الأنفس حين موتها، يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن باقي عليه فوائد من أخذت من الفوائد. نعم. قال الله تعالى قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة إن الله سبحانه وتعالى يريد من نبيه أن يكون عاليا على قومه، يتكلم عليهم أو يتكلم معهم من علو، وذلك بقوله يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، وهذا يشبه التحدي لهم، أني لا يهمني أن تعملوا ما علمتم فإني سوف أعمل ما يضاد ذلك. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أظن ذكرنا هذه الفائدة أنه ينبغي لصاحب الحق أن يكون قويا على خصمه متعليا عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تهديد أولئك المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنهم سوف يعلمون من هو أحق بالعذاب ومن يأتيه العذاب. ومن فوائد الآية الكريمة أن عذاب الكفر عذاب مخزي، عار في الآخرة وذل في الدنيا، بل ذل في الدنيا والآخرة والعياذ بالله، لقوله من يأتيه عذاب يخزيه. ومن فوائد الآية الكريمة أن عذاب أهل النار مقيم لا ينفك عنه. ويتفرع على هذه الآية الكريمة ما دل عليه القرآن والسنة من أن أهل النار مخلدون فيها أبدا وأنها لا تفنى، وأن القول بفنائها قول ضعيف بل باطل لمخالفته للكتاب والسنة. ثم قال إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن القرآن كلام الله لأن الله أنزله، وهو كلام ليس ذاتا معينة كالحديد الذي قال الله فيه إن وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وكالمواشي وأنزل لكم من العام ثمانية أنزل لكم من عام ثمانية أزواج، لأن فالقرآن كلام، فإذا كان كلاما فإنه لا يكون مخلوقا لأن الكلام صفة المتكلم، والمتكلم به وهو الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علو الله. منين زكي؟ والإنزال لا يكون إلا من علو، وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. علو الله عز وجل دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. الكتاب دلالته على علو الله متنوعة بأنواع كثيرة، والسنة كذلك اتفقت السنة القولية والفعلية والإقرارية على أن الله سبحانه وتعالى عالم فوق عرش فوق خلقه. والإجماع أجمع السلف على ذلك، ما منهم من أحد قال بخلافه أبدا. والقاعدة في هذا أنه إذا دل الكتاب والسنة على شيء ولم يعلم أن أحدا من السلف

هل أحد فسره بذلك؟ فماذا نقول؟ نقول ما دام القرآن والسنة ما دام القرآن قال به ولم يرد عنهم خلافه فهم قد قالوا به، لأنهم هم يأخذون بدلالة القرآن التي أمروا أن يأخذوا بها. إذن نأخذ من هذا إجماع الصحابة على علو الله، وكذلك التابعون لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم لم يأتي حرف واحد عن أحد منهم أنه قال بخلاف ذلك. من فوائد هذه الآية فضيلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال إيش؟ نكمل الأدلة. طيب، الأدلة العقلية على علو الله عز وجل أن يقال العلو إما صفة نقص أو كمال، ولا أحد يشك أنه صفة كمال، فوجب ثبوته لله عز وجل، لأن الرب قد وجبت له صفات الكمال عقلا. وأما الفطرة فإن الناس مفطورون على أنهم إذا سألوا الله شيئا إنما ترتفع قلوبهم نحو السماء، وهذا أمر لا ينكره أحد. قال الله من فوائد الآية الكريمة فضيلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان إنزال هذا القرآن العظيم عليه، وقد قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. ومن فوائدها أن القرآن نزل لمصلحة الخلق، لقوله للناس، فالقرآن لم ينزل ضد مصالح الخلق بل نزل لمصالح الخلق، ولهذا قال أنزلناه عليك للناس. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة عموم رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لقوله للناس ولم يقل لقومك مثلا، للناس عموما. ومن فوائدها أن القرآن نزل بالحق على وجهي التفسير اللذين سبقا، وهو أنه هو حق وآت الحق، حق فيما جاء به حيث كانت أحكامه عدلا وأخباره صدقا، وهو نفسه حق ليس بباطل. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن حجة، لقوله فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ومن فوائدها أن الله أن الناس ينقسمون نحو هذا القرآن إلى مهتد وضال، لقوله فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، ووجه ذلك أنه أضاف الاهتداء والضلال إلى العبد، فدل هذا على أنه فعله الذي اختار. ومن فوائد الآية الكريمة شؤم المعاصي، وأنها تكون على العبد لا له. ومن فوائد الآية الكريمة بركة الاهتداء، وأنه كسب للعبد، لقوله فلنفسه. ومن فوائدها تسلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ضل من ضل من الناس، لقوله وما أنت عليهم بوكيل، فالله وحده هو الوكيل عليهم، أما أنت فأنت مبلغ، فإذا قمت بواجب البلاء فالحساب على الله. ومن فوائدها الرد على من تعلقوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم.

0: خوفا ورجاء ورغبة ورهبة حتى صاروا يدعونه من دون الله لقوله وما أنت عليهم بوكيل. ومن فوائدها أن الداعي المبلغ لشريعة الله إذا بلغ على الوجه الذي أمر به فقد برئت ذمته ولا يلزمه شيء وراء ذلك. وجه الدلالة منها أنه إذا كان إمام الداعين المبلغين محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا ليس وكيلا على الناس ولا حفيظا عليهم فمن دونه من باب أولى. ثم قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها. الله مبتدا وجملة يتوفى خبره، والتوفي بمعنى القبض كما يقال توفى الرجل حقه من غريمه أي قبضه منه. والأنفس جمع نفس وهي الأرواح، الأرواح التي بها تحيا الأجساد. والنفس تطلق في القرآن على معاني متعددة منها هذا أنها الروح التي بها حياة الإنسان، فهو يقبض الأرواح حين موتها أي إذا حين الموت، وهي مفارقة الروح للحياة، وهي مفارقة الروح للبدن، المفارقة التي تزول بها الحياة والتي لم تمت في منامها. والتي الواو حرف عطف، والتي معطوفة على الأنفس يعني ويتوفى التي لم تمت. ولك الخيار في مثل هذا التركيب أن تقول الواو حرف عطف والتي صفة لمعطوف على ما سبق وتقديره والأنفس التي لم تمت، ولك أن تعطف الصفة رأسا على ما سبق وتقول الأنفس عطف على قوله الأنفس حين موتها. نعم، وأن تقول التي لم تمت عطف على الأنفس حين موتها. والتي لم تمت يتوفاها في منامها أي يقبضها، لكنه ليس قبضا تاما بل قبض مقيد. ولهذا تجد النائم له إحساس من وجه وليس له إحساس من وجه آخر، فباعتبار القوى الظاهرة لا إحساس له، لا يرى ولا يسمع. وباعتبار القوى الباطنة وأنه لو نبه الانتباه يكون حيا، فصلة الروح بالنائم غير صلتها بالحي باليقظان وغير صلتها بالميت، فهي وسط بين الحي اليقظان وبين الميت. يقول والتي لم تمت في منامها. وقد سمى الله تعالى النوم وفاة فقال وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يمسك التي قضى عليها الموت فلا ترجع إلى جسدها، يمسكها إلى أن يأتي البعث. وقوله قضى أي حكم، كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا، أي حكم ألا تعبدوا إلا إياه. والقضاء هنا قضاء كوني، وأقول قضاء كوني لأن قضاء الله ينقسم إلى قسمين شرعي وكوني. فالشرعي ما أمر به مثل قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ومثل قوله والله يقضي بالحق. أن يحكم به. والقضاء الكوني مثل قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض، فإن الله لا يقضي بالفساد في الأرض، لا يقضي بالفساد في الأرض قضاء شرعيا، إنما هو قضاء كوني. وهنا يقول قضى عليه الموت قضاء كوني. طيب قضى عليه الموت ويرسل الأخرى وهي التي ماتت في منامها، التي وهي التي توفاها في منامها، يرسلها إلى أجل مسمى أي إلى أجل معين. ما هو الأجل المسمى؟ هو الموت، يعني يرسلها تذهب إلى جسدها وتبقى فيه إلى أجل مسمى أي معين محدد. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك يعني الوفاة للنفسين والإرسال لإحداهما وإمساك الأخرى فيه آيات، والآيات التي الآن معنا واضحة جدا أربع: وفاة الموت، وفاة النوم، إمساك الميتة، إرسال النائمة، إرسال النائمة، أربع كلها من آيات الله عز وجل. وإنك لتأتي إلى القوم جماعة نائمين فتقول سبحان الله ومن آياته منامكم بالليل والنهار، قوم كأنهم جثث لا يسمعون اللهم إلا من كان خفيف النوم، لكن الأصل أنهم جثث، فتقول سبحان الذي أماتهم ثم أحياهم بعد أن كانوا شبه أموات. فهي آيات، وهي آية أيضا على كما على البعث، فإن النوم وفاة صغرى يبعث الله فيه النائم حتى يحيى يستيقظ تماما، كذلك الإحياء بعد الموت يقضيه الله عز وجل وهو قادر عليه. والعاقل يقيس الشاهد، يقيس الغائب على الشاهد والمستقبل على الحاضر ويتبين له الأمر. وقول لقوم يتفكرون، يتفكرون التفكر إعمال الفكر، إعماله بحيث يدور كارا وراجعا يمينا وشمالا حتى يتبين له ما يتبين بالتفكر. وضد التفكر الغفلة، وأن يكون القلب حجرا أملس لا يقر عليه شيء، لو قر عليه حبة من تراب أطارتها الرياح وجرت بها المياه. فالإنسان المتفكر هو الذي ليس بغافل، بل يدير فكرة يمينا وشمالا ذاهبا وراجعا حتى يتبين له الأمر. ثم نرجع الآن إلى كلام المفسر رحمه الله، يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها ويتوفى التي لم تمت في منامها. قدر الفعل بعد حرف العطف إشارة إلى أنه معطوف على ما كان هذا عامله. وما الذي هذا عامله؟ الأنفس. ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها، أي يتوفاها وقت النوم، فيتبين بهذا أن النوم وفاة. نعم. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، أي وقت موتها. هذا الأجل المسمى. والمرسلة نفس التمييز تبقى بدونها نفس الحياة بخلاف العكس. كان المؤلف يقول إن الأنفس نوعان، نفس تمييز ونفس حياة. نفس التمييز هي المرسلة ويوصل الأخرى إلى أجل مسمى، وتبقى بدونها الحياة أو لا؟ ها؟ تبقى. فالنائم فيه حياة ما في شك، فنفس التمييز تبقى بعدها الحياة، والعكس لا. ولهذا قال بخلاف العكس، فإن نفس الحياة لا إذا قبضت لا تبقى بعدها نفس التمييز. فأفادنا رحمه الله أن الأنفس في قول الأنفس عين موتها أنفس إيش؟ أنفس الحياة، ويتبعها أنفس التمييز، والتي لم تموت في منامها أنفس التمييز. قال إن في ذلك المذكور لآيات دلالات لقوم يتفكرون فيعلمون أن القادر على ذلك قادر على البعث، وقريش لم يتفكروا في ذلك. نعم، في هذا المذكور آيات، ونحن ذكرنا أربعا ظاهرة، ولو تأملنا لوجدنا أكثر من ذلك بكثير، ولكنها تحتاج إلى تفكير وتدبر وتأمل فتتضح. في هذه الآيات الكريمة من الفوائد بيان قوة سلطان الله عز وجل وعمومه. من أين تؤخذ؟ من كونه يتصرف هذا التصرف حتى في الأنفس، يتوفاها جميعا ويتوفى ويرسل هذه ويمسك هذه، وهذا دليل على كمال الملك والسلطان. ومن فوائد الآية الكريمة أن المتوفي للأنفس حين موتها والله عز وجل، الله يتوفى الأنفس حين موتها، أليس هذا هو الواقع؟ نعم، هذا هو ما تدل عليه الآية، ولكن هذه الدلالة ربما يعارضها بعض الآيات في قوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرحون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، وقوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فنجد أنه في آية الزمر أضاف الوفاة إلى من؟ إلى نفسه عز وجل، وفي آية ألف لام ميم تنزل السجدة إلى ملك الموت، وفي سورة الأنعام إلى الرسل توفته رسلنا. فكيف نجمع بين هذه الآيات؟ الجواب على ذلك أن نقول يجب أن نعلم قاعدة مهمة جدا، وأنه لا يمكن أن يتعارض دليلان قطعيان أبدا، لا يمكن أن يتعارض دليلان قطعيان أبدا، لا من القرآن ولا من السنة ولا من العقل، لأنهما لو تعارضا لكان أحدهما ثابتا والآخر منتفيا، وإذا قلنا الآخر منتفيا زال عنه اسم القطعي. وهذه القاعدة تفيدك في مسائل كثيرة، فمثلا لو قال لك قائل القرآن يدل على كذا، ثم ثبت حسا أن الأمر الواقع على خلاف هذا المدلول، الأمر الحسي تكذيبه غير ممكن، لكن نقول إن فهمك للقرآن هذا خطأ. فماذا لو قال ليست الأرض كروية لقول الله تبارك وتعالى وإلى الأرض كيف سطحت، واعتقاد أنها كروية يكذب هذه دلالة الآية. القرآن قطعي الثبوت، القرآن قطعي الثبوت. وش معنى قطعي الثبوت؟ يعني ثابت قطعا ما في إشكال. والله يقول وإلى الأرض كيف سطحت، وكروية الأرض حسا ثابتة ولا لا؟ قطعا ولا غير قطع؟ لا قطعا، كروية الأرض ثابتة قطعا لا شك فيه. نعم حسا، هنا حسا. الآن لو تقوم طائرة من مطار جدة متجهة نحو الغرب على خط مستقيم رجعت إلى مطارها، إلى مطارها لا يردها شيء، إذن فهي كروية لا أشكال فيها. الآية نقول الآية لفظها قطعي ثابت، لكن دلالتها على أنها سطح واحد ما هو صحيح، ما هي صريحة، ليست صريحة. وإذا لم تكن الدلالة صريحة فهي غير قطعية، وحينئذ نقول التعارض الآن بين مدلول ظني ومحسوس قطعي. ما هو المدلول الظني؟ أن الآية تدل على أن الأرض سطح واحد، ها. والمحسوس القطعي أن الأرض كروية. نقول الحمد لله التعارض الآن بين ظني وقطعي، وإذا تعارض ظني قطعي ما الذي يقدم؟ القطعي. ونقول سطح الأرض باعتبار القطعة المواجهة، القطعة أو الجانب المواجه من الأرض سطح، أليس كذلك؟ لكن على البعد يكون فيه انحناء. والدليل على ذلك أنك لأنه لو كان السفينة تسير في البحر ولها أعمدة طويلة، إذا أبعدت عنك كلما أبعدت اختفت غابت مرة، ما الذي يغيبها؟ لأن الأرض مستديرة، الأرض مستديرة فتغيب. لو كانت سطحا لكان تراها حتى كفراتها، إن كان لها كفرات، نعم تراها من بعد كما تراها من قرب على السطح، والأمر ظاهر ما في إشكال. يعني الخلاصة الآن لا يمكن أن يتعارض دليلان قطعيان في الثبوت والدلالة، عرفت؟ ولا يمكن أن يتعارض قطعي وظني، يا جماعة كم بقيتم في بطون أمهاتكم؟ أعطوني 9 دقائق. لا يمكن، لأن الظني لا يقاوم القطعي، الظني لا يقاوم القطعي، وإذا لم يقاومه سقط فلا معارض، صح؟ يبقى الآن التعارض بين الظن والظن، بين الظن والظن. وإذا وجد تعارض بين ظنيين حينئذ اطلب الترجيح، أو إذا كان يمكن النسخ اعمل بالنسخ. وهذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل، وهذا الكتاب أثنى عليه ابن القيم رحمه الله في النونية فقال وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، يعني مما رد به على الفلاسفة هذا الكتاب ذكر فيه هذه القاعدة المفيدة: التعارض بين قطعيين محال. صح؟ ها صح. ليش؟ لا اين لانه لو حصل التعارض لكان احدهما غير قطعي، ما يمكن. طيب ثانيا، التعارض بين القطع والظن محال، وارد لكن لا مقاومه، يعني بمعنى ان نسقط التعارض ونقول الحكم للقطع. التعارض بين الظنيين واقع ويجب النظر إليه والعمل بالترجيح أو العمل بالنسخ إذا كان مما يمكن نسخه. واضح؟ طيب نحن الآن نتكلم على إيه؟ ها؟ الجمع بين الوفاة المضافة إلى الله والوفاة المضافة إلى الرسل والمضافة إلى ملك الموت. نقول لا تعارض، الدلالة تختلف. فأضاف ففي هذه الآيات الزمر أضاف الله الوفاة إليه لأنها بأمره، لأنها بأمره. وقد يضاف الشيء إلى آخر لوقوعه بأمره، كما تقول: بنى الملك قصرا، بنى الملك قصرا، الملك رأيته يعمل بيديه بالسمنت والرمل، نعم، ويا ولد هات الزنبيل، هات كذا هات كذا. الجواب لا، ولكنه أمر. ومنه المثل المشهور في البلاغة: بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط. أين تقع مدينة الفسطاط؟ في مصر. ها هي. طيب هل عمرو بن العاص بناها بيده؟ لا، أمر. إذن فإضافة الوفاة إلى الله لأنها بأمره. طيب إضافة بقي عندنا الآن إضافتها إلى ملك الموت وإلى الرسل والجمع. أن نقول إما أن الرسل يراد بهم الجنس، توفته رسلنا يعني ملك الموت، لأن ملك الموت رسول. ومنه الحديث: يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب. طيب أو نقول إن وفاة ملك الموت غير وفاة الرسل، وذلك لما جاء في الحديث من أن ملك الموت يجلس إلى المحتضر ويأمر روحه أن تخرج فيأخذها بيده ثم يسلمها فورا إلى الملائكة الذين نزلوا من السماء معهم الحنوط والكفن المناسب لها إن كانت مؤمنة، وأسأل الله يجعل أرواحي روحي وأرواحكم مؤمنة، فإنها تجعل في الكفن الذي من الجنة والحنوط الذي من الجنة، وإن كانت الأخرى فكفن من نار وحنوط من نار، نعوذ بالله من ذلك. ما بهذا الكفن والصعود بها إلى السماء تتولاه الملائكة، ولهذا قال: توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله ما لهم الحق، تحملها إلى الله عز وجل. إن كانت مؤمنة تجاوزت السماوات إلى الله، لأن الله غاية نفس المؤمن في الحياة وبعد الممات. المؤمن قلبه ونفسه معلق بالله عز وجل، دائما ينظر إلى الله عز وجل بنظر البصيرة، بعين البصيرة. إن قام فبالله ولله وفي الله، وإن قعد فبالله ولله وفي الله، وكذلك إن ذهب وجاء فهو بالله، فهو لله وبالله وفي الله. ونريد من الأخ التفريق بين هذه الكلمات الثلاث، فهو لله وبالله وفي الله. الإخلاص، طيب الاستعانة، ها في الله، أي في شرعه وحكمه كذا. وانظر إلى الفاتحة، تضمنت الثلاث بالتسلسل، إياك نعبد، هذا إيش؟ لله، إخلاص، إياك نستعين، بالله، اهدنا الصراط المستقيم، في الله، الشرع، أن نكون في الصراط المستقيم لا نتجاوز. ساعتي نائمة الآن؟ نعم؟ لا.
1: وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون.
0: بس كفاية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي علينا في كلام المؤلف بل في الآيات بيان الفوائد من قوله الله يتوفى الأنفس حين موتها، أو الأهل قبلها، ها؟ نعم. من فوائد هذه الآيات الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس حين موتها، وقد ذكرنا أن ظاهر الآية معارض لآيتين في كتاب الله، هما قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وحتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، وبينا وجه الجمع بين هذه الآيات الثلاث، فقلنا إضافة الوفاة إلى الله لأنه هو الآمر بها، هو الآمر بها، والآمر بالشيء ينسب الشيء إليه. وذكرنا لهذا مثالا، فقلنا لو قيل بنى الملك قصرا شامخا لم يفهم أحد أن الملك هو الذي باشر البناء ولكنه أمر به. وأما الجمع بين قوله حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وقوله قل يتوفاكم ملك الموت، فمن أحد وجهين، إما أن يكون مراد بالرسل الجنس ويكون واحدا وهو ملك الموت، أو أن ملك الموت يقبضها من الجسد ثم يسلمها للملائكة الذين حضروا فيقبضونها. وبينا قاعدة مفيدة حول هذا الموضوع، وهي أنه لا تعارض بين قطعيين ولا بين قطعي وظني. أما القطعيان فلأنهما لو تعارضا لكان أحدهما غير قطعي، وأما القطعي والظني فلا تعارض لأنه قدم القطعي. إذن يبقى التعارض بين حمد لا بين الظنيين فقط. وبينا أيضا أن القطع يكون في الثبوت ويكون في الدلالة، فمن الأدلة ما هو قطعي الثبوت ظني الدلالة، ومنها ما هو قطعي الثبوت والدلالة، ومنه ما هو قطعي الدلالة ظني الثبوت. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن النوم يسمى وفاة لقوله والتي لم تمت في منامها، ويشهد لذلك قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرأتم من النهار. ومن فوائد الآية الكريمة أن الوقت يذهب سريعا بالنسبة للأموات ولو طالت الأيام والدهور، لأننا إذا قسنا الوفاة الصغرى أو إذا نظرنا الوفاة الصغرى وسرعة ذهاب الوقت فيها، فالوفاة الكبرى من باب أولى. ولكن لا شك أن من كان يعذب في قبره فسوف يستطيل الوقت، ومن كان ينعم فسوف يكون الوقت في حقه قصيرا. ومع ذلك فإن المنعم يقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، والمعذب يقول ربي لا تقم الساعة، وذلك لأنه يرى أن عذاب القبر أهو من عذاب يوم القيامة، نسأل الله العافية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النائم لا يؤاخذ بعمله، النائم لا يؤاخذ بعمله لا له ولا عليه. من أين يؤخذ؟ لأن الله لما سمى النوم وفاة فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة. وعلى هذا فلو رأى النائم أنه يصلي فهل يكتب له أجر الصلاة؟ لا. ولو رأى أنه يقتل لم يكتب عليه إثم القتل، لأنه غير مكلف. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات يعني وصف الله بالإمساك والإرسال، يمسك ويرسل. وقد بينا فيما سبق أن صفات الله عز وجل تنقسم أقساما، أحدها ما علم من أسمائه كالمغفرة من الغفور والرحمة من الرحيم، والثاني ما نص عليه بذاته وليس من الأسماء، مثل كيف مثل استواء العرش، هذا نص عليه لكن ليس من أسماء، صفة وليس من أسماء الله. ثم استوى على العرش، ومثل الصنع، صنع الله الذي أتقن كل شيء، والفعل إن ربك فعال لما يريد، وما أشبهها. ومنها ما يخبر به عنه وإن لم يذكر في كتاب السنة لكن يخبر به عنه. هذا أيضا يقول العلماء ينقسم إلى قسمين، قسم لا يليق بالله فهذا لا يجوز الخبر به عنه، وقسم لا ينافي كماله فهذا لا بأس به، لأن باب الخبر أوسع من باب الإنشاء. فمثلا لو قال قائل إن الله مريد، قلنا نعم لك أن تصف الله به، أولا لأن الله وصف نفسه بالإرادة في قوله يريد الله بكم اليسر إنما أمره إذا أراد شيئا، وثانيا أن الإرادة وصف لا ينافي كماله، كمال الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة كمال أفعال الله، حيث إنها تكون منتظمة محددة لقوله إلى أجل مسمى. ومن فوائدها أنه لا يمكن أن يخلد أحد في الدنيا. من أين تؤخذ؟ من قوله إلى أجل مسمى محدد، لا إلى شيء لا غاية له. ومن فائد الآية الكريمة أن هذا الحاصل من الوفاتين فيه آيات تدل على كمال الله، كمال وحدانيته، ك كمال سلطانه كمال تدبيره، لقوله إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن فوائدها الحث على التفكر وأنه مفتاح العلم، لقوله إن في ذلك لآيات لمن؟ لقوم يتفكرون. والتفكر إنما يكون في آيات الله ومعاني أسمائه وصفاته، أما في حقيقة الصفات أو في حقيقة الذات فلا تتفكر. ولهذا يروى تفكروا في آلاء الله أي نعمه ولا تتفكروا في ذاته، وذلك لأن التفكر في ذات الله يؤدي إلى غياهب من الظلم، ويؤدي أحيانا إلى التشكيك وأحيانا إلى التعطيل، وهذا هو الذي ضر أهل التعطيل. التفكر في الذات، الذات لا يمكن الإحاطة بها، وما لا يمكن الإحاطة به فالتفكير فيه مضيعة للوقت، وهو في جانب الربوبية خطير على عقيدة الإنسان. فأن تفكر في آيات الله، في أسمائه، في صفاته من حيث المعنى، أما في نفس الذات العلية ما تستطيع تفكر. ماذا تتصور؟ ولهذا يجب الإعراض عن هذه المسألة. ثم قال الله عز وجل أم اتخذوا من دون الله شفعاء. أم هنا منقطعة، ولهذا تقدر ببل والهمزة، أي أنها بمعنى بل والهمزة. وقولنا منقطعة يفيد أن هناك مقابل لهذا المعنى، وهو كذلك، والمقابل لهذا المعنى أن تكون متصلة، وحينئذ نحتاج إلى الفرق بين المنقطعة والمتصلة. الفرق بينهما من وجهين، بل تأتي في اللغة العربية على وجهين، متصلة ومنقطعة. الفرق بينهما أن بل المنقطعة لا معادل فيها، أن المنقطعة لا معادل فيها، بمعنى أنه لا يذكر فيها معادل، بخلاف أم المتصلة فإنها تحتاج إلى معادل. فقوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، هذه إيش؟ متصلة. لماذا؟ لذكر المعادل، أأنذرتهم أم لم تنذرهم. طيب، ومثل قوله تعالى أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، هذه منقطعة لأنها بمعنى بل أيقولون تقوله، نعم، لأنه لم يذكر فيها المعادل، لم يذكر فيها المعادل فتكون منقطعة. الفرق الثاني بينهما أن أم المتصلة بمعنى أو، وأم المنقطعة بمعنى بل والهمزة. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، لو جعل بعدها أو فكان هذا هو المعنى، أنذرتهم أو لم تنذرهم. المنقطعة بمعنى بل والهمزة وليست بمعنى أو. نطبق هذا الفرق على ما معنى أم اتخذوا من دون الله شفعاء، فماذا تكون؟ تكون منقطعة، أولا لأنه لم يذكر المعادل، والثاني لأنها تقدر ببل والهمزة. أم اتخذوا من دون الله أي سواه، دون بمعنى سوى لا بمعنى دون الرتبة، بل دون سوى، من دون الله أي من سوى الله. واتخذ هنا تنصب مفعولين، الأول شفعاء، والثاني من دون، يعني اتخذوا من دون الله آلهة شفعاء. ويجوز أن نقول إن المفعول الأول محذوف تقديره آلهة والثاني شفعاء، يعني أنهم اتخذوا معبودات يعبدونها يدعون أنها شفعاء لهم عند الله. قال الله تعالى عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فصرحوا بأنهم يعبدون هذه الآلهة ولكنهم يريدون أن تكون مقربة لهم إلى الله عز وجل. ويا سبحان الله، كيف تتخذ بمن عصيت الله فيهم وسيلة ليقربك إلى الله؟ وهذا من سفههم. يقول عز وجل شفعاء عند الله بزعمهم، والشفعاء جمع شفيع، والشفيع من يتوسط لغيره بجلب منفعة أو دفع مضرة، من يتوسط لغيره بجلب منفعة أو دفع مضرة. فالشفاعة لأهل الموقف إذا أصابهم الهم والغم أن يقضي الله بينهم من باب دفع المضرة، والشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوها من باب جلب المنفعة. هذه الشفاعة، الشفاعة أن تتوسط لغيرك بماذا؟ بجلب منفعة أو دفع مضرة. وهي عن الشفاعة لا شك أنها خير، أن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، إلا في بعض المواطن كالشفاعة بالحد بعد أن يصل إلى السلطان، فإن من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، وإذا بلغت الحدود السلطانة فلعن الله الشافع والمشفع له. هؤلاء الجماعة الذين يعبدون الأصنام يقولون إنها شفعاء. قال الله تعالى قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، يعني أتتخذونهم شفعاء وهم لا يملكون شيئا، لا شفاعة ولا غير شفاعة. وهنا قال لا يملكون شيئا، وشيئا نكرة في سياق النفي فتكون للعموم، وكان مقتضى السياق أن يقول أولو كانوا لا يملكون الشفاعة، ولكنه أتى بالعموم ليدل على أن هذه الأصنام لا تفيد شيئا أبدا، لا تشفع ولا تدفع، وهي قد سلبت الشفاعة لدخولها في العموم، يعني لا يملكون الشفاعة ولا غيرها. نعم، أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. وهنا في أولو كانوا فيها حرف عطف بعد الهمزة، وقد ذكرنا مرارا ما يقوله علماء النحو في مثل هذا التركيب، فمن يستحضر ما قلنا؟ إذا جاء حرف العطف بعد همزة الاستفهام ما يقوله علماء النحو في مثل هذا التركيب، فمن يستحضر ما قلنا؟ إذا جاء حرف العطف بعد همزة الاستفهام فماذا يقول علماء النحو في إعرابه؟ سبق لنا مرارا وتكرارا، واحد اثنين ثلاثة،
2: ثلاثة فقط.

أربعة، رب زد وبارك. وأظنها في دروسنا هذه بنفس السورة. انحرف العطف عاطفا على ما سبق وألم، نعم، أو نعم هذا هو، هذا اللي قال، نعم، أو تكون الهمزة في مكانها وحرف العطف على شيء مقدر يناسب المقام. وذكرنا أن الثاني رأي البصريين والأول رأي الكوفيين. وذكرنا أن القول بأن الواو أو بأن حرف العطف عاطف على ما سبق، نعم، أولى، لأنه يكفيك التقدير، يكفيك التقدير، ولأنه أحيانا لا يستطيع الإنسان أن يقدر الشيء المناسب، فإذا قال الهمزة حرف عطف، الهمزة للاستفهام، والواو حرف عطف، وما بعدها معطوف على ما سبق، استراح. طيب، قال هنا أولو كانوا لا يعقل لا يملكون شيئا. على رأي من يرى أن حرف العطف على مقدر، يقول أيتخذونهم شفعاء ولو كانوا لا يملكون، ولو كانوا لا يملكون. على الرأي الثاني يقول الواو حرف عطف والمعطوف عليه ما سبق من الجملة، أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. ماذا لا يعقلون؟ يعني لا يعقلون أنكم تعبدونها. فالأصنام أحجار لا تذل، ولا يعقلون أيضا شيئا من الشفاعة يدخلون منه، فهم جهلة في حالكم وجهلة فيما تستحقون. قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا. قل الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو لكل من يتأتى خطابه ويصح، وهذا الأخير أعم من الأول، لأنه يشمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره، بدل ما معه كتابه. طيب، يقول قل أيها المخاطب، الأهل للخطاب، لله الشفاعة جميعا، لله الشفاعة جملة خبرية تفيد الحصر، وطريقه الأخ، لا ما في عامل، أن الخبر تقدم، نعم، وحقه التأخير، وكل تقديم لما حقه التأخير يفيد الحصر. طيب، لله الشفاعة لا لغيره، فهو الذي يملكها، واللام في قوله لله للملك، يعني هو الذي يملك الشفاعة، أي يملك أن يأذن فيها. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أن للشفاعة ثلاثة شروط: الشرط الأول إذنه، قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الشرط الثاني رضاه عن الشافع، قال الله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، الثالث رضاه عن المشفوع له،
وكم لقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذه تكون أيضا دليلا على أنه يشترط رضا الله عن الشافع. وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فشروط قبول الله الشفاعة ثلاثة. عدها لنا أخ. نعم نعم نعم لا عن الشافع المشفوع هذه ثلاث وعرفت ما دلتها. قل لله الشفاعة جميعا. طيب الآن لو أقول يا رسول الله اشفع لي عند الله هل يجوز؟ لا يجوز، لأنه لا يملك ذلك، هو لا يشفع لا لك ولا لغيرك إلا بإذن الله. ومن ذلك ما يفعله بعض الأخوان المجاهدين في أفغانستان، يقول واحد منهم للثاني اشفع لي عند الله، لأن المجاهد له شفاعة إذا قتل شهيدا. فتجد بعض أقاربه أو بعض أصحابه يقول اشفع لي عند الله، هذا لا يجوز، لأنه سأله ما لا يملكه. إذا قال اشفع لي يقول الشفاعة لمن؟ لله. قل اللهم شفعه في لا بأس، اسأل الشفاعة ممن يملك الشفاعة، أما ممن لا يملك فلا تسأل، هذا سؤال في غير محله. فالشفاعة إذن لله، وإذا كانت لله فلا تسأل إلا من الله. وقوله تعالى قل لا شفاعة جميعا، جميعا حال من الشفاعة. فما معنى الجمع هنا؟ هل الشفاعة متعددة؟ الجواب نعم، شفاعة متعددة، شفاعة في الدنيا، شفاعة في الآخرة، شفاعة في جلب نفع، شفاعة في دفع ضرر. نعم، فلا شفاعة إلا لله عز وجل، كل الشفاعات تكون لله. الشفاعة في الدنيا كأن يدعو الإنسان لشخص، إذا دعا الإنسان لشخص فهذه شفاعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إيش إلا شفعهم الله فيه. فدعاء الإنسان لأخيه شفاعة له عند الله، هذه الشفاعة في الدنيا. شفاعة في الآخرة معروف، الشفاعة في الآخرة أو الشفاعة العظمى، وهذه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تكون لأحد سواه. وما هي الشفاعة العظمى؟ هي أن الناس في ذلك المحشر كما علمتم من النصوص حفاة عراة غرل شاخصة أبصارهم أفئدتهم هواء الشمس تدنو منهم قدر ميل العرق يلجم بعضهم لا يلوي أحد على أحد ولا يستغيث أحد بأحد. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فيلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، فيقول بعضهم لبعض انظروا من يشفع لنا إلى الله لنستريح من هذا الموقف، راح. فيذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ولا يحصلون على شيء، ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيستأذن، يطلبون منه الشفاعة فلا يشفع، يستأذن من الله أولا لأن الملك عظيم.
والسلطان تام، يسأل الله أن يأذن له بالشفاعة فيأذن له، ثم يسجد عليه الصلاة والسلام تحت العرش سجودا طويلا طويلا طويلا، يفتح الله عليه فيه من المحامد ما لم يكن يعرفه من قبل، ثم يشفع إلى الله أن يقضي بين الخلق ويريحه من هذا الموقف فيقبل الله شفاعته.

في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، لأن هذا المقام يحمده فيه الأولون والآخرون الذين من أمته والذين من غير أمته، وفيه شفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، وفي من استحقها أن لا يدخلها. هذه الشفاعة نوعان، شفاعة في من دخلها يخرج منها، وفي من استحقها أن لا يدخلها. وهذه عامة للرسل والصديقين والشهداء والصالحين والملائكة والبشر، عامة. لكن ينكرها طائفتان من طوائف الضلال من هذه الأمة، من المعتزلة والخوارج. لماذا؟ لأنهم يقولون إن فاعل الكبيرة مخلد في النار، محكوم عليه بذلك قضاء وقدرا، وإذا كان كذلك فلن يتخلف هذا القضاء ولا يمكن أن يخرجوا من النار. أعرفتم؟ طيب، الشفاعة الرابعة الشفاعة العظمى، في من استحق النار لا يدخل، في من دخل أن يخرج. الشفاعة الرابعة في دخول الجنة. إذا عبر الناس الصراط، أسأل الله يجعلنا وإياكم من يعبره سليما، إذا عبر الصراط لا يدخلون الجنة مباشرة، بل يوقفون عند قنطرة، وهي طرف الجسر الذي على النار أو غيرها الله أعلم، فيقتص لبعضهم من بعض، وهذا قصاص تنقية. والقصاص السابق في عرصات القيامة قصاص تخلية، يعني اليوم في عرصات القيامة يقتص بالعدل للظالم من المظلوم من الظالم، أما هذا فهو قصاص تنقية، قصاص تخلية، يعني اليوم في عرصات القيامة يقتص بالعدل للظالم من المظلوم من الظالم، أما هذا فهو قصاص تنقية. تنقية إيش معنى تنقية؟ حتى يزول ما في قلوبهم من غل وحقد، لأنه ليس القضاء للشخص بحقه مزيلا للحقد والبغضاء، صح؟ القضاء للإنسان بحقه هل يزيل ما في قلبه من عداوة وبغضاء؟ نعم، ربما وربما قد أقول أنا اعتدى علي وأخذت حقي الآن منه، لكن بقي أثر هذا العدوان في قلبي، أليس كذلك؟ هذا موجود يا أخوان، ما حد ينكر، لكن الموفق يسعى في زواله، إنما لابد أن يبقى أثر الجرح، لابد أن يبقى حتى لو برئ. هل إذا برئ الجرح يعود الشيء كما كان؟ يصير في بقعة، لابد أن يؤثر العدوان ولو اقتص الإنسان لنفسه من قلب الإنسان. فهم إذا اقتص لبعضهم من بعض في يوم القيامة في عرصات القيامة وعبروا الصراط يحتاجون إلى تنقية، تنقى وتصفى قلوبهم حتى يدخل الجنة وما في قلوبهم من غل على أكمل وجه. طيب، اقتص لبعضهم من بعض، أيضا لا يدخلون الجنة على مباشرة، يجدون الجنة مغلقة الأبواب فيطلبون من يشفع لهم، فيشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، هذه خاصة بالرسول لكن ليست عظمى، ما هي كبرى، لأنها لمن؟ لأن الجنة خاصة، فيشفع أن تفتح أبواب الجنة فيؤذن له

0: فتفتح أبواب الجنة وأول من يدخلها هو عليه الصلاة والسلام، أول من يدخل الجنة من الخلائق هو، وأول من يدخلها من الأمم أمته، أمته بعد الأنبياء مباشرة، النبيون أولا ثم الأمم، قائد النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قائد الأمم هذه الأمة، لأن هذه الأمة ولله الحمد متأخرة في الزمن في الدنيا لكنها سابقة في كل المواقف في الآخرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. ففي كل العرصات وإلا الحمد نحن السابقون، في العبور على الصراط، في القضاء بين الناس في عرصات القيامة، في دخول الجنة، في كل شيء السابقون يوم القيامة في كل شيء، فيدخلون الجنة. وتأمل هذا في كتاب الله عز وجل، قال الله في أهل النار: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وهم كارهون لها. من حين أن يصلوا إليها تفتح الأبواب، يلا دعوهم دعا. الجنة لا، قال: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. وقال لهم خزنتها، فأفاد قوله وفتحت أن هناك شيء، أن هناك شيئا بين مجيئهم وبين الفتح. ولقد أخطأ من قال من أهل العلم إن الواو هنا زائدة، وأن التقدير حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. ونقول سبحان الله، أنتم أعلم بالله، أعلم بكلام الله من الله؟ الله عز وجل يفرق في النار، يقول إذا جاءوها فتحت، وفي الجنة يقول إذا جاءوها وفتحت، وأنتم تقولون هذه الواو زائدة. هذا خطير. وكذلك أخطأ من قال إن الواو للثمانية، الواو واو الثمانية، وادعى أن في اللغة واو أن تسمى واو الثمانية، وهذه الدعوة باطلة. قال: لا، عندي دليل. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات، ها وش بعده؟ سبع، وأبكارا. الواو الثمانية، هذه ثمانية. يقول من قال هذا؟ أجل قل: جاء زيد وبكر، الواو واو الاثنين، وخالد واو الثلاثة، وامشي. من قال لك هذا؟ فالصواب أن الواو هنا عاطفة، وأن المعطوف عليه محذوف. بيّنت هذا المعطوف عليه، بيّنته من؟ السنة، بيّنته السنة. وعلى هذا فيكون للرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شفاعتان خاصتان. الشفاعة العظمى والشفاعة في دخول الجنة. هناك أيضا شفاعة خاصة به، هناك شفاعة خاصة به لا لم تكن لغيره، وهي شفاعته في عمه أبي طالب. عمه أبو طالب مات على الكفر والشرك والعياذ بالله، وهو في النار، لكن الله أذن لنبيه أن يشفع فيه، فكان في ضحضاح من نار، وعليه نعلان يغلي منهما دماغه، وهو أهون أهل النار عذابا. إذن الشفاعة الخاصة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم كم؟ ثلاثة أنواع. فالله عز وجل يقول: قل لله الشفاعة جميعا، هو الذي يعطيها من يشاء ويمنعها ممن يشاء. وقد بيّن أن الشروط لا هذا اللي وراك يا أنت طيب الإذن ورضا عن الشافع ورضا عن المشفوع له. وهل بدأ النوم يداعبك؟ أبدا ما نمت؟ ها؟ كيف؟ لا لا أنت تقول ما نمت؟ ما نمت؟ لا أنا أشهد أنك نائم البارحة. تمام نعم فيجوز إلا ما لا يليق بالله. نعم لا لا الخبر أوسع من الإنشاء. أنا ما أريد أن أصف الله بهذا على وجه الإطلاق، لا ما على وجه الإطلاق، إلا ما وصف الله به نفسه على وجه الإطلاق، ما نصف على وجه الإطلاق لكن نخبر عنه. يعني كلمة موجود مثلا، موجود ما هي موجودة لا في القرآن ولا في السنة، هل يصح أن تقول إن الله موجود؟ نعم يصح لا شك، مع أنها لم يوجد إلا الحي قيوم سميع بصير. وأكثر أكثر العجيب أن أكثر ما يستنصر به الناس أو بعض الناس، نعم الله موجود، إذا اعتدى عليه أحد قال الله موجود، مو هذا الصواب. نعم اي نعم ويا ساتر الله موجود، هل هذا مما ينصر؟ الله حكم عدل هذا هو اللي ينصر، والا مثلا السلطان موجود هل ينصرك؟ قد ينصرك وقد لا ينصرك، فكلمه موجود لا تعني النصر. ولذلك نحن نقول لبعض الناس انتبه لهذه الكلمه، انتبه لهذه الكلمه، لا تقول الله موجود، قل الله حكم عدل، الله غير غافل عما تعمل، الله ينتقم من الظالم، وما أشبه ذلك.
1: بسم الله
0: الرحمن الرحيم. سم بالله.
2: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه

0: وبدأ لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. ماذا تكون أم هنا محمد؟ منقطعة بمعنى بل والهمزة. نعم، ما الفرق بين أم المنقطعة وعديلتها محمد؟ نعم، وتكون بمعنى وتكون بمعنى أو مثل لمنقطعة. نعم، وغيره. يعني وش اللي قبلها؟ أم تسألهم أجرا؟ هذه منقطعة. طيب، متصلة مثال للمتصلة. نعم نعم، ها؟ سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. طيب، قوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. هذه الجملة فيها حصر بدء، ما طريقه؟ ما احتاج ما بخطبة، كلمة واحدة.
2: لأن الخبر
1: ما بدو. سبحان الله. عبد الله ما في معمول، ها؟ إيه، تقديم الخبر. طيب، لماذا كان تقديم الخبر مفيدا للحصر؟ يلا عبد الله. لا لا، عندهم قاعدة في هذا، في قاعدة يعتبر هذا مثالا لها. تقديم ما حق التأخير يفيد الحصر. طيب، قول لله الشفاعة جميعا، كلمة جميعا تفيد أن هناك شفاعات. الأخ لا لورا. أي نعم نعم، ما هي الشفاعة الخاصة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ شفاعته في دخول الجنة، في أهل الجنة يدخل الجنة، هذه واحدة. والثانية أحسنت، وهي الشفاعة العظمى في أهل الموقف أن يقضى بينهم. نعم، الشفاعة لأمها أبي طالب. طيب، هذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو دليلنا على أن الشفاعة بعمه خاصة به؟ خالد، ايش؟ ما يكفي. طيب آخر واحد. إيه هذا دين على أنه شفع فيه، لكن ما هو الدليل على أنه خاص به؟ نعم، قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله لا يرضى أن يشفع للكافر فيستثنى هذا. وقوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وهذا مستثنى، إذن فهو خاص به. قوله تعالى له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، ما خلق. طيب استمر إن شاء الله. قال الله تعالى ونحن الآن في ابتداء الدرس الجديد له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. هذه الجملة فيها حصر، وهو يا بدر تقديم ما حقه التأخير. فهنا قدم الخبر له ملك السماوات يعني لا لغيره، وقوله ملك السماوات والأرض يشمل ملك الذوات أي ملك ذات السماوات والأرض، وملك التصرف فيهما، يتصرف فيهما كما يشاء، فهو الذي أوجدهما، وهو الذي يمسكهما أن تزولا، وهو الذي يدبر ما فيهما، وهو الذي يتلفهما ويفنيهما عند قيام الساعة. قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله لا يرضى أن يشفع للكافر فيستثنى هذا. وقوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وهذا مستثنى، إذن فهو خاص به. قوله تعالى له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، ما خلق. طيب استمر إن شاء الله. قال الله تعالى ونحن الآن في ابتداء الدرس الجديد له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. هذه الجملة فيها حصر، وهو يا بدر تقديم ما حقه التأخير. فهنا قدم الخبر له ملك السماوات يعني لا لغيره، وقوله ملك السماوات والأرض يشمل ملك الذوات أي ملك ذات السماوات والأرض، وملك التصرف فيهما، يتصرف فيهما كما يشاء، فهو الذي أوجدهما، وهو الذي يمسكهما أن تزولا، وهو الذي يدبر ما فيهما، وهو الذي يتلفهما ويفنيهما عند قيام الساعة. فلله ملك السماوات والأرض خلقا وتدبيرا وتصرفا، وكل شيء يؤول إليها سبحانه وتعالى، وهذه الآلهة لا تملك شيئا من ذلك. إذن ملك السماوات أي ملك الذوات وإيش والتصرف كما يشاء. ثم نفصل فنقول خلقهما أولا وأمسكهما أن تزولا، ويطوي السماء كطي السجل للكتب، ويقبض الأراضين يوم القيامة. فكل هذه من جملة تصرفاته في هذه المملكات ملك السماوات والأرض. وإذا كان له ملك السماوات والأرض فلا أحد يشفع إلا بإذنه، ولا أحد يستحق العبادة إلا هو. ثم قال ثم إليه ترجعون، متى؟ يوم القيامة نرجع إلى الله عز وجل فيحاسبنا على حسب أعمالنا. والله تعالى قد بيّن لنا ووضح وأقام الحجة، وبيّن أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وأن السيئة بمثلها، وبيّن الأشياء التي تعتبر حسنات حتى نعملها، وتعتبر سيئات حتى نتجنبها. وحينئذ يكون رجوعنا إليه عز وجل رجوعا عن بصيرة لا حجة لنا في مخالفته. نرجع الآن إلى فوائد هذه الآية الكريمة، ها؟ وقبلها أيضا وين؟ هنا. أم اتخذوا من دونه أولياء من دون الله شفعاء. في هذه الآية الإنكار على هؤلاء الذين يعبدون الأصنام، الإنكار على من عبد الأصنام واتخذها شفعاء. من أين نأخذ الإنكار؟ من الهمزة التي تضمنتها أم، لأن أم بمعنى بل والهمزة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الخطأ الفظيع في هؤلاء المشركين، حيث عبدوا الأصنام وظنوها شفعاء مع أنها لا تزيدهم من الله إلا بعدا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إقامة الحجة العقلية في مجادلة الخصم، وهي قوله قل أولو كانوا لا يملكون شيئا، فإذا كانوا لا يملكون شيئا فكيف تتخذونهم شفعاء تعبدونهم من دون الله. واعلم أن الأدلة العقلية نحتاج إليها حاجة ماسة إذا ضعف الإيمان، كلما ضعف الإيمان احتجنا إلى الأدلة العقلية، وذلك لأن المؤمن يكفيه النقل يكفيه السمع. قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. واحتجت عائشة رضي الله عنها على التي سألتها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فإذا قوي الإيمان كفى الاستدلال بالسنة والقرآن، وإذا ضعف الإيمان فلا بد من استعمال الدليل العقلي المقنع. ولهذا نجد الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز يحتج كثيرا بالأمور العقلية الحسية على المعاني التي يريد عز وجل تقريرها وإثباتها، كأحياء الموتى وما أشبه ذلك. ونحن الآن في زمن الإيمان فيه ضعيف والجدل فيه كثير، نحتاج إلى فهم الأدلة العقلية حتى نتمكن من إقناع خصومنا. فأنتم تعرفون الآن أن كثيرا من الناس لو أتي بكل آية ما تبعها، فإذا أتي بدليل عقلي اقتنع به، هذا واحد. وتعلمون أيضا أن الأعداء أعداء الإسلام والمسلمين يتحينون الفرص في إدحاض حجج المسلمين، فتجدهم في كل مجلس يتكلمون في أشياء يشبهون بها على الشباب المسلم، فإذا لم يكن للإنسان حجة عقلية تدحض حجته فإنه ربما ينقطع ويظهر ذلك الخصم الألد عليه، كما قال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. فأنا أحثكم على أن تتخذوا من الأدلة العقلية ما ينجيكم من خصم أولئك الألداء حتى تخصموهم وتحاجوهم وتغلبوهم بالحجة. وها هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام حاج قومه بالعقل، بماذا؟ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فأفل الكوكب وغاب، قال لا أحب الآفلين، لا أحب إلها يغيب عني ولا يعلم بحالي. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل أقام الحجة على ضلال من عبد الكواكب، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من قوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. وكذلك احتج على الذي حاجه، حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس، آخر آية يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب إلى غير ذلك. فنحن في حاجة اليوم إلى إعمال عقولنا في الأدلة العقلية حتى نحتج بها على من ضعف إيمانه بالأدلة السمعية أو على من فقد إيمانه بالأدلة السمعية. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أن الأصنام لا تملك شيئا لعابديها لا جلب نفع ولا دفع ضرر. فإن قال قائل إن من الناس من يدعو الصنم فيستجاب له، من يدعو الصنم فيستجاب له كما نسمع عن ذلك كثيرا، فكيف الجواب عن هذه الآية؟ الجواب عن هذه الآية أن كلام الله حق وصدق مطابق للواقع تماما، وقد بين الله تعالى في آيات أخرى أنه لا أحد أضل عقلا ولا أسفه طريقا، لا أحد أضل عقلا ولا أسفه طريقا ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. لكن ما حصل من مثل هذه الأمور من كون الرجل دعا وليا أو صاحب قبر أو ما أشبه ذلك فزال عنه ضره، فإنما هو امتحان من الله عز وجل، امتحان حصل عند الشيء لا بالشيء، حصل عند الشيء لا بالشيء. فمثلا لو أن رجلا دعا قبرا وكشف عنه الضر، هل نقول إن صاحب القبر هو الذي كشفه؟ لا أبدا، نجزم مثل الشمس أن صاحب القبر لم ينفعه، ولكن ابتلاه الله عز وجل، ابتلى الله عابد هذا القبر بأن حصل الشيء عنده لا به. وفرق بين الشيء الذي يحصل بالشيء والشيء الذي يحصل عند الشيء. والله عز وجل قد يبتلي الإنسان بمثل هذا، قد ييسر الله له أسباب المعصية والشرك ابتلاء وامتحان. أرأيتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين حرم الله عليهم الصيد في حال الإحرام، ابتلاهم الله محمد بإيش؟ ابتلاهم الله بصيد تناله أيديهم ورماحهم، الطائر يناله الرمح، والساعي العادي تناله الأيدي، يعني الظبا والأرانب وما أشبهها يمسكونه بأيديهم، والطيور برماحهم لا بسهامهم، ما يحتاجون إلى سهام. ابتلاهم الله بذلك ليعلم الله من يخافه بالغيب. فقد يبتلي الله العبد بتيسير أسباب المعصية له حتى يعلم سبحانه وتعالى هل يصبر أو يقدم. لأن بعض الناس قد يخفف عليه ترك المعصية صعوبتها عليه، أليس كذلك؟ يعني بعض الناس يترك المعصية لأنها صعبة عليه، تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى مال، لكن إذا سهلت ثم تركها علم أن الرجل صادق في إيمانه. إذن فهمنا الجواب على قولها ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، أن ما وقع مما يظن أنه بسبب هذه الآلهة فقد حصل عندها لا بها. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة انتفاء العقل عن هذه المعبودات، وهذا في من يعبد من لا عقل له كالأصنام والأشجار لقوله ولا يعقلون. طيب، وعليه إذا قيدنا المسألة بمن يعبد الأصنام والأشجار وما أشبهها، لا يرد علينا أن قوما عبدوا المسيح، والمسيح عليه الصلاة والسلام من أكمل الناس عقلا، لأنه أحد أولي العزم من الرسل، لأن نقول يريد الله بهذا الأصنام التي إيش؟ الجماد التي لا تعقل. ثم قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض إلى آخر. من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الشفاعة لله، الشفاعة جميعا، ووجه إثباتها أنه لولا وجودها ما صح أن يقول لله الشفاعة جميعا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على المعتزلة والخوارج، لأن المعتزلة والخوارج ينفون من الشفاعة. يا عبد الله، ها المعتزلة والخوارج ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر سواء دخلوا النار أم لم يدخلوها، وذلك لأن أهل الكبائر عند المعتزلة والخوارج مخلدون في النار، لكنهم عند الخوارج كفار وعند المعتزلة لا مؤمنون ولا كافرون، في منزلة بين منزلتين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات شفاعات متعددة لقوله جميعا، لأن الجميع تقتضي أن يكون هناك شيء مجموع. ومن فوائدها أنه لا أحد يشفع إلا بإذن الله. وجهه أنه إذا كانت الشفاعة خاصة بالله فإنها لا تكون إلا منه وإليه يرحمك الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات ملك الله للسماوات والأرض وانفراده بالملك لقوله له ملك السماوات والأرض. ومن فوائدها إثبات البعث والرجوع إلى الله لقوله ثم إليه ترجعون. ومن فوائد الآية الكريمة الإنذار والبشارة لقوله ثم إليه ترجعون، فإن المؤمن يسر بلقاء الله بلا شك ويحب لقاء الله، والكافر بالعكس. قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فإذا علمنا أننا نرجع إلى الله فإننا نحب لقاء الله، والكافر يكره لقاء الله. طيب ثم إليه ترجعون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يذكر الشيء منذرا بلازمه، لأن مجرد الرجوع ليس فيه شيء يذكر، لكن المراد الرجوع الذي يحصل به إيش؟ الحساب والجزاء. ثم قال الله تعالى كيف؟ ما قرأنا؟ طيب بس الآية الأخيرة هذا، نعم كل آيتين ما شاء الله. قال الله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قال أم بل اتخذوا من دونه، لكننا لا نقرأ اتخذوا بهمزة القطع لأن القرآن ليست الهمزة فيه همزة قطع، لكن لو كان التركيب في غير القرآن لقلنا بل اتخذوا من دونه. وإذا قلنا اتخذوا سيسأل سائل أين ذهبت همزة الوصف، أين ذهبت همزة الوصف في اتخذ؟ نقول لأنه لما دخلت همزة القطع على الفعل استغنينا بها عن همزة الوصل، لأن همزة الوصل إنما يؤتى بها لسهولة البدء بالساكن. فإذا لم نبدأ به وبدأنا بهمزة قطع استغنينا عنها وحذفناها. اقرأ أصطفى البنات على البنين، أصطفى هذه أصلها اصطفى، دخلت عليها الهمزة، لما دخلت عليها همزة صرنا في غنى عن إيش؟ عن همزة الوصل، لأن همزة الوصل يؤتى بها للضرورة، ولهذا سميت همزة وصل، يؤتى بها للضرورة لئلا نبتدئ بإيش؟ بالساكن. فإذا زالت الضرورة هذه سقطت. قال أم اتخذوا أم اتخذوا من دون الله شفعاء أي الأصنام آلهة آلهة شفعاء عند الله بزعمهم، يعني هم صيروا هذه الأصنام آلهة تشفع لهم عند الله. وقول المؤلف بزعمهم يعني لا بحسب الواقع، لأن هذه الأصنام لا تشفع لهم، بل إنه في يوم القيامة يكفر من اتخذ آل إلها مع الله، يكفر بعبادة من عبده. صحيح؟ من أين نأخذها؟ نعم. ومن أضل من اتبع، ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وكذلك ما ذكرتم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. بل حتى الذين اتخذوا غير الرسل اتخذوهم متبوعين من أهل الضلال يتبرؤون منهم، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. شوف سبحان الله، في القرآن كفر من جعلوا شركاء في الرسالة، وكفر من جعلوا شركاء في العبادة، لأن كل منهم لم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الذين اتخذوا شركاء بالعبادة سمعتم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والذين اتخذوا شركاء في الرسالة، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، لأن المقلد لغير الرسل المعارضة لأقوال الرسل بأقوالهم قد أشرك مع الرسل في الرسالة. من الذي يجب اتباعه من البشر؟ الرسل. فإذا جعل هذا الرجل متبوعه بمنزلة الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ بقوله فعلا وتركا وتصديقا، فقد جعله رسولا. ولهذا بعض العلماء يقول إن التوحيد نوعان، توحيد عبادة وتوحيد رسالة. توحيد عبادة فيما يتعلق بحق الله، توحيد رسالة فيما يتعلق بحق الرسول صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقرن بين هذا وهذا في القرآن. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. فالحاصل أن هؤلاء الذين اتخذوا شفعاء قد ضلوا ضلالا مبينا، لأنها لا تنفعهم. قال بل لهم، نعم، قل لهم أيشفعون ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. أيشفعون ولو كان، المؤلف رحمه الله مشى في هذا التفسير على أحد الرأيين المشهورين فيما إذا دخلت همزة الاستفهام على حرف العطف. ما هما؟ فيه وجهان، الوجه الأول أن يكون العطف على ما سبق، وعلى هذا يكون تقدير الهمزة بعد حرف العطف. والوجه الثاني أن العطف على جملة مقدرة يكون تقديرها حسب السياق. المؤلف مشى على الأول ولا على الثاني؟ نعم. شوفوا يا جماعة، أيشفعون ولو، إذن على الثاني، لأنه قدر المعطوف عليه بين الهمزة وحرف العطف. أيشفعون ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. نعم، لا يملكون شيئا من الشفاعة وغيرها، ولا يعقلون أنكم تعبدونهم ولا غير ذلك. الجواب لا، هذه لا تشفع لأنها لا تعقل ولا تملك، فهي لا تعقل عبادة من عبدها ولا تملك له شيئا، لا شفاعة ولا غيرها. ثم قال قل لله الشفاعة جميعا، أي هو مختص بها. من أين أخذ هو مختص بها؟ من الحصر، وهو تقديم الخبر. لا، وهو مختص بها، فلا يشفع أحد إلا بإذنه، وهذا أحد شرطي الشفاعة. والثاني رضا الله عن الشافع ورضاه عن المشفوع له. له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، ذكر عموم ملكه وانفراده بالملك بعد ذكر الشفاعة، لأن الشفاعة من الملك في الواقع، فهي داخلة في عموم ملك الله للسماوات والأرض. ثم إليه ترجعون، ولم يفسرها لوضوحها. قال الله تعالى وإذا ذكر الله وحده أي دون آلهتهم اشمأزت نفرت لا نفسر قبل وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. إذا ذكر الله يعني أثني عليه بالذكر والإخلاص وأنه الرب المعبود وأن غيره لا يستحق العبادة، إذا ذكر على هذا الوجه اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، يعني نفرت من هذا وكرهت، لأنها لا تريد هذا، تريد أن تكون آلهتها مساوية لله عز وجل. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا ذكر الذين من دونه وهي الأصنام وأثني عليها، إذا هم يستبشرون، إذا هذه فجائية أجيب بها الشرط، لأن الشرط يقرن أحيانا بالفاء وأحيانا بإذا، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، أي فهم. فجواب الشرط هنا قرن بإذا الفجائية لأنه جملة اسمية. وتأمل قوله إذا هم يستبشرون، حيث جاءت بالجملة الاسمية إشارة إلى دوام استبشارهم وثبوته ورسوخه في أنفسهم. والله أعلم. نعم. نعم. في إيش؟ في إيش؟ يعتمد على العقل في قبول النصوص، يعني ما وافق العقل قبلوه وما لا فلا. لا نريد هذا، لأن كل عقل يخالف النص فليس بعقل، كل عقل يخالف النص فليس بعقل. والذي دمر هؤلاء وقوض عقولهم أنهم صاروا يعتمدون على العقل قبل أن ينظروا في النصوص، ولو أنهم نظروا في النصوص أولا ثم أجروها على العقل لعلموا علم اليقين أن النقل موافق للعقل. لا، هذا غلط. العقل في أمر العقل ألا ترجع إلى العقل. نعم، العقل في أمر الغيبيات ألا ترجع إلى العقل. ولذلك نحن نقول لهؤلاء الذين يرجعون العقل في الأمور الغيبية، نقول أنتم الآن جانبتم العقل. العقل لا يمكن أن يتحدث عن شيء غائب عنه أبدا، لو قال لك إنسان تحدث عن ما وراء هذا الجدار، هذا الجدار، فهل يمكن عقلا أن تتحدث عنه؟ لو تحدثت عنه لكنت مخرفا. فهؤلاء الذين رجعوا العقل هم رجعوا إلى الهوى في الحقيقة، هو هوى وليس بعقل، لكن هو صحيح عقل، عقل لأنه عقلهم عن إصابة الصواب، وإلا فليس بعقل. واضح؟ ونحن هنا ما نقول احرصوا على الأدلة العقلية، لا نقول عقل هؤلاء، لأن كل حجة يريدها هؤلاء فليس بحجة ولكنها شبهة، والذي يزيلها ما هو العقل الصريح مع النقل الصحيح. نعم. نعم. الأدلة العقلية لا شك أنها قد تخفى على بعض الناس، ولكن الإنسان إذا تأمل في دلالات القرآن وجد فيها كثيرا من الأدلة العقلية، مثل محاجة إبراهيم لقومه وللي حاجه في ربه، ومثل محاجة الله عز وجل عن الرسول في آخر سورة الطور. كل آيات في الحقيقة كلها أدلة عقلية. وكذلك النظر والتأمل في الكون والمخلوقات يدلك على هذا، وكذلك في الطرق الحسابية تهتدي بها كثير العقل، يعني نعرف نصف الاثنين واحد وضعف الواحد اثنان، يمكن تهتدي بمثل هذه الطرق إلى الأدلة العقلية. وعلى كل حال الأدلة العقلية الحقيقة هي أولا غريزة من الله عز وجل يجعلها في قلب المرء، ثم اكتساب بالتمرن على مطالعة الكتب التي تبحث في هذا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية تستفيد فائدة كبيرة. نعم. الحسية، لأن الأدلة الحسية طريق إلى الأدلة العقلية. الأدلة العقلية قسمان: أدلة حسية وهي أقوى من الأدلة النظرية. مثلا حدوث العالم، بماذا نعرف أنه حادث؟ بتغيره، بتغيره من حال إلى حال ومن شخص إلى آخر، هذا يموت وهذا يحيى وما أشبه ذلك. نستدل أيضا بحدوث العالم بأن ما من شيء موجود إلا وهو إما حادث من نفسه أو محدثه غيره أو حادث صدفة، هكذا. وكل هذه الثلاثة ممتنعة إلا واحد، ما هو؟ أحدثه غيره.

قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ.

0: يكسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
1: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أين جواب إذا في قوله إذا ذكر الله وحده؟ إذا ذكر الله وحده اشمأزت. وأين جواب وإذا ذكر الذين من دونه؟ ما هو رابط الجملة؟ ما الجملة إذا كانت اسمية لا بد فيها من رابط، فما رابطها هنا؟ إذا الفجائية. نعم. أظن ما أخذ فوائد الآية. نعم. يقول الله عز وجل في بيان حال هؤلاء الكفار المكذبين: إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. من فوائد هذه الآية الكريمة شدة كراهة هؤلاء لذكر الله عز وجل وتوحيده، لقوله إذا ذكر الله وحده اشمأزت. ومن فوائدها أن الإنسان متى وجد اشمئزازا من شريعة الله فإن فيه شبها من هؤلاء، وإن كان لا يشابه من كل وجه لكن يكون فيه شبه منه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة شدة تعلق هؤلاء بأصنامهم، حيث يكرهون ما يضادها من التوحيد، وإذا ذكرت هذه الأصنام استبشروا. ومن فوائدها أن الإنسان قد يستبشر بالسوء وبما يخالف الفطرة، وذلك من قوله إذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ثم قال تعالى، وهو درس اليوم الجديد: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم، هذه منادى حذفت منها ياء النداء وعوضت عنها الميم، وعوضت الميم لأنها دالة على الجمع، كأن الإنسان جمع قلبه على ربه عز وجل، وأخرت تيمنا بالبداءة بسم الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فنقول الله منادى مبني على الضم في محل نصب. وقول فاطر السماوات والأرض، فاطر الشيء أي مبدعه على غير مثال سبق، يعني مبدعه منشئه لأول مرة، يسمى هذا فطرا. ومنه فطر البئر إذا حفره لأول مرة. فاطر السماوات والأرض، والسماوات والأرض هذه مرت علينا كثيرا، وذكرنا ما يتعلق بالجمع بالنسبة للسماوات والإفراد بالنسبة للأرض. عالم الغيب والشهادة، فاطرة وعالمة كلها صفة للمنادى في قوله اللهم، ولكنها نصبت لأنها مضافة. عالم الغيب والشهادة، هي الغيب ما غاب، والشهادة ما شوهد وحضر. فالله سبحانه وتعالى عالم الغيب كله وعالم الشهادة كلها. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. واعلم أن الغيبوبة تكون كلية وتكون نسبية، فالله تعالى عالم الغيب كلية ونسبية أيضا، بخلاف البشر، البشر لا يعلم الغيب أي ما غاب عنه سواء كليا أم نسبيا، ولذلك لا تعلم ما وراء هذا الجدار، ولا تعلم ما في ضمير غيرك، ولا تعلم المستقبل، بل وتنسى ما مضى. أما الرب عز وجل فإنه لا يعتريه شيء من هذا النقصان. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، تحكم بين عبادك أي تفصل بينهم بالحكم، وذلك يوم القيامة حين يتحاج الناس عند ربهم يختصمون. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى نتيجة هذه، تقدموا يا أخوان خلوا الصف يكون، قد بيّن الله نتيجة هذه الخصومة بأن الخاصم هم المؤمنون، حيث قال تعالى: فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إذن فالخاصم الغالب هم المؤمنون إذا لم يكن سبيلا للمشركين الكافرين عليهم، فهم الخاصمون بلا شك. وقوله أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون يشمل الحكم في الدنيا والحكم في الآخرة. أما الحكم في الدنيا فإن المرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما في الآخرة فالمرجع إلى الله عز وجل يحكم بينهم حكما جزائيا كل بما يستحق. وقوله أنت تحكم بين عبادك، المراد بالعبودية هنا العامة، فيشمل العبد المؤمن والعبد الكافر. وقد قسم العلماء رحمهم الله العبودية إلى قسمين: عامة وخاصة. فالعبودية العامة هي التعبد للقدر، أي أنها تتعلق بالأمر القدري، كل من في السماوات والأرض عبد لله بهذا المعنى، لا يمكن أن يتخلف عما قضى الله عليه. قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. وهذه عبودية تتعلق كما قلت بالقدر والقدر.

فيها عبادة أخص، وهي عبادة النبوة والرسالة، مثل قوله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، مثل قوله تعالى: إنه كان عبدا شكورا، ومثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، والأمثلة كثيرة. فتبين الآن أن العبودية الأخ نعم، ما هي العبودية العامة؟ نعم، يعني التذلل لقدره، هذه تشمل نعم. والخاصة رحمك الله بشرعه، وهذا خاصة بمن؟ بالمؤمنين. طيب، هذه الخاصة تنقسم إلى خاص وأخص. طيب، ما هي العبودية الأخص؟ نعم، بالأنبياء والرسل. مثالها: أحسنت. طيب، ما هي محط المدح من هذه الأنواع والأقسام، الخاصة أم العامة؟ الخاصة. أما العامة فلا يمدح الإنسان فيها لأنها بغير اختياره، هو ذليل لله متعبد لله شاء أم أبى. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فيما كانوا فيه يختلفون، أي في الذي يختلفون فيه. وقد جاءت الآية هكذا: فيما كانوا فيه يختلفون، وفي آية أخرى: فيما هم فيه يختلفون، فيما هم فيه يختلفون. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فيشمل ما يختلفون فيه من أمور الدين وأمور الدنيا أيضا، كل ذلك سوف يحكم الله به بحكمه العدل الذي ليس فيه حيف على أحد. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة إلى آخره. لو المخال، لو هذه شرطية، لو شرطية. وقد يقول قائل: أين فعل الشرط؟ والجواب أن نقول: هو مقدر، أي ولو حصل أن، أو ولو ثبت أن الذين ظلموا. وأما الجواب فقوله: لا افتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. ولو تأتي شرطية وتأتي مصدرية، مثل قوله تعالى: ودوا لو تدهن، لو تدهن فيدهنون، أي ودوا إدهانك فيدهنون. ولو أن للذين ظلموا، إذن أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر فاعل، فاعل لفعل الشرط المحذوف، أي ولو ثبت أن للذين ظلموا. نعم، ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ظلموا، المراد بالظلم هنا الكفر، والظلم في الأصل هو النقص، لقوله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا. والظلم ينقسم إلى قسمين: ظلم أكبر وهو ظلم الكفر المذكور في قوله تعالى: والكافرون هم الظالمون، وظلم أصغر وهو ما دون ذلك، كظلم الإنسان لغيره في ماله وأهله وما أشبه ذلك. المراد بالظلم هنا الأكبر أو الأصغر؟ ولو أن للذين ظلموا، المراد الأكبر، كما قال تعالى في آية أخرى: أو أن الذين كفروا. وما في ما في الأرض جميعا، ما اسم موصول أي الذي محله الأخ؟

أنت إيه أنت لحيث ما معك كتاب وجهنا لك السؤال أين كتابك؟ ها؟ ليش؟ هل أنت طالب أو مستمع؟ مستمع؟ إذن ليس على الأعمى حرج، ليس على الأعمى حرج. نعم ما ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض إما وش مهلا من أعراب نعم اسم إن مؤخر اسم إن مؤخر ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض ما في الأرض جميعا ومثله معه إلى آخره قوله في الأرض صلة الموصول والمعروف أن صلة الموصول لا يكون إلا جملة لا تكون إلا جملة فكيف نجعل هذا صلة للموصول وليس بجملة والجواب أن نقول هذا شبه جملة وهو متعلق بفعل محذوف تقديره ما استقر في الأرض ما استقر في الأرض نعم ما في الأرض جميعا جميعا حال من ماء يعني حال كونه جميعا مجموعا لهم وما استقر في الأرض ما استقر في الأرض نعم ما في الأرض جميعا جميعا حال من ماء يعني حال كونه جميعا مجموعا لهم ومثله معه أي مثل ما في الأرض جميعا من أولها إلى آخرها لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة لافتدوا به أي دفعوه فداء يفدون به أنفسهم من عذاب الله عز وجل ولكن متى يكون هذا؟ يكون هذا يوم القيامة يتمنى هؤلاء أن يكون لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليدفعوا عنهم العذاب ولكن لا يحصل وقد طلب منهم في الدنيا ما هو أهون من ذلك ما الذي طلب منهم؟ أن يعبد الله وحده لا شريك له وأن يقوم بشريعته وهو سهل لكنهم والعياذ بالله استكبروا لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة أي من العذاب السيء الذي ليس له نظير في الدنيا ولا يمكن أن يضبطه الذهن بتخيل لأنه كما أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من النعيم فكذلك ما في النار من العذاب وقوله يوم القيامة هو اليوم الذي يبعث فيه الناس وسمي يوم القيامة لأمور ثلاثة أولا أن الناس يقومون فيه لرب العالمين كما قال تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين والثاني أنه يقام فيه العدل كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وثالثا أنه يقوم فيه الأشهاد إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد هذا هو يوم القيامة سمي بذلك لهذه الأمور الثلاثة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون أي ظهر لهم من عند الله عز وجل ما لم يكونوا يحتسبون أي ما لم يكن في حسبانهم ولا خطر على بالهم أنهم يجدون هذا العذاب ظنوا أن الأمر هين ظنوا أن الأصنام تشفع لهم وظنوا ظنونا كثيرة ولكن لم تنفعهم هذه الظنون ظهر لهم شيء لم يحتسبوه أبدا وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

لهم أي ظاهر لهم سيئات ما كسبوا أي سوء ما كسبوا من الأعمال، وهم لم يكسبوا إلا الشر. وقد قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وحاق بهم، نزل بهم ما كانوا به يستهزئون، أي ما كانوا يستهزئون به في الدنيا. أما في الآخرة فإنهم يقولون: قد جاءت رسل ربنا بالحق، إلا أنهم في ذلك الوقت لا ينفعهم. كانوا في الدنيا يستهزئون ويسخرون من الرسل ويسخرون من الذين آمنوا، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. سبحان الله، هذه الآيات تنطبق تماما على وقت كما انطبقت على ما قبل. كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وهذا هو الواقع. تجد هؤلاء الفسقة والمجرمين إذا مر بهم المؤمن التقي جعلوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون. إذا مروا بهم، هل إذا مر المؤمنون بالمجرمين أو المجرمون بالمؤمنين؟ كلاهم يتغامزون، يغمز بعضهم بعضا. شف شف هذا، شف المسكين، شف ثيابه، شف. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يعني يرجعون إلى أهلهم فكهين أي مرحين، متفكهين بما قالوا في هؤلاء المؤمنين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. الفاعل في رأوهم المجرمون. إذا رأى الذين أجرموا هؤلاء المؤمنين قالوا إن هؤلاء لضالون، تائهون. نعم، وهذا هو الواقع حتى في الوقت الحاضر. إذا رأوا المتدين قال هذا متخلف، هذا رجعي، نعم، أو هذا أصولي يعني متجددا وما أشبه ذلك. ثم قال عز وجل: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. يوم القيامة تحصل الضحكة من المؤمنين على الكافرين، وهذه الضحكة ليس بعدها بكاء. أما ضحكة أولئك فبعدها البكاء والألم والحسرة. على الأرائك ينظرون، ينظرون ما أنعم الله به عليهم، وينظرون ما عذب الله به هؤلاء. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ فهؤلاء المجرمون يبدو لهم يوم القيامة ما كانوا يستهزئون به من شريعة الله وجزاء الله وما أشبه ذلك، وقد كانوا يسخرون بالرسول عليه الصلاة والسلام وبما وعد به من النعيم وبما وعد به من العذاب، ويقولون: يا محمد إن كنت صادقا أننا سنلقى هذا فليكن لك أنت، ليكن لك أنت، فجر الأرض يا نبي، اجعل الرياض مزارع نخيلا وما أشبه ذلك. نرجع الآن إلى كلام المؤلف رحمه الله، يقول: قل اللهم، بمعنى يا الله. كيف؟ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. إذا ذكر الله وحده أي دون آلهتهم اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. اشمأزت يقول نفرت وانقبضت فتنفر ولا تقبل الحق، وتنقبض ولا تنشرح للحق. قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة أي لا يقرون بها ولا يعترفون بها، لأنهم قالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قال الله تعالى: وما لهم بذلك منهم إلا ظنون. الذين لا يؤمنون بالآخرة،
ولو أنهم آمنوا بالآخرة لعملوا لها، ولكانوا إذا ذكر الله وحده استبشروا وفرحوا، وإذا ذكر الذين من دونه أي الأصنام إذا هم يستبشرون. إذا ذكرت الأصنام بالثناء والمدح استبشروا. ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. ألقاها الشيطان في قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يتلها الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الشيطان أسمع قريشا هذا القول، يقولون إنهم سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أنهى السورة وسجد، لأنهم قالوا الآن رجع إلينا أو على الأقل دهن، لأنه أثنى على أصنامنا فسجدوا معه. وهذه القصة مشهورة واختلف المفسرون فيها، فمنهم من أنكرها إنكارا عظيما، ومنهم من حسنها وقال إنها لا تنافي العصمة، لأن الله قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني قرأ، ألقى الشيطان في أمنيته، ألقى الشيطان في قراءته، ليس هو الذي يلقي، الشيطان يلقي، ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ينسخه يعني يبين بطلانه وأنه لا حقيقة له. ثم قال معللا ذلك: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسة قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فعلى كل حال إن صحت القصة فإنها لا تنافي العصمة، لأن الذي أثنى على هذه الأصنام الشيطان، لكن ظن هؤلاء الذين سمعوه أنها قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا لم تصح فلا إشكال. لكن إذا قال قائل: إذا لم تصح فكيف سجد المشركون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: فاسجدوا لله واعبدوا؟ والجواب عن ذلك أن نقول إن هذه آخر آيات هذه السورة تأخذ باللب والفؤاد، حتى إن الإنسان لا ينفعل من غير أن يشعر. فهؤلاء المشركين انفعلوا من شدة ما سمعوا حتى لم يشعروا بأنفسهم إلا وهم ساجدون. هذا هو الجواب إذا لم تصح القصة. يقول عز وجل: وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم بمعنى يا الله، فالميم عوض عن النداء. قل اللهم فاطر السماوات والأرض مبدعهما عالم الغيب والشهادة ما غاب وما شوهد أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. عندي في مفصولة عن ما عندكم هكذا متصل، هي القاعدة أخيرا إنها مفصولة، لكن لا القاعدة التي عليها المفسر هي في المصحف الأول، يعني في القاعدة الأولى. وقد اختلف العلماء هل تجوز مخالفة القاعدة العثمانية على أقوال ثلاثة: الجواز والمنع والتفصيل. التفصيل بين أن يكتب للصبي وأن يكتب للبالغ،
فالصبي يكتب له على حسب ما يعرفه من القواعد، لأنه لو كتب له على القاعدة العثمانية لحرر. لو كتبت الصلاة بالواو والزكاة بالواو وما كان ممدودا أي بألف حذفت الألف منه مثل الرحمن وما أشبه، لو كتب له ذلك لحرف، لقال إن الصلوت إن الزكوت وما أشبه. أما إذا كان البالغ عاقل يعرف فيكتب بالرسم العثماني. والصحيح أنه لا يجب التقيد بالرسم، وذلك لأن القرآن لم ينزل على هذا الرسم. لو نزل بهذا الرسم كما كتبت التوراة ونزلت مكتوبة لقلنا لا يجوز مخالفته، لكنه نزل قولا. وصادف أن القاعدة في ذلك الوقت حين كتابته كانت على هذا الوجه، ولو كانت الكتابة على غير هذا الوجه لكتب بها مخالفة لهذا الوجه. فالمسألة اصطلاحية، يعني أن القرآن لم ينزل على هذا. صحيح أن قد نقول ينبغي تأدبا أن يكتب القرآن في القاعدة العثمانية احتراما وتعظيما لما كتبه الصحابة رضي الله عنه. أما أن نقول هذا على سبيل الوجوب والإلزام ونقول إنه لا يجوز أن تكتب للسبورة آية من كتاب الله على حسب القاعدة المعروفة المألوفة، فهذا فيه نظر. طيب، فيما كانوا فيه يختلفون. نعم، من أمر الدين قال المؤلف اهدني لما اختلف فيه من الحق، ولكن هذا التقدير فيه نظر، لأن المراد بالآية تفويض الأمر إلى الله عز وجل، تفويض الأمر إلى الله وشكاية هؤلاء إليه الذين إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم، وإذا ذكر الذين من دونه وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وليس المقام مقام دعاء، وإنما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا دعاء في استفتاح صلاة الليل. والله أعلم. نعم نعم، المؤمنون يوم القيامة يسيرون عليهم، ليس شديدا صعبا، لكن عصاتهم يحتاجون إلى شفاعة فيشفع فيهم. لا لا، لأنه ورد في فئات أخرى كفروا. هذا يكون فيهم شبه من هؤلاء الكفار. لا، يقال فيهم شبه ممن قال الله فيهم. لا، من سواه هو أيضا أدنى، فالدون هنا بمعنى سوى وبمعنى الأدنى الأقل. نعم، اي نعم، مجاوزة الحد نقص، لأنها نقص في حق الآخر، إذن الواجب أن لا أتعدى عليه، فإذا تعديت عليه صرت ناقصا في حقه. نعم، كيف؟ نعم، هي الخلق والإيجاد قبل العلم بما فيه، فطرهما ثم علم بما فيه. نعم، ايش؟ لا، في البخاري ثابت، في صحيح البخاري
سجد الرسول والمشركون. نعم بدر. يرونهم ويتخاصمون معهم. قال قائل منهم إني كان لي قريب يقول وأئنك للمصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وأئنا لمدينون. قال هل أنتم مطلعون؟ امشوا نتفرج. فاطلع فرآه أي قرينه في سواء الجحيم في أقعرها ووسطها. فقال له تالله إن كدت لذوبين إلى آخر. يرونهم ويتحدثون معهم لأن في هذا أكبر إغاظة لهم، وهذا ألم قلبي أشد من الألم البدني، نسأل الله العافية. لا لا، الكفار لا يشفع لهم لأنه لا شفاعة إلا بإذنه ولا أذن الله له. لا خير الكفار يشفعون لهم بإذن الله. نعم. في إيش؟ أيه؟ لا لا، هو ما روى القصة البخاري. لا لا، روى أن المشركين سجدوا معه.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: نأخذ الفوائد فيما سبق. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. من فوائد هذه الآية الكريمة التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأفعاله بقوله قل اللهم فاطر السماوات والأرض، وقد مر علينا فيما سبق أن التوسل الجائز سبعة أنواع. الأول التوسل إلى الله بأسمائه، والثاني التوسل إلى الله بصفاته، والثالث التوسل إلى الله بأفعاله، والرابع التوسل إلى الله بحال الداعي، والخامس التوسل إلى الله تعالى بدعاء من ترجى إجابته، والسادس الدعاء التوسل الله بالعمل الصالح، والسابع التوسل إلى الله بالإيمان. هذه كلها توسلات جائزة. فهنا فاطر السماوات والأرض من باب التوسل إلى الله بأفعاله. أما التوسل الممنوع فهو التوسل إلى الله بما لم يجعله الله وسيلة، كالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، والتوسل بالصالحين على وجه غير مشروع. فالضابط للتوسل الممنوع أن يتوسل إلى الله بما ليس بوسيلة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن السماوات والأرض ليست قديمة أزلية، بل هي حادثة بعد أن لم تكن، خلافا للفلاسفة الذين قالوا بقدم العالم أو الأفلاك. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علم الله سبحانه وتعالى، بل إثبات إحاطة علم الله بكل شيء بقوله عالم الغيب والشهادة. ومن فوائدها تحذير المرء من المخالفة، لأنه إذا آمن لأنه عالم الغيب والشهادة فسوف يحذر، لأنه مهما عمل فالله تعالى عالم به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الحكم لله وحده، لقوله أنت تحكم بين عبادك. ووجه الحصر قول أنت تحكم بين عبادك أنه وصف الحكم الصادر منه بأنه بين العباد، والعبد لا يشارك سيده في الحكم، وإلا فإنه ليس بين أيدينا طريقة من طرق الحصر المعروفة، ولكنه حصر استفدناه من المعنى، إذ أن العبد لا يمكن أن يكون حاكما على سيده، بل السيد هو الحاكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تسلية المؤمنين بكون الله تعالى يحكم بينهم فيما يختلفون فيه مع الكفار. وهنا نسأل من الذي يكون محكوما له ومحكوما عليه؟ للمؤمنين، لقول الله تعالى فالله يحكم بينكم يوم القيامة وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ثم قال الله تعالى ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض إلى آخره، من فوائد هذه الآية الكريمة أن الظالمين لو بذلوا كل ما في الأرض ليفتدوا به لم ينفعهم، من أين يؤخذ؟ من قوله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ومنها أن جميع ما في الدنيا يرخص عند العذاب حين يشاهده الظالم، لقوله لافتدوا به من سوء عذاب يوم القيامة. ومن فوائدها التحذير من الظلم، لأن ذكر هذا يعني التحذير من الظلم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القيامة والبعث، لقوله افتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. ومن فوائد الآية الكريمة أن العذاب الذي يقع بهؤلاء الظالمين لا يقدر لهم على بال، لقوله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ثم قال تعالى وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل، لقول السيئات ما كسبوا. ومن فوائدها إثبات الكسب للعبد، فيكون فيه رد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، فنقول لهم بل الإنسان غير مجبر وعمله من كسبه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة توبيخ هؤلاء المعذبين حيث نزل بهم ما كانوا به يستهزئون. وقد قال الله تعالى أنه يقال لهم أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، لأنهم كانوا في الدنيا يسخرون بمن جاء بهذا النبأ ويقولون إنه سحر، فيوبخون يوم القيامة يقال لهم أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. ومن فوائد الآية الكريمة أن الاستهزاء لله تعالى وآياته سبب للعذاب، وهو كفر مخرج عن الملة، لقول الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وعلى هذا ينبغي أن يلحق هذا بالنكاح والطلاق والرجعة والعتق، لأن هزله جد، وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء أن من قال قولا يستهزئ به في دين الله فإنه يكفر. ثم قال وهو بدء الدرس الجديد فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. إذا مس الإنسان أي أصابه، والمراد بالإنسان هنا الجنس، وقيل المراد به الكافر. فأما من قال المراد به الجنس وأنه شامل للمؤمن والكافر قال إن هذا هو طبيعة الإنسان، وأن المؤمن الذي يعترف لله بالنعم ويشكرها هذا خارج عن طبيعة الإنسان، يعني أن الله من عليه فخرج عن مقتضى طبيعة البشر. وأما من قال إن المراد به أي بالإنسان الكافر فيكون من باب العام الذي ولد به الخاص، قال لأن هذا الوصف المذكور لا يكون إلا من الكافر، هو الذي إذا مسه الضر اتقى يعني رجع إلى الله، وإذا أعطاه النعمة قطر بها وقال ليس لأحد علي فيها فضل وإنما ذلك على علم. وهذا الأخير أقرب، لأن المؤمن إذا خوله الله نعمة شكر ولم يقل أوتيته على علم. فقل إذا مسنا ضر دعانا أي سألنا أن نكشف ضره ثم إذا كشفنا الضر وخولناه نعمة منا بزوال الضرر الذي حصل له قال إنما أوتيته على علم، يعني أوتيت هذا الشيء على علم. وما المراد بالعلم هنا؟ هل المعنى أوتيته على علم من الله أني له أهل فأنا جدير به ومستحق له، أو المعنى على علم مني بوجوه المكاسب؟ نعم يشمل الأمرين. فهو يقول أوتيتها على علم بأني أهل وأوتيتها أيضا من كسبي، فيكون بذلك مانا على الله عز وجل ويكون مستبدا بنفسه، يجمع بين الأمرين بين المنة ويقول ليس لله فضل وأعطاني ذلك لأنه يعلم أني أهل لذلك، والثاني الاعتداد بالنفس وعدم إرجاع الشيء إلى الله عز وجل. قال الله تعالى بل هي فتنة أي المقالة أو الحالة، يحتمل هذا وهذا، يحتمل أن الله عز وجل إذا أعطاه هذه النعم أعطاه إياها فتنة له، ويحتمل أن هذه المقالة فتنة له، ولكن المعنى الأول أقرب أن الله عز وجل يفتن العبد بإزالة الضرر عنه وحصول الخير والنعمة. وكم من إنسان افتتن بنعم الله عز وجل فكان مستقيما وبالنعمة ينحرف. وفي الحديث عن أن الله تعالى قال إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى، وإن منهم من لو أفقرته لأفسده الفقر. فالله عز وجل على كل شيء قدير، وقد يختار لعبده ما هو أنفع من حيث لا يشعر. فالظاهر أن المراد بقوله بل هي فتنة أي بل هذه الحال فتنة وهي تخويل النعم. وقد قال سليمان عليه الصلاة والسلام هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ولكن أكثرهم لا يعلمون. الاستدراك هنا يعني أن هؤلاء الذين غمروا بنعمة الله غفلوا عن المنعم بها وعن مسديها ومريها، فكانوا لا يعلمون شكر هذا المنعم، وكانوا لا يعلمون أيضا أنها فتنة. بل يأخذ الإنسان النعم على أنها أمر ناشي وأمر طبيعي، ويغفل عن أن الله تعالى يمتحنه بها. قد قالها الذين من قبلهم، قد قالها الضمير يعود على قوله إنما أوتيته على علم عندي، على علم. قد قالها الذين من قبلهم مثل قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي. قال الله تعالى: أولم يعلم أن الله قد أهلك من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ما هذه نافية، وأغنى بمعنى دفع، دفع عنهم ما كانوا يكسبون، أي لم يغن عنهم ما كسبوا شيئا من عذاب الله. وهكذا النعم لا تغني من افتخر بها وغفل بها عن طاعة الله شيئا. ألم تروا إلى عاد استكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، لأن الله أعطاهم قوة عظيمة. قال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات. وتأملوا كيف عذب هؤلاء بالريح، وهي ألطف شيء، ألطف شيء هي الريح، فعذبوا بها انتقاما منهم حين قالوا من أشد منا قوة، يعني لم يهلكوا بالصواعق ولا بالحاصب من السماء، وإنما أهلكوا بهذه الريح اللطيفة. حتى إنهم لما رأوا ما جاءت به هذه الريح من وحملته من الرمال قالوا هذا عارض ممطرنا، فقال الله تعالى: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. يقول عز وجل: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا، أصابهم سيئات ما كسبوا، يعني أصابهم جزاء السيئات، لكنه جعل الجزاء سماه سيئات لأن السيئات سببه، وليتبين بذلك أن الجزاء على قدر العمل لا يختلف، فكأنه هو نفس العمل. ما كسبوا فأصابهم سيئات ما كسبوا. والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا. الواو في قوله والذين ظلموا استئنافية، والذين مبتدأ وجملة سيصيبهم خبر. والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا كما أصاب من قبلهم. وما هم بمعجزين، ما نافية، وهل هي حجازية أو تميمية؟ الواقع أنه ليس في اللفظ ما يدل على هذا ولا على هذا، ولكن القرآن بلغة قريش بدليل قوله تعالى: ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وعلى هذا فتحمل ما كلما جاءت على أنها حجازية. ولكن كيف نعربها في مثل هذا التركيب؟ وما هم بمعجزين، نقول هم اسمها، والباء حرف جر زائد، ومعجزين خبرها منصوب بياء مقدرة محل الياء الموجودة، لأن الياء الموجودة علامة الجر وليست علامة النصب. علامة الجر بإيش؟ بحرف الجر الزائد الباء. فجعلنا العمل للظاهر وهو الباء، أما المحل فقدرناه تقديرا، وعلى هذا نكون منصوب بياء مقدرة باء بدلا الياء التي عمل فيها حرف الجر الزائد. وقول بمعجزين اسم فاعل من عجز ولا من أعجز؟ من أعجز، يعني لن يعجز الله عز وجل، فلا يستطيع أن يعاقبهم، بل عقوبتهم أمر هين على الله عز وجل. رحمك الله. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الهمزة هنا للاستفهام، والواو حرف عطف، والمعطوف عليه ما هو؟ إما أن يكون محذوفا ويقدر بما يناسب المقام، وإما أن يكون ما سبق، فتكون فإذا قلنا أنه ما سبق كانت الهمزة في تقدير التأخير عن حرف العطف، والتقدير وألم يعلم. وإذا قلنا بالأول صارت الهمزة داخلة على محذوف تقديره أجهل ولم يعلم. ولم يعلموا أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق، يبسط يعني يوسع، والرزق العطاء لمن يشاء ويقدر، لمن يشاء أن يوسعه له امتحانا لهذا الشخص الذي بسط له. ويقدر يعني يضيق امتحانا أيضا، لأن الضيق فيه امتحان والسعة فيها امتحان. لكن الغالب عند الناس في العرف أن الضيق يسمى ابتلاء أي بلاء، وأما التوسعة فهي امتحان، مع أن الابتلاء بمعنى الامتحان، فإن الإنسان يبتلى فيما يبتلى به ليمتحنه الله عز وجل هل يصبر أو يتضجر. وأما ما ابتلى الله به من النعم فهو هل يشكر أو يكفر. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. إن في ذلك المشار إليه البسط والتضييق، لآيات لقوم يؤمنون أي علامات على أن الله وحده هو المتصرف. ولهذا نجد بعض الناس يكون عنده حذق في البيع والشراء وتحصيل المال، وعنده قدرة وعنده قوة، ولكن يضيق عليه. ونجد بعض الناس دون هذا، يعني أنه لا يهتم بالأمور وليس عنده ذاك الحذق فيوسع الله عليه. وهذا يدل على أن الله عز وجل هو المتصرف في عباده، يوسع على هذا ويقدر على هذا. ولكن لا يعني هذا أننا لا نفعل الأسباب كما سنذكر إن شاء الله في الفوائد. نرجع الآن إلى كلام المؤلف رحمه الله، يقول: فإذا مس الإنسان الجنس، نعم، إيش؟ كيف نقرأنا؟ نقرأنا مسحنا خلاص. على كل حال أنا التعارض عندنا مثبت ونافي، فالمثبت مقدم على النافي، نعم كيف؟ لا وفي أيضا بيان أخرى أني قلت لكم إن قوله ويهديني ما اختلف فيما حق بإذنه إن هذا لا دليل عليه، وإنما يقوله في استفتاء صلاة الليل. نعم نعم طيب ما خل. ولو أن ظلم، إذن هذا حل وسط. قال ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. لو أن للذين ظلموا، المؤلف لم يفسرها ولم يبين، ولكن بينا نحن التفسير أنها تحتمل الظلم الأكبر وهو الشرك، والأصغر وهو ما دون، ولكن يظهر الله أعلم أن المراد بها الأكبر. ومثله معه أي ما في الأرض، ومثله معه مضافا إليه، افتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم ظهر. نعم طيب ما خل. ولو أن ظلم، إذن هذا حل وسط. قال ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. لو أن للذين ظلموا، المؤلف لم يفسرها ولم يبين، ولكن بينا نحن في التفسير أنها تحتمل الظلم الأكبر وهو الشرك، والأصغر وهو ما دونه، ولكن يظهر الله أعلم أن المراد بها الأكبر. ومثله معه أي ما في الأرض، ومثله معه مضافا إليه، افتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم ظهر، لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون يظنون. والمؤلف رحمه الله الشيء الواضح لا يفسر، ويقال بدا ويقال بدأ، وبينهما فرق. بدا بمعنى ظهر، بدا بمعنى ابتدا، ويقال في الأول في المصدر بدوا، بدأ بدوا، وفي الثاني بدأ، بدأ بدأ. طيب يقول وبدأ لهم سيئات ما كسبوا وحاق نزل بهم ما كانوا به يستهزئون، أي العذاب، يعني حاق بهم العذاب أي نزل بهم. وبدت لهم سيئاتهم وعرفوها، وكانوا يقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، نعوذ بالله. فإذا مس الإنسان الجنس، يعني المراد بالإنسان الجنس فيشمل المؤمن والكافر، ولكن تبين مما تكلمنا فيه أن الظاهر أن المراد به الكافر، فيكون عاما أريد به الخاص، والعام الذي يراد به الخاص موجود في اللغة العربية بكثرة، مثل قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. فنحن نعلم أنه ليس كل الناس جاءوا يقولون، بل القائل واحد. وإن الناس قد جمعوا لكم أيضا نعلم أنه ليس جميع الناس جمعوا، وإنما المراد واحد أو أناس معينون، أما كل بني آدم لا. فالمراد بالإنسان هنا الجنس على كلام المؤلف وعلى القول الذي اخترناه الكافر. ضر دعانا ثم إذا خولناه أعطيناه نعمة إنعاما منا قال إنما أوتيته على علم. قول خولناه نعمة أي إنعاما، في هذا نظر، لأن الإنعام فعل المنعم والنعمة عطاء المنعم، يعني الشيء المعطى، وأيهما أليق؟ أن نفسر النعمة بالإنعام أو أن نفسر النعمة بما أعطيه الإنسان؟ الثاني هو الظاهر، الثاني هو الظاهر وهو الواقع أيضا، لأن التخويل يعني أن هناك شيئا مخولا وهو النعمة من أولاد ورزق وزوجات ومساكن وغير هذا. قال إنما أوتيته على علم من الله أني له أهل، وهذا أحد القولين في الآية. والقول الثاني على علم أي على حذق ومهارة فيما فعلت، والله أعلم. نعم نعم نعم على الفطرة. نعم يقولون هذا بعد ما يخلق الإنسان. جميل ولا هذا الشيء، لأن طبيعة الإنسان أنه يعني يعتز بنفسه ويفخر بنفسه وينسى غيره، لكن على كل حال ما ذكرناه هو الصواب. نعم نعم قد قال هذه المقولة، هذه المقولة. نعم أي وجدت ما خولته أنهى فمن الحياة يرجع إلى ما خول. إنما أوتيت الذي خولته، ألهى في أوتيته يعود على المخول. نعم نعم المضاف إلى الله قد يضاف إلى الله عز وجل إضافة خلق وتكوين، وقد يكون إضافة تشريف. فهنا العباد عام، فإذا كان عاما صار المراد إيش؟ الخلق والتكوين. وإذا كان خاصا يعني أضيفت العبودية لشخص معين أو لجماعة موصوفين بصفة فهذا للتشريف.

وإذا كان على العكس فهو امتحان. نعم. ما في إضافة هنا. هنا ما في إضافة. بدل من نقول إيش؟ لا هو قص عباد ما تحكم. لا لا هو يقصد عباد، يقول كيف تضاف عباد إلى الله، والمضاف إلى الله يقصد التشريف. ونحن نقول إن العباد هنا يشمل الكافر والمؤمن، والكافر ليس أهل التشريف، فنقول المضاف إلى الله يكون على هذا وعلى هذا. نعم نعم. لا لا في بعض الكفار معاند، معاند يعلم الحق على ما هو عليه لكنه معاند. نعم.

0: يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن أننا نتكلم على تفسير المؤلف. قال الله سبحانه وتعالى: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. إلى هنا أظن ها؟ قال بل هي فتنة، بل هي أي القولة فتنة بلية يبتلى بها العبد. هذا ما جرى عليه المؤلف، أن المراد بالفتنة القولة التي قالها، ولكن الصحيح أن الفتنة هي النعمة، هي النعمة التي أعطاها الله إياه أو الحالة التي كان عليها حينما كان قد مسه الضر ثم رفع الضر عنه وأبدل بنعمة، فهذه فتنة يفتن الله بها العباد. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولكن أكثرهم لا يعلمون أن التخويل استدراج وامتحان. ولكن أكثرهم أي أكثر الناس، وإنما عاد الضمير وهو غائب على مرجع غير مذكور للقرينة والسياق. ويحتمل أن المراد أكثرهم أي أكثر الإنسان، أي بني الإنسان، فيكون الضمير هنا عاد على الإنسان باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ. وقولها أن التخويل استدراج وامتحان، إذا قال قائل بماذا نعلم أن التخويل استدراج وامتحان، فالجواب: نعلم ذلك بكون الإنسان مصرا على المعصية ونعم الله سبحانه وتعالى تترى عليه. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فهذه العلامة، إذا رأيت الله ينعم عليك وأنت مقيم على معصيته فاعلم أن ذلك استدراج. أما إذا رأيت الله ينعم عليك وأنت قائم بطاعته فاعلم أن هذا من زيادة فضله ونعمه. قال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. نعم، قد قالها الذين من قبلهم من الأمم كقارون وقومه عن قومه.

0: راضين بها، أي بهذه المقالة، قد قالها الذين من قبلهم، أي قالوا بعد أن أعطاهم الله النعم إنما أوتيته على علم عندي. وهذا قد صرح الله به عن قارون في سورة القصص حين خرج على قومه في زينته، فنصحوه وقالوا له لا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي. فالمقالة هي المقالة. وقد سبق أن الإنسان يعجب بعمله فيظن أن ما حصل له من النعم بسبب عمله مع أنه من فضل الله عز وجل. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، ما هذه نافية وقد شرحناها فيما سبق. فأصابهم سيئات ما كسبوا، أي جزاؤه، جزاؤها. فأصابهم سيئات ما كسبوا، أي جزاؤها، أي السيئات، ولكنه عبر بالسيئات نفسها لأن الجزاء من جنس العمل وهو مقابل لها لا يزيد. وحاق بهم، نعم، والذين ظلموا من هؤلاء أي قريش سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. قال المؤلف بفائتين عذابنا، فقحطوا 7 سنين ثم وسع عليهم. قحطوا 7 سنين بدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، فقحطوا 7 سنين قحطا شديدا حتى أنه الإنسان منهم يتراءى السماء فيحول بينه وبينها غبش كأنه دخان من شدة الجوع والتعب. قال أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إلى آخره. هذا مبتدأ درس اليوم، والفوائد أخذناها فيما سبق. ها؟ كيف؟ أي طيب، أجل نمشي مع المؤلف. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق يوسعه لمن يشاء امتحانا، ويقدر يضيقه لمن يشاء ابتلاء. والحقيقة أن التوسعة والتضييق كلاهما امتحان وكلاهما ابتلاء. قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لكن مشى المؤلف على هذا من باب اختلاف التعبير والمعنى واحد، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون به، أي بهذا البسط والتضييق، فمن آمن بذلك أي بالله عز وجل وببسطه وتضييقه عرف بذلك حكمة الله سبحانه وتعالى. نأخذ الفوائد من قوله فإذا مس الإنسان إلى آخره. من فوائد هذه الآية أن الإنسان يلجأ إلى الله تعالى عند الشدائد، وهذه طبيعة فطرية لا يتخلف عنها إلا من نكس قلبه. ومن فوائدها أن المشركين في زماننا الذين يدعون مع الله غيره أشد شركا من السابقين، لأن السابقين إنما يشركون في الرخاء، وإذا مسهم الضر لجأوا إلى الله. أما اللاحقين فإنهم يشركون في حال الشدة كما يشركون في حال الرخاء، إذا أصابهم الضر نادوا يا فلان يا فلان يا فلان. نعم، هذا أشد شركا من الأولين. وهذا أيضا مخالف للفطرة التي فطر الناس عليها، لأن الإنسان لا يلجأ عند الشدائد إلا بمن يؤمن أنه يكشف هذه الشدائد. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان إذا أصيب بالنعمة نسي نعمة الله وأضافها إلى غيره. ومن فوائد الآية الكريمة ضرر الإعجاب بالنفس، حيث يقول إنما أوتيته على علم عندي. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى يبتلي بالنعم كما يبتلي بالنقم، لقوله بل هي فتنة. وقد قال سليمان عليه الصلاة والسلام: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. ومن فوائد الآية الكريمة أن أكثر الناس غافلون عن هذه المسألة، أي عن كون الله سبحانه وتعالى يبتليهم بالنعم، فيظنون أن النعم دليل على الرضا فيستمرون في معاصيهم، ويقولون لو كان الله غاضبا علينا ما أعطانا. ولكن من العامة من يقول العبارة المشهورة: عطاه لا يدل على رضاه، عطاء الله لا يدل على رضاه. قد يكون هذا من باب الاستدراج بالنعم حتى يهلك الإنسان. وقد قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من الناس من من الله عليهم بالعلم والفراسة والتدبر والتأمل، فعرفوا الأمور على حقائقها. يؤخذ هذا من قوله: وأكثرهم، فإن الأكثر ضده الأقل. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة العلم، لقوله لا يعلمون، أي لأن الذين يعلمون يعرفون مثل هذه الأمور وأنها ابتلاء وامتحان فيتعظون بها. ثم قال تعالى: قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الشر يتبع بعضه بعضا، لقوله قد قالها الذين من قبلهم. ومن فوائدها تسلية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هؤلاء الذين قالوا هذا في عصره قد قاله من سبقهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن لأهل الشر قدوة يقتدون بها، كما أن لأهل الخير قدوة يقتدون بها. ولهذا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل ما كسبه الإنسان من مال أو جاه فإنه لا يغنيه من الله شيئا، لقول فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. حتى لو كسب أقوى صنعة في الأرض فإنها لا تغني عنه من الله شيئا. إذا أراد الله عز وجل أن يتلف هذه القوة أتلفها بكلمة واحدة منه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان اللجوء إلى الله، حيث إن جميع ما كسبه من مال أو جاه أو ولد أو زوجة أو غيره لا تغني عنه من الله شيئا. إذن إلى من يرجع؟ إلى الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على الجبرية لقوله ما كانوا يكسبون، فإن عمل الإنسان كسب له. أما الجبرية فيقولون إن عمل الإنسان ليس كسبا له لأنه مرغم عليه ومجبر عليه، فلا يكون كسبا له ولا يضاف إليه. ثم قال الله تعالى فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. في هذه الآية من الفوائد أن العقوبة تكون على قدر العمل، لقوله فأصابهم سيئات، مع أن الذي أصابهم ليس السيئات ولكن جزاؤها، إلا أنه لما كان الجزاء من جنس العمل صح أن يعبر بالعمل عنه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تهديد هؤلاء الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصيبهم ما أصاب الأولين، لقوله والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا. ومن فوائد هذه الآية شؤم الظلم، لأنه يوقع صاحبه بالهلاك. ومن فوائدها أن من عصى الله فهو ظالم. ظالم لمن؟ ظالم لنفسه، وكذلك لغيره إن تعدت معصيته إلى الغير. فلو جنى على أحد محترم من يهود من مسلم أو يهودي ذمي أو نصراني ذمي أو غيرهم من الكفر من أهل الكفر الذميين، فإنه يكون ظالما لنفسه وظالما لغيره. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا أحد يفوت الله ويعجزه، بقوله وما هم بمعجزين. وقد قال الشاعر الجاهلي أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب وليس الغالب. فلا أحد يعجز الله عز وجل أو يفوت الله لا في السماء ولا في الأرض. ثم قال تعالى ولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إلى آخره. ارتباط هذه الآية بما قبلها ظاهر، لأنه تكلم عن الإنسان إذا أصابه الضر وإذا أصابته النعمة، ثم عقب ذلك بأن هذا الأمر كله بيد الله. من فوائد الآية الكريمة تقرير هؤلاء بأن كل شيء من عند الله، بسط الرزق وتضييقه من عند الله، وهم يعلمون ذلك، لقوله أولم يعلموا. فإن مثل هذا التركيب يفيد التقرير. ومن فوائدها إثبات المشيئة لله، لقوله لمن يشاء. وليعلم أن كل شيء علقه الله بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة، أي أنه ليست مشيئة الله مشيئة مجردة هكذا تأتي عفوا، لا، هي مشيئة مقرونة بالحكمة. والدليل على ذلك قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فلما بيّن أن مشيئتهم بمشيئة الله بيّن أن ذلك مبني على علم وحكمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الرزق لا يحصل بالشطارة والحذق، وإنما هو من عند الله، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فإذا قلنا بهذه الفائدة أشكل علينا، هل معنى ذلك أن نبطل الأسباب؟ لا، بل نفعل أسباب بسط الرزق لنتحاشى تضيقه. قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم أرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فأمر أن نمشي بمناكبها وأن نأكل من رزقه، لأننا إذا مشينا في المناكب وسعينا في أسباب الرزق حصل فأكلنا من رزقه. ومن فوائد الآية الكريمة تمام ملك الله وسلطانه لقوله: يبسط ويقدر. وهذا يدل على كمال الملك والسلطان وأنه لا معارض له سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان وسيلة للاهتداء ومعرفة الآيات لقوله: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وإذا كان هذا الحكم معلقاً على هذا الوصف فإن القاعدة أن ما علق على وصف فإنه يقوى بقوته ويضعف بضعفه. هذه القاعدة: كل حكم علق على وصف فإنه يقوى بقوته ويضعف بضعفه. إذن كلما قوي الإيمان ظهر للإنسان من آيات الله ما لم يظهر له مع ضعف الإيمان، وكلما ضعف الإيمان ضعفت معرفة الإنسان وإدراكه للآيات التي ينزلها الله عز وجل من الوحي والتي يقدرها من القضاء. ثم قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قل يعني أبلغ عبادي بذلك، أبلغهم بأني أقول يا عبادي. ولا يصح أن نقول قل أنت يا محمد يا عبادي فتضيف العبادة إلى نفسك، لا، المعنى أبلغ عبادي أني أقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. ولماذا قلنا بهذا التفسير؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو قال للناس يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم فإنه لا يستقيم الكلام. ولكن المعنى قل للناس أي أبلغهم بأني أقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقراءة أخرى لا تقنطوا. وقولها يا عبادي يشمل العباد بالمعنى الخاص والعباد بالمعنى العام، إن حتى الكفار يقال لهم مثل هذا القول. وقول الذين أسرفوا على أنفسهم أي جاوزوا الحد في رعاية الأنفس. والواجب على الإنسان في رعاية نفسه أن يرعاها حق رعايتها بحيث يقوم بما يصلحها ويتجنب ما يفسدها، فإذا لم يفعل فقد أسرف على نفسه. مثال ذلك: رجل سرق، السرقة هذه إسراف على النفس، لأن الواجب حماية النفس من السرقة. رجل شرب الخمر، هذا إسراف على النفس. رجل سجد لصنم، إسراف على النفس، لأنه مجاوزة للحد. لا تقنطوا من رحمة الله. القنوط واليأس معناهما متقارب، لكنهم فرقوا بينهما بأن القنوط أشد اليأس، وأما اليأس فمعروف أنه عدم الرجاء وعدم الأمل في حصول الشيء. لا تقنطوا من رحمة الله، من رحمة الله لكم. فرحمة هنا مضافة إلى الفاعل أو إلى المفعول؟ إلى الفاعل، أي من رحمة الله إياكم. وبماذا تكون رحمة؟ تكون الرحمة بأن يهدي الله عز وجل الرجل إلى التوبة والاستغفار ويتوب عليه. فأنت لا تقنط من رحمة الله لا بنفسك ولا بغيرك، ولكن افعل السبب. فلو قال قائل مسرف على نفسه أنا لا أقنط من رحمة الله ولكنه يفعل المعصية مستمر عليها، نقول هذا غلط، لأنك إذا استمررت على المعصية فأنت آمن من مكر الله. وكلا الطرفين ذميم، لا القنوط من رحمة الله ولا الأمن من مكر الله، لكن نقول افعل السبب، افعل السبب ولا تقنط من رحمة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب من الشرك إنه هو الغفور الرحيم. إن الله يغفر الذنوب، يغفر أن يسترها ويتجاوز عنها، وذلك لأن المغفرة مشتقة من المغفرة مشتقة من إيش؟ من الأخ، من إيه مشتقة المغفرة؟ كيف؟ نعم، من المغفر. المغفر هو الذي يوضع على الرأس في وقت القتال من أجل أن يقيه السهام، ومعلوم أن هذا المغفر فيه ستر وفيه وقاية. وعلى هذا فأنت إذا قلت رب اغفر لي لست تسأل الله أن يستر ذنوبك فقط، بل تسأل الله أن يسترها وأن يتجاوز عنها. فقوله إن الله يغفر الذنوب أن يسترها ويتجاوز عنها. وقولها الذنوب، هذه صيغة عموم أو خصوص؟ محمد، عموم الذنوب. وأكد هذا العموم بقوله جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذه المغفرة التي أثبتها الله عز وجل هل هي شاملة لكل ذنب؟ الجواب نعم، شاملة لكل ذنب في من تاب، فكل من تاب تاب الله عليه. ألا ترى إلى قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. فهؤلاء جمعوا بين الشرك وقتل النفس وهو اعتداء على النفوس، والزنا وهو اعتداء على الأعراض والأخلاق، ومع ذلك إذا تابوا تاب الله عليهم. وهذه الآية أجمع العلماء على أنها في التائبين، لأن الله قال إن الله يغفر الذنوب جميعا ولم يقيد، فهي في التائبين. أما غير التائبين فقال الله تعالى فيهم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فغير التائبين نجزم بأن الله لا يغفر الشرك في حقهم، وما دون الشرك تحت المشيئة، إن شاء عذب وإن شاء غفر. فللإنسان حالتان، الحال الأولى التوبة، فما حكم ذنبه حينئذ؟ نعم، الغفران مهما أعظم الذنب. الحال الثاني عدم التوبة، كيف؟ ما فهمنا إلى الآن، الجواب غير مرتب. الكبائر ولو دون الشرك، نعم، تحت المشيئة، تمام. يعني بدون التوبة نقول الشرك لا يغفر قطعا، ولكن وما دون الشرك تحت المشيئة. ويستدل بالآية التي ذكرناها استشهادا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يستدل بها المسرفون على أنفسهم بالمعاصي. فإذا نهيتهم عن معصية قالوا لك نعم ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نقول له بكل بساطة: وهل تجزم أنت أنك ممن شاء الله أن يغفر له؟ الجواب لا. إذن أنت على خطر، أنت على خطر، وأنت الآن فعلت سبب العقوبة، وكونك يغفر لك هذا أمر راجع إلى مشيئة الله عز وجل. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أولا في الجملة كلمة إنه هو الغفور الرحيم، لو حذفت هذه الكلمة لاستقام الكلام بدونها. فما هي الكلمة؟ هو، إنه هو الغفور. كلمة هو يسميها النحويون ضمير فصل، وبعضهم يسميها عمادا، يسميه عمادا ضمير فصل أو عماد، لا معظم الشأن. فما هو فائدة هذا الضمير؟ يقولون إن في هذا الضمير ثلاثة فوائد: الفائدة الأولى التوكيد، والفائدة الثانية الحصر، والفائدة الثالثة التمييز بين الخبر والصفة. مثاله: إذا قلت زيد هو الفاضل، الضمير في هو ضمير فصل. لو قلت زيد الفاضل وحذفت الضمير، لا استقام الكلام، لكن يحتمل أن يكون الفاضل صفة والخبر منتظر، ويحتمل أن يكون الفاضل هو الخبر، أليس كذلك؟ فإذا قلت زيد هو الفاضل ارتفع الاحتمال الأول، وهو أن تكون الفاضل صفة، وتعين الاحتمال الثاني وهي أن تكون خبرا. واضح يا جماعة؟ طيب، ما الذي استفدنا من هذا التركيب؟ زيد هو الفاضل، استفدنا أولا توكيد الفضل في زيد، وثانيا حصر الفضل فيه، زيد هو الفاضل، وثالثا التمييز بين الصفة والخبر. يعني الآن ليس عندنا احتمال أن تكون صفة، هذا من حيث المعنى في ضمير الفصل. من حيث الإعراب، هل هو اسم أو حرف؟ الصحيح أنه حرف لا محل له من الإعراب، حرف جاء بصورة الاسم وليس له محل من الإعراب. نعم، والدليل على أنه لا محل له من الإعراب كثير في القرآن وغير القرآن. قال الله تعالى: لعلنا إن كانوا هم الغالبون، لأنه إذا كان له محل من الإعراب صار محله الرفع وما بعده خبر، ولكنه ليس له محل من الإعراب، بل هو جاء عمادا أو جاء فصلا. نعم،
1: سابق ولكن أكثر من علم. يقول في الحاشية: في دلالة على أن المراد بالإنسان الجنس أبو السعود.
0: نعم.
1: كيف الشيخ استدل؟ كيف استدل بهذا؟
0: يوجه إنه لما قال أكثرهم لا يعلمون، لأن فيه من يعلم وهم المؤمنون، فيكون أكثرهم يدل على أن المراد الجنس، لأن غير المؤمن كلهم لا يعلمون.
1: مراجع
0: الشيخ، سبق لنا القول في هذا.
1: نعم.
0: إن الراجح هو الكافر. والجواب عن هذا أن نقول من الكفار من يعلم لكنه مستكبر. نعم.
1: ضمير الشان ما
0: ها؟ ضمير الشان هو يعني الضمير اللي يدل على القصة وليس موجودا. ضمير الشان في الغالب يكون محذوفا.
2: نعم. صلى الله عليه. في ناس من المؤمنين إذا جاءت من النعمة قال أنا موتيته على علم عندي من المؤمنين لكن ناقصين الإيمان المعصية.
0: نعم.
2: في أقول في ناس من المسلمين أو من المؤمنين ناقصين الإيمان إذا أوتي النعمة قال أنا موتيته على علم عندي.
0: نعم.
2: ما يؤيد أن الإنسان مقصود بالجنس.
0: نعم.
2: المقصود بالإنسان الجنس المؤمن والكافر. يعني حتى المؤمن يقول أنا موتيته على عندي لكن يكون.
0: أي لكن هو كافر بهذا المقال. نعم. مو كافر كفر مخرج عن الملة. أقول هو بهذه المقالة كافر، وقد يكون كافرا كفرا مخرجا عن الملة إذا اعتقد أن الله ليس له سبب في حصول هذه النعمة وأنه هو الذي حصلت به لا أنه سبب فهو كفر، لأن إضافة النعم إلى أسبابها بالإعراض عن المسبب وهو الله وادعى أو اعتقاد أن هذه النعمة ليس لله فيها علاقة هذا كفر، كفر بالربوبية. أعيد.
1: هل يجب
0: الإنسان
1: إذا تاب إلى الذنب أن الله عز وجل تاب عليه؟
0: إيش؟
1: هل يجب الإنسان إذا تاب من الذنب لأن الله تاب عليه؟ هل يجب أن يكون موانع التوبة؟ أنا تبت من هذا الذنب فتاب الله عليه.
0: نعم. نقول نعم إذا تبت توبة النصوحة فإن الله يقبلها. لكن من الذي يقول إن توبته نصوح؟ المشكل الذي سيكون من فعل العبد لا من فعل الرب. فالرب إذا وقع فعل العبد على ما يرضى حصل موعوده لأن الله لا يخلف الميعاد. لكن الذي يكون محل إشكال هو فعل العبد. هل هذه التوبة توبة نصوح على حسب ما رسم في الشرع؟ فنحن نجزم. لكن قد يكون في قلب الإنسان بلع، يكون عنده شيء من الرياء، يكون شيء عنده شيء من المن على الله عز وجل وغير ذلك من الأسباب تكون التوبة غير نصوح. مثلا يتوب الإنسان مثلا من نظر المرأة الأجنبية لكنه لا يتوب من غمز المرأة الأجنبية. التوبة الأولى تقبل ولا ما تقبل؟ لا تقبل، لأنه ما تاب من الذنب الذي هو من جنس ذنبه. يتوب الإنسان مثلا من أكل الربا ربا النسيئة ولكنه يرابي ربا الفضل، هذه غير نصوح. ولهذا نقول من تاب إلى الله توبة نصوحا فإنه مقبول التوبة، ومن اختل فيه النصح فليس مقبول التوبة.
3: قال الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
0: من المراد بالإسرافها؟ عبيد الله. أسرفوا على أنفسهم، ها؟ إيش؟ جلو؟ جنوا؟ ظلموا؟ إيه. نعم صحيح، جاوز الحد في رعايتها، وذلك بأن وقعوها في المعاصي أو جنبوها الطاعات. قوله لا تقنطوا معناها القنوط أشد اليأس. طيب يعني ما تيأس من رحمة الله؟ جملة إن الله يغفر الذنوب جميعا موقعها مما قبلها يا عبد الله؟ لا أظن ما ذكرنا. طيب هل هذه الآية في عموم العصاة؟
3: في التائبين. أجمع المفسرون على أنها في التائبين، غير التائبين ما حالهم يا أخ؟ نعم، ما حالهم؟ إيه نعم، هي تختلف، لكن كيف الاختلاف؟ نعم، لمن يشاء. أحسنت، هذه حاله. قوله إنه هو الغفور الرحيم، الغفور معناه
1: الغفور الذي يسلط ويتجاوز عنه.
3: أحسنت، لماذا زدت ويتجاوز عنه؟
1: لما أنه غريب مشتق،
3: لأنه من
1: المغفر هو الذي يسلط وأسلط.
3: بارك الله فيك. نأخذ الدرس الآن جديد. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أوردنا إشكالا أمس على قوله قل يا عبادي، يعني أمر الله الرسول أن يقول يا عبادي، ها، أبلغهم بأن الله يقول يا عبادي الذين أسروا. طيب، ها، طيب، قول الله تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الجملة محلها من موقعها مما قبلها أنها تعليل، تعليل للنهي عن القنوط، يعني لا تقنطوا فإن الله يغفر الذنوب جميعا إذا استغفرتموه، إنه هو الغفور الرحيم. سبق لنا تفسير هذه الآية، نأخذ فوائدها الآن. ها؟ طيب، نرجع إلى كلام المفسر. قال المؤلف المفسر رحمه الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، بكسر النون وفتحها، قراءتان سبعيتان. وقاعدة المؤلف رحمه الله أنه إذا قال مثل هذا القول يعني بالوجهين، أو قال وفي قراءة، فالقراءة سبعية، أما إذا قال وقرئ فالقراءة شاذة. إذن فيها قراءتان سبعيتان بفتح النون وكسر النون. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، نعم، وقرئ بضمها، وقرئ بضمها لا تقنطوا، وهذه القراءة شاذة يعني ليس السبعية. واختلف العلماء في القراءة غير السبعية، هل يجوز أن يقرأ بها الإنسان أو لا؟ والصحيح أنها إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن القراءة بها جائزة، لأن القرآن كله حق، فإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ بهذه القراءة فهي صحيحة، سواء جاءت عن طريق القراء السبعة أم لم تأتي. قال: لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب من الشرك. نعم، لمن تاب من الشرك، وكذلك من تاب من غيره مما دونه، لكن ذكر المؤلف الشرك لأنه أعظم الذنوب، ولأنه لا يغفر إلا بتوبة. وإذا تاب الإنسان من الشرك وبقي على شيء من المعاصي كان يقوم بها في حال كفره، فهل تغفر هذه المعاصي أو لا بد لها من توبة؟ الصحيح أنه لا بد لها من توبة، كما لو كان يشرب الخمر وهو كافر ثم أسلم وبقي على شرب الخمر، فإن إسلامه لا يوجب
0: أن يسقط عنه إثم شرب الخمر لأنه إيش؟ لم يتب منه، لأنه لم يتب منه. لكن إذا تاب من الشرك ولم يصر على المعاصي الأخرى ولم تطرأ له على بال، فإن جميع ذنوبه تغفر. فالتائب من الشرك في الحقيقة له ثلاث حالات: إما أن يستحضر أنه تاب من الشرك ومن جميع المعاصي التي كان يعملها، فهذا لا شك في أن توبته تعم كل ذنب. وإما أن يتوب من الشرك مع الإصرار على بعض المعاصي التي كان يفعلها في حال الشرك، فهنا لا تغفر له هذه المعاصي التي أصر عليها لأنه استمر فيها، مثل أن يكون معتادا لشرب الخمر في حال كفره فيسلم وهو مصر على شرب الخمر، فإنه لا يغفر له ما قد سلف من الذنوب. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الثالث، الحالة الثالثة، أن يتوب من الشرك ولم يطرأ على باله بقية المعاصي لكنه لم يفعلها بعد إسلامه، فهنا إيش؟ يغفر له، يغفر له جميع الذنوب، لأنها تندمج الصغار بالكبار فيغفر له جميع الذنوب. نعم، إنه هو الغفور الرحيم. انتهت الآية. وقوله إن الله إنه هو الغفور الرحيم تعليل لقوله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وإن الله يغفر الذنوب جميعا تعليل لقوله لا تقنطوا من رحمة الله، فهو تعليل لتعليل. من فوائد هذه الآية الكريمة عناية الله عز وجل بهذا الأمر، أي بإبلاغ عباده أنه يغفر الذنوب جميعا. نعم، وأخفض. نعم، عناية الله تعالى بهذه الجملة أو بهذا الأمر، حيث أمر نبيه أمرا خاصا بأن يبلغ الناس هذه القضية. انتبهوا، القرآن كله قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. لكن هناك أشياء خاصة ينص الله عليها أن يبلغها، وهذا يقتضي العناية بها، مثل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. هذه توصية خاصة بأن يبلغها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأمة، فيقتضي ذلك العناية بها. انتبهوا لهذه النقطة، قد لا تكون مرت عليكم من زمان قريب. أقول إذا صدر الله الحكم بقل فهو دليل على إيش؟ على العناية به، لأن هذا أمر بإبلاغه على وجه الخصوص. أما القرآن فقد أمر أن يبلغه على سبيل العموم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. من فوائد الآية الكريمة أن الخلق كلهم عباد الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا، لأن العباد هنا المراد بها العبادة العامة. من فوائد هذه الآية الكريمة أن من تاب إلى الله تاب الله عليه من الشرك فما دونه، وهذا أمر مجمع عليه. لكن اختلف العلماء في من قتل نفسا عمدا هل له من توبة؟ فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا توبة لقاتل، أنه لا توبة لقاتل، فأخذ بها بعض العلماء وقالوا إن القاتل لا توبة له ولو تاب. ولكن هذا ليس بصحيح، لأنه مخالف للآيات والأحاديث الدالة على قبول توبة التائب من الشرك فما دونه. ويدل على بطلان هذا القول
3: قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. فهنا ذكر الله القتل وذكر الشرك وذكر الزنا وأخبر أن من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فيعطى زيادة على توبته بأن يبدل الله سيئاته حسنات. ومن السنة ما قصه علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل قتل 99 نفسا، رجل أسرف على نفسه فقتل 99 نفسا ثم سأل عابدا من العباد هل له من توبة وقد قتل 99 نفسا، فاستعظم العابد هذا الذنب وقال مالك توبة، تقتل 99 نفسا ثم تأتي تقول لي توبة، مالك توبة، قال نكمل بك 100، فقتله أتم به 100. ثم دل على عالم فقيل فسأله قال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ وهذا يدلكم على فضل العلم وعلى قبح الجهل. شف الجهل جنى على نفسه، الجاهل جنى على نفسه وأيس هذا الآخر من رحمة الله، فكان جزاؤه أن قتل. فقال له العالم نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن أنت في قرية أهلها ظالمون، اذهب إلى القرية الفلانية، يعني فإنها مرتع خصب لك. فذهب، وفي أثناء الطريق جاءه الموت، فأرسل الله إليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فتنازعوا. ملائكة الرحمة تقول أنا أقبض روحه لأن الرجل جاء تائبا مهاجرا، وملائكة العذاب قالت لا أنا أقبض روحه لأن الرجل مسلم ولم يصل إلى بلده التي هاجر إليها. فأرسل الله إليهم حكما يحكم بينهم، وقال قيسوا ما بين القريتين فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها. فقاسوا فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة بقليل، بنحو شبر، وقد قيل إنه كان إلى غير الصالحة أقرب، لكنه في أثناء الموت في سياق الموت لشدة رغبته في الأرض الصالحة أهلها كان يزحزح نفسه وهو في سياق الموت، فقابضته ملائكة الرحمة. قالوا فإذا كان هذا في الأمم السابقة فهذه الأمة أكرم على الله منها، من الأمم السابقة، كيف لا يكون لها توبة، للقاتل توبة؟ إذن القول الراجح أن الآية هذه عامة حتى للقاتل له توبة. وقد حمل ابن القيم رحمه الله ما روي عن ابن عباس محملا حسنا، فقال إن قتل العمد تتعلق به ثلاثة حقوق: حق الله وحق الميت وحق أوليائه. أما حق الله فإنه يسقط بالتوبة بلا أشكال، ولا يخفى مثل هذا على ابن عباس رضي الله عنه. وأما حق الميت فلا يمكن إسقاطه الآن في الدنيا، لأنه انتقل عن الدنيا وسيطالب بحقه يوم القيامة. وأما حق أولياء المقتول فبأن يسلم نفسه لهم، إذا سلم نفسه لهم فهذا دين على صدق توبته وتبرأ ذمته. هذا ما وجهه ابن القيم رحمه الله، هذا ما وجه ابن القيم كلام ابن عباس إليه. وعندي أنه إذا تاب الله عليه حتى عن حق الميت المقتول، والله عز وجل يتحمل حق المقتول يوم القيامة ويرضيه، وذلك لعموم الأدلة الدالة على أن من تاب من الذنب وإن عظم فإن الله يتوب عليه. فإذا جاء هذا الرجل تائبا
0: وسلم نفسه لأولياء المقتول وقال أنا الآن بين أيديكم إن شئتم القصاص أو الدية أو العفو، فهذا أعلى ما يقدر عليه. وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالقول الصحيح عندي أنه يعفى عنه حتى حق المقتول، وذلك بأن يتحمله الله تعالى يوم القيامة. طيب، يقول من فوائد هذه الآية الكريمة أن رحمة الله سبقت غضبه، وذلك بكونه يغفر الذنوب جميعا بالتوبة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أحكام الله تعالى من مقتضى أسمائه وصفاته. أحكامه هنا أحكام جزائية ولا قدرية ولا شرعية؟ نعم، جزائية، من مقتضى أسمائه وصفاته. فلكونه غفورا رحيما كان ذا مغفرة فغفر لمن تاب. ومن فوائدها الإشارة إلى أن الإنسان بعد التوبة قد يكون خيرا منه قبلها وقبل فعل الذنب، لقوله الرحيم، لأن الرحمة تقتضي عطاء جديدا، وهذا هو المشاهد. فإن الله عز وجل ذكر عن آدم أنه لما عصى ربه وغوى وتاب قال ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، وهذه المنقبة الاجتباء والهداية لم تذكر له قبل. والإنسان يحس بنفسه أيضا أنه إذا أذنب وندم يحس من نفسه رجوعا إلى الله وشدة افتقاره إليه، بخلاف ما إذا كان مستقيما على طاعة الله فإنه لا يحس بالرجوع إلى الله عز وجل والإنابة إليه، وربما يصاب بالغرور بأنه لم يذنب. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم جاء بقوم يذنبون ويستغفرون الله فيغفر لهم. إذن نقول إن الإنسان إذا تاب إلى الله فقد يكون بعد التوبة خيرا منه قبلها، نعم، وقد يكون بالعكس، لكن هذا أمر حصل قدرا في آدم وكذلك شرعا كما تدل عليه هذه الآية إنه الغفور الرحيم. قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أنيبوا إلى ربكم، الإنابة بمعنى الرجوع التام إلى الله. بماذا نرجع إلى الله؟ بالإقلاع عن المعصية والانضمام في سلك الطائعين، يعني الإنابة لا تصدق أو لا يصدق الاتصاف بها إلا بالرجوع إلى الله من المعصية إلى الطاعة. أنيبوا إلى ربكم، وفي قوله إلى ربكم هنا الربوبية يحتمل أن تكون عامة ويحتمل أن تكون خاصة، فهي بعد الإنابة من الربوبية الخاصة. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، آخر يقول أسلموا له أي انقادوا له. فالإنابة تكون بالقلب بالرجوع إلى الله، ينيب الإنسان يرجع إلى الله. أسلموا له أي انقادوا له، لأن الإسلام والاستسلام وهذه المادة كلها تدل على الانقياد. وقول أسلموا له اللام هذه للاختصاص، ستفيد أو سنذكر أنها تفيد وجوب الإخلاص من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. أسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب في الدنيا قبل أن تتوقعوا ذلك، ثم إذا أتاكم لا تنصرون، أي لا تمنعون من هذا العذاب، لأن الله تعالى إذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال، أي من متول ينصرهم من قبل أن يأتيكم العذاب، ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم.

يقتضي العمل القلبي والعمل اللساني والعمل الجوارحي. يعني اتبعوا عقيدة وقولا وعملا. وقوله أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، هل المراد هل الأحسن هنا وصف للعمل الذي يقوم به الإنسان أو وصف للنازل؟ الظاهر أنه وصف للنازل، أحسن ما أنزل إليكم. ونحن إذا تأملنا لم نجد أحسن من القرآن، لم نجد أحسن من القرآن، كما هو ظاهر في قوله تعالى وأنزلنا إليك كتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي مسيطرا وذا سلطة. فعلى هذا تكون الأحسنية هنا راجعة إلى الكتاب المتبوع، وحينئذ لا إشكال فيها. فإذا قلنا اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم أي افعلوا أحسن ما شرع لكم، يبقى فيه إشكال، وهو أننا مأمورون بأحسن ما شرع لنا. فهل يعني ذلك أننا لو فعلنا الحسن دون الأحسن نكون مقصرين؟ نقول هذا ظاهر الآية إذا فسرناها بما ذكرنا، ولكن دلت النصوص على أن من اقتصر على الواجب فقد قام بالواجب، وإن لم يأتي بالأكمل وإن لم يأتي بالأحسن. بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل الأعرابي الذي ذكر له شرائع الإسلام، قال إن صدق هذا دخل الجنة. وعليه على هذا الاحتمال في الآية الكريمة أن نقول إن النصوص دلت على أن اتباع الحسن مبرئ للذمة، لكن الأكمل اتباع الأحسن. ما أنزل عليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة، أي مفاجئا. بغتة هنا بمعنى مفاجئا، ويحتمل أن تكون مصدرا مبينا للنوع، أي أن يأتيكم اتيان بغتة، ويحتمل أن تكون مصدرا بمعنى في موضع الحال أي مباغتا. والمراد المفاجئة، يأتيكم العذاب مفاجئة. وأنتم لا تشعرون، أي لا تحتسبون أن يقع بكم العذاب لأنكم غافلون وليس عندكم شعور. وهذا كقوله تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والغالب أن من انهمك بالمعاصي نسي الخالق ونسي العذاب، فيأتيه العذاب وهو في أشد ما يكون انغماسا في المعاصي والترف. في الآية الكريمة فوائد: أولا وجوب الإنابة إلى الله لقوله وأنيبوا إلى ربكم، ومن فوائدها وجوب الإخلاص، الإخلاص له لقوله وأسلموا له وكذلك أنيبوا إلى ربكم. ومن فوائدها أنه لا بد من الإسلام لله ظاهرا وباطنا، فمن أسلم قلبه لله لكنه نعم فمن أسلم قلبه لله لزم أن يسلم جوارحه لله، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ومن أسلم ظاهرا لا باطنا فإن إسلامه لا ينفعه كإسلام المنافقين. فالإسلام

0: يكون في الباطن ويتبعه الإسلام في الظاهر، ويكون في الظاهر دون الباطن، وهل يكون في الباطن دون الظاهر؟ لا، كيف يكون في الباطن دون الظاهر؟ لأنه إذا أسلم لله قلبه أسلم جوارحه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وأما المكره فهو لا حكم لفعله لأنه سقط عنه التكليف. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة الحذر من المخالفة، الحذر من نزول العذاب عند المخالفة، لقوله من قبل أن يأتيكم العذاب. ومن يأمن من عذاب الله؟ لا أحد يأمن. فأنت إذا لم تتب إلى الله مبادرة فإن العذاب ربما ينزل بك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا نزل العذاب من عند الله فلا أحد يمنعه، لقوله ثم لا تنصرون. وتأمل قوله ثم لا تنصرون، ثم أتى بثم الدالة على المهلة، يعني مهما طلبتم من ناصر وطالت مدة طلبكم للناصر فإنكم لن تجدوا من ينصركم من عذاب الله. ومن فوائد الآية الثانية وجوب اتباع القرآن، وجوب اتباع القرآن لقوله تبعوا ما أحسن ما أنزل عليكم من ربكم. ومن فوائدها تحريم اتباع غير القرآن، لأنه إذا وجب اتباع القرآن فضده حرام. ولكن إذا قال قائل هل تقولون إن شرع من قبلنا شرع لنا؟ فالجواب أن في ذلك خلافا بين أهل العلم من أهل الأصول، والصحيح أنه شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. ونحن نتبع شرع من قبلنا لا لأنه شرع من قبلنا، ولكن لأن شرعنا دلنا على العمل به. وأدلة ذلك معروفة في أصول الفقه، منها قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، ومنها قوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ومنها قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. المهم أن القول الراجح أن شريعة من قبلنا شرع لنا بشرعنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، فإن ورد شرعنا بخلافه فهو مطرح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن أحسن ما أنزل، لأن الله أمرنا باتباع أحسن ما أنزل، ونحن نعلم جميعا أننا نتبع القرآن. ومن فوائد الآية الكريمة أن من خالف ذلك ولم يتبع القرآن فإنه ربما يأتيه العذاب بغتة وهو لا يشعر. وهنا نسأل، هل العذاب هو العذاب الحسي الذي به فساد البلاد، أو يشمل العذاب الحسي والعذاب المعنوي؟ يشمل الأمرين لا شك، والإنسان قد يعذب عذابا معنويا بحيث تفسد عليه أموره أمور الدين وأمور الدنيا. قال الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وهذه عقوبة من العقوبة التي هي من أشد من عقوبة الدنيا، أن يصد الإنسان عن ذكر الله وعن الصلاة، فإن هذا أشد من أن يفقد الإنسان ماله وولده. وقد كان بعض السلف إذا نام عن صلاة الليل قال إنني ما حرمت صلاة الليل إلا بذنب، فجعل عدم القيام في الليل جعله عقوبة على ذنب عمله، وكلما كثرت المعاصي والعياذ بالله كثر الإعراض عن ذكر الله عز وجل. قال الله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أظن نقرأ كلام المؤلف. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأنيبوا إلى ربكم، ارجعوا إلى ربكم وأسلموا أخلصوا العمل له. وفي قوله وفي تفسيره الإسلام بالإخلاص نظر، والإسلام هو الانقياد وهو الاستسلام لله تعالى ظاهرا وباطنا. وقوله من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون بمنعه إن لم تتوبوا، إن لم تتوبوا راجع إلى قوله من قبل أن يأتيكم العذاب، لأننا إذا تبنا رفع الله عز وجل العذاب عنا. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم وهو القرآن. ولم يذكر الاحتمال الذي ذكرنا، بل جعل المراد بالأحسن هنا إيش؟ أحسن ما نزل لا أحسن ما شرع. نعم، من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون قبل أتيانه بوقته فبادروا قبل أن تقول أمس إلى آخره. نعم نعم نعم نعم
1: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه هو الذي أوحي إليه هذا القرآن. واعلم أن القرآن كله قد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم فيه قل، لكن بعضه يصرح فيه بقل وبعضه لا يصرح، لأن قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يعم القرآن كله، فيجب عليه أن يقول للناس القرآن كله. لكن بعض الآيات أو بعض الأحكام تصدر بقل للعناية بذلك، أي بذلك الحكم المصدر بقل. فهنا يقول الله تعالى قل، أي قل يا محمد يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أي قل عنهم، أي قل لهم مبلغا عن الله أن الله قال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. عبادي هنا يراد بها العبودية العامة وليست العبودية الخاصة، لأنها تشمل المؤمن والكافر. وقولها الذين أسرفوا على أنفسهم أي جاوزوا الحد في أعمالهم، وذلك بالكفر فما دونه، وأصل الإسراف مجاوزة الحد، فالإسراف على النفس أن تتجاوز الحد فيما يجب عليك لله عز وجل أو لغيره من الخلق. لا تقنطوا بكسر النون وفتحها وقرئ بضمها، ففيها ثلاث قراءات، قراءتان سبعيتان وقراءة شاذة ليس السبعية، لأن مصطلح مؤلف الجلالين إذا قال في قراءة فهي سبعية، وإذا قال قرئ فهي شاذة، وإذا قال بفتح وضم فهما سبعيتان، إذا قال وقرئ فهي شاذة. ففيها الآن تقنطوا في النون ثلاث حركات، تقنطوا، تقنطوا وهاتان سبعيتان. تقنطوا هذه شاذة، والقراءة الشاذة لا يقرأ بها في الصلاة، لا يقرأ بها في الصلاة، لكن يستدل بها في الأحكام إذا صحت. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بل إذا صحت فإنه يقرأ بها في الصلاة كما يستدل بها في الأحكام. فإذا قال قائل: ما الفرق بين الشاذة والسبعية؟ قلنا إن العلماء اصطلحوا، فما جاء عن طريق القراء السبعة المشهورين فهي سبعية، وما جاء عن طريق آخر ولو صح فهو عندهم شاذ. فالشاذ إذن ما خرج عن القراءة السبع، ولكنه يحتج به في الأحكام ولا يقرأ به في الصلاة إلا على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه يقول: متى صحت القراءة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنها تقرأ في الصلاة، فإنها تقرأ في الصلاة وإن لم تكن من القراءة السبع. وقال المؤلف في تفسير تقنطوا، قال: تيأسوا، والصحيح أن هذا التفسير تقريب، لأن القنوط أشد اليأس، فهو أعلى درجات اليأس. فمعنى تقنطوا أي يبلغ بكم اليأس أشده. من رحمة الله، يعني من أن يرحمكم الله عز وجل، لأن الإنسان إذا قنط من رحمة الله وأيس لم يتعرض للرحمة، لم يتعرض للرحمة لأنه آيس. ولهذا يقال: اليأس مفتاح الترك. حاول مثلا، يعني أضرب لكم مثلا، حاول أن تحل عقدة من خيط، فإذا أعيتك ماذا تصنع؟ تتركها، تتركها، إذا أيست منها تركتها. لكن بالنسبة لرحمة الله عز وجل لا تيأس، مهما عملت من الذنوب والمعاصي فلا تيأس. وقوله عز وجل: إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم، من رحمة الله قلنا معناها من أن يرحمك الله، لا تيأس من أن يرحمك الله، بل حاول أن تتعرض لرحمته. فهنا نهي وتعليل. النهي: لا تقنطوا من رحمة الله. التعليل: إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. يغفر مأخوذ من المغفرة، وهي ستر الذنب والتجاوز عنه، هذه المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، وليست مجرد الستر، لأنها مأخوذة من المغفر وهو ما يوضع على الرأس عند الجهاد للوقاية، فهو جامع لأمرين: الستر والوقاية. فمثلا الغترة هذه لا نسميها مغفرة، الطاقية لا، مع أنها ساترة لكنها ليست واقية، لكن بيضة الحديد التي توضع على الرأس عند القتال نسميها مغفرة. ليش؟ لأنها ساترة واقية. فمغفرة الذنوب سترها والتجاوز عنها. فأنت إذا قلت: اللهم اغفر لي، تسأل الله شيئين: أن يستر ذنوبك عن غيرك، والثانية أن يتجاوز الله عنها. وقول: يغفر الذنوب جميعا كامل، للصغائر والكبائر. ولهذا قال العلماء إن هذه الآية في التائبين، وقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في غير التائبين، وهذا صحيح، لأن الكبائر لا يغفرها الله عز وجل، لأن الشرك لا يغفره الله تعالى إلا بتوبة. فإذا قلنا بالعموم في قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فلا بد أن نقول إن هذه في من؟ في التائبين، ما هي في كل إنسان. المشرك لا يغفر الله له قطعا، لكن إذا تاب غفر الله له مهما عظم شركه. إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم، إنه هو الغفور الرحيم. الجملة تعليل للحكم الذي قبلها، وهو إن الله يغفر الذنوب جميعا. والجملة هنا مؤكدة بمؤكدين، هما إن وهو، إنه هو الغفور الرحيم. أما كون إن مؤكدة فظاهر، لأن إن من أدوات التوكيد، وأما هو فهو أيضا من أدوات التوكيد، لأنه ضمير فصل، لأنه ضمير فصل. ما معنى قول ضمير فصل؟ ضمير فصل يفصل بين المبتدا والخبر ويفيد التوكيد، ويفيد أيضا الحصر، ويفيد الفصل الذي هو التمييز بين الخبر والصفة، فهو مفيد لثلاثة أمور. يعني ضمير الفصل له ثلاث فوائد: الأولى التوكيد، والثانية الحصر، والثالثة التمييز بين الصفة والخبر، التمييز بين الصفة والخبر. فوائد عقيلة ما هي؟ طيب، يظهر هذا بالمثال. فإذا قلت زيد الفاضل، زيد الفاضل، فهنا يحتمل أن تكون الفاضل صفة لزيد، وأن نتلقى الخبر فيما بعد، فيقال زيد الفاضل في المسجد. فإذا قلت زيد هو الفاضل، ها، تعين أن تكون خبرا، فتميز الآن الخبر من الصفة بواسطة هو. كذلك إذا قلت زيد هو الفاضل، فإنك لما أتيت بهو زدت ذلك توكيدا، كذلك لما أتيت بهو حصرت الفضل فيه دون غيره. فقوله تعالى إنه هو الغفور الرحيم فيها فائدتان: الفائدة الأولى التوكيد، والفائدة الثانية الحصر. أما التمييز بين المبتدأ والخبر فهنا لا حاجة، لأن الضمير إنه، يقولون إنه لا ينعت ولا ينعت به، الضمير لا ينعت ولا ينعت به، واضح. وعليه فيكون الفائدة في قوله إنه الغفور الرحيم الحصر والتوكيد. وقولها الغفور الرحيم سبق معنى المغفرة، ستر الذنب والتجاوز عنه. الرحيم أي ذو الرحمة التي يحصل بها المطلوب، الرحمة يحصل بها المطلوب، والمغفرة يزول بها المرهوب. فالجمع بين الاسمين الكريمين يفيد إيش؟ يفيد السعادة الكاملة، النجاة من المرهوب في قوله الغفور، لأن هذا مغفرة الذنب، حصول المطلوب في قوله الرحيم، لأن الرحمة يحصل بها المطلوب والخيرات والنعم. فالجمع بين الاسمين الكريمين يفيد إيش؟ يفيد السعادة الكاملة، النجاة من المرهوب في قوله الغفور، لأن هذا مغفرة الذنب، حصول المطلوب في قوله الرحيم، لأن الرحمة يحصل بها المطلوب والخيرات والنعم. وبزوال المرهوب وحصول المطلوب يتم الفوز، يتم الفوز. قال الله جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. زحزح عن النار ما الذي بها؟ النجاة من المرهوب، وأدخل الجنة حصول المطلوب فقد فاز. نرجع الآن إلى فوائد الآية. من فوائد الآية الكريمة وجوب إبلاغ الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله هذا القول، وجوب إبلاغ الرسول هذا القول. من أين يؤخذ؟ من قوله قل، لأن الأصل في الأمر الوجوب، لا سيما وأن هذا إبلاغ للرسالة، وإبلاغ الرسالة واجب. ومن فوائدها، من فوائد الآية الكريمة، أهمية هذا البلاغ لأن لا نقنط من رحمة الله، وأن نعلم أنه جل وعلا يغفر الذنوب جميعا. من أين أخذنا أهميتها؟ من تصديره بقل، لأن هذا أمر بإبلاغ خاص. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المذنب مسرف على نفسه ظالم لها، مسرف على نفسه ظالم لها، لقوله أسرفوا على أنفسهم. ويدل لهذا قوله تعالى: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، ولكن ظلموا أنفسهم. والعجيب أن الظالم لنفسه بالمعصية إذا قيل له لماذا قال: هذا القضاء والقدر، عسى الله أن يهديني، عرفتم؟ وإذا ضربه أحد، ظلمه بالضرب، فقال: لماذا تضربني؟ قال: والله يا أخي هذا قضاء وقدر. هل يرضى بهذه الحجة؟
2: لا،
1: ها؟ لا يرضى. وهو بظلمه لنفسه يرضى، وهذا تناقض عجيب. يعني إذا ظلمت نفسك أبحت أن تحتج بالقدر، وإذا ظلمك غيرك لم تبح له أن يحتج بالقدر. وهذا جور في الحكم وتناقض. يقال: كيف ترضى أن تظلم نفسك ولا ترضى أن يظلمك غيرك ويحتج بالقدر؟ ومن فوائد الآية الكريمة تحريم القنوط من رحمة الله، لقوله لا تقنطوا من رحمة الله. وجه الدلالة أن الأصل في النهي التحريم، وقد دلت السنة على أن القنوط من رحمة الله من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، لأنه ظن ما لا يليق بالله جل وعلا، ظن ما لا يليق به. فإن اللائق بالله سبحانه وتعالى أن من لجأ إليه فإنه أكرم الأكرمين، لا يخيبه. فإذا قنطت من رحمته فقد استهنت في حقه سبحانه وتعالى، ولهذا كان القنوط من رحمة الله من كبائر الذنوب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله يغفر، نعم، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرحمة لله لقوله من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله. والرحمة نوعان، مخلوقة وغير مخلوقة، فما كان من الإنعام والإحسان فهو مخلوق، وما كان صفة للرب فهو غير مخلوق. ولهذا قال الله تعالى في الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، أنت رحمتي، مع أن الجنة مخلوقة لكنها من آثار الرحمة. إذا ولد لشخص ولد أو عاد إليه ضال من ماله أو ضائع من ماله، قال الله هذا رحمة الله، هل هذه الرحمة مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ مخلوقة، لأنها إحسان وإنعام. فإذا أطلقت الرحمة على الإحسان والإنعام فهي مخلوقة، وإذا أطلقت على صفة الله فهي غير مخلوقة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الذنوب مهما عظمت فإن الله يغفرها، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، كل الذنوب. عجيب، نعم، لأن الله ذكرها بأل الذنوب وأكد هذا العموم بقوله جميعا كل الذنوب. لكن هذا في حق من؟ في حق التائبين. ومن فوائده أن ظاهرة مغفرة الذنوب للتائبين وإن كان الذنب للمخلوق، وإن كان الذنب للمخلوق، يعني لو اعتديت على شخص ثم تبت إلى الله فإن الله يتوب عليك ولو كان للمخلوق، لو ولو كان الذنب للمخلوق، عرفت؟ لكننا اشترطنا أن تتوب، ومن تمام التوبة أن توفي للمخلوق حقه إن قدرت عليه، أن توفي للمخلوق حقه إن قدرت عليه. فإن لم تقدر عليه فأوفيه ولو بظهر الغيب. ونحن نضرب لهذا مثلا أو مثلين أو ثلاثة حسب ما يتضح به المقام. إذا أخذت من شخص مالا بغير حق فهذا ذنب، فإذا تبت إلى الله يغفر الله لك الذنب أو لا؟ ها؟ يغفر الله لك الذنب لا شك، لكن من تمام التوبة أن توصل المال إلى صاحبه، أن توصل المال إلى صاحبه، فإن مات فإلى ورثته، إن مات إلى ورثته. إذا أديت إلى ورثته برئت ذمتك منه، لكن بقي ظلمك للميت الذي حلت بينه وبين ماله، هل تحاسب عليه أو لا تحاسب؟ إن قلت لا تحاسب فسيقول لك قائل: كيف يتخلص الإنسان من ظلم الميت الذي حال بينه وبين ماله؟ وهذا صحيح ولا صحيح؟ ها؟ صحيح، ذمته برئت لأنه أدى المال إلى مستحقه بعد موت صاحبه، لكن المشكل أن صاحبه حيل بينه وبينه في حال حياته، لو كان عنده لاشترى بيتا لاشترى سيارة وتزوج، فحولت بينه وبينه، فهل يسقط عنك حقه بتوبتك أو لا؟ نقول ظاهر الآيات الكريمة أنه يسقط حقه، يسقط حقه عنك أنت، لكن الله تعالى يوفيه من عنده، من عنده، لكن الله يوفيه من عنده. أفهمتم أو لا؟ طيب، لماذا؟ لأنك الآن لا تستطيع أن تتوصل إلى هذا الميت لتعطيه حقه، والذي تستطيعه أن إيش؟ أن تؤديه إلى ورثتي، وقد فعلت. مثال آخر، أخذت مالا من شخص ثم نسيت الشخص، نسيته ثم تبت، فما هو الطريق إلى التوبة أو الخروج من حق الرجل؟ أتصدق به عنه، أتصدق به عنه، وإذا تصدقت به عنه استفاد من هذا المال متى؟ في الآخرة ولا في الدنيا؟ في الآخرة. لكن قد يقول قائل: لكنك حرت بينه وبينه في الدنيا، وقد يكون له غرض في المال في الدنيا. فأقول: نعم، أنا حرت بينه وبينه في الدنيا، لكن عجزا مني أن أصل إليه، والذي قدرت عليه من التوبة فعلته، وهو إيش؟ الصدقة به عنه. فهل يبرأ براءة تامة بحيث لا يطالبه صاحب المال في الآخرة؟ الجواب نقول: ظاهر النصوص نعم يبرأ. طيب، قتلت نفسك، قتلت نفسك ثم تبت إلى الله عز وجل من قتل النفس، من تمام توبتك أن تسلم نفسك لورثة المقتول، تقول: أنا الذي قتلت صاحبكم وأنا الآن بين أيديكم. إذا سلمت نفسك لهم برئ ذمتك، لكن يبقى عندنا حق من؟ حق المقتول الذي حلت بينه وبين بقائه في الدنيا، فهل تبرأ منه بالتوبة؟ الجواب: نعم، تبرأ منه بالتوبة لعموم الآية هذه وأمثالها، تبرأ منه بالتوبة. لكن هل يضيع حق المقتول أو لا؟ لا يضيع، يتحمله الله سبحانه وتعالى عنك له، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن حقه ويتحمل عنك حق الآخرين. فإذا قال قائل: ما هو الدليل على ما قلتم؟ وكيف يسقط عنه حق الآدمي؟ قلنا: الدليل على هذا قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. هنا فيها حق لله وحق للمخلوق بالدم، حق للمخلوق بالعرض إن كان قد زنى مكرها بالمزني بها، وقد قال الله عز وجل: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. حتى في القاتل يبدل الله سيئاته حسنات. فإذا قيل: كيف يضيع حق القاتل المقتول، كيف يضيع حق المقتول؟ فالجواب جواب الأخ أنت، أين؟ كيف؟ نعم، أحسنت. نقول: لا يضيع، لأن الله يتحمله عنه، وهذا من فضله تبارك وتعالى. إذن نقول: إن الله يغفر الذنوب جميعا، ظاهر الآية العموم، يغفر الذنوب جميعا سواء مما يتعلق بحق الله أو بحق العباد، لكن ما يتعلق بحق العباد إذا تعذر إيصاله إليهم في الدنيا فإن الله تعالى إيش يتحمله في الآخرة. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله عظيمين يقترنان كثيرا في القرآن، هما الغفور الرحيم. الغفور الرحيم، ووجه اقترانهما أن في الأول زوال المكروه وبالثاني عصول المطلوب، فيتكون من اجتماعهما وصف زائد على الوصف عند انفرادهما، لأنه إذا انفرد استفدنا المغفرة من إن انفرد الغفور أو الرحمة إن انفرد الرحيم، لكن إذا اجتمع استفدنا فائدة جديدة وهي أن مغفرة الله عز وجل مقرونة برحمته، فهو جامع بين المغفرة والرحمة. هذان الاسمان من الأسماء اللازمة أو من الأسماء المتعدية؟ ها؟ نعم، متعدية. إن الله يغفر الذنوب، إذا متعدية. طيب، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، إذا متعدية. الأسماء المتعدية قال العلماء لا يتم الإيمان بها إلا بثلاثة أمور: الإيمان بالاسم، والإيمان بما تضمنه من صفة، والإيمان بالحكم المترتب على تلك الصفة الذي يطلق عليه بعضهم الأثر. الإيمان بالاسم هنا الغفور، نؤمن بأن الغفور من أسماء الله، نؤمن بأن لله مغفرة دل عليها اسم الغفور كذا. طيب، ونؤمن أيضا بما يتضمنه ذلك يدل على المغفرة ويدل على العلم، لأنه لا يغفر ما لا يعلمه، ودلالته على العلم من باب دلالة التضمن أو الالتزام. الالتزام، لأن المادة غاء فأرى ما فيها عين لام ميم، فيكون هذا من باب الالتزام. طيب، الرحيم، نعم، قلنا الغفور اسما، المغفرة وصفا، يغفر الذنوب حكما. الرحيم كذلك، الرحيم اسما، نؤمن بالرحيم اسما، وبالرحمة صفة، وبأنه يرحم حكما. غفر الله لنا ولكم ورحمنا وإياكم. نعم، خمس دقائق. نعم، نعم، هذا يسأل سؤالا مهما، يقول: لو سرق شخص من كافر وذهب الكافر ولم يعلم به فماذا يصنع؟ الجواب: إن كان الكافر حربيا فالمال له، وإن كان له عهد فإنه يسلمه إلى بيت المال، لأن بيت المال يتقبل الأموال التي لا يعرف مالكها، فإن لم يكن بيت مال فليتخلص منه بالصدقة، لكن الكافر لا يثاب على هذه الصدقة إلا إن أسلم. نعم، ناخذ من اليمين، العدل. نعم، نعم، نعم، يقال إن قول ابن عباس رضي الله عنهما رأي رأياه مخالف لظاهر النصوص، والعبرة في ظاهر النصوص، وبهذا القول نستريح. ووجه ابن القيم رحمه الله ما روي عن ابن عباس بأن القتل يتعلق به ثلاث أمور: حق لله، حق لأولياء المقتول، حق للمقتول.
2: أما حق الله فيسقط بالتوبة، فإذا تاب الإنسان قبل الله توبته ومحى عنه الإثم. حق أولياء المقتول يكون بتسليمه نفسه إليه، حق القاتل يقول ابن القيم لا بد من أخذه من هذا القاتل. نعم، حق المقتول قصده، حق المقتول يقول لا بد من أخذه من القاتل. لكن يقال الصواب أن لا نعبر هذا التعبير، بل نقول لا بد من إيفائه إياه، لا بد من إيفائه إياه. ومن الذي يوفي؟ الله عز وجل. هذا هو الصواب. نعم. أي أن يراد التمام هنا ما هو بالتمام الأولوي، تمام الواجب، يعني لا تتم التوبة إلا بذلك. لا، هم قلنا وش ما بالتفسير، قل مبلغا عني يا عبادي. نعم، فيقول الرسول مثلا قال ربكم يا عبادي الذين أسرفوا، هذا كيفية إبلاغ هذه الآية. أعرفت؟ نعم. خمس دقائق. ها أي لا، هو عارف إذا انتهى يقول يعني مع القدرة، أي مع القدرة، هذا صحيح. لكن بعضهم قال إذا اغتبت شخصا فلا بد أن تذهب إليه وتستحله مطلقا، وبعضهم فصل قال إن كان قد علم فلا بد أن تستحله لأنه حمل عليك في نفسه، وإن لم يكن علم فأثنى عليه في المواطن التي كنت تغتابه فيها ويكفي. وهذا التفصيل جيد، لأنك إذا فعلت هذا، لأنك لو ذهبت إليه وقلت إني اغتبتك وهو لم يعلم أنشأت في نفسه عليك ما تنشئه، لكن إذا استغفرت له وأثنيت عليه في المكان الذي أنت اغتبته فيه حصل المطلوب. نشوف. نعم. خلاص. طيب ابدأ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب.

0: وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول للناس عن الله تعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وسبق الكلام على هذه الآية تفسيرا واستنباطا. ثم قال الله تبارك وتعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. قال المؤلف المفسر: أنيبوا ارجعوا إلى ربكم، يعني ارجعوا إلى ربكم من معاصيه إلى طاعته، ومن البعد عنه إلى القرب. وهذه الإنابة هي عمل القلب، رجوع القلب إلى الله سبحانه وتعالى. وأسلموا له أي استسلموا له واخضعوا لشرعه، وهذا عمل الظاهر، عمل الجوارح. فالإنابة بالقلب والإسلام بالجوارح. وأسلموا له أخلص العمل. وأخذ المؤلف الإخلاص من قوله له أي لله، كما قال تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. فهذه الآية فيها الأمر بالإنابة وهي في القلب، والأمر بالإسلام له وهي بالجوارح. والإخلاص مستفاد من اللام الدالة المذكورة في قوله له من قبل أن يأتيكم العذاب، متعلقة بأنيبوا وأسلموا، فقد تنازعها العاملان. من قبل أن يأتيكم العذاب يعني من الله، ثم لا تنصرون يعني لا تمنعون من عذاب الله. وقول المؤلف: إن لم تتوبوا، لا حاجة إليه، لأن الله قال: أنيبوا وأسلموا من قبل هذا الشيء. وإذا أناب وأسلم قبل هذا الشيء فقد تاب، وحينئذ لا ينزل به العذاب. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. اتبعوا أي كونوا تبعا. أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، أحسن اسم تفضيل من الحسن، ويشمل الأحسن في ذاته والأحسن في العمل. فالإنسان مأمور أن يتبع الأحسن. أحسن ما أنزل إلينا في ذاته، ولو فتشت الكتب السماوية التي نزلت لوجدت أحسن ما نزل هو القرآن. ولهذا فسره المؤلف بقوله: وهو القرآن. كذلك أحسن ما أنزل إلينا إذا كانت عبادة قام بها الإنسان على وجه ناقص، وعبادة قام بها على وجه كامل، فالتي على وجه كامل هي الأحسن. فإذا وجد أعمال تتفاضل فالإنسان مأمور بأن يتبع الأحسن منها. أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وقوله من ربكم فيها إشارة إلى وجوب اتباع الأحسن، لأن هذا الأحسن نازل من الله سبحانه وتعالى ومن الرب، والرب هو الذي له التصرف في العباد تدبيرا وتشريعا وحكما. من قبل أن يأتيكم العذاب بعته وأنتم لا تشعرون. في الآية الأولى: من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. أما هذا قال: من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة، أي مفاجئة، وأنتم لا تشعرون أنه يأتيكم العذاب. وهذا كقوله تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. فالنائم لا يشعر بالعذاب إلا بعده، والذي يلعب كذلك لا يشعر بالعذاب إلا بعده. يقول عز وجل: أن تقول نفسي. قول أن تقول، يقول المؤلف رحمه الله الشارح أو المفسر: وأنتم لا تشعرون قبل أتيانه بوقته، يعني لا تشعرون بوقته قبل أتيانه، بل قد ضربتم الأمل الطويل والتفاؤل الذي ليس في محله حتى أتاكم العذاب. قال: فبادروا قبل أن تقول نفس. قدر المؤلف هذا الذي ذكر لدلالة السياق عليه، وهذا الذي قام به المؤلف رحمه الله يسمى عند البلاغيين إيجاز الحذف، لأن الإيجاز عندهم نوعان: إيجاز القصر وإيجاز الحذف. فإيجاز القصر أن تكون العبارة القصيرة تتضمن معاني كثيرة، وإيجاز الحذف أن تكون العبارة موجودة قد حذف منها ما هو معلوم، مثل قوله تعالى: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من فقير، جاءت إحداهما تمشي على استحياء. هذه لا حذف منها شيء كثير، لأن تقديره أن المرأتين ذهبتا إلى أبيهما وأخبرتاه الخبر، ثم أرسل إحداهما إلى موسى فجاءت إحداهما تمشي على استحياء. فصار عند الإيجاز نوعان: إيجاز قصر بأن تكون العبارة قصيرة تضمن معاني كثيرة، وإيجاز حذف بأن يحذف من الكلام ما يدل عليه السياق، وكلاهما في الصحيح العربي. قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة، هذا إيجاز قصر. من يعمل سوءا يجزى به، هذا إيجاز قصر، لأنك لو أردت أن تبسط هذه الجملة: من يعمل سوءا، وتذكر أنواع السوء، تذكر أنواع المجازات، لكان كلام طويلا، لكنه اقتصر على هاتين الكلمتين: من يعمل سوءا يجزى به، وهما تشملان كل ما يمكن أن يدخل في هذه الجملة من التفاصيل. طيب، هنا على كلام المؤلف: فبادروا قبل أن تقول. نقول هذا من باب إيجاز الحذف، لأنه حذف من الكلام ما يدل عليه السياق. ويمكن أن نقدر ما هو دون ذلك بأن نقول: خشية أن تقول نفس، يعني اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم خشية أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وهذا الذي ذكرناه أخصر من كلام المؤلف، أن تقول نفس يا حسرة. نفس هنا نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات لا تدل على العموم، وإنما تدل على العموم إذا كانت في سياق النفي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري أو ما أشبه ذلك مما ذكره العلماء. لكنهم قالوا إن نفس هنا نكرة يراد بها العموم، يعني أن تقول كل نفس فرطت يا حسرة، أصله يا حسرتي أي ندامتي، فالحسرة هي الندامة. وقال يا حسرة، الألف هذه منقلبة عن ياء، وأصلها ياء المتكلم، يا حسرتي. لكن في اللغة العربية يجوز أن تقلب الياء ألفا، فيقال يا حسرتا بدل يا حسرتي. ومنه قوله تعالى: يا ويلتا أألف وأنا عجوز، تقدير يا ويلتي. يا حسرتا أي ندامتي على ما فرطت في جنب الله. التفريط معناها الإهمال والإضاعة، وعكسه الإفراط. الإفراط التجاوز، والتفريط القصور عن الشيء. فالمفرط هو المهمل المقصر، والمفرط هو المتجاوز للحد، وكلاهما مذموم، والخيار هو الوسط. على ما فرطت في جنب الله، قال أي طاعته. ففسر الجنب هنا بالطاعة، وذلك لأنه لا يمكن أن يراد به جنب الله الذي هو جنب ذاته، لأن الإنسان يشعر بأنه لم يفرط في نفس الجنب الذي هو جنب الله ذاته. لكن بعض العلماء يقول الجنب بمعنى الجانب، الجنب بمعنى الجانب يعني لغة، وإذا كان بمعنى الجانب لغة فلا حاجة إلى التأويل، يكون المعنى في جنب الله أي في جانب الله، وجانب الله يعني حقه، يعني حقه. وهذا التفسير الذي ذكرناه هو مؤداه كما قال المؤلف رحمه الله، يعني طاعته. لكن إذا فسرنا طاعته الجنب بالطاعة خرجنا به عن المعنى المطابق لللفظ. أما إذا قلنا الجنب لغة بمعنى الجانب فإننا فسرناه بما دلت عليه الكلمة لغة، والجانب من المعلوم أن جانب الله عز وجل أي حق وشرع. وإن كنت لمن الساخرين، إن مخففة من الثقيلة، أي وإني. إن في اللغة العربية تأتي لمعاني، الأول شرطية والثاني نافية والثالث مؤكدة والرابع زائدة، أربعة معاني. إن تأتي اللغة العربية بمعنى أربعة معاني، بعضهم زاد معنى خامسا أن تكون بمعنى نعم لكنه قليل. إن شرطية مثاله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، هذه إن شرطية. تكون نافية مثل قول الكافرين إن هذا إلا سحر مبين، وإن النافية التي يعقبها دائما إلا.

0: وإن كنت لمن الساخرين، هذه مخففة من الثقيلة تفيد التوكيد، لأن الثقيلة إن معروف أنها للتوكيد، فإذا كانت هذه مخففة منها فهي للتوكيد. الرابع زائدة، ومن ذلك قول الشاعر: بني غدانة ما إن أنتم ذهب، ولا صريف ولكن أنتم الخزف. بني غدانة ما إن أنتم ذهب، ولا صريف ولكن أنتم الخزف. الشاهد قوله ما إن أنتم ذهب، لأن معنى الكلام ما أنتم ذهب، ما أنتم ذهب، فهي إذن زائدة. طيب، الذهب ذهب معروف، الصريف الفضة، وسميت صريفا لأنها يسمع لها صريف إذا عند العدد أو الوزن. ولكن أنتم الخزف، ما هو الخزف؟ الطين المشوي، يعني أنكم أصلكم ردي. وعلامة إن الزائدة أن يصح الكلام مع حذفها، فإذا صح الكلام مع حذفها فهي زائدة. طيب، إن كنت لمن الساخرين، قال المؤلف فيه وإني كنت لمن الساخرين، فقدر اسم إن ضميرا مطابقا للسياق، فقال إني كنت. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو الصحيح. وأما عند جمهور النحويين فإنهم يقولون إن اسم إن محذوف ضمير الشان، فيقدرون إن كنت وإنه أي الشان، لكن الصحيح أننا نقدر ضميرا مطابقا للسياق، ولا حرج أن نقول إنه محذوف ولو لم يكن ضمير الشان. فعليه نقول وإن كنت لمن الساخرين، التقدير نعم وإني كنت لمن الساخرين. واللام في قوله لمن الساخرين هذه للتوكيد، وهي أيضا دليل على إن مخففة من الثقيلة. طيب، وهل تلزم لام التوكيد مع إن مخففة من الثقيلة؟ الجواب لا تلزم، لا تلزم إلا إذا كان يخشى من الالتباس بالنافية. فإن كان يخشى الالتباس بالنافية فإنه يجب أن تذكر اللام. والحاصل أن اللام تأتي كثيرا في خبر إن المخفف من الثقيلة، وقد تحذف إلا إذا خيف الالتباس، فإنه يجب أن تذكر اللام. إذا خيف الالتباس بإيش؟ إذا خيف أن تلتبس بإن النافية فإنه يجب أن نؤتى باللام، لأنه إذا أتت اللام فإن تعين أن تكون إن مخففة من الثقيلة. ومحل هذا البحث في النحو. يقول وإن كنت لمن الساخرين، الساخر بمعنى المستهزئ، ساخرين بمن؟ ساخرين بمن يدعو إلى الله، كما قال تعالى أتخذتموهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. ساخرين بدين الله، ساخرين بكتب الله، ساخرين برسل الله، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ولهذا حذف المفعول في الساخرين لإفادة العموم، أي الساخرين بالله وآياته ورسله وأوليائه، فهو عام. ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على الآية. من يقرأ؟ من شرافة؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة.

0: وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب باتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. ما المراد بقوله أحسن ما أنزل إليكم من ربكم؟ القرآن. ما وجه حسنه؟
2: في ذاته
1: طيب وفي أخباره وفي أحكامه وفي آثاره أربعة أشياء. طيب قوله تعالى من قبل أن يأتيكم العذاب باغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس عقيد كيف تقدر أن تقول نفس؟ نعم خشية أن تقول نفس. ما الذي قدر المؤلف؟ قال باب قبل أن تقول. أيهما أرجح؟ لماذا؟ أحسن أقل تقديرا، وكلما كان أقل تقديرا فهو أول. طيب قوله أن تقول نفس الضل العام، هذه نكرة في سياق، فهل هي للإطلاق أو للعموم؟ نعم تعم، يعني أي نفس. طيب قوله يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرة أصلها نعم
3: يا حسرة
1: نعم فقلبت
3: الياء الى
1: الف لانها للندبه. طيب قول على ما فرطت في جنب الله، من مراد بجنب الله؟ في جانب الله كذا. والمؤلف فسرها لا احد يتكلم بطاعة الله. طيب يعني متى أمكن حمل اللفظ على معناه اللغوي فهو أولى. طيب ألا يمكن أن يراد به جنب الله الذي هو جنبه؟ نعم
4: لا
1: نعم والتفريق من الإنسان ليس في جنب الله ذاته لكنه في حق الله، يعني جاء جانب الله الذي هو حقه. طيب وإن كنت لمن الساخرين، إن هذه إن شرطية مخففة من الثقيل، وش تقتضي؟ توكيد. ذكرنا استطرادا أن إن تأتي لمعاني
5: أربعة أو خمسة، ذات زائدة وذات موقف ذات شرطي وذات نافي وذات معنى.
1: ما الذي يعين هذه المعاني خالد؟
6: السياق.
1: طيب مخفف من الثقيلة مثالها
6: مثل هذه الآية إني كنت من الساخرين.
1: التقدير
6: إني كنت من الساخرين.
1: إني كنت لمن الساخرين. طيب وتأتي نافية مثالها إن أنت إلا نبي. المعنى ما أنت إلا نبي. وعلامة هذا ها ها ما علامتك
5: صحة تعويضها بالمثل
1: أن حل محلها ماء وغالبا تأتي بعدها إلا. طيب وتأتي أيضا هنا مثال بني هدانة ما إن أنتم ذهب. طيب ما علامتها؟ نعم أنها إذا حذفت صح السياق بدونها. الأخ تأتي شرطية أحسن. طيب والشرطية علامتها ظاهرة تحتاج إلى جواب. ناخذ الدرس الجديد. قال الله عز وجل أو تقول أو حرف عطف تقول معطوف على قوله أن تقول نفسك. ها ما أخذنا من أي من أي مكان وأسلموا إلى ربكم وأنيبوا ربكم أسلموا له أخذنا هذه. طيب إلى نعم أخذنا الفوائد إلى أنتم الآن تقولون لم نأخذ الفوائد فمن أين لم نأخذ الفوائد؟ طيب قال الله تبارك وتعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له إلى آخره فيها فوائد. أولا وجوب الإنابة إلى الله لقوله وأنيبوا إلى ربكم والأصل في الأمر الوجوب إلا بدليل. ومن فوائدها وجوب الإسلام له أي الاستسلام التام مع الإخلاص بقوله وأسلموا له. ومن فوائدها التحذير من عدم المبادرة بالإنابة والإسلام بقوله من قبل أن يأتيكم العذاب. ومن فوائده ومن فوائدها من فوائد الآية الكريمة عقوبة من لم ينب إلى ربه ويسلم له إذ أن العذاب عقوبة. ومن فوائدها أنه إذا أتى عذاب الله فإنه لا دافع له بقوله ثم لا تنصرون. ومن فوائد الآية التي بعدها وجوب اتباع القرآن الكريم بقوله اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. ومن فوائدها الثناء على القرآن الكريم بأنه أحسن ما أنزل إلى العباد. وعرفتم أنه أحسن في ذاته وفي أخباره وفي أحكامه وفي آثاره. فلم تنل أمة العزة والكرامة كما نالته هذه الأمة بما آتاه الله من القرآن. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن كلام الله رحمك الله بقوله ما أنزل إليكم من رب. فإن قال قائل هذا لا نسلمه لكم لأن مما أنزل الله ما لا يكون كلاما له بقوله تعالى أنزل من السماء ماء وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج وأنزل الحرير فيه بأس شديد وأمثالها. فلا نسلم لكم أن القرآن كلام الله بل نقول هو كغيره من المخلوقات التي أنزلها الله. فإن الحديد مخلوق والمطر مخلوق والأنعام مخلوق. فالجواب عن هذا أن نقول ما أنزله الله انقسم إلى قسمين. الأول أن يكون عينا قائمة بنفسه فهذا مخلوق. والثاني أن يكون وصفا لا يقوم إلا بغيره فهذا غير مخلوق. فلننظر القرآن هل هو عين قائمة بنفسها أو وصف لا يقوم إلا بغيره؟ الثاني، إذن هو غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق، واضح جماعة؟ طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علو الله لقول ما أنزل إليكم من رب. وجه ذلك أن النزول لا يكون إلا من أعلى. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة هذه الأمة حيث كانت الغاية في إنزال القرآن. من أين تؤخذ؟ من قوله إليكم، فإن الإنزال غايته إلينا، إذن فهذا شرف لنا أن نكون غاية إنزال القرآن. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الربوبية لله عز وجل لقوله من ربكم. ومن فوائدها، من فوائد هذه الآية الكريمة، أن إنزال القرآن إلينا من كمال ربوبيته، حيث أضاف إنزاله إلى نفسه بوصف الربوبية، فمن كمال ربوبيته لخلقه وتربيته لهم أن نزل عليهم هذا القرآن. ومن فوائدها أيضا وجوب العمل بما في القرآن، وجوب العمل بما في القرآن، لأنه نزل من الرب، والرب له السلطان الكامل على خلقه. أرأيتم لو أن ملك من الملوك أصدر مرسوما ملكيا، أفلا يكون مقتضى سلطانه أن نعمل بهذا المرسوم؟ بلى. إذن مقتضى ربوبية الله لنا أن نعمل بما أنزل إلينا، لأن هذا القرآن في منزلة المرسوم الملكية التي لا بد من تنفيذها، بل هو أعظم كما هو معروف ولا أشكال فيه. ومن فوائد الآية الكريمة الحذر من أن يأتي عذاب الله باطل لقوله من قبل أن يأتيكم العذاب باغتة. والعذاب المباغت أشد من العذاب الذي لم يباغت، لأن العذاب الذي لم يباغت يكون الإنسان قد تهيأ له، لكن الذي يأتي باغتة يأتي الإنسان وهو في غاية ما يكون من الغفلة وغاية ما يكون من السرور، كما قال الله تبارك وتعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. فتأمل الآن، غفلة وهدوء واطمئنان، أتاهم العذاب في هذا الوقت يكون أشد وقعا والعياذ بالله مما لو أتى والإنسان متهيئ. وأضرب لكم مثلا حسيا واضحا، لو كنت تنزل مع الدرج فغفلت ثم زلت رجلك على إحدى الدرجات، هل يكون مثل ما لو كنت تنزل وأنت ترى كل درجة وتضع قدمك عليها؟ أجيب لا. إذن المباغت أشد مما يأتي والإنسان متهيئ له. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المباغت يأتي بغير شعور من العبد، لأنه غافل وليس يفكر في أن يأتيه العذاب لقوله وأنتم لا تشعرون. والجملة هذه يسميها علماء النحو جملة حالية، يعني والحال أنكم لا تشعرون. ثم قال تعالى أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة بيان مآل المفرط، وهو التحسر، وهو التندم مع الغم، تحسر التندم مع الغم. ومن فوائدها، من فوائد الآية الكريمة أن المفرط سيتحسر على تفريطه. وينبني على هذه الفائدة أنه ينبغي أن يكون الإنسان حازما، هازل ذا نشاط وقوة حتى لا تفوته الأمور، ثم بعد ذلك يندم ويتفرع على ذلك فائدة الثالثة أنه ينبغي انتهاز الفرص، فمتى واتتك الفرصة فلا تضيع. ويترتب على هذا أيضا الرابعة أنه إذا صار أمامك حاجة فابدأ بما أنت تريد أولا، ابدأ بما أنت تريد أولا وبادر إليها واجعل الثانية نافلة. وهذا يظهر في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في أمثلة متعددة، منها أن عتبان بن مالك رضي الله عنه لما ضعف بصره وصار لا يتمكن من الوصول إلى مسجد قوم، دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيته ليتخذ له مكانا ليصلي في مكان يتخذه مصلى. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه ومعه جماعة من أصحابه، فلما وصل البيت وإذا الرجل قد هيأ لهم طعاما، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشأ أن يبدأ بالطعام، بل بدأ بما أتى إليه أي بالقصد الأول، فقال له أين تريد أن أصلي، فأراه المكان فصلى به. هذا مثال. وبناء على ذلك ينبغي أن لكم أنتم طلبة العلم إذا أردتم أن تراجعوا فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة معينة فستستعرض الفهرس، ثم يمر بك مسألة تشوقك إلى أن تراجعها فتذهب وتراجع، ثم تترك الذي كنت تراجع من أجله، وهذا لا شك أنه يضر طالب العلم، يشتت عليه الفكر ويشتت عليه الوقت، لأن فكره أول ما طالع الكتاب منصب عليه على المسألة التي يطلبها، فإذا عرضت له هذه العارضة واتجه إليها وانشغل بها وهي ليست مقصودة له بالذات تشتت فكره، ثم يتشتت وقته أيضا، ربما يكون وقت مراجعته في خلال ربع ساعة فتذهب ربع الساعة هذه وهو لم يراجع المسألة التي كان من أجلها يفتش. وهذا جرى علينا، نراجع لمسألة ما ثم يمر بنا عنوان شيق ونأخذ به، يضيع علينا الوقت. فكون فالإنسان ينبغي أن يكون حازما وأن يبدأ بالأهم قبل المهم. ومن ذلك من الحزم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبادر بإزالة المؤذيات ولا يتأخر، لأن التأخير له آفة، بل آفات. لما بال الأعرابي في المسجد أمر في الحال أن يصب عليه ماء ليطهره، ولما بال الصبي في حجره دعا في الحال بماء فأتبعه إياه. وكان من الممكن أن يترك المكان في المسجد حتى يأتي وقت الصلاة ويحتاج الناس إلى الصلاة في هذا المكان، لكنه بادر. وكذلك من الممكن أن يدع ثوبه حتى يحضر وقت الصلاة ثم يطهره، لكنه بادر. فالمهم أن مثل هذه الوقائع ينبغي الإنسان أن يتخذ منها تربية لنفسه، لا تمر به على أنها مسألة فقهية عرفها فقط، بل لا بد أن يظهر علمه في عمله. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجهة لله عز وجل، إثبات الجهة لله لقوله إيش في جنب الله، وقلنا إن جنب بمعنى جانب، لكن الذين لا يثبتون الجهة يفرون من هذه، ويفسرونه بأمر آخر كما فسر المؤلف في قوله في طاعة الله، مع أن هذا التفسير يعني قد يقال إنه تفسير صحيح وأن جانب الله تعالى هو طاعته وحقه وما أشبه ذلك، لكن نحن نعلم أن كثيرا من الناس ينكرون أن يكون الله في جهة، ويقولون لا يجوز أن تقول إن الله في جهة لا فوق ولا تحت، وعكس قوم آخرون فقالوا إن الله في كل جهة بذاته، في كل جهة بذاته، وبين الأمرين أو بين الطائفتين كما بين السماء والأرض، وتوسط آخرون فقالوا إن الله في كل جهة لكنه فوق كل شيء، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله، أينما تولوا فتم وجه الله، إن اتجهتم شرقا أو غربا أو شمالا أو جنوبا فتم وجه الله، لكن ليس الله نفسه في تلك الجهة ولكنه فوق، وفوقيته لا تناقض أن يكون في كل جهة استقبلته. واضح يا جماعة؟ طيب، فلو قال قائل كيف يجتمع أن يكون في جهة المشرق مثلا أو المغرب أو الشمال أو الجنوب وهو فوق كل شيء؟ نقول كيف اجعلها فيما يمكن تكييف. وصفات الله لا يمكن تكييفها، عليك أن تسلم، ثم نقول إن هذا ممكن لو كانت الشمس عند الشروق أو عند الغروب واستقبلتها كانت في جهة المشرق أو في جهة المغرب، وهي أين مكانها؟ في السماء، وهي في السماء، هذا في المخلوق، فما بالك بالخالق المحيط بكل شيء. فالصواب أن الله سبحانه وتعالى في جهة وهي جهة العلو، لكنه عز وجل من اتجه إليه في أي مكان فالله تعالى قبل وجهه أي مكان، فأينما تولوا فتم وجه الله، أما ذاته عز وجل فإنه فوق كل شيء. طيب، من فوائد الآية الكريمة إقرار المكذبين على أنفسهم بما هم عليه من التكذيب، لكن في وقت لا ينفعهم. من أين يؤخذ؟ وإن كنتم لمن الساخرين، يعني إن كنتم من الساخرين، هذا تأكيد وإثبات أنه كان في الدنيا من الساخرين بشرع الله المستهزئين به. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم السخرية بالله عز وجل. من أين يؤخذ؟ من كون هذا الساخر ندم وتحسر على ذلك، ولولا أنه أصيب بعذاب عليه لم يندم. فإن قال قائل ما حكم السخرية بالله؟ قلنا حكمها الكفر، فمن سخر بالله أو آياته أو رسوله فإنه كافر. كل من سخر بآيات الله أو بالله أو آياته أو رسوله فهو كافر. فإن قال قائل هل تكفرونه ولو كان يمزح؟ فالجواب نعم، يكفره ولو كان يمزح، لقول الله تبارك وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني ما قصدنا. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإن قيل ما الدواء لمن ابتلي بهذا، أي سخر بآيات الله بالله أو آياته ورسوله، فما هو الدواء؟ قلنا الدواء في هذه السورة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الدواء أن يتوب إلى الله، فإذا تاب إلى الله عز وجل وقلع من قلبه هذه السخرية والاستهزاء وأثبت مكانها التعظيم والمحبة، فحينئذ يرتفع عنه حكم الكفر. ثم قال الله عز وجل وهو بدء الدرس اليوم: أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، يعني أو تقول نفس، وهذه معطوفة على قوله أن تقول نفس. أو تقول أي النفس لو أن الله هداني بالطاعة فاهتديت لكنت من المتقين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. لو هذه شرطية، فعل الشرط فيها محذوف، وجواب الشرط فيها قوله لكنت من المتقين، وتقديره أي تقدير المحذوف وهو فعل الشرط لو ثبت أن الله هداني لكنت من المتقين. وهذا احتجاج بالقدر، يعني لو أن الله هداني ووفقني فاهتديت لكنت من المتقين، فهي تندم وتحتج، يعني جمعت بين الندم على عدم التقوى والهداية وبين الاحتجاج. كقول القائل لو أعطيتني أجرة لعملت لك، لو أطعمتني لشبعت، يعني فلم تطعمني ولم تعطني أجرة. فهم يقولون لو أن الله هداني لاهتديت وكنت من المتقين. وعلى هذا فالمراد بالهداية هنا هداية التوفيق، ويكون هذا احتجاجا من النفس بقدر الله على الضلال والعياذ بالله. يقول لكنت من المتقين، قال المؤلف المفسر عذابه، وهذا مفعول المتقين، ولكن الصواب أن نقدر لكنت من المتقين الله، لأن الأصل هو تقوى الله عز وجل، وتقوى عذاب الله من تقوى الله، فينبغي أن نقدر الأصل أي لكنت من المتقين الله. وما هي تقوى الله؟ نعرف تقوى الله بمعرفة الأصل. أصل التقوى مأخوذة من الوقاية، فأصلها وقوى بالواو، لكن قلبت الواو تاء لعلة تصريفية، فإذا كانت من الوقاية فسرناها بأنها اتخاذ ما يقي من عذاب الله، ولا يقي من عذاب الله إلا فعل أوامره واجتناب نواهيه. ولهذا نقول إن أجمع ما قيل في التقوى أنها فعل الأوامر واجتناب النواهي. وقيل إن التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وهذا المعنى أطول مما قلنا، لكن ما قلنا مشتمل عليه. وقيل في التقوى خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وهذا أيضا تعريف شيق لأنه منظوم، خل الذنوب صغيرها وكبيرة، والذنوب إما فعل محرم أو ترك واجب، ذاك التقى واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. اللي يمشي على أرض الشوك يمشي بسرعة ولا ببطء؟ نعم ببطء. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، الجبال العظيمة الضخمة حصى متجمد، إما على الكتل أو صغار أو كبار. نعم لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، أو تقول هذه معطوفة عليه على أن تقول نفس، يعني أو تقول النفس حين ترى العذاب، ترى العذاب بعينه فيكون الموعود مشهودا، يكون الموعود مشهودا تراه بالعين لو أن لي كرة. والرؤية بالعين تعتبر عين اليقين، والوعد بالعذاب علم اليقين، ومس العذاب حق اليقين. ولهذا قالوا اليقين ثلاثة: علم وعين وحق، وكلها في القرآن. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين مشاهد. وقال تعالى في آخر الواقعة: إن هذا لهو حق اليقين، الذي يكون عند الاحتضار حق اليقين. وأيها أعلى في اليقين؟ ها؟ حق اليقين، حق اليقين أعلى، لأن عين اليقين قد تشاهد الشيء على خلاف ما هو عليه كما ترى، ولا سيما إن كان نظرك ضعيفا ترى الشيء الساكن المتحركا أو المتحرك ساكنا. اي نعم. فعلى كل حال حق اليقين أعلاه. وهنا أو تقول حين ترى العذاب، المراد إيش؟ عين اليقين. لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. لو هنا ليست شرطية ولكنها للتمني، يعني ليت لي كرة. ونستطرد فنقول لو تأتي شرطية وتأتي للتمني وتأتي مصدرية، ثلاث معاني: شرطية، تمنية، مصدرية. فتأتي شرطية فيما لو فيما إذا قلت لو زرتني لأكرمتك، وعلامتها أن يحل محلها إن الشرطية. لو زرتني لأكرمتك، اجعل بدلها إن، إن زرتني أكرمتك. والثانية التي للتمني هي التي تأتي غالبا بعد ود، في قوله تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وعلامتها أن يحل محلها أن المصدرية. ودوا لو تدهن، لو وضعت بدلها أن ودوا أن تدهن، يصح الكلام ولا لا؟ طيب، وهل يصح أن تضع بعدها بدلها أن في القرآن؟ لا يصح، تقديرا يصح. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، لو جعلت بدلها أن استقام الكلام، لكن لا يجوز في القرآن أن تجعل بدلها أن. طيب لو قلت وددت لو زرتني، ها؟ صحيح. طيب، لكن هنا إذا حولتها إلى أن، حول الفعل إلى مضارع، وددت أن تزورني. طيب، الثالثة للتمني، مصدرية؟ لا لا لا، أنا أقول مصدرية التي تأتي بعد ود، ها؟ والشرطية بقى عندنا التمنية التي للتمني. المصدرية هي التي تأتي في الغالب بعد أن، وعلامتها بعد لو، أستغفر، بعد ود، وعلامتها أن يحل محلها أن. التي للتمني تكون بمعنى أتمنى، يعني يعين معناها السياق. فهنا لو أن لي كرة فأكون، ضع بدلها أتمنى، أتمنى أن يكون لي كرة فأكون من المؤمنين. واضح؟ ويدلك لهذا قوله تعالى في سورة الأنعام: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. فصار معاني لو ثلاثة: شرطية ومصدرية وللتمني. طيب، لو أنني كرة قالت قال المفسر رجعة إلى الدنيا فأكون من المحسنين، يعني يتمنى أن يكون له رجعة ليكون من المحسنين. وقول فأكون من المحسنين ولم يقل من المتقين، لأن الإحسان درجة فوق التقوى، فكل محسن متقي وليس كل متق محسنا، الإحسان درجة عالية. قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولكن هذا التمني، هل هذه النفس صادقة في أنها تتمنى لتكون من المحسنين؟ قال الله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لكن عند العذاب ليس لها إلا أن تقول هكذا: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. ثم قال تعالى: بلى قد جاءتك آيات فكتبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. نعم.
2: الأسئلة وقتها.
1: نعم.
2: وقت الأسئلة انتهى.
1: وقت الأسئلة انتهى.
2: دخل فيه.
1: ما خالف. لا بأس. نعم.
4: سؤال إلى رجل.
1: ها؟
4: سؤال إلى رجل. وقال له: ما آخر نبذة سمعت وقال أن الاثنان من المتبرجين قال استوي واعتدل في الصف. هل يدخل هذا في الصف اليهودي؟
1: هذا يسأل يقول إن آخر آخر نقطة سمعتها أنه سمع رجلا يقول استووا اعتدلوا كذا، ها؟ لكن هو كان الإمام قال هكذا، الإمام قال استووا اعتدلوا، لا ما يصير. لا، هل هذا صحيح؟ أنا أقول هل هو صحيح ما حكاه عن هذا الإمام إن الإمام يقول استوى اعتدلوا؟ لا، على كل حال دعونا من كونه يصورها ملاكمة. لكن لو قال إنسان في إمام قال استوى اعتدلوا إن هذه نكتة ووصفه بالتطرف، فهل يكون كافرا أو لا؟ الواقع أن هذه مسألة مهمة جدا. الاستهزاء بالشخص الذي يفعل طاعة أو يتجنب معصية تارة يغلب عليه الجانب الشخصي، تارة يغلب عليه الجانب الشخصي فهذا لا يكفر، وتارة يغلب عليه الجانب الحكمي، بمعنى أنه يسخر بالحكم من أي مصدر جاء، فهذا كفر. ويوضح هذا المثال: بعض الناس لو رأى مثلا عالم من العلماء المعتبرين المحبوبين عند الناس الموثوقين رأى ثوبه إلى نصف الساق لا يسخر به أبدا ولا يمكن أن يسخر. لكن لو رأى شابا فربما يسخر به. إذن هنا السخرية منصب على إيش؟ على الشخص، مغلب فيها جانب الشخصية فهذا لا يكفر لأنه لم يقرأ الحكم، لكن كره هذا الذي قام بالحكم. والثاني أن يكره الحكم الشرعي ويسخر بالحكم الشرعي فهذا كافر. ولهذا قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ولم يقل والمؤمنين. الرسول معلوم أي إنسان يسخر به فهو كافر، حتى وإن كان قد غلب الجانب الشخص، لأن الرسول مشرع عليه الصلاة والسلام، فكل شيء صدر منه فهو تشريع. لكن اللي يصدر من غير الرسول إن كان محل ثقة عند الناس اعتبروه حكما شرعيا ولم يسخروا به، وإن كان غير ثقة سخروا به مغلبين جانب الشخصية، لأنهم مثلا لا يثقون به الثقة التامة، أو يرون أنه متزمت أو متنطع أو ما أشبه ذلك. وهذه المسألة يجب على الإنسان أن يدرك الفرق بين الأمرين، لأن هذه المسائل دقيقة دقيقة جدا. ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الإمام أحمد يكفر الجهمية، لكن لا يكفر أعيانه، يكفر الجهمية ولكن لا يكفر أعيانه، لأن هناك فرقا بين التكفير باعتبار الحكم والتكفير باعتبار الشخص. ومن ثم نحذر طلبة العلم من التسرع في التكفير الشخصي العيني، لأن المسألة ما هي هينة. لو كفرت شخصا والله عز وجل لم يحكم بكفره عاد التكفير إليك، عاد التكفير إليك وصار يخشى عليك من الضلال ولو في المستقبل إذا لم تتوب. نعم. تمت الخمس.
0: نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون

0: مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: أو تقول لو أن هداني لكنت من المتقين، أو تقول لو أن الرثان هنا من المحسنين. ما معنى لو في الآية الأولى؟ نعم. ها؟ نعم شرطية. وما معناها في الآية الثانية من عبد المنان؟ للتمني. أي إنها بيان من معاني لو. ثالث أصبر، أخذنا الشرطية والتمني. نعم. مثل إيش؟ نعم. علامتها إيش؟ أنا لها أن. طيب. على دون من منصوبة بماذا عباس؟
2: تكون قول منصوب جواب جواب الشرط.
1: أي الشرط؟
2: جواب للتمنى اتصل بالفاء. فاء السببية
1: منصوب بأن بعد فاء السببية جوابا للتمنى. طيب. أخذنا أظن الفوائد. ما أخذنا على قوله إيه؟ ما جوبت معنا نعم على إيش؟ طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: أن الله هدانا إلى آخر آية، والتي بعدها احتجاج هذه النفس التي فرطت في جنب الله بقضاء الله وقدره لقوله: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. احتجاج باطل أبطله الله تعالى بلى قد جاءتك آيات إلى آخره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن هؤلاء المكذبين يقرون بالله عز وجل وبأن الأمر بيده لقوله: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. ومن فوائدها أن التقوى سبب للنجاة من العذاب. أما الآية الثانية ففيها من الفوائد أن هؤلاء يتمنون الرجوع إلى الدنيا إذا رأوا العذاب. ومن فوائدها أنهم يتمنون الرجوع ليكونوا من المحسنين، لا للتلذذ بالدنيا والتمتع بها بقوله: فأكون من المحسنين. وهذا يشبه قوله تعالى: رب ارجعون إلى عمل صالحا فيما تركت. ثم قال الله تعالى: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت. هذا مبتدأ درس اليوم. قوله بلى هذه حرف جواب يجاب بها النفي لإثباته. فإذا قال قائل: أين النفي في هذه الآية؟ قلنا قول هذه المكذبة: أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، يتضمن أن الله لم يهدي. فقال الله تعالى: بلى، يعني بلى قد جاءتك ما فيه الهداية وهو بعث الرسل، لأن نفيها لو أن الله هداني يتضمن الهداية العلمية، هداية الإرشاد، هداية الرشد الذي هو التوفيق. والخلاصة أن قوله لو أن قولها لو أن الله هداني يتضمن نفي هداية الله له، أليس كذلك؟ لو أن الله هداني لكنت، ولكنه لم يهدني فلم أكن من المتقين. إذن هذا الكلام يتضمن نفي الهداية. فقال الله تعالى مبطلا هذا النفي: بلى، يعني بلى ذات الله هداها بما جاءت به، وهذه هداية الدلالة. بلى أي بلى قد هداك الله، قد جاءتك آياتي فاستكبرت بها، فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. قد جاءتك آيات. قال المؤلف رحمه الله: بلى أي بلى قد هداك الله، قد جاءتك آياتي فاستكبرت بها، فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. قد جاءتك آيات. قال المؤلف رحمه الله: تبر آية، لأن ما سبق ليس خاصا بأمة صلى الله عليه وآله وسلم حتى يقال إن الآيات هي القرآن، ولكنه عام لجميع الأمم الذين يرون العذاب يوم القيامة. فإذا كان من هذه الأمة فالآيات التي جاءت هي القرآن، وإذا كان قوم موسى فالآيات التوراة، وإذا كان من قوم عيسى فالآيات الإنجيل، وهلم جرا. والآيات جمع آية، وهي في اللغة العلامة المبينة لمدلولها. وقد سمى الله سبحانه وتعالى ما جاءت به الرسل الآيات لأنه علامة على الرب عز وجل، ما يتضمنه من الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، وأنه لو اجتمع الخلق على أن يأتوا بمثل ما جاءت به الرسل من الشرائع ما قد على ذلك. وهذا آية، لأن ما يقدر عليه لا يعتبر آية. وقد استمر المتأخرون على تسمية الآيات المعجزات، وهذا فيه نظر، فإن المعجزات أعم من الآيات، إذ أن المعجزة قد تكون من الساحر، وقد تكون من الكاهن، وقد تكون من المشعوذ، لكن الآية التي تبين الشيء وتوضحه لا تكون من هؤلاء. ولهذا ينبغي أن نقول آيات الأنبياء بدل معجزات الأنبياء، لأن هذه أولاً هي الموافقة لما جاء في القرآن، فإن الله لم يسمي آيات الأنبياء معجزات. والثاني لأن تدخل في ما جاء معجزاً من غير الأنبياء. بلى قد جاءت في آياتي، أي العلامات التي تدل على أن الله تعالى حق، أي القرآن. قال: وهو سبب الهداية، هو أي ما جاءت به الرسل من الآيات سبب الهداية، ولكن لمن؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما من حقت عليه كلمة العذاب وعلم الله أنه ليس أهلا لها، فيقول الله تعالى فيه: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت. كذبت بها باعتبار الأخبار، واستكبرت باعتبار الأحكام الأوامر والنواهي. ففي جانب الخبر مكذب، وفي جانب الأمر والنهي إيش؟ مستكبر. ولهذا قال: كذبت بها واستكبرت، تكبرت عن الإيمان بها ولو قيل عن العمل بها ليكون التكذيب للأخبار والاستكبار عن الأحكام، ولكن ما ذكره المؤلف لا بأس به عن الإيمان بها. وكنت من الكافرين، كنت أي بسبب التكذيب والاستكبار من الكافرين الذين يستحقون دخول النار لقيام الحجة عليه. ثم قال تعالى ويوم القيامة، ناخذ الآية، ناخذ فوائد الآية عشان من فوائد الآية الكريمة تكذيب هؤلاء الذين قالوا لو أن الله هداني لكنت من المتقين، لقوله بلى قد جاءت. ومن فوائدها إبطال الاحتجاج بالقدر، الاحتجاج بالقدر على معصية الله عز وجل. ووجهه أن الله تعالى جعل إرسال الرسل حجة، ولو كان القدر حجة لصاحبه لم يبطل بإرسال الرسل. وعلى هذا فنقول الاحتجاج بالقدر باطل من جهة الشرع ومن جهة النظر، أي من جهة العقل. أما من جهة الشرع إن الله سبحانه وتعالى أبطله في عدة آيات، منها هذه الآية بلى قد جاءتك آياتي، لما قالت لو أن الله هداني لكنت من المتقين. ومنها قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، قال الله تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ولو كان الاحتجاج بالقدر نافعا لهم ما ذاقوا بأسا، إذ لا يذوق بأس الله إلا من لا حجة له. أما من حيث النظر فإننا نقول لهذا المحتج بالقدر ما الذي أعلمك أن الله كتب عليك أن تعصيه؟ هل يمكن أن يعلم بذلك قبل أن تقع معصية؟ لا يمكن، إذ أن القدر سر مكتوم لا يعلم به إلا بعد وقوع المقدور، كما قال الله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. فإذا كنت لا تعلم به إلا بعد وقوع المقدور

يكون سابقة عليه. أما بعد أن يقع فإنه لا حجة لك في القدر. ثانيا نقول إنك ظلمت نفسك باختيار المعصية. قال الله تعالى وما ظلم ولكن ظلموا أنفسهم. فأنت الآن ظلمت نفسك واحتججت على ذلك بالقدر. فما ظنك لو أن أحدا من الناس ظلمك في مالك أو عرضك وقال إن هذا قدر الله، هل تقبل حجته؟ تقبل؟ الجواب لا. حلو، لو أن أحدا ضربه أو أخذ ماله أو أساء إلى أهله وقال إن هذا قدر الله لا أستطيع، فإنه لن يقبل منه هذه الحجة. فإذا كان لا يقبل حجة من ظلمه فلماذا يقبل حجته على نفسه في ظلمه إياها؟ هذا عقل أو منافل العقل؟ منافل العقل. ويذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه سارق فأمر بقطع يده، فقال يا أمير المؤمنين والله ما قطعت إلا بقدر، والله ما سرقت إلا بقدر الله. يريد أن يرفع عنه حد السرقة، فقال أمير المؤمنين عمر ونحن لا نقطعك لأنه إذا كان هو سرق بقدر الله فنحن أيضا نقطعه بقدر الله، بل نحن نقطعه بقدر الله وشرع الله، وهو سرق بقدر الله دون شرع الله، فكنا أقوى منه حجة. ولكن أمير المؤمنين رضي الله عنه عدل عن ذكر الشرع اكتفاء ما احتج بهذا السائل، أو اقتصارا على ما احتج به هذا السائل. الوجه الثالث وهو الثاني في النظر أن نقول لهذا الرجل لو خيرت بين بلدين أحدهما بلد آمن مطمئن يأتيه رزقه رعدا من كل مكان، والثاني بلد خائف وجوع ومرض، فهل تذهب إلى الثاني وتحتج بقدر الله أو إلى الأول وتقول إن الله أعطاني عقل ففضلت الأول؟ أيهما؟ الثاني. يقول إن الله أعطاني عقلا ففضلت البلد الآمن، ولا يمكن أن يذهب إلى البلد الخائف ويقول الله هذا بقضاء الله وقدره، ما يمكن أبدا. لو ذهب إلى البلد الخائف باختياره وقال هذا بقضاء الله وقدره لقال الناس إن هذا الرجل مجنون، إذ أنه لا يمكن أن يختار مثل هذا البلد على البلد الأول. وبهذا تبين بطلان من احتج بالقضاء على معاصي الله، حتى من احتج بالقضاء على ترك الأفضل هو أيضا مخطئ. ويؤيد الوجه الأخير ولا الأول؟ الوجه الأخير، حيث اختار البلد الآمن الذي يأتيه رزقه من كل مكان. طيب، ومن فوائد الآيات الكريمة أن هؤلاء الذين أصيبوا بالعذاب أصيب الجزاء العدل، وذلك لأنهم كذبوا بالآيات واستكبروا عنها، وهذا جزاؤهم، لأن هذا الجزاء الذي أصيبوا به ليس خافياً عليهم ولا مكتوما عنهم. الرسل جاءتهم بالأحكام والأخبار والترغيب فقد دخلوا على بصيرة

0: فيكون جزاؤهم عدلا لا جورا، لأنهم علموا ماذا يلاقون إذا واستكبروا. ومن فوائد الآية الكريمة أن التكذيب بآيات الله كفر، والاستكبار عن أحكام الله كفر، بقوله وكنت من الكافرين، وكنت من الكافرين. ولا شك أن المكذب للخبر كافر، سواء كذب الخبر المتواتر المقطوع به أو كذب خبر الأحاد فإنه يكون كافر. لكن تكذيب خبر الأحاد يشترط لتكفيره أن يقول نعم قال الرسول كذا ولكنه غير صحيح بالصدق. أما لو قال لم يقل الرسول كذا وهو خبر أحد فهذا لا نحكم بكفره، لأنه يمكن أن يكون أنكره لعدم ثبوته عنده. لكن لو قال أنا أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لا صلاة لمن لا وضوء له، ولكن يقول هذا ليس بصحيح، حكم هذا الكفر ولا شك، لأن هذا تكذيب صريح للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن علم أن الرسول قاله، بل بعد أن أقر هو بنفسه أن الرسول قاله. وعلى هذا فإذا قال لك قائل هل يكفر من كذب أخبار الأحاد، فيجب أن تفصل. نقول إن قال نعم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا ولكن لا قبول ولا سبسر، فهذا عجيب جماعة كافي ما في شك ولا توقف. أما إذا كذب دون أن يقول مثل ذلك فإننا لا نكفره. لماذا؟ لاحتمال أن يكون تكذيبه لعدم ثبوت الخبر عنده، وهي شبهة ترفع عنه الحكم بالكفر، لأن الحكم بالكفر أمر هين، هو إخراج الإنسان من نطاق الإسلام إلى نطاق الكفر. ثم قال الله تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. يوم القيامة هذه ظرف تحتاج إلى متعلق، لأن كل ظرف أو جار ومجرور فلا بد له من شيء يتعلق به، لأن الظرف والجار ومجرور لا يمكن أن يكون عامله معنويا، لا بد أن يكون عامله لفظيا، بخلاف غيرهما فإنه قد يكون عامله معنويا فيكون مبتدأ، لكن الظرف لا يكون والجار ومجرور لا يكون مبتدأ، فلا بد له من عامل إيش؟ لفظي. العامل اللفظي إما فعل وإما ما كان بمعنى الفعل كاسم الفاعل واسم مفعول. وعلى هذا يقول ناظم الجمل لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، واستثني كل زائد له عمل كالباء ومن والكاف أيضا. بيتين نعم، لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، واستثني كل زائد له عمل كالباء ومن والكاف أيضا ولعل. أقولها المرة الثالثة، لا بد للجهل من التعلق بفعل ومعناه نحو، واستثني كل زائد له عمل كالباء ومن والكاف أيضا ولعل. طيب، اثنان الحفظان
1: ثلاثة أربعة. والله الأسئلة أهزقكم حفظ ولو مثل حفظ الجهل. عدت ثلاث مرات من بيتين. الشاعر في الجاهلية يقف يقول القصيدة خمسين بيتا أو أكثر ويرجع الناس وقد حفظوها. محمد الشراف.
2: لا بد للجار أن يتعلق بثنى أو معه أو معناه نحو مرتقي واستثني كل زائد له عمل كالبا ومن والكاف والكافي أيضا ولا.
0: تمام. طيب إذن يوم القيامة قوله تعالى ويوم القيامة ترى الذين. يوم هذه ظرف تحتيلة متعلق، فأين متعلقها؟ متعلقها الفعل الذي بعدها ترى الذين كذبوا، يعني وترى الذين كذبوا على الله يوم القيامة وجوههم مسودة. ولكن قدم المعمول للأهمية لأن المهم التحدث عن هذا اليوم. وقوله تعالى ترى الذين، الخطاب لكل من يصح خطابه، فيعم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وغيره ممن يصح توجيه الخطاب إليه. والرؤية هنا رؤية بصرية لأن السواد لون، والرؤية والرؤية باللون هي رؤية إيش؟ بصرية، لأن الألوان ترى ولا تعقل، يعني تدرك بالرؤية لا بالعقل. وترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، كذبوا على الله بماذا؟ بكل أنواع الكذب. كل من كذب على الله فإن وجهه سيكون مسودا يوم القيامة، وذلك بنسبة الشريك له كما قال المؤلف، بنسبة الولد له كما قال المؤلف أيضا، بنسبة الجور له، بنسبة الظلم، بأي شيء يكذب على الله فإن الذين يكذبون على الله ستكون وجوههم يوم القيامة مسودة. طيب حتى لو كانوا في الدنيا بيضا فإنهم يأتون يوم القيامة وجوههم مسودة والعياذ بالله. قال طيب ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، ولم يقل ترى وجوه الذين كذبوا على الله مسودة، لأن التركيب المذكور في القرآن أبلغ في الإثبات، حيث جعل هذا الوصف أعني سواد وجوههم ومن جملة فإن لأن الجملة الاسمية الثبوت والاستمرار بخلاف الجملة الفعلية فإنها تفيد التجدد والحدوث. فترى الذين كذبوا، الله ترى نفس الإنسان وجهه مسود، لكن لو قال ترى وجوه الذين كفروا مسودة كذبوا على مسودة لم تحصل هذه الفائدة. إذن هذا التركيب الذي في الآية الكريمة يفيد معنى أكثر مما لو كان على التركيب الذي ذكرته لكم، لأن هذا التركيب القرآني يدل على أن هذا الاسوداد في وجوههم إيش؟ ثابت مستقر، حيث جاء بالجملة الاسمية، والجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار. وجوه مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ أليس الاستفهام هنا للتقرير. ويقول العلماء كلما جاءت أداة النفي بعد الاستفهام فإنه للتقرير، كلما جاءت أداة النفي للاستفهام بعد الاستفهام فإنه للتقرير. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس ذلك بقادر على الموتى؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس في جهنم مثوى المتكبرين؟ أشرح لك الطرق في هذا كثير. فالاستفهام إذن في هذه الآية أليس في جهنم مثوى للكافرين للمتكبرين؟ الجواب بلى. استفهام تقرير. أليس في جهنم، جهنم اسم من أسماء النار أعاذني الله وإياكم منها، واسم أو هو اسم عربي على وزن فعلل في ذلك قولان. منهم من قال إنه اسم معرب وأصله في الفارسية كهنام، فعرب فآل إلى جهنم. وقيل بل هو اسم عربي وزن فعل زائدة مشتق أو جهم أو الجهمة، وهي الظلمة، لأن النار والعياذ بالله سودة مظلمة. وإذا دار الأمر بين أن تكون الكلمة أصيلة أو دخيلة فالأصل الأصل ما في إشكال، ده الأصل أنها أصيلة لأن القرآن عربي. فإذا كان عربي، وأيضا إذا حكمنا بأن الأصل عربي جعلنا اللغة العربية غنية عن غيرها، وإذا جعلنا أصله فارسي أو حبشي أو ما أشبه ذلك ولكنه عرب، فهذا يعني أن اللغة العربية افتقرت إلى هذه الكلمة فعربتها وأبدلتها في لسان المفسر مأوى. فالمثوى والمأوى بمعنى واحد، والمراد بالمثوى والمأوى المقر والمسكن للمتكبرين عن الإيمان، عن الإيمان وعن الأعمال أيضا. كل متكبر والعياذ بالله فهو من أصحاب النار. قال المفسر بلى، هذا جواب إيش؟ جواب أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ فالجواب بلى. وإذا جاءك مثل هذه الصيغة في القرآن فجوابها بلى. فإذا قرأت أليس الله بكاف عبده؟ فالجواب أليس الله بعزيز انتقام؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. وهكذا يستفاد من هذه الآية الكريمة إثبات قوله ويوم القيامة الذين كذبوا على الله. ويوم القيامة هو يوم قيام الساعة، وسمي بذلك لأن الناس يقومون من قبور بالعالمين، ولأنه يقام فيه العدل، ولأن الأشهاد فيه، لقوله يوم يقوم الناس لرب العالمين، ولقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ولقوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهذا هو تسمية القيامة. ومن فوائد الكلمة سوء عاقبة الكاذبين على الله بقوله وجوههم مسودة. ومن فوائدها تحريم الكذب على الله. من أين يؤخذ التحريم؟ من العقوق. التحريم يستفاد من صيغة فقط، بل يستفاد التحريم من صيغة النهي والقدح فاعله وبيان عقوبة فاعله وما أشبه ذلك. المهم أن وسائل العلم بالتحريم متعددة. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من الفتيا بلا علم، لأن بلا علم فقد بين تحريم ذلك في قوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النار وظلمة ليس في جهنم. ومن فوائدها أن الكاذبين على الله مقرهم النار لقوله تعالى أليس في جهنم مثوى للكافرين أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم لقوله للمتكبرين تكبر عن الحق تكبر على الخلق ويدل لهذا التنويع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الكبر بطر الحق غمط الناس. فقوله حق هذا الناس تكبر على الخلق. وأيهما أعظم؟ الأول التكبر عن الحق لأن الثاني داخل فيه، فإن التكبر على الخلق تكبر عن الحق، إذ أن الحق يأمرك أن تكون متواضعا للحق وللخلق. وفوائد الآية الكريمة التحذير تكبر أن عقوبة المتكبرين دخول النار، بل إذا كان التكبر تكبرا مطلقا فإن عقوبته السكنى في النار والخلود في والخلود في النار، عقوبته السكنى في النار والخلود فيها. أما من تكبر مطلق تكبر فهذا لا يحكم له بالخلود في النار، لأنه قد يتكبر عن بعض الحق أو يتكبر على الخلق فلا يستحق الخلود، والله أعلم. الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وينجي الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الآية التي قبلها بقي علينا فوائد عظيمة، أخذناها؟ طيب، لما ذكر الله سبحانه وتعالى عقاب الذين كذبوا على الله بيّن ثواب الذين اتقوا الله عز وجل، وهذا دأب القرآن الكريم أنه إذا ذكر شيء ذكر مقابله، وهو من معنى قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاني. قال العلماء متاني أي تثنى فيه المعاني، فإذا جاء وصف المؤمنين جاء وصف الكافرين، إذا جاء ثواب المؤمنين جاء ثواب الكافرين، وكذلك بالعكس. وذلك من أجل أن لا يستغرق الإنسان في جانب الرجاء إذا ذكر وصف المؤمنين وثوابهم ولامه أنت اللي ورق. هذا ما في أحد. وكذلك لا ييأس إذا ذكر وصف الكافرين وعقابهم. هنا يقول الله عز وجل وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، يقول ينجي الله الذين اتقوا من أي شيء؟ من عقاب الكافرين، فلا تكون وجوههم مسودة ولا تكون مثواهم جهنم. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى أن يوم القيامة تكون وجوه تبيض وجوه وتسود وجوه، تسود وجوه الكافرين وتبيض وجوه المؤمنين، فينجي الله الذين اتقوا من عقاب الكافرين في هذا وفي هذا. وقول المؤلف ينجي الله من جهنم صحيح، لكن لو قال من عقاب الكافرين لكان أعم، ليشمل تشمل النجاة نجاتهم من جهنم ومن أن تكون وجوههم مسودة ومن غير ذلك. قال الذين اتقوا الشرك، والصواب أن يقال في هذا اتقوا الله، لأن التقوى عند الإطلاق إنما يراد بها تقوى الله عز وجل. وقد تذكر في غير الله مثل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأشبه ذلك، لكن عند الإطلاق لا يراد بها إلا تقوى الله عز وجل. بمفازتهم أي بمكان فوزهم من الجنة بأن يجعلوا فيه. قال بمكان فوزهم من الجنة بأن يجعلوا فيه، فأفادنا رحمه الله بهذا التفسير أن الباء بمعنى في، أي ينجي الله الذين اتقوا من العذاب في مكان فوزهم وهو الجنة. وفي تأتي بمعنى، والباء تأتي بمعنى في اللغة العربية، ومنه قوله تبارك وتعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. بالليل يعني في الليل. اقرب يا أخ، لا تحجوننا دائما نقول اقرب اقرب. إذا حضر الدرس ما لحد مكان أبدا، قالوا ها عندكم قاعدة، متى حضر الدرس فلا مكان لأحد، يجلس صوف المتقدم وصاحبه إذا جاء يجد مكان في المؤخر. قال لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، هذا من نجاتهم أنه لا يمسهم السوء، أي لا يمسهم شيء يسوء، لا من عقاب ولا من توبيخ ولا غير ذلك. ولهذا إذا دخل أهل الجنة الجنة يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويقال إنكم إن لكم أن تنعموا، وإن لكم أن تصحوا، وإن لكم أن تحيوا، يعني فلا تموتوا ولا تسقوا ولا تبأسوا، دائما هم في نعيم. ولهذا قال لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، أي لا يحزنون على ما سبق، لأن الحزن يكون على ما مضى، والغم يكون للمستقبل. أما المستقبل فقال لا يمسهم السوء، وأما الماضي فقال ولا هم يحزنون، أي لا يحزنون على ما مضى، لأنهم لم يفرطوا فيه، بل عرفوا قدر الزمن وعملوا فيه ما نجوا به من عذاب الله عز وجل. ثم قال الله خالق كنا. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها فضل الله سبحانه وتعالى على المتقين حيث ينجيهم إلى مكان الفوز، ومنها فضيلة التقوى وآثارها وثمراتها. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم من ثمراتها شيئا كثيرا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الناجين لا يمسهم سوء في المستقبل ولا يحزنون على شيء مضى، وبذلك يتم نعيمهم، لأن النعيم ينقص إذا أصاب الإنسان هم أو غم للمستقبل، وينقص أيضا إذا أصابه حزن على الماضي. أما إذا عرف أنه كسب الماضي وأنه لن يناله سوء في المستقبل فسوف يتم له النعيم. ثم قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الجملة الله خالق كل شيء جملة اسمية تفيد الثبوت والاستمرار، وأن الله تعالى دائما وأبدا هو الخالق. وقول خالق كل شيء معناها موجده على الصورة التي أرادها الله عز وجل. والخلق في الأصل بمعنى التقدير، ولكنه يطلق على الإيجاد المقرون بالتقدير والتسوية والإحكام والنظام. فهنا الخلق يراد به الإيجاد على وجه كامل بتقديره وتسويته وتنظيمه. وقول كل شيء، قال بعض الناس يستثنى من ذلك نفسه، ولكن هذا ليس بصواب، لأنه من المعلوم أن الفاعل ليس المفعول، وحينئذ لا يحتاج إلى استثناء. الاستثناء يحتاج في جملة يكون فيها المستثنى داخلا فيها لولا الاستثناء، أما هنا فلا يمكن أن يكون داخلا فيها. لماذا؟ لأن الفاعل غير المفعول، فالخالق غير المخلوق، ولا يمكن أن يوجد مخلوق ويوجد بعده خالقه مثلا حتى نقول إن الجملة تحتاج إلى استثناء. قال وهو على كل شيء وكيل، وهو يعني الله عز وجل على كل شيء وكيل، قال متصرف فيه كيف يشاء. ولو قال على كل شيء وكيل أي حفيظ عليه مدبر له لكان أعم، لأن الوكيل في اللغة هو الذي وكل إليه الشيء حفظا وتدبيرا، والله عز وجل على كل شيء وكيل حفظا وتدبيرا. وهنا لا يقال كيف كان وكيلا ومن الذي وكله، نقول إذا كان الوكيل بمعنى الحفيظ المدبر فلا حاجة إلى استحفاظ، بل هو الذي تولى ذلك بنفسه. في هذه الآية فوائد: أولا عموم خلق الله عز وجل لكل شيء بقوله الله خالق كل شيء، ومنها الرد على القدرية الذين قالوا إن الإنسان خالق أفعاله. ووجه ذلك أن أفعال العباد داخلة في العموم، فهي شيء من الأشياء فتكون داخلة في العموم. ومنها أن الله خالق للأعيان والأوصاف، لأن الأعيان شيء يعني تسمى شيئا، والأوصاف تسمى أيضا شيئا. ومنها أن القرآن مخلوق لقوله الله خالق كل شيء والقرآن شيء. ومنها أن الله مخلوق لأنه شيء، قال الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة. فما تقولون في هاتين الفائدتين، أن القرآن مخلوق وأن الله مخلوق؟ نقول هذا ليس بصحيح. أما كون الله مخلوقا فقد عرفتموه قبل قليل، وهو ضرورة أن الفاعل ليس هو المفعول، هذا واحد. وأما أن القرآن غير مخلوق فلأن القرآن وصف الله عز وجل، والرب بصفاته ليس مخلوقا، بل هو لم يزل ولا يزال بصفاته، فكلامه غير مخلوق، ومنه القرآن. وعلى كل حال فيكون الرب عز وجل وصفاته ليس داخلا في هذا العموم بالضرورة، لأن الخالق غير مخلوق. وقول الذين استدلوا بهذه الآية على خلق القرآن إن هذا عام، نقول إن العام قد يراد به الخصوص، هذا إذا صح أن الذهن ينتقل في هذا، ينتقل من هذا العموم إلى كل شيء. نقول إن كلمة كل شيء تأتي ولا يراد بها العموم، مثل قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها، ومعلوم أنها لم تدمر السماوات ولا الأرض بل ولا مساكن القوم، كما قال تعالى: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بما خلق، لأن لما ذكر أنه خلق كل شيء بيّن أنه على كل شيء وكيل، وهذا يدل على عناية الله بخلقه تبارك وتعالى. ومنها أن ما يصيب الناس من البلاء والفتن فإنه من الله، ومن مقتضى وكالته لعموم قوله: وهو على كل شيء وكيل. ومعلوم أن الإنسان إذا آمن هذا الإيمان فإنه سيسد عليه كل ما صعب، وإذا آمن أيضا أنه بالصبر والاحتساب تنقلب هذه المصائب نعما هانت عليه أيضا. ولهذا لا نجد أحدا أعظم راحة ممن آمن بالقدر خيره وشره، فإنك تجد الإنسان وإن تقلبت به الأحوال تجده راضيا مطمئنا، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. ثم قال الله عز وجل: له مقاليد السماوات والأرض، أي مفاتيح خزائنهم من المطر والنبات وغيرهم. له مقاليد، المقاليد جمع مقلاد، وهو ما يقلد به الشيء، هذا الأصل. والمؤلف جعل المقاليد هنا بمعنى المفاتيح، ولو أنه قال له مقاليد السماوات والأرض أي تدبير السماوات والأرض لكان أولى، لأن كلمة المفاتيح قد يظن الظان أنه يملك المفاتيح دون التدبير، ولكن الأمر ليس كذلك، فهو بيده مقاليد السماوات والأرض أي تدابيرهما كما يشاء. ثم قال عز وجل: والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. الذين كفروا مبتدأ، وجملة أولئك هم الخاسرون خبره، وعلى هذا فتكون هذه الجملة تتضمن جملتين كبرى وصغرى. الكبرى هي المكونة من المبتدأ والخبر، والصغرى هي التي وقعت خبرا. انتبه، الذين كفروا مبتدأ، أولئك مبتدأ آخر، الخاسرون خبر المبتدأ الآخر، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. وفائدة الإتيان بهذا التركيب، فائدته أنه أسندت الجملة الثانية إلى الأولى حتى صارت الجملة جملتين في المعنى. أما قوله هم الخاسرون فهم ضمير فصل لا محل له من الإعراب، وفائدته أولا التوكيد، والثاني الحصر، والثالث التمييز، أو إن شئت قل الفصل، بين كون ما بعده خبرا أو وصفا. فإنك إذا قلت زيد هو الفاضل، فإن كلمة الفاضل تحتمل أن تكون خبرا أو أن تكون صفة إذا حذفت هو. إذا قلت زيد الفاضل فربما يترقب الإنسان كلمة أخرى تتم بها الجملة ويعتقد أن الفاضل صفة، فإذا قلت هو الفاضل زال هذا الوهم أو زال هذا التوقع، وعلم أن ما بعده هو خبر المبتدأ. قال: الذين كفروا بآيات الله، القرآن، وهذا فيه شيء من القصور، لأن آيات الله عز وجل في القرآن وفي غير القرآن، ثم الآيات كونية وشرعية، والكفر يكون بهما جميعا، أي بالآيات الكونية والآيات الشرعية، ويكون بالقرآن وبالتوراة وبالإنجيل وبغيرهما من الكتب التي أنزلها الله عز وجل. فالأولى العموم أن يقال كفروا بآيات الله الكونية والشرعية، القرآن وغير القرآن. وأصل الكفر أصله الجحد، ومنه الكفر الذي هو وعاء طلع النخلة، لأنه يستر الطلع ولا يتبين. والكافر جاحد ساتر لحق الله عز وجل ولنعم الله عز وجل. وكفرهم بآيات الله يكون تارة بالتكذيب وتارة بالاستكبار، ففي مقابل الأخبار يكون بالتكذيب، وفي مقابل الأمر والنهي يكون بالاستكبار. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. أولئك اسم إشارة كما تعرفون، وهنا المشار إليه بعيد أو قريب. المشار إليه بعيد، لأن الكاف لا تأتي إلا إذا كان المشار إليه بعيدا، فإنها تأتي الكاف لتنبيه المخاطب إلى المشار إليه لبعده. أما إذا كان المشار إليه قريبا فإنه لا يؤتى بالكاف، بل يقال أولئي مثل هؤلاء، ويقال هذا. لكن إذا كان بعيدا فإنه يؤتى بالكاف. لماذا عبد الله؟ لا، تنبيه من؟ تنبيه المخاطب إلى المشار إليه، لأنه لا شك أن الإنسان إذا خوطب كان ذلك أبلغ في تنبيهه. أولئك إذا قلت الكاف سينتبه وينظر من هذا المشار إليه. ولكن فإذا كان لا يكون إلا البعيد، فالبعد إما علو أو سفو، وإما حسي وإما معنوي. فالأقسام إذن أربعة. فما هو القسم الذي ينطبق على الذين كفروا هنا؟ ها؟ البعيد سفولا، معنوي ولا حسي؟ معنوي. وفي النار حس، لكن في الدنيا معنوي، لأنه قد يكون كافرا وهو في قمة الجبل. طيب، الذين كفروا بآيات الله، إذن الكفر قلنا إنه يتضمن شيئين، إما جحود إيش وإما استكبار. أولئك هم الخاسرون، هم لا غيرهم الخاسرون، الذين خسروا الدنيا والآخرة. أما خسران الآخرة فظاهر، وأما خسران الدنيا فإنهم إنما خلقوا لعبادة الله. وهل قاموا بعبادة الله؟ لا. إذن خسروها أو لا؟ خسروا المعنى الذي من أجله خلقوا. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. قال المؤلف المفسر: متصل بقوله: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم وما بينهم اعتراض. متصل يعني معنى، نعم، بقوله: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. هذا ما ذهب إليه رحمه الله، ولكن هذا قد ينازع. قد يقال إن قوله وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم هو المتصل بما قبله. ارجعوا للقرآن الآن: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. الصواب أن ينجي متصل بما قبله. لما ذكر الذين كذبوا على الله أن وجوههم مسودة قال: وينجي الله الذين اتقوا. أما هذا فليس له صلة بما ذكر، بل صلته بما قبله مباشرة أبين وأظهر. لأن الله قال: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض. يعني فبعد هذا البيان وبعد الإقرار إقرار الكفار بأن الله خالق كل شيء لا يبقى لهم ربح إذا كفروا، بل هم الخاسرون. فيكون هذه الآية متصلة بما قبلها مباشرة وليست متصلة بقوله وينجي الله الذين اتقوا من مفازتهم، لأن هذه الآية ينجي الله متصلة بما قبلها، وهذا هو مقتضى النظم القرآني. أما أن نشتت الآيات ونقول كل هذه الجملة الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض، كل هذا جملة اعتراضية أو كل هذا اعتراض لا محل له هنا، فلا شك أن هذا خلاف ما يقتضيه النظم والسياق القرآن. فالصواب أن هذه الجملة متصلة بما قبلها، ووجه الاتصال للأخ. أي نعم، لا لا، أي نعم، ما وجه الاتصال؟ ها؟ المؤلف قال إن قوله تعالى والذين كفروا بآيات الله متصل بقوله وينجي الله الذين اتقوا من فازتهم. ونحن ذكرنا أن في هذا نظر، وأن الصواب أنه متصل بما قبله، وبينا وجه الصواب. فما هو؟ لأنك كثير الالتفات، ما لا يمكن ينتبه الإنسان وهو ينظر يمين وشمال، القلب يتبع النظر، يأمر النظر فينظر ثم يتبع النظر ولا يهتم بما أمامه. من اللي يعرف؟ نعم، وأنه خالق كل شيء وهم يقرون به، فصار هؤلاء الذين يقرون بأن الله خالق كل شيء وأن لهم أقل السماء والأرض وكفروا به يكونون خاسرين لا شك، هم أخسر الناس. كيف يقرون بأن الله خالق كل شيء وأن لهم أقاليد السماوات والأرض ثم يكفرون بآياته؟ كان مقتضى هذا الإقرار أن يؤمنوا بآياته، ولكنهم خسروا فكفروا بآيات الله. قال الله تعالى والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. في هذه الآية له مقاليد السماوات والأرض فوائد، منها أن المدبر للسماوات والأرض هو الله وحده، ووجه كونه وحده أنه قدم الخبر في قوله له مقاليد، وتقديم الخبر يفيد الحصر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة لفت نظر الإنسان إلى أن لا يستعين إلا بالله، ولا يسأل إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله. وجه ذلك أنه هو الذي له مقاليد السماوات والأرض، فإذا لا تلتفت إلى غيره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكافرين هم الخاسرون وإن كانوا في الدنيا قد ربحوا الجولة، فإنهم خاسرون دنيا وأخرى لقوله والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. ومن فوائدها وجوب الإيمان بآيات الله، ووجه الدلالة أنه إذا كان الوعيد على من كفر بها دل ذلك على وجوب الإيمان. ومنها أيضا تحريم الكفر لكونه سببا للخسارة، فإذا قال قائل أين في الآية لفظ يحكم، قلنا التحريم يستفاد بعدة طرق، منها النهي مثل ولا تقربوا الزنا، ومنها التصريح بالتحريم مثل حرمت عليكم الميتة والدم، ومنها نفي الحل مثل قوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، ومنها الوعيد على الشيء، ومنها بيان فوات الخير. وطرق إفادة التحريم متعددة، لكن من جملتها ترتيب الخصان على فعل الشيء يدل على أنه حرام. ومن فوائد الآية الكريمة ربح الذين آمنوا وأنهم هم الرابحون. من أين يؤخذ؟ من مفهوم خسارة الكافرين أن يكون الربح للمؤمنين. وقد صرح الله بذلك في قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم قال الله عز وجل قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. الإعراب أفغير الله تأمرون، الهمزة للاستفهام، والفاء حرف عطف. وهنا يشكل علينا على هذا الإعراب ما اشتهر من أن همزة الاستفهام لها الصدارة، وهنا قال أفغير الله تأمرون، فإذا كان لها الصدارة فكيف تأتي الفاء بعدها الدالة على أن الجملة معطوفة؟ فالجواب أن في ذلك لعلماء النحو وجهين. الوجه الأول أن الهمزة للاستفهام وأنها داخلة على جملة معطوف عليها، وتقدر هذه الجملة بما يناسب السياق، وعلى هذا فيكون التقدير في هذه الآية قل أتجهلون فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ويقدر في كل موضع ما يناسب. أفلم يسيروا في الأرض، التقدير أغفلوا فلم يسيروا في الأرض. وقيل إن الهمزة للاستفهام وأن الفاء مزحلقة عن مكانها، والتقدير فأغير الله، فتكون هذه الجملة معطوفة على ما سبق. ولكن المعنى الأول إذا تيسر وأمكن أن يقدر شيء مناسب فإنه أولى. يقول المؤلف في إعرابه غير منصوب بأعبد المعمول لتأمرون بتقدير أن بنون واحدة وبنونين بإدغام وفك، هذه على قول تأمرون. يقول المؤلف في الإعراب إن غير منصوبة بأعبد، والتقدير أعبد غير الله بأمركم، هذا معنى الآية. وقول أفغير الله تأمروني فيها قراءات. أولا قراءتها بنون واحدة تأمروني، ثانيا قراءتها بنونين بإدغام تأمروني، ثالثا قراءتها بنونين بدون إدغام تأمرونني. أفغير الله تأمروني أعبد، يعني أتأمرونني أعبد غير الله؟ أيها الجاهلون، أي الجاهلون بحقيقة ما يجب لله عز وجل وبحقيقة عبادة الأصنام. ويحتمل المعنى المراد بقولها الجاهلون أي السفهاء، لأن الجهل تارة يراد به السفة وتارة يراد به عدم العلم. وإذا كان المراد به السفة فإنه يسمى جهالة، كما في قوله تعالى إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وقول أفغير الله تأمروني يشمل كل من سوى الله من حي وميت وصالح وفاسد وجماد وحيوان. أيها الجاهلون أي منادى، والجاهلون وصف لأي، ولهذا جاءت مرفوعة. والاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار بدليل قوله أيها الجاهلون. يستفاد من هذه الآية فوائد: أولا جهالة أولئك الذين يأمرون بعبادة الأصنام، ثانيا ومنها أن هؤلاء الجاهلون حاولوا أن الرسول نفسه يعبد الأصنام مع أنه إنما جاء لتوحيد الله عز وجل وحده. ثالثا من فوائد هذه الآية أن الرب عز وجل عبادته علم وعبادته رشد، لأنه إذا كانت عبادة غيره جهلا فعبادته علم ورشد. ومن فوائدها أنه إذا كان المشركون يحاولون أن يشرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما بالك بأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إنهم سوف يحاولون أن يشرك أكثر من محاولتهم إشراك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويتفرع على هذه الفائدة الحذر من دعاة الشرك والكفر مثل دعاة النصرانية اليوم، فإن النصارى عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة يحاولون بكل ما يستطيعون أن يضللوا المسلمين وأن ينصروهم، وإذا عجزوا عن ذلك فعلى الأقل أن يخرجوهم من دينهم وإن لم يدخلوا دين النصرانية. وهذا الآن واضح، فتجدهم ينشئون الإذاعات القوية الواضحة من أجل دعوة المسلمين إلى النصرانية، وتجدهم يكتبون الكتابات الكثيرة من رسائل وكتب أكبر يبثونها بين المسلمين، وتجدهم أيضا يكتبون الإنجيل كتابة ككتابة المصحف تماما، مفصلا معربا مشكلا، حتى يظنه العامي من الناس الذي لم يعرف القرآن يظنه هو القرآن. وتجدهم أيضا يذهبون إلى البلاد الفقيرة العاجزة وينشئون فيها المدارس والمرافق ثم الكنائس من أجل إضلال الناس. فالمهم أن أعداء المسلمين لا يألون جهدا في إخراج المسلمين عن دينهم إلى ملتهم التي كانوا عليها، والله أعلم.
3: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مضويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور.

0: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك، هذا المحضر، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ذكرنا بالأمس أن هذه الجملة مؤكدة بكم مؤكد؟ ما هي؟ اللام، القسم المقدر والتقدير. لا، المقدر على الصواب والتقدير. قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، في هذا إشكال. ما هو
1: إشكال؟ هو كيف يكون النبي عليه الصلاة والسلام يشرك الله أمام هذه الأمة؟
0: نعم،
1: فجواب عليه

إيه أنت؟ ما فهمنا الجواب الأول. إن المراد بهذا الأمة، وإن كان الخطاب موجه للرسول فالمراد به الأمة. طيب، كقوله ولو أشرقوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الوجه الثاني نعم أن التعليق بالشرط لا يلزم منه وقوع المشروع. هل له نظير؟ نعم. ها؟ نظيره قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، ومعلوم أنه يمتنع أن يتخذ الله ولد. تمام. قوله ولا تكونن من الخاسرين مؤكدة، كم مؤكد؟ ما حضرت؟ نعم. نعم، والقسم المقدم، لأن اللام هذه تكون جوابا للقسم. نأخذ فوائد هذه الآية. من فوائد هذه الآية أن الشرك محبط للعمل ولو وقع من أفضل الخلق، كقوله لئن أشركت ليحبطن عملك. ومن فوائده أن هذا الحكم ثابت في جميع الشرائع، لقوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عظم الشرك، وأنه أفسد أنواع المعاصي، ولهذا يحبط العمل كله. ومن فوائدها إثبات الوحي للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولمن سبقه من الرسل عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الشرك سبب للخسران في الدنيا والآخرة، لقوله ولتكونن من الخاسرين. ومن فوائد هذه الآية أن الكفار وإن ربحوا في الدنيا فإنهم في الحقيقة خاسرون للدنيا وللآخرة، لأنهم لم ينتفعوا في الدنيا بما خلقوا له، فلذلك كانوا خاسرين. وقد قال الله تعالى في آية أخرى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. تعالى حمدنا سد الخلق. ثم قال الله تعالى بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا مبتدأ درس اليوم. بل هذه للإضراب، إضراب الإبطال أو الانتقال؟ إضراب الإبطال، لأن الإضراب عندهم نوعان، نوع يراد به إبطال ما سبق وإثبات ما لحق، ونوع يراد به الانتقال من شيء إلى آخر. مثال الأول هذه الآية، ومثال الثاني قوله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. فهنا انتقالات من سيء إلى أسوأ. بل ادارك أي بعد علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. وهنا يقول بل الله فاعبد، هذا إضراب إبطال لما سبق من الشرك، يعني بل دع الشرك فإنه باطل واعبد الله. وقوله بل الله فاعبد قال المؤلف وحده.

0: فمن من أين أخذ هذه الوحدانية المفيدة للحصر؟ أخذها من تقديم المعمول. والقاعدة في البلاغة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص. كل شيء حقه التأخير إذا قدم فإن الحكم يختص به. ومعلوم أن المفعول به حقه التأخير، فإذا قدم على عامله أفاد الاختصاص والحصر، أي بل الله وحده. فاعبد ألفا يقولون إنه جيء بها لتحسين اللفظ، لتحسين اللفظ، ولو حذفت في غير القرآن لاستقام الكلام، لكنها في القرآن لا تحذف لأنه نزل من عند الله ولا يمكن تغييره. إنما التعبير بمثل ذلك يسمون هذه الفاء فاء التزيين، ولها نظير مثل قولهم عندي كذا وكذا فقط، أي قب والفاء زائد لتحسين اللفظ. قال بل الله فاعبد، أعبد فعل الأمر، أي تذلل له، تذلل لله. واعلم أن العبادة تطلق على معنيين، المعنى الأول التعبد، والمعنى الثاني المتعبد به. العبادة تطلق على معنيين، المعنى الأول التعبد، والمعنى الثاني المتعبد به. أما التعبد فمعناه التذلل لله، التذلل لله تعالى محبة وتعظيما بالقيام بأوامره واجتناب نواهيه. فإذا رأينا شخصا يصلي مثلا قلنا هذا يتعبد، أي يتذلل لله تعالى بفعل الصلاة. وتطلق على المتعبد به، أي على نفس المفعول. وعرفها شيخ الإسلام على هذا المعنى بقوله العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأعمال، من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. وعلى هذا فالصلاة نفسها نسميها عبادة، والصدقة عبادة، والصوم عبادة، والحج عبادة، وبر الوالدين عبادة، وصلة الأرحام عبادة، والإحسان إلى الفقراء عبادة، وهكذا. فقوله تعالى فاعبد، أي تذلل له بفعل عبادته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. بل الله فاعبد، وكن من الشاكرين إنعامه عليك. وكن من الشاكرين، كن فعل أمر، ومن الشاكرين أي من الذين يشكرون الله. واعلم أن أل إذا اتصلت بمشتق فإنها تكون اسما موصولا من أسماء الموصول العامة، فهي بمنزلة من وبمنزلة ما. إذا اتصلت بماذا؟ بمشتق، مثل الشاكر والمشكور والأحسن وما أشبه. فعلى هذا يكون قوله من الشاكرين مفيدة للعموم، أي من القائمين بشكر الله. فإن قيل ما هو الشكر؟ قيل إن الشكر القيام بطاعة المنعم عقيدة وقولا وفعلا، هذا الشكر، القيام بطاعة المنعم عقيدة وقولا وفعلا. ولهذا قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، يعني أنكم ملكتم بإنعامكم علي، ملكتم قلبي ولساني وجوارحي. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أنشدنا إياه أنت. ثلاثة والضميرة نعم. أنت حمد
1: أفادتني النعماء
0: أفادتكم
1: أفادتكم النعماء
0: النماء
1: مني ثلاثة
0: نعم
1: يدي ولساني والضمير المحج
0: نعم تمام. فإن قال قائل هل الشكر هو الحمد أو غيره؟ قلنا بينهما عموم وخصوص يجتمعان فيما إذا كان في مقابلة نعمة، فإن الحمد هو الشكر لأنه ثناء على الله باللسان. فإذا أكل الإنسان أو شرب فقال الحمد لله كان بذلك شاكرا وحامدا، ويمتلئ الحمد بوصف الله تعالى بالكمال دون مقابلة نعمة. فإذا أثنيت على الله بأنه الحي العظيم وما أشبه ذلك فهو حمد وليس شكرا، لأنه ليس في مقابل نعمة، لكن ربما نعتبره شكرا باعتبار أنه عبادة والقيام بطاعة المنعم من الشكر. وإذا أثنيت على الله عز وجل، بل وإذا قمت بطاعة الله سبحانه وتعالى جزاء على نعمته ولم يكن في ذهنك وصفه ولم يكن في ذهنك وصفه بالكمال صار ذلك شكرا، صار ذلك شكرا لأحده. وعلى كل حال قد يعصر انفراد أحدهما عن الآخر، وذلك لأن الثناء نفسه وإن لم يكن في مقابلة نعمة يعتبر شكرا لأنه قيام بطاعة النعم يرحمك الله. طيب وقبل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ثم قال تعالى وما قدر الله حق قدره، ما نافية، وقدر بمعنى عظم، ولفظ الجلالة مفعول لقدر، وحق قدره مفعول مطلق لأنه أضيف إلى المصدر، والمضاف إلى المصدر يسمى مفعولا مطلقا لأنه بمنزلة المصدر. وعلى هذا فنقول حق قدره أي حق تعظيمه. قال المفسر ما عرفوه حق معرفته أو ما عظموه حق عظمته حين أشرفوا به غيره. الصواب الثاني أن المعنى ما عظموه حق عظمته حين أشرفوا به غيره، ودليل ذلك أن هؤلاء عرفوا الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لكن هل عظموا من عرفوه حق تعظيمه؟ لا، وهذا هو الذي نفعه الله هنا. فالصواب الاحتمال الثاني وهو ما عظموه حق عظمته. بماذا؟ بالإشراك به، لأن من عظم الله حق تعظيمه لا يمكن أن يشرك به أحدا. ثم قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الواو للحال، ويجوز أن تكون استئنافية لبيان عظمة الله. وقوله والأرض مبتدأ، وجميعا حال، وقبضته خبر مبتدأ، يعني أن الأرض كلها جميعا كل الأراضين السبع تكون يوم القيامة قبضته. قال المفسر والأرض جميعا حال أي السبع، جميعا حال من أين؟ من الأرض، حال من الأرض. ولهذا نعم، وبهذا نعرف أنه يجوز مجيء الحال من المبتدأ قبل الإتيان بالخبر. فتقول مثلا: زيد قائما خير منه قاعدا. نعم، زيد قائما خير منه قاعدا. يقول: والأرض جميعا قبضته، أي مقبوضة له، أي في ملكه وتصرفه. ففسر المؤلف القبض بمعنى الملك والتصرف، وفي هذا نظر ظاهر، بل هذا تحريف، لأن الملك والتصرف كل شيء في ملكه وتصرفه، الأرض والسماء يوم القيامة وقبل يوم القيامة. لكن القبضة بمعنى المقبوضة التي تكون في اليد، تحيط بها اليد، هذه القبضة. فيقال مثلا: قبضة من طعام. وش ما معنى قبضة من طعام؟ يعني أن الإنسان يقبض الطعام بيده هكذا. فالأرض يوم القيامة قبضة الله عز وجل، وقد جاء ذلك مبينا في حديث عبد الله بن مسعود في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع حبر من أحبار اليهود، أن الله يجعل السماء يجعل الأرض على إصبع، والشجر على إصبع، والجبال على إصبع، إلى آخر. فالصواب المتعين أن يقال المراد بالقبضة أنها في قبضة يده عز وجل. فإن قال قائل: وهل يجوز لنا أن نمثل هذه القبضة بحيث نأخذ تمرة أو تفاحة ونضعها في أيدينا ونقول قبضته، ثم نقبض على التفاحة أو التمرة؟ الجواب: لا، لأننا لو فعلنا ذلك لكان هذا تمثيلا لقبضة الله سبحانه وتعالى للأرض، وهذا لا يجوز. أما أن نبين معنى القبضة فلا بأس بأن نقول: القبضة هي وضع الشيء في اليد ثم قبضه بها. لكن نكيف كيف قبض الله عز وجل على الأرض، هذا خلاف معتقد أهل السنة والجماعة كما هو معروف للجميع. وقوله يوم القيامة، هذه ظرف، ظرف للقبضة، أي أنها تكون قبضة له يوم القيامة. والقيامة ويوم القيامة هو اليوم الذي يبعث فيه الناس من قبورهم لله عز وجل، وسمي بهذا الاسم لوجوه ثلاثة عدها لنا أنت. نعم سمي يوم القيامة لوجوه ثلاثة ذكرناها قريبا. نعم، لقيام الناس من قبورهم لرب العالمين، إقامة العدل يوم القيامة. إيش؟ لا، نعم، لا، يوم يقوم الأشهاد. طيب، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات، قال المؤلف، مجموعات بيمينه وقدرته. نعم، السماوات مطويات. الطي معروف، عطف الثوب بعضه على بعض يسمى طيا، ومنه طي الورقة إذا فرغ الكاتب منها طواها، يعني عطف بعضها على بعض. وقد شبه الله عز وجل طيه للسماوات بطي السجل للكتب، فقال جل وعلا: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. فتبارك الله رب العالمين. هذه السماء العظيمة الواسعة الأرجاء التي ورد أن سمكها 500 عام، يطوي الله عز وجل هذه السماوات كما يطوي السجل للكتب، أو كما يطوى السجل للكتب. يوم يطوي السماء كطي السجل للكتب، يعني كما يطوي السجل وهو كاتب القاضي، أو كما يطوى السجل الذي هو الذي تكتب به القضايا. والطي معروف، قلنا أنه عطف إيش الثوب بعضه على بعض أو الورق وما أشبه ذلك. يقول السماوات مطويات، وحذف الفاعل أو أتى بصيغة اسم المفعول للعلم بالطاوي. من هو الطاوي؟
2: الله،
0: كما تفسره الآيات الأخرى يوم يطوي السماء كطي السجل للكتب. قال المؤلف مجموعات، وهذا فيه نظر، لأننا نقول هي مجموعة طيا، وإذا فسرناها بالمجموعات فإننا لم نفسر تفسيرا دقيقا، لأن الشيء قد يكون مجموعا بلا طي، ولكن إذا كان مطويا فهذا معنى زائد على مجرد إيش؟ على مجرد الجمع. فالصواب أن يقال مطويات، أي ملفوف، ملفوف بعضها إلى بعض. مطويات بيمينه، قال بقدرته، وهذا تحريف على مذهب من لا يؤمنون بصفات الله سبحانه وتعالى الخبرية. والصواب أن المراد باليمين اليد اليمنى. إنه عطف إيش الثوب بعضه على بعض أو الورق وما أشبه ذلك. يقول السماوات مطويات، وحذف الفاعل أو أتى بصيغة اسم المفعول للعلم بالطاوي. من هو الطاوي؟
2: الله،
0: كما تفسره الآيات الأخرى يوم يطوي السماء كطي السجل للكتب. قال المؤلف مجموعات، وهذا فيه نظر، لأننا نقول هي مجموعة طيا، وإذا فسرناها بالمجموعات فإننا لم نفسر تفسيرا دقيقا، لأن الشيء قد يكون مجموعا بلا طي، ولكن إذا كان مطويا فهذا معنى زائد على مجرد إيش؟ على مجرد الجمع. فالصواب أن يقال مطويات، أي ملفوف، ملفوف بعضها إلى بعض. مطويات بيمينه، قال بقدرته، وهذا تحريف على مذهب من لا يؤمنون بصفات الله سبحانه وتعالى الخبرية. والصواب أن المراد باليمين اليد اليمنى. الصواب أن المراد باليمين اليد اليمنى، يطويها جل وعلا بيده اليمنى. قال مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحان اسم مصدر، وفعله سبح، فعله سبح، والمصدر من سبح تسبيح، واسم المصدر سبحان، وهو منصوب على المفعولية المطلقة دائما. وملازم للإضافة غالبا، وعلى هذا فلا يخطئ المرء في إعرابه، يعربه دائما على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف. والتقدير يسبح تسبيحا، سبحانه وتعالى عما يشركون، أي تنزيها له. فما معنى التسبيح؟ الآن فسرنا الكلمة من حيث التصريف، لكن ما معنى التسبيح؟ قالوا معنى التسبيح التنزيه، لأنه من سبح يسبح إذا بعد في الماء، فالتنزيه الإبعاد عن السوء. وعلى هذا فمعنى سبحان الله أي تنزيها له. وعما ينزه الله؟ ينزه عن شيء، عن مماثلة المخلوق، وعن كل نقص وعيب في صفاته. فقدرته مثلا منزهة عن العدل، وعلمه منزه عن الجهل والنسيان، وقوته منزهة عن الضعف وهل مجرد، يده منزهة عن مماثلة المخلوقين، وجهه كذلك. فالتنزيه إذن تنزيه الله عز وجل يعود إلى شيء الأول مماثلة المخلوق، والثاني العيب والنقص. وقول تعالى أي ترفع، ترفع لعظمته عما يشركون به أو عما يشركون معه. ولا شك أن هذا هو الواقع. نأخذ من هذه الآيات الكريمة، بل من الآيتين الكريمتين فوائد. أولا وجوب إخلاص العبادة لله بقوله تعالى بل الله فاعبد. ويتفرع على هذه القاعدة أن الإنسان لو أشرك بالله لحبط عمله. لماذا؟ لأنه إذا أشرك بالله عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا بقطع النظر عن الآية السابقة لأن أشركت لأحبط أن عمله، فهذه نص صريح. لكن إذا أردنا أن نأخذ من قوله فلله باب، نقول من فوائدها أن من أشرك مع الله أحدا فعمله إيش؟ حابط مردود. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الشكر على كل أحد بقوله وكن من الشاكرين. وإذا وجب الشكر حرم ضده وهو الكفر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإخلاص لله تعالى من شكره، لأنه أعقب قوله بل لا فاعبد بقوله وكن من الشاكرين. أما الآية الثانية فمن فوائدها بيان عظمة الله عز وجل لقوله والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه. ومن فوائدها أن من أشرك بالله فإنه لم يعظم الله حق تعظيمه، بل بالعكس لقوله وما قدر الله حق قدره. ومن فوائد الآية الكريمة حسن التعليم في القرآن الكريم، لأنه لما نفى عنهم أنه قد قدر الله حق قدره بيّن وجه ذلك، أنه عز وجل أعظم من كل شيء. السماوات الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب أن يعظم الله حق تعظيمه، ولكن قد يقول قائل إن هذا فيه مشقة عظيمة، لأن الله تعالى أعظم وأجل من أن يحيط به عمل العبد. ولهذا لما نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته صعب ذلك على الصحابة، من الذي يتق الله حق تقاته؟ فيقال إن هذه الآية الكريمة مقيدة بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت، وإلا فمن الذي يحصي أن يعظم الله حق تعظيمه على الوجه الذي أراد الله عز وجل. ولكن نقول إن تعظيم الله حق تعظيمه يكون بامتثال أمره، وهذا حاصل بقدر المستطاع لقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول فاتقوا الله ما استطعت. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اليد لله بقوله قبضته وقوله بيمينه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأرض يوم القيامة يقبضها الله عز وجل بيده لقوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة ومن فوائد الآية الكريمة أن السماوات تطوى يوم القيامة، يقول والسماوات مطويات بيمينه. ومنها من فوائدها بيان قدرة الله عز وجل، حيث يطوي هذه السماوات على عظمها كطي السجل للكتب. ومن فوائد الآية الكريمة تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب بقوله سبحانه، وكذلك تنزيهه عن مماثلة المخلوقين، لأن مماثلة المخلوقين عيب، فإن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا. قال الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، فكيف إذا قيل إن السيف مثل العصا. فتمثيل الله عز وجل بالمخلوق تنقص الله عز وجل، تنقص له، لأن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علو الله لقوله تعالى عما يشركون. وعلو الله سبحانه ينقسم إلى قسمين: علو ذات وعلو صفة. أما علو الصفة فلم يختلف فيه أحد من أهل القبلة، حتى أهل التعطيل يثبتون لله علو الصفة، لكن على اختلاف بينهم وبين أهل السنة في كون هذا الشيء علوا أو نزولا، لأنهم يرون أن من علو الله في صفته نفي الصفات عنه. أما أهل السنة والجماعة فيرون أن من علوه إثبات جميع صفات الكمال له على حسب ما ورد في الكتاب والسنة. إذن اتفق أهل القبلة على إثبات إيش؟ علو الصفة، لكن اختلفوا كيف يكون علو الصفة. أما علو الذات فقد اختلفوا اختلافا عظيما، حتى قال بعض من ينتسب للإسلام إثبات علو الذات كفر، وقال أهل السنة والجماعة إثبات علو الصفات واجب، قصدي إثبات علو الذات واجب، ولا بد أن نثبت لله علو الذات كما أثبتنا له علو الصفات. ومن فوائد الآية الكريمة التباين العظيم بين الرب الخالق العظيم وبين الأصنام المعبودة التي يشرك بها مع الله، لقوله سبحانه وتعالى عما يشركون، أي تنزيها له وتعاظما ورفعة عما يشرك به هؤلاء. ولهذا جاء استفهام التوبيخ والاحتقار لهذه الأصنام في قوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يعني أخبروني ما الذي لهذه الأصنام بالنسبة لآيات الله العظيمة الكبرى التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد أن تقرأت هذه الآيات الكبيرة أخبروني ما لهذه الأصنام. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ماذا تكون أمام هذه الآيات الكبيرة؟ تكون إيش؟
3: لا شيء،
0: لا شيء، تكون لا شيء. ولهذا قال سبحانه وتعالى عما يشركون، وقد بيّن الله تعالى في القرآن الكريم انحطاط رتبة هذه الأصنام: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، أفتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. والآيات في هذا كثيرة تحط من قدر هذه الأصنام، وتبين أن الرب عز وجل منزه متعال عن هذه الأصنام. الله أعلم. نعم.
4: قبل وقت الخمس دقائق،
0: ما أدري
4: نزلت الخمسة
0: ثانية. لا أنا غيرتها، غيرتها. يعني أنت درس اليوم عشر. كهكذا. نعم. وضع أصبعه على عينه وأذنه. الجمع بينهما أن ما جاء في السنة نأخذ به، ما جاء في السنة نأخذ به، وما لا فالأصل من؟ الأصل من؟ وأنت إذا قلت مثلا إذا أخذ الساعة هذه قلت قبضته، واضح أنه كيفت، لكن نقول قبضته أن تكون هذه الأرض جميعا في يد الله عز وجل، أما كيف؟ الله أعلم. يجب أن يبين الرسول فعل هذا تحقيقا لا تكييفا، يحقق معنى السمع والبصر أنه سمع وبصر حقيقي. على كل حال نقتصر في هذا على ما ورد مهما كان الأمر. إيه نقول يطوي ويقبض، والله يقبض ويبسط ونبطو السماء. نعم أنت خمس دقائق، خمس دقائق من بدء المناقشة، من بدء المناقشة. إيه نعم. طيب وش بيقول؟ بين أصبعين، بين أصبعين، بين أصبعين، بين أصبعين، بين أصبعين، بين أصبعين، بين أصبعين، أي يسار ما يستطيع. ثم إذا إذا إذا أشار هكذا قد يفهم الرائي أن أصابع الرحمن عز وجل مباشرة للقلب، وليس كذلك. هي القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن، لكن بدون ما نقول إنها مباشرة، لا نقول إنها مباشرة. فإذا قال قائل كيف يعقل أن يكون القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن بدون مباشرة؟ قلنا استمع، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، نعم، إلى قوله والسحاب المسخر بين السماء والأرض، لآيات لقوم يعقلون. سحاب مسخر بين السماء والأرض، وهل هو يباشر السماء والأرض؟ نعم لا، فلا يلزم من البينية المباشرة، واضح؟ لا لا أبدا ما يجب. إذا قال هكذا لازم من ذلك أنه جزم بأنه بين هذين الأصبعين. نعم نعم ما مرض علينا هذا، مرض علينا هذا، وقلنا لله يد يمين ويد شمال، لكن الله الرسول قال كلتا يديه يمين، يعني يمين من اليمن وهو البركة، ولدفع توهم أن تكون اليد الأخرى ناقصة، لأن اليد الشمال بالنسبة لنا ناقص عن اليد اليمين. وقد ذكر الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في آخر كتاب التوحيد قال وفيه التصريح بالشمال لله عز وجل. انتهى يقول له يا رحمة الله.
5: ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها وضع الكتاب وجيء بالناس

يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما معنى قوله تعالى وما قدر الله حق قدره؟ نعم. بماذا؟ الدليل على أن المعنى بالإشراك قتل الآية.
1: وما قدر حق قدره
0: هذا الدليل، أن المعنى ما قدروه حيث جعلوا معه شريكا. قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الجملة هذه حالية يعني ما قدروه الحال أن الأرض قبضته أو ما قدره حق قدره، ثم أخبر فقال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ما معنى قبضته؟ على ما ذهب إليه المؤلف وعلى ما هو الراجح. تقدم يا أخ، اقرأ هنا. كيف؟ وش معنى في قبضة يمين؟ يعني يقبضها حقيقة بيده؟ طيب، والمؤلف فقال أترك أظنه ما هي هنا. طيب، قوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه،
1: يجمع بعضها
0: على
1: بعض،
0: يلف بعضها على بعض. طيب، وما معنى بيمينه؟
1: بيده اليمنى،
0: أي بيده اليمنى. تمام. والمؤلف؟
1: المؤلف قال أنها مطويات يعني مجموعات.
0: لا، دعني مجموعات أو ملفوفات، لكن بيمينه إيش قال؟
1: أنها بقدرته.
0: بقدرته. طيب، التسبيح معناه، وعما ينزه الله؟ نعم، عن كل عيب ونقص وعن مماثلة المخلوقين. طيب، ما هو الدليل على تنزه الله عز وجل عن النقص؟ الأخ، نعم، على أن الله منزه عن النقص. ما هو الدليل على أن الله منزه عن النقص؟ عن النقص. نعم. طيب، هذا دليل. دليل آخر؟ وما مسنا من لغوب، أي من تعب وإعياء. الدليل على تنزهه عن المماثلة رحمة الله، عن المماثلة. قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، أخذنا فوائد هذه. ثم قال الله تعالى في مبتدئين في درس اليوم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. نفخ، النفخ معروف، والنافخ إسرافيل، وأبهمه للتعظيم، لأن الإبهام يأتي للتعظيم كما في قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم، فإن هذا يدل على عظم ما غشيهم. النفخ لا شك أنه أمر عظيم، ولهذا لم يبين من النافع. كل ما في القرآن في الصور من كل ما في القرآن من النفخ في الصور يأتي بصيغة اسم المفعول، ويوم ينفخ ونفخ في الصور. وقول ونفخ في الصور، الصيغة هنا صيغة ماضي مع أنه مستقبل، لكن عبر عنه بالماضي لتحقق وقوعه، كما في قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، مع أنه لم يأتي بعد. وقوله في الصور، الصور قرن عظيم، قيل إن سعة دائرته كما بين السماء والأرض، وهذا الصور ينفخ فيه إسرافيل. يقول المؤلف النفخة الأولى، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال المؤلف النفخة الأولى، وهذا بناء على أن النفخ في الصور يكون مرتين، وقيل بل النفخ في الصور ثلاث مرات. وقد دل على هذا حديث الصور الذي ذكره ابن كثير رحمه الله بطوله في سورة الأنعام، وأن هذه الثلاث هي نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث، لقوله تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض في سورة النمل. وهنا قال فصعق ثم نفخ فيه أخرى، وقيل بل النفخ مرتان، وهو ما مشى عليه المؤلف رحمه الله، وأن نفخة الفزع هي نفخة الصعق، وأن الناس إذا سمعوه أول مرة فزعوا ثم يطيلوا في النفخ فيصعقون يموتون بعد الفزع. وعلى هذا فيكون النفخ مرتين، الأولى فزع ثم صعق، لأنه يطيل النفخ ثم يصعق الناس. ولا شك أن شيئا يصعق الناس منه لا بد أن يكون شيئا عظيما مزعجا مرعبا، وهو كذلك. وقوله فصعق قال مات من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. من اسم موصول تفيد العموم، وتستعمل غالبا في العاقل، وقد تستعمل في غيره، تبعا أو للشمول. مثالها تبعا والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. ومعلوم أن الذي يمشي على بطنه أو على أربع ليس من ذوي العقول، لكن أتي بمن تبع. وقد يكون للعموم كما في هذه الآية من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، فكل من في السماوات والأرض من آدميين أو بهاء أو غيرها كلها تموت. يقول إلا من شاء الله أن لا يصعق فإنه لا يصعق. وقد اختلف العلماء من هذا المستثنى، فذهب المؤلف وجماعة إلى أن المستثنى الحور والولدان وهم في الجنة، وقيل الحور والولدان والملائكة، ولا يمنع منه كلام المؤلف لقوله وغيرهما، وقيل الله أعلم. نقول إلا ما شاء الله كما أبهم الله عز وجل، ولا نتعرض للتفصيل لأنه ليس هناك دليل صحيح صريح في تعيين هؤلاء المستثنين. ثم نفخ فيه أخرى، والنافخ من؟ صافيه. وقوله أخرى مفعول مطلق، أي نفخة أخرى، نفخة أخرى، نعم. ثم نفخ فيه أخرى، أو نقول إنها وصف لموصوف محذوف، والتقدير نفخة أخرى كما في قوله فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. فإذا هم أي جميع الخلائق الموتى قيام ينظرون، ينتظرون ما يفعل بهم. قوله فإذا هم ألف حق عطر، وإذا فجائية، والفجائية تدل على حصول ما بعدها مفاجأة، بمعنى أنه يأتي بسرعة. وهم قيام جملة اسمية كما هو ظاهر، والغرض منها الثبوت والاستمرار، وهي أبلغ من قوله لو قال فقام، لأن قوله فإذا هم قيام تدل على أن هذا الوصف لهم كأنه أمر ثابت من قديم مستقر، مع أنهم لم يقوموا إلا في النفقة الواحدة الأخيرة. وقوله ينظرون، قال ينتظرون ماذا يفعل بهم، ويحتمل أن يكون المعنى ينظرون ما حدث من النظر بالعين، وهذا الاحتمال لا ينافي ما ذكره المؤلف أو المفسر، فيكون تكون الآية شاملة لهذا وهذا، أي ينظرون بأعينهم ما حصل وينتظرون ماذا يفعل بهم. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها إثبات النفخ في الصور وأنه واقع لا محالة. من أين يؤخذ؟ من قوله ونفخ، حيث عبر عنه بالماضي. ومنها عظم هذا النفخ، ويؤخذ من إبهام الفاعل. ومنها أن هذا النفخ عظيم في تأثيره، حيث يفزع الناس منه ثم يصعقون أي يموتون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أن الصعق شامل لكل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وهم أقل ممن يصعق، لأن الغالب أن الاستثناء يكون أقل من المستثنى منه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله عز وجل، وهي كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولم ينكرها أحد من الناس إلا فيما يتعلق بأفعال العباد، حيث أنكرها لا القدرية. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينفخ في الصور مرتين، بقول ثم نفخ فيه أخرى. ومن فوائدها أن النفخة الأولى الآخرة أو الأخرى يكون بها البعث، بقوله فإذا هم قيام ينظرون. ومن فوائد الآية أن القيام من القبور يلي النفخة في الصور مباشرة، نأخذها من إذا الفجائي. ومن فوائد الآية الكريمة أنهم أي الذين يقومون وكأن لهم زمنا طويلا في القيام، بدليل أنه أتى في ذلك بالصيغة الاسمية. ومن فوائدها تمام قدرة الله جل وعلا، حيث إن الخلائق كلها تقوم مرة واحدة بهذه النفخة، وقد قال الله تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، أي على سطح الأرض وظهر الأرض. فإذا قال قائل ما علاقة نفخ الصور بحياة الناس وبعثهم من القبور، فالجواب أن هذا الصور مجتمع الأرواح، تجمع فيه أرواح الخلائق، ثم إذا حصل نفخ تطايرت الأرواح ودخلت كل روح في جسدها الذي كانت تعمره في الدنيا لا تخطئه أبدا. على كثرة الخلق وتفرقهم فإن أرواحهم لا تخطئ أجسامهم، كل روح تدخل في جسدها الذي كانت تعمره في الدنيا. ثم قال الله تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها. أشرقت، قال المؤلف أضاءت، ومنه أشرقت الشمس إذا انتشر ضوءها، وشرقت إذا برزت، وقال شرقت الشمس إذا ظهرت على الأفق، وأشرقت إذا ارتفعت واستطال أو استطار ضوءها. ولهذا تسمى الصلاة التي بعد ارتفاعها قيد رمح تسمى صلاة الإشراق لا صلاة الشروق. الشروق ظهور الشمس في الأفق، والإشراق ارتفاعها واتساع ضوئها. فهنا يقول: أشرقت الأرض بنور ربها، بنور الله الذي هو نوره، وليس بنور مخلوق. فإضافة النور إلى الرب عز وجل من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، أي أن الله جل وعلا ينير الأرض بنوره، بنور ربها، حين يتجلى لفصل القضاء، حين يتجلى أن يظهر لفصل القضاء ويأتي عز وجل للقضاء بين العباد. وقد ورد أن الله سبحانه وتعالى ينزل ملائكة السماء الدنيا حتى تحيط بالخلق، ثم تنزل ملائكة السماء الثانية حتى تحيط بأهل السماوات الدنيا، بأهل السماء الدنيا، لأن أهل السماء الثانية أكثر من أهل السماء الدنيا، إذ أن السماء الثانية أوسع من السماء الدنيا فيكون سكانها أكثر. ثم ينزل أهل السماء الثالثة فيحيطون بمن قبلهم وهم أكثر من أهل السماء الثانية، وهلم جرا إلى السماء السابعة. قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. نزل أي نزل شيئا فشيئا، أهل السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة إلى السابعة. وتشقق السماء بالغمام، قال أهل العلم إن هذا الغمام هو الذي يأتي بين يدي إتيان الله عز وجل، غمام عظيم لا نعلم قدره ولا نعلم كيفيته، ولهذا قال تشقق السماء ولم يقل تنشق، بل تشقق كأنه شيء ينبعث منها شيئا فشيئا، وسيكون هذا عظيما، وذلك بين يدي مجيء الرب جل وعلا. ثم ينزل سبحانه وتعالى القضاء بين العباد، وحينئذ تشرق الأرض بنور ربها. ولا نستطيع الآن أن نتصور كيف هذا الإشراق وكيف هذا النور وكيف هذا الغمام، هو أمر لا تدركه عقولنا الآن. يقول: ووضع الكتاب، وضع الكتاب كتاب الأعمال للحساب. وضع أي وضع بين أهل الناس. قال الله تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. هذا الكتاب كتب فيه أعمال العباد من عمل من خير أو شر، إلا من محى بالمغفرة أو بالتوبة فإنه لا يوجد في الكتاب. فالصغائر مثلا تكتب، فإذا صلى الإنسان فإن الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، وربما يتوب الإنسان من سيئات كتب توجد في الكتاب. لا يوجد في الكتاب إلا ما واجه الإنسان به ربه وكان ختم عليه بحياته. وقوله وضع الكتاب، أل هنا هل هي للعموم أو للجنس؟ هل معنى ووضع كل كتاب أو الكتاب من حيث الجنس؟ الظاهر أن أل أنها للعموم أحسن، يعني وضع كل كتاب فأخذه صاحبه. طيب

لا بد أن يقر إلا المشركين، فإنهم ينكرون ويقولون والله ربنا ما كنا مشركين، لأنهم إذا رأوا أن الموحدين المخلصين نجوا من العذاب سولت لهم أنفسهم أن ينكروا الشرك، ليظن أنهم لعلهم ينجون من العذاب، ولكن هذا لا ينفعه. إذا قالوا والله ربنا ما كنا مشركين شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وحينئذ يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال وضع الكتاب، كتاب الأعمال للحساب. وكيف يوزع الكتاب؟ يوزع على وجهين، الوجه الأول أن يعطى باليمين، والثاني أن يعطى بالشمال. فالمؤمن يعطى باليمين ويقول للناس هاء مقرأوا كتاب، انظروا اقرأوا، يقول هذا ابتهاجا بنعمة الله وتحدثا بنعمة الله، كما لو أعطي الواحد منكم نتيجته وإذا فيها التقدير ممتاز 100%، ماذا يفعل؟ كل واحد من الطلاب يوريها إياه، انظر. وإذا كان كل رقم عليه دائرة حمراء ماذا يقول؟ يمزق. لكن في القيامة ما يمكن مزقه، لكن أما في الدنيا يمكن يمزقه أو يخفيه. على كل حال هذا أمر جبلي طبيعي أن الإنسان يفخر بنعمة الله عز وجل ويريه الناس، فيقول هاء مقرأ كتابه، إني ظننت أني ملاق حسابه. الظن هنا بمعنى اليقين، يعني أيقنت أني ملاق حسابه وأن الله سبحانه وتعالى سيحاسبني. أما من أوتى كتابه بالشمال والعياذ بالله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، كما يقول قائل للزائر الثقيل إيش ليته لم يأتي، ليتني ما رأيت وجهه. الكتاب الذي يكون بالشمال والعياذ بالله يعرف صاحبه ما فيه، يقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي. في القرآن الكريم ذكر الله سبحانه وتعالى أن من لم يؤت كتابه بيمينه يأخذه بشماله وفئات أخرى من وراء ظهره، فهل هما صفتان أو صفة واحدة؟ قال بعض العلماء إنهما صفتان، وقال بعض العلماء إنهما صفة واحدة، يعني أنه يعطى الكتاب بالشمال من وراء الظهر، من وراء الظهر، ما هو من الأمام يعطيه من وجهه بل من وراء ظهره، فيكون في هذا تنبيه له وتذكير له بما فعل بكتاب الله في الدنيا. أين وضع يسار؟ ساد ولا سعود؟ ما لا لا مو هذا، لكن يكون تذكيرا له بحاله في الدنيا انه نبذ كتاب الله وراء ظهره، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، كانه يقال له جزاؤك من جنس عمله. وقيل بل ان من الناس من ياخذه بشماله من قبل الشمال، ومن الناس من ياخذه من وراء ظهره، فتكون صفتين، والله أعلم. يقول ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، جيء بالنبيين، من جاء بهم؟ الله عز وجل، لأن الملك في ذلك الوقت لله، له التصرف، فيؤتى بالنبيين. والنبيين هنا يشمل النبيين الذين أرسلوا والنبيين الذين لم يرسلوا، فهو عام. والشهداء، الشهداء جمع شهيد،

0: وهل المراد بالشهداء الذين قتلوا في سبيل الله أو المراد بالشهداء الذين يستشهدون يوم القيامة؟ الثاني هو المراد، الثاني هو المراد. فمن الشهداء؟ قال المؤلف رحمه الله: أي بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته يشهدون للرسل بالبلاغ. أما قوله أي بمحمد فظاهره أنه يريد أن يفسر النبيين بمحمد، فيكون على تفسيره عاماً أريد به الخاص، وهذا غير مسلم، بل الصواب أنه عام باق على عمومه، أي يؤتى بالنبيين كلهم يشهدون على أممهم بأنهم بلغوه. أما قوله الشهداء فهو من باب عطف العام على الخاص، والمراد بهم الذين يشهدون، الذين يشهدون على الأمم وللرسل، وهم هذه الأمة. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ويكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم شهيدا عليه، فالرسل شهداء على أممهم. يقول: يا ربنا نشهد أنك أرسلتنا إلى أقوامنا وأننا بلغناهم. ولا يمكن أن يقول أحد في ذلك اليوم هذه دعوة، فأين الدليل؟ فأين البين؟ لأنه لو قال مثل هذا القول، من يشهد؟ أعضاء تشهد، والله يشهد قبل كل شيء. أما الشهداء فنعم، نقول هم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وهذه الأمة ولله الحمد تشهد على الناس في الدنيا وفي الآخرة. نحن الآن نشهد أن الله أرسل نوحا إلى قومه، ونشهد أن قومه أبلغ على وجه الأكمل، ونشهد أنه بقي فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. كل هذا نشهد به بما علمنا الله عز وجل في كتابه. فيوم القيامة تكون الشهادة لنا على الأمم. وقول المؤلف رحمه الله: يشهدون للرسل بالبلاغ. لو قال: وعلى الأمم بإقامة الحجة، لكان هذا خيرا. تعال تعال هنا. كذلك أيضا نحن نشهد على الأمم بأنهم بلغوا وأقيمت عليهم الحجة، فلنا شهادتان: شهادة للرسل وشهادة على الأمم. نعم. قال: وقضي بينهم بالحق أي العدل. قضي بينهم، من القاضي؟ الله عز وجل، لكن أبهمه للتعظيم، وهو معلوم لا يحتاج إلى يعني لا ليس هناك ضرورة إلى التعيين، لأنه معلوم أن القاضي هو الله رب العالمين. وقضي بينهم أي بين الناس بالحق أي بالعدل، وهم لا يظلمون شيئا. يقضى بين الناس يوم القيامة بالعدل، بل ليس القضاء بين الناس بالعدل، بين البهائم بالعدل. حتى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأنه يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. سبحان الله. ثم بعد ذلك تكون ترابا، لأنها ليس لها جنة ولا نار. لكن إظهارا للعدل وشفاء لما في الصدور، لأن الشاة الجلحة إذا نطحتها الشاة القرناء صار في قلبها شيء، لكنها لا تستطيع أن أن تقتص، لأن هذه لها قرون وهذه ليس لها قرون. لكن يوم القيامة يعطي الله سبحانه وتعالى الشاة الجلحة قدرة حتى تقتص، أو يريها الله عز وجل كيف يقتص لها من الشاة القرناء. ولهذا قضي بينهم بالحق. طيب، يقول مؤلف هي العدل، لماذا فسر الحق هنا بالعدل ولم يفسره بالصدق؟ لأن المقام مقام حكم، وقضاء، والمناسب فيه العدل. وهم لا يظلمون، هم ضمير يعود على الناس، لا يظلمون شيئا أي لا ينقصون من حقوقهم شيئا، بل يعطى كل إنسان حقه على وجه الكمال، والله أعلم. ناخذ الفوائد. قال الله عز وجل: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. في هذا فوائد، منها إثبات النور صفة لله بقوله بنور ربها، ومن فوائده فوائد الآية إثبات الربوبية الخاصة لله في ذلك اليوم، حيث أضاف الربوبية إلى الأرض مع أنه رب كل شيء. وإضافة ربوبية الله تعالى إلى شيء معين تقتضي تعظيم هذا الشيء. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، بعدها وله كل شيء. لما كان قوله رب هذه البلدة قد يوهم أنه رب لهذه البلدة دون غيرها، قال وله كل شيء. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الكتاب الذي كتبت فيه الأعمال بقوله ووضع الكتاب. ومن فوائدها إثبات الشهداء على الناس بما عملوا بقوله وجيء بالنبيين والشهداء. ومن فوائدها أنه يقضى بين الأنبياء وبين من كذبوهم بقوله وقضي بينهم بالحق. ومن فوائدها أنه يقضى بين العالم وأمته بقوله بالنبيين والشهداء، والعلماء شهداء لا شك، بل هم رؤوس الشهداء بعد الأنبياء، وقضي بينهم بالحق، فالعالم مبلغ عن الرسل، فيقضى بينه وبين من بلغته الرسالة بواسطته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات القضاء بين الخلق في ذلك اليوم لقوله وقضي بينهم بالحق. ومن فوائدها أيضا أن القضاء لا حيف فيه ولا جور لقوله بالحق، فيعطى الإنسان حقه كاملا. ومن فوائدها أيضا انتفاء الظلم في ذلك اليوم لقوله وهم لا يظلمون. وانتفاء الظلم هنا ليس المراد به نفي الظلم فقط، بل المراد به يا عباس المراد به إثبات كمال العدل الذي ليس فيه ظلم بوجه من الوجوه لقوله تعالى وهم لا يظلمون عليهم السلام. هلا
1: موقعات من

ايش؟ نعم سمعتم سؤال العقيل يقول لماذا قلنا ننزه الله عن كل نقص وعن المماثلة؟ أليست المماثلة نقصا؟ بلى نقص، وأشرنا إلى هذا، لكنك أحيانا تسهل. نعم لا لا لا، جواب السؤال نقول إن النقص شيء والمماثل شيء آخر. مثلا لله قدرة، نقول ليست كقدرة المخلوق، لكن هل يمكن أن يلحقها النقص؟ إذا لابد أن نقول عن كل نقص، ما يكفي نفي المماثل. نعم ربما يكفي عن كل نقص عن نفي المماثلة، لأن المماثلة نقص، ولكن نقول إذا كان الله قد نص على ذلك فقال ليس كمثلي شيء، فينبغي أن ننبه عليه. نعم بس من يقول هذا؟ يعني من يقول ان عصاة المؤمنين ياخذون كتبهم بشماله؟ لا ما تأتي منها. نعم لو ثبت ان عصاة المؤمنين ياخذون بالشمال لكان لا بأس، لكن الايه تدل واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادري ما حسابيه، يا ليتها كانت فاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. وهذا كافر. نعم نعم نعم نعم نعم. هذا حديث الصور الطويل، وهذا حديث فيه أشياء منكرة، لكن فيه أشياء تشهد لها النصوص الأخرى الصحيحة، وفيه أشياء ليست منكرة وليس فيها ما يشهد لها في الأحاديث الصحيحة، لكن العلماء تلقوه بالقبول. أتدري ما تقول الآن؟ عيمة تقول لأجل أن نجيب، ذكرنا أن قوله فإذا هم قيام ظهور المفاجأة، والمفاجأة تدل على وقوع الشيء مباشرة، فأنت الآن أوردت علينا حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة بين النفختين 40، لكن الآية في النفخة الثانية. إيش واضح؟ نعم مشتغلون في هذا السؤال. نعم بينا هذا، هو لو جاء ذكر نفخ الصور بصاعقة فإذا هم قيام،
لكن جاء بثلاث تعبيرات: ويوم ينفخ في الصور ففزع، ونفخ في الصور فصعق. فقيل إن الفزع غير نفخة أولى، ثم الصعق الثانية، ثم البعث الثالثة. وقيل إن الفزع والصعق نفخة واحدة ينفخ فيه فيفزع الناس، ما الذي حصل ما الذي حصل، ثم يطول النفخ فيصعق الناس، وعلى هذا تكون نفخة واحدة لكنها تمتد، أولها فزع وآخرها صعق، عرفت؟ وعلى هذا فقول المؤلف النفخة الأولى، لأنه يرى أن نفخة الفزع هي نفخة الصعق. ما في بسم الله، ما كملنا السورة. نعم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أخذنا مناقشة فيها. طيب، من هو النافخ في الصور؟ نعم، ما حضرت. طيب، حمل. نعم، ولماذا عبر بالماضي وهو لم يأتي بعد؟ ها؟ إيش؟ لتحقق وقوعه. طيب، هل لك أن تأتي بمثال؟ نعم، مثل قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، مع أنه لم يأتي. ما هو الصور؟ هنا هنا بيت، يعني حجرة، هنا قرن عظيم، يعني يشبه البوق من بعض الوجوه، لكنه دائرته كما بين السماء والأرض. طيب، قوله ونفخ في الصور، أي نفخة هذه؟ ونفخ في الصور فصعق. إيه نفخ الصور؟ أي نفخ؟ الثالثة أو الرابعة؟
1: الأولى.
0: بدليل قوله ثم نفخ فيه أخرى. طيب، هل هناك خلاف؟ إيش ما هو الخلاف؟ في نفخة ثالثة، وهي
1: نفخة
0: الفزع، ونفخة الصعق البعث. طيب، وما هو الراجح؟ ها؟ ما هو الراجح؟ ثنتان أو ثلاث؟ طيب، كيف تجيب عن قوله ففزع؟ بارك الله فيك. طيب، قول الله تبارك وتعالى: فإذا هم قيام ينظرون. إذا ما معنى الفجائي؟ وش معنى الفجائي؟ لا، مو في غفلة، من أموات،
2: أي أن القيام حصل
0: فجائية، لأن ما بعدها يأتي مفاجأة لما قبله. نعم. طيب، قوله تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها. ما معنى أشرقت؟ أي أضاءت بنور ربها. هل هو نور المخلوق أو نور الله؟ نعم، لو قال لك إنه نور مخلوق، لو قال قائل إنه نور مخلوق فأضافه الله إلى نفسه إضافة مخلوق إلى خالقه كقوله ناقة الله وبيت الله، ها؟ لكن لو قال لك هذا، لو قال إنسان إضافة مخلوق إلى خالقه، مثل فقال لهم رسول الله ناقة الله، وما له ناقة. لكن لو ادعى واحد، لو ادعى إنسان نور مخلوق يخلق الله عز وجل في الجو، نعم شرع.
3: بس انتبهت هذا في النقل الصحيح في العبارة،
0: ما أجبت. نعم، لكن لو قال لك قائل هذه الآية إضافة مخلوق إلى خالق، ما هو الجواب؟ نعم، لا خلاص، راح
4: الامكان
0: اصلا يكون نقطه الصفه الموصوف
4: اذا كان
0: نعم، لانه خلاف الظاهر يا اخوان، بنور ربه. اذا قال قائل نور خلقه الله، قلنا هذا خلاف الظاهر. الله يقول بنور ربه، والله له نور، الله نور السماوات والارض، كل إنسان يحرر الكلمة عن ظاهره نجيب بهذا، نقول هذا غير مقبول لأنه خلاف الظاهر اللفظ، فإن أتيت بدليل يخرجه عن ظاهره فعلى العين والرأس، وإن لم تأتي بدليل صحيح يخرجه عن ظاهره فعلى العين والرأس، وإلا فقولك مردود. عرفتم جماعة؟ طيب، قوله تعالى ووضع الكتاب، ما المراد بالكتاب؟ كتاب أعمال التي يعملونها، صح. طيب، وجيء بالنبيين والشهداء، من الشهداء؟ بالنبيين والشهداء، السابقة طيب أنه أعم من أمة محمد. طيب، الأنبياء والعلماء وغيرهم. طيب، ما هو الدليل على أن هذه الأمة شهداء؟ قوله تعالى وكذلك جعلناكم متوسطا لتكونوا شهداء على الناس. نعم، قوله تعالى قضي بينهم بالحق، ما معنى قضي بينهم بالحق؟
2: يعني فصل بينهم بالعدل،
0: حكم بينهم بالعدل. احسنت. طيب، وهم لا يظلمون، محل الجمله من الاعراب، حالية، يعني والحال أنهم لا يظلمون شيئا. طيب، ثم قال الله تبارك وتعالى مبتدا درس اليوم ووفيت كل نفس ما عملت، وفيت أي أعطيت وفاء، أي أعطيت وفاء، كما تقول وفيته حقه أي أعطيته إياه وفاء. كل نفس، كل بالضم على أنها نائب، على أنها نائب فاعل، كل نفس ما عملت أي الذي عملت، فما هنا اسم موصول وهو مفعول ثان لوفيت، والمفعول الأول هو كل وإن كانت بالضم لكن نائب الفاعل ينوب مناب المفعول، فلهذا صارت كل في محل المفعول الأول وما عملت في محل المفعول الثاني. قال المفسر أي جزاءه، أي جزاءه، حمله على هذا التأويل أن العمل قد مضى في الآخرة في الدنيا، والذي توفى النفس هو الجزاء، كما قال الله تعالى جزاء بما كانوا يعملون. فإذا قال قائل الأمر واضح كما قال المفسر، لكن ما الحكمة في أن الله عز وجل عبر بالعمل عن جزاء العمل؟ الحكمة في ذلك إشارة إلى أن الجزاء لا يتجاوز العمل، أن الجزاء لا يتجاوز العمل ولا ينقص عن العمل، فكأنه هو العمل، إذا كان لا يتجاوز ولا ينقص عنه فكأنه هو العمل، وهذا هو كمال العدل وكما تدين تدان. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون، هو الضمير يعود على الله عز وجل، يعني كأن قائلا يقول كيف يعلم ما عملت النفس وقد مضت دهور ودهور وفيها وفي العمل الدقيق والجليل، فقال وهو أي الله أعلم بما يفعلون، يعني لا يخفى عليه شيء، وهو سبحانه وتعالى لا يضل ولا ينسى، فلا يمكن أن يفوت شيء من عمل الإنسان. وقول مفسر أي عالم بما يفعلون تفسيره أعلم بعالم يعتبر تفسيرا قاصرا، لأن أعلم أعلى درجة من عالم، فإنك تقول زيد عالم وعمر عالم فيتساويان في العلم، وتقول زيد أعلم من عمر فيكون زيدا زيد أعلم وأعلى درجة من عمر. المؤلف الآن إذا قال عالم أعلم أي عالم نقص من علم الله، لأن كلمة عالم لا تمنع المشاركة، لكن أعلم تمنع المشاركة، لأنه لا يستوي الأفضل وإيش والمفضول. والعجب أننا لو سألنا سائل لماذا عدل المؤلف عن اسم التفضيل إلى اسم الفاعل، قال لأنه لا ينبغي أن يكون هناك تناسب أو مفاضلة بين الخالق والمخلوق. إذا قلت أعلم معناه أنك فضلت الخالق على المخلوق، فنقول له سبحان الله. وإذا قلت عالم فقد سويت الخالق بالمخلوق. فانظر كيف عدل عن ظاهر اللفظ إلى فساد المعنى، فجنى جنايتين رحمه عفى الله عنه. مخالفة الأولى مخالفة ظاهر اللفظ، الثاني تنقيص الخالق في علمه. فنحن نقول إن الله أعلم وأرحم في القرآن الكريم، وأنت أرحم الراحمين وأحكم، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بل أبلغ من ذلك أن الله قال الله خير ترى أعفو عنك هذه المرة لا تتكلم، بل أبلغ من هذا أن الله قال الله خير أما يشركون، خير أما يشركون، مع العلم بأنه لا أحد يظن أو يقدر أن الأصنام مثل الخالق، لكن قال هذا من أجل إفحام الخصم وبيان ضلاله، أن نقول له الله خير أم الذي تشرك به. فالحاصل أن الواجب علينا أن نجري أعلم على إيش؟ على ظاهرها، من أن المراد بها تفضيل علم الله، تفضيل الله في علمه على عباده، فهو أعلم بما يفعله. فإن قال قائل إن المؤلف عدل عن أعلم إذا عالم، لأن الناس لا يعلمون ما يفعلون، فالعلم منتف، وحينئذ لا يكون تفسيره أعلم بعالم لا يكون ضارا. قلنا هذا خطأ أيضا، بل العالم يعلمون ما يفعلون، كل إنسان يعلم ما فعل، وكل من شاهد غيره أنه يفعل علم ما فعل. وقوله تعالى وهو أعلم بما يفعلون، تارة تأتي يفعلون، وتارة تأتي يعملون، وتارة تأتي يكسبون، فهل بينها فرق؟ نقول لا، ليس بينها فرق، لأن مؤداها واحد. لكن إذا قيل قول وفعل، قول وفعل، صار القول باللسان والفعل بالجوارح، وإذا قيل عمل صار شاملا للقول والفعل، وإذا قيل قول فإنه يكون شاملا للقول والفعل، ومنه أي من إطلاق القول على الفعل قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعمار بن ياسر إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، أن تقول هكذا، ثم ضرب يده بالأرض. ومعلوم أن هذا ليس قولا بل هو فعل، وهو أعلم ما يفعلون. قال فلا يحتاج إلى شاهد، نعم لا يحتاج إلى شاهد، كفى بالله شهيدا، لكنه سبحانه وتعالى يقيم الشهود إظهارا للعدل وتوبيخا للفاعل، إظهارا للعدل وتوبيخا للفاعل، عرفتم؟ لأنه إذا أقيم عليه الشهود بعد أن أنكر صار ذلك أشد توبيخا. ثم قال: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. نعم الفوائد. قال الله تبارك وتعالى: ووفيت كل نفس ما عملت إلى آخر. من فوائد هذه الآية أن الناس يستوفون أعمالهم يوم القيامة لقوله: ووفيت كل نفس ما عملت، بعد أن قال: وأشرقت الأرض بنور ربها إلى آخر. ويدل لهذا أن استيفاء العمل يكون يوم القيامة قوله تبارك وتعالى: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. أما في الدنيا فإن الإنسان قد يوفى عمله وقد لا يوفى. فالكافر مثلا لا يمكن أن يوفى جزاء عمله في الآخرة، وأريد جزاء عمله الصالح، يعني لو أن الكافر تصدق أو أصلح شيئا ينفع المسلمين أو فعل أي شيء يتعدى نفعه فإنه لن يجازى عليه في الآخرة، ولكن يطعم به في الدنيا، يجازى عليه في الدنيا. ثم قد يجازى وقد لا يجازى، قد يجازى عليه في الدنيا ويطعم إياه وقد لا يجازى. أما المؤمن فإنه وإن جوزي في الدنيا على عمله الصالح فإنه لن يحرم الجزاء في الآخرة. قال الله تعالى: من عمل عملا صالحا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا جزاء دنيوي ولا أخروي؟ دنيوي. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا أخروي. المهم أن منتهى الجزاء هو يوم القيامة: وفيت كل نفس ما عملت. ومن فوائد هذه الآية العدل، عدل الله تعالى في جزائه لقوله: ما عملت، لا زيادة ولا نقص. ويؤكد ذلك قوله: وهو أعلم بما يفعلون. وهو أعلم بما يفعلون، فإذا كان أعلم بما يفعلون وهو حكم عدل علم أنه لن ينقص الإنسان من أجله شيئا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العلم لله لقوله: وهو أعلم. ومن فوائدها أن الله يعلم أعمال العباد كما يعمل أعمال نفسه لقوله: أعلم بما يفعلون. ومن فوائدها احتراز الإنسان من العمل بما لا يرضي الله، وأنه يجب عليه أن يحذر منه. لماذا؟ لأن الله يعلم ذلك، والإنسان الحي القلب لا شك أنه سيخجل إذا علم أن الله يعلم عمله فعمل ما لا يرضيه. ثم قال الله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. سيق فعل ماض مبني للمجهول، أولى هنا. هل الأولى أن نقول مبني للمجهول أو مبني لما لم يسمى فاعله؟ نعم، قالوا إنه الثاني، لأنه قد يكون الفاعل معلوما لكن حذف لغرض آخر. ولهذا كان تعبير المحققين من النحويين أن يقولوا: ما لم يسمى فاعله. وفي هذا الفعل يقول: مبني لما لم يسمى فاعله. إذن من السائق؟ الظاهر أن السائق الملائكة، الظاهر أن السائق الملائكة يسوقونهم إهانة. وقول المفسر بعنف دليله قوله تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. معنى الدع الدفع بشدة وقوة، فهذا كيفية سوق الذين كفروا. وقوله الذين كفروا حذف المفعول ليعم كل ما يكفر به مما يجب الإيمان به، فإذا كفروا بالملائكة فهم داخلون فيها، بالنبيين، بالكتاب، باليوم الآخر، بالقدر، فهم داخلون في هذه الآية. وكذلك إذا استكبروا عما يجب عليهم الإعلان به فإنهم يكفرون، لأن الكفر يا جماعة الكفر نوعان: كفر جحود وكفر استكبار. فالتكذيب كفر جحود، وترك العمل كفر استكبار. طيب، والآية تشمل هذا وهذا. سيق الذين كفروا بعنف إلى جهنم زمرا. جهنم سبق الكلام عليها، وأن العلماء اختلفوا فيها هل هي معربة أو عربية أصلية. وقول زمرا قال جماعات متفرقة، وما وجه التفريق في هذه الجماعات؟ هل هي باعتبار الأمم أو باعتبار الأعمال، بحيث تكون الزمرة الأولى هي الكافرة المشركة، والثانية ما دونها، والثالثة ما دونها، وهكذا؟ نعم، فيه احتمال، فيه احتمال. فإن قلنا بالأول أي أن هذه الزمرة باعتبار الأمم، فإن دليله قوله تعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. فإن هذا يدل على أنهم يذهب بهم إلى النار أمم. وإن قلنا بالثاني فدليله ما يصنع بأهل الجنة، أن أول جنة، أن أول زمرة تدخل الجنة وجوههم كالقمر ليلة البدر، أو على صورة القمر ليلة البدر، فإن هذا يقتضي أن يكون الزمر باعتبار باعتبار العمل، باعتبار العمل، فالله أعلم. المهم أن نعرف أنهم يساقون زمر. نعم، يقول: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. جواب إذا، وأين شرطها؟ شرطها جاءوها، وجوابها فتحت، يعني من حين أن يصلوا إليها تفتح. وهم أكره، وفتحها أكره شيء إليهم، نسأل الله العافية، لأنهم يودون أن يقفوا ولو على شفيرها دون أن يدخلوا فيها، ولكنهم يفاجؤون بفتحها، يفاجؤون بفتحها من أجل مبادرتهم، من أجل مبادرتهم بالعذاب والعياذ بالله. فتحت أبوابها، وقول أبوابها جمع باب، وقد بين الله تعالى في كتابه أن أبوابها سبعة، فقال: وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم حسب عمله. فتحت أبوابها، وقال لهم خزنتها، خزنتها أي القائمون عليها الموكلون بها، وهم ملائكة غلاظ شداد، غلاظ الطباع شداد الأجسام، هؤلاء هم خزنة النار. فيهم رحمة ولا ما فيهم رحمة؟ ما فيهم رحمة إلا امتثال أمر الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى في يوم القيامة لا يرحم الكافر، بل يقول جل وعلا: اخسأوا فيها ولا تكلموا. فهم أبعد الناس عن رحمة الله. وقال لهم خزنتها موبخين، انتبهوا، موبخين ومقررين: ألم يأتكم رسل منكم؟ والاستفهام هنا إيش؟ أنا قلت لكم الآن موبخين ومقررين للتوبيخ والتقرير، يعني يقررون إتيان الرسل ويوبخون هؤلاء على الكفر بهم. ألم يأتكم رسل منكم، يعني لا من غيركم، لو أرسل الله إلى البشر ملائكة لكانوا ينفرون. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين، لما قالوا أين الملائكة قال الله تعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول. لكن ليس من الحكمة أن ينزل البشر ملك، ولو جعلناه ملكا، لو أنزل الله ملكا، لو فرض أن الله يرسل البشر ملكا لجعلناه رجلا، أي على صورة الرجل حتى لا ينفروا منه. وهنا يقول يأتكم رسل منكم، وهذا أبلغ من أنفسكم، منكم. فمحمد عليه الصلاة والسلام ممن؟ من قريش، من بني هاشم، يعرفونه ويعرفون أباه ويعرفون أجداده ويصفونه بالأمين ويثقون به، وحكموه حين اختصموا في وضع الحجر في مكانه بالكعبة حتى حكم فيهم بذلك الحكم العدل. ولما جاءهم بالبينات قالوا هذا الساحر، هذا الكذاب، هذا المجنون، هذا الكاهن، هذا الشاعر. سبحان الله، فهو رجل منهم يعرفونه، لكن الاستكبار يأبى أن يقول الحق. يتلون عليكم آيات ربكم، الظاهر ما يمدي لكم الآية، وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. أعوذ بالله. نؤجل الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم. نعم.
3: الفعل
0: لفعل
3: مجهول، هل
0: الأولى
3: دائما أن نقول
0: لديه
3: لما لم
0: يسمى
3: فاعله، أم في هذه
0: السياق؟ لا، دائما يقول أولى لما لم يسمى فاعله. وأنت إذا قلت لما لم يسمى، سواء كان مجهول أو غير مجهول، ثم إن الفعل المبني لما لم يسمى فاعله إذا كان الله هو الذي تكلم به، هل يصح أن نقول أن هذا مجهول لله؟ لا يمكن. يعني في القرآن لا يمكن تقول بأن المجهول، لأن الله لا أشهد ذلك. في غيره ربما يقول القائل مثلا لما أصبح صح صح وش بلا، قال سرق متاع، هذا إيش؟ بمجهول. ولا يريد، ولا يريد الستر على السارق، ها؟ لا، ما في احتمال احتمال يصيح، ولهذا قلنا لكم انه يصيح. طيب كيف؟
3: الا يمنع،
0: الا
3: يمنع في كونه معنى زمرا ان يكون باعتبار جماعته باعتبار العمل، قول النبي صلى الله عليه وسلم ان اول من سعى به النار فلا احد.
0: نعم، هذا يؤيد ان المراد باعتبار العمل. اين؟ لان هؤلاء الثلاثه يكون في الامم قبلنا وفينا. نعم،
4: الايه سيق نيته الى جهنم الزمرة، وفي الحديث في صحيح البخاري ذكرنا انه يصور لهم النار كانها سراب فياتون بسنين.
0: نعم،
4: بين السوق وبين الذهب.
0: وش تقولون؟ يقول جاء في البخاري وغير البخاري أن النار تمثل وكأنها السراب لأهلها وهم عطاش فيتسابقون إليه، فما هو الجمع؟ يقول ما هو الجمع بين قول السيق وكونهم هم يتبادرون؟ الجمع من أحد وجهين، إما أنه يجمع لهم بين السوق وبين انطلاقه، ولا مانع، لا مانع من إنسان يركض وفيه واحد قرى، نعم، يدف، ما في مانع. أو يقال إنهم إذا وصلوا إلى حولها ورأى المجرمون النار هابوا ووقفوا وعلموا أنها ليست في الماء، فسوف ينكسون، وحينئذ ايش يساقون ويدعون الى جهنم دعا. نعم ايش اي لا لا لا, لا.

0: أنهم لا يرون أن الكسب عمل. هم في الحقيقة كما ذهب الجبرية تماما، لكنهم يضيفون العمل الإنسان على أنه كسب. نعم. أي نعم، هو الظاهر أن الجن يعذبون كما يعذب الإنس. قال اقرأ الآية، قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. نعم. ما هو ما هو الظاهر؟ ظاهر لا يمكن، لأن العمل انتهى وقته. ما أعرف إن ورد فحديث صحيح أخذنا به. نعم انتهى الوقت. نعم. أي نعم، هو الظاهر أن الجن يعذبون كما يعذب الإنس. قال اقرأ الآية، قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. نعم. ما هو ما هو الظاهر؟ ظاهر لا يمكن، لأن العمل انتهى وقته. ما أعرف إن ورد فحديث صحيح أخذنا به. نعم انتهى الوقت. لا لا لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم إلا في أول السورة، لأن الله قال في القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولم يقل وبسم. نعم.
1: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم

0: الجنة نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. كيف يسقون؟ ما دليلك على هذا؟ نعم، قوله زمرا معناه جماعات، جماعات متفرقة. كيف توزيع هذه الجماعات؟ هل هو بحسب الذنب وعظمه أو بحسب الأمم، يعني كل أمة وحدها؟ يعني قولي، طيب أيهما أرجح؟ الدليل نعم، فالنار مثلها، يعني الأسبق إلى النار الأشد جرما، كالأسبق إلى دخول الجنة الأفضل عملا. نعم، قوله حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، من الفاتح؟ خزنته. طيب، قوله ألم يأتكم رسل منكم، خالد الاستفهام هنا ايش؟
2: للتقرير والتوبيخ.
1: ايش؟
2: للتقرير والتوبيخ.
1: نعم، للتقرير والتوبيخ. طيب، ما الفائدة في قوله منكم؟ نعم،
3: الفائدة في قوله منكم ان ابلغ من الوشاء لو قال من عندكم، لانه منكم رد عليهم انه اذا كان ملك انهم لا يقبلونه.
1: احنا قلنا هذا ابلغ من قوله من انفسكم. طيب ليه؟ كيف ذلك؟
3: منكم دلالة أنه من نفس
1: قبيلتكم. يعني نعم، يعني من قبائلكم التي تعرفونها. تمام، ولهذا قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم من جنسهم، لأن الرسول ليس من كل قبيلة من المؤمنين، وفي الأميين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم لأنه من العرب. طيب الأخ
4: وقفت عليها.
1: هل هذا؟ طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وقال لهم خزنتها تقريرا وتوبيخا وتقريعا: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم. جملة يتلون عليكم آيات ربكم يجوز أن تكون حالاً ويجوز أن تكون صفة أخرى، لأن قوله منكم صفة، والنكرة إذا وصفت جاز وقوع الحال منها، وجاز أن تكون الجملة صفة أخرى لأنه لا مانع من تعدد الصفات، على أن الحال في الواقع صفة كما قال ابن مالك رحمه الله: الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حالك فردا أذهب. طيب، يقول: رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم. يتلون عليكم أي يقرؤون عليكم آيات ربكم، والمراد بالآيات هنا الآيات الشرعية، لأن المراد بها ما نزل من الوحي. وقول مؤلف: القرآن وغيره، يعني أنه يشمل كل الكتب التي أنزلت. وينذرونكم لقاء يومكم هذا، يخوفونكم لقاء هذا اليوم، حيث أخبروكم به وأخبروكم بما فيه من الأهوال العظام، فلم يبق لكم عذر، ولهذا أقروا قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قالوا: بلى، يعني قد أتانا رسل منا يتلون علينا آيات ربنا وينذروننا لقاء يومنا هذا، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، وهذا هو الذي منعنا من طاعة الرسل. حقت بمعنى وجبت وثبتت، وكلمة العذاب

هذه الكلمة أن الله سبحانه وتعالى التزم لجهنم بملئها من الجنة والناس أجمعين. فإذا كان قد التزم للنار بملئها فلا بد أن يخلق لها أقواما يكذبون الرسل ليستحقوا نار جهنم والعياذ بالله. وقيل إن الكلمة هي قوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. فإنها لما حقت عليهم كلمة الله امتنع إيمانه. ولكن هنا يقول الإنسان هل هذا من باب الاحتجاج بالقدر أو من باب الاعتراف بالواقع؟ الجواب الثاني، لأنه لا يمكن أن يحتج بالقدر في ذلك الموضع. ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم. قيل فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، فمن القائل؟ قال بعض العلماء إنه أبهم الفاعل ليفيد أن كل الكون يقول لهم هذا. قيل يعني من قبل الملائكة، من قبل أهل الجنة، من قبل كل من شهد. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. ادخلوا فعل أمر للإهانة وليس للإكرام، لأن من قيل له ادخل النار فإنه ليس بمكرم نعوذ بالله ولكنه مهان. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. أبواب جهنم سبق لنا أنها بنص القرآن سبعة أبواب. خالدين فيها حال من الواو في قوله ادخلوا، يعني حال كونكم خالدين فيها. إيش؟ لأن خالدين فيها مقدرين الخلود، يعني معناها أن الحال مقدرة لأن الخلود يأتي بعد الدخول. الخلود يأتي بعد الدخول، يدخلون أولا ثم يخلدون ثانيا، فالحال إذا لم تكن مصاحبة تكون حالا مقدرة. والخلود في الأصل المكث الطويل، وقيل المكث الدائم. فعلى القول الأول يكون ذكر التأبيد بعد الخلود تأسيسا، وعلى القول الثاني أن الخلود هو البقاء الدائم يكون ذكر التأبيد بعد الخلود توكيدا. وأيا كان فإن الله تعالى قد صرح في ثلاث آيات من القرآن أن خلود أهل النار فيها أبدي، فبئس مثوى المتكبرين. بئس فعل ماض جامد لا يتصرف، وهو محتاج إلى فاعل وإلى مخصوص. فما هو فاعله؟ فاعله مثوى، ومخصوصه محذوف، قدره المفسر بقوله جهنم. والمثوى المأوى. والمتكبر فسره أعلم الناس به محمد صلى الله عليه وآله وسلم في قوله الكبر فطر الحق وغمط الناس. فالمتكبرون هم الذين يردون الحق ويعلون على الخلق، هؤلاء هم المتكبرون. فبئس مثوى المتكبرين. ثم قال وسيقى الذين اتقوا ربهم. نستفيد من الآية الكريمة بيان إهانة الكفار عند دخولهم النار لكونهم يساقون بعنف ويدعون دعا. ومن فوائدها أنهم يدخلون النار زمرا.

0: حرام. والحكمة من ذلك أشار الله إليها في قوله تعالى في سورة الأعراف: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل النار يفاجؤون بها، فمن حين إتيانهم تفتح ليكون ذلك أشد مباغتة وأشد حرارة والعياذ بالله، فلا يمكنون من الصبر عنها طرفة عين، مع أنهم يودون أنها لا تفتح، ولكن الأمر على خلاف ما يودون، تفتح فورا. ومن فوائد الآية الكريمة أن للنار أبوابا، لقوله فتحت أبوابها. ومن فوائد الآية الكريمة أن النار مظلمة بعيدة القعر، يؤخذ من اسمها في قوله جهنم. ومن فوائد الآية الكريمة كمال تنظيم الله سبحانه وتعالى للخلق، حيث جعل للنار خزنة وللجنة خزنة. وهنا يقول: وقال لهم خزنتها ألم يأتكم. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الخزنة ينطقون كما ينطق البشر بخطاب مفهوم. وهل يستفاد من هذه الآية أن لغة أهل النار واحدة؟ نعم، ربما يقال ذلك، وربما يقال إن لغاتهم مختلفة، وأن الملائكة لكثرتهم كل يخاطب القوم بما يفهمون من اللغة، الله أعلم. ومن فوائد الآية الكريمة اجتماع العذاب القلبي والبدني على أهل النار، أما البدني فظاهر، وأما القلبي فما يحصل لهم من التوبيخ والتقريع، في قوله: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم. وأنتم تعلمون أن من الناس من يحب أن يوسع جلده ضربا ولا يوبخ بكلمة واحدة، فالتوبيخ ليس بالأمر الهين، لا سيما في مثل هذه الحال، لأنهم إذا ذكروا بهذه النعمة في حال لا يتمكنون من استدراك ما فات كان ذلك أشد حسرة والعياذ بالله. ومن فوائد الآية الكريمة تمام الحجة على بني آدم بإرسال الرسل منهم، بقوله رسل منكم، لأنهم لو كانوا من غير الجنس لم تتم الحجة، لكن إذا كانوا من الجنس بل من القبيلة تمت الحجة. ومن فوائد الآيات الكريمة أن الرسل صلى الله عليه وسلم كانوا قد بلغوا البلاغ المبين، بقوله يتلون عليكم آيات ربكم. ومن فوائد الآيات الكريمة أن ما جاءت به الرسل من الوحي حجة ملزمة، لأن الله سماه آيات، والآية علامة المعينة لما دلت عليه، فهي حجة ملزمة على لكل من سمعها. ومن فوائد الآيات الكريمة أنه ما من رسول إلا وقد أتى بكتاب، لقوله رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم. ويؤيد هذا قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. وقوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ولكن هل نحن نعلم كل كتاب أوتيه رسول؟ نعم لا. ما الذي نعرف؟ التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم والقرآن. ولا عجب أن لا نعلم إلا هذه الخمسة، كما أننا لا نعلم من الرسل إلا خمسة وعشرين، والباقون لا نعلمهم، لقوله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. يعني ليس كل الرسل قصوا عليه. قال بعض العلماء: ولم يقص علينا إلا من كانوا في الجزيرة العربية أو ما حولها. يعني لم يقص علينا الرسل اللي في أمريكا أو في أقصى آسيا أو ما أشبه ذلك، إنما قص علينا من كانوا حولنا، لأن هؤلاء هم الذين يمكن أن نعتبر بهم أكثر من الآخرين. ومن فوائد الآية الكريمة بيان مقتضى الربوبية، أعني ربوبية الله، أنها ربوبية مبنية على الرحمة، لقوله: يتلون عليكم آيات ربكم. وما ظنكم لو أن الله تركنا هملا هل تكون ربوبيته تامة؟ لا، لكنه سبحانه وتعالى لم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا الرسل فتمت بذلك الربوبية التي كان مقتضاها هداية الخلق أو هداية الخلق. ومن فوائد الآيات الكريمة اعتناء الرسل باليوم الآخر، حيث ينذرون الناس به. ووجه ذلك أنه إذا لم يكن يوم يرجع فيه الناس إلى الله وتوفى كل نفس ما عملت، فإن الناس لا يعملون ولا يهتمون بالعمل. إذا كان الوضع أن الناس يعيشون في الدنيا ما شاء الله أن يعيشوا ثم يموتون ولا يرجعون، فهل يمكن لأحد أن يستقيم؟ الجواب: لا، إلا بما أملاه عليه ضميره. أما أن يستقيم على ما أمر به فهذا بعيد جدا، لأن الإنسان يقول إنه سيعيش ثم يموت ولا شيء. لكن إذا علم وأيقن بأنه سيكون يوم يبعث فيه ويجازى على عمله، فحينئذ لا بد أن يحرص للاستعداد لهذا اليوم. ولهذا قالوا: ينذرونكم لقاء يومكم هذا. ومن فوائد الآية الكريمة إقرار المكذبين في ذلك اليوم إقرارا كاملا بقولهم: بلى. وبلى هذه حرف جواب لإثبات النفي المتقدم، أو لإثبات النفي المصدر بالاستفهام. فمثلا إذا قلت: أليس زيد قائما؟ فقيل: بلى، أي أنه قائم. لكن لو قلت نعم لكان المعنى: لم يكن قائما. ولهذا يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. لو قالوا نعم لكفروا، لأنهم إذا قالوا نعم فالمعنى لست بربنا، وهذا كفر. فالنفي المسبوق بالاستفهام يجاب بالإثبات ببلى وبالنفي بنعم، لكن مع ذلك تأتي نعم في محل بلاء، لكنه قليل في اللغة العربية. قالوا: ومنه قول الشاعر: أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تداني، نعم وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني. البيتان معروفان. يقول: أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تداني، نعم وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني. المرة الثالثة والرابعة عليه: أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تداني، نعم وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني. نوشان:
1: أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تداني، نعم وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني.
0: أحسنت. طيب، هذا الرجل يقرر أنه قريب من معشوقته لأن الليل يجمعهما، فما دام الليل يجمعهما فكأنما الفراش يجمعهما. أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تدان. هذا دليل على التقارب بيننا، أن الليل إيش يجمع بيننا. الدليل الثاني: وترى الهلال كما أراه، وما دامت رؤيتنا كلها تتفق في رؤية الهلال فهذا اجتماع. الدليل الثالث: يعلوها النهار كما علان، ما دام النهار يعلوها كما علان فنهارنا واحد وليلنا واحد وهلالنا واحد، نعم هذا مما يرى اتفاق مطالع الهلال، نعم فإننا إيش متدانون، فذاك لنا تداني. وهذا مسكين إذا كان يقتنع بهذا التداني فهو قنوع جدا. الشاهد من هذا من البيتين قوله: نعم، يعني نعم أن الليل يجمع أمام، وهذه نعم في محل بل. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن من حقت عليه كلمة العذاب فقد أوجب، لقولهم: ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. ومن فوائد الآية الكريمة أن المكذبين للرسل يبصرون في ذلك اليوم بصرا شديدا ويعلمون الحق علما أكيدا، لقولهم: بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. لو كان هذا الإقرار في الدنيا لنجوا من العذاب. قال الله تبارك وتعالى: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك، يعني يوم القيامة كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أما في الدنيا فبصرك أعشى، لكن في الآخرة البصر حديد قوي جدا، يرى أكثر مما يرى في الدنيا أضعاف مضاعفة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكلمة إنما تحق على الكافرين، لقوله: على الكافرين. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة: أن هؤلاء لم تحق عليهم الكلمة إلا لكفرهم، فهو كقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وعلى هذا يندفع الإشكال فيقال: كيف حقت كلمة ربك أو كلمة الله على هؤلاء دون غيرهم؟ والجواب على ذلك أن الله علم من هؤلاء أنهم ليسوا أهلا للهداية، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أعاذني الله وإياكم من زيغ القلوب. هذا وجه. الوجه الثاني أن يقال هل ظلم الله هؤلاء حيث منعهم فضله؟ لا، ففضل الله يؤتيه من يشاء، وقد مر علينا في الحديث في صحيح البخاري قريبا أن مثلنا ومثل من قبلنا كمثل رجل استأجر أجرا إلى نصف النهار وإلى العصر وإلى الغروب، فأعطى الأولين على قراط قراط والآخرين على قراطين قراطين، فاحتج الأولون فقال ألم أظلمتكم شيئا؟ قالوا لا، قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء. ثم قال الله تبارك وتعالى قيل ادخلوا أبواب جهنم إلى آخره. في هذه الآية من الفوائد أن هؤلاء المكذبين إذا وصلوا جهنم كأنهم والله أعلم يترددون أو يتوقفون، فيقال لهم إهانة ادخلوا أبواب جهنم، ففيه إهانة هؤلاء الكافرين عند دخولهم جهنم حيث يقال ادخلوا أبواب جهنم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الخلود أي خلود أهل النار فيها لقوله تعالى خالدين فيها. وهل هذا الخلود مؤبد أو إلى أمد؟ مؤبد، دل عليه آيات ثلاث من كتاب الله في سورة النساء وفي سورة الأحزاب وفي سورة الجن. ففي سورة النساء إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وفي سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وفي سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تقبيح مسكن النار وخبث سكنها لقوله فبئس مثوى المتكبرين. ومن فوائدها أن النار مثوى أهل الكبر، وأما أهل التواضع فمأواهم الجنة. المتواضعون للحق وللخلق هؤلاء في الجنة، والمتكبرون عن الخلق وعلى عن الحق وعلى الخلق هؤلاء مثواهم النار. ومن فوائدها من فوائد الآية التحذير من الكبر لئلا يكون الإنسان من أصحاب النار. ومن فوائدها أن الكبر قد يصل بصاحبه إلى عمل أهل النار وإن كان يبدو قليلا في قلبه، يعني إذا رأيت من نفسك تكبر على أحد فعالج هذا الداء، عالج هذا المرض قبل أن يستشري، لأن هذا المرض للقلب بمنزلة السرطان للبدن، إن لم تبادر بعلاجه فإنه يقضي عليك. ولا تتهاون بالكبر، الكبر خلق رذيل ذميم. وجرب نفسك إذا تواضعت تجد راحة طمأنينة، تجد أنك لن تندم. لكن لو استكبرت على أحد ثم عدت إلى عقلك لندمت واستغفرت. أما إذا تواضعت فإنك تجد راحة وطمأنينة، ويحصل لك في قلوب العباد محبة وإلفة. فإياك والكبرياء، وعليك بالتواضع ولين الجانب. وإذا انضم إلى ذلك أنك تريد بهذا الوصول إلى كرامة الله عز وجل والخضوع لله، فإنك تزداد ثوابا ورفعة. قال الله تبارك وتعالى: من تواضع لله، من تواضع لله رفعه. ومعنى تواضع لله وجهة، يعني لها معنى. المعنى الأول تواضع للخلق من أجل الله، لأن الإنسان قد يتواضع للخلق لا لله ولكن لطمع، يتواضع له ويتخضع له لأجل أن ينال منه لقمة عيش. ولكن إذا تواضع لله يعني امتثالا لأمره فإن ذلك هو الذي يكون سببا للرفعة. المعنى الثاني من تواضع لله نفسه، والتواضع لله نفسه هو التواضع لدينه، بحيث يقبله الإنسان وهو يشعر أنه محتاج إليه ومضطر إليه، وأن مقام الدين أعلى منه. ونقف على هذا لأن الوقت انتهى. نعم. تدنا هنا ما في أحد. نعم. لم نصل إليك، قرأناه ولم نفسره.
2: يعني بالالتزام بالدين والصلاة وكذا، يقول هي الناس سيرسل لها حطب.
0: إيش؟
2: يقول النار هذه يعني سيبعث لها حطب، يعني معنى يظن أنه سيذهب إلى النار. ما حكم القول هذا؟
0: يقول إذا نصح بعض الناس قال إن النار لها حطب، يعني أنه هو من حطب جهنم. هذا يوشك أن يكون كما قال، مثل الشيخ الكبير الذي زار عاده النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض، فقال له: لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال الرجل: طهور؟ فالحمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو ذاك. فما أصبح الرجل إلا ميتا، يعني أنه عومل بما أراد لنفسه. ولو قبل هذا الرجاء من الرسول صلى الله عليه وسلم لأوشك أن يعافى. فهذا الرجل والعياذ بالله الذي يقول إن لجهنم حطبا، هذا يوشك أن يكون من حطبها، لأن هذا يدل على أحد أمرين: إما السفرية وإما عدم المبالاة، وكلاهما كفر. فعليه أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى الإسلام بعد أن خرج منه.
2: هل يحكم بكفر يا شيخ؟
0: نعم نعم نعم.
3: يمكن هذا مقصد هذا الرجل.
0: وأما القاسطون فكانوا جهنم حطب. يعني هو من حطبها، يعني أنه هو من حطبها. هو لما نصح عن المعاصي قال جهنم لحر، يعني أنه من حطب جهنم. هل يقول هذا إنسان جاد أو مؤمن بالنار؟ أبدا. نعم. إيش؟ هذا غير صحيح، هذا ليس بصحيح، وليس هذا مذهب أهل السنة والجماعة إلا في أهل الكبائر. أهل الكبائر صحيح دخول بلا خلود، أما أهل النار الذين هم أهل النار فإنه دخول بخلود. والآن قررنا عليكم، قلنا بعض العلماء يقول الخلود هو المكث الدائم، وبعضهم يقول هو المكث غير الدائم، ولكن على هذا القول يكون هذا الخلود مقيدا بالآيات الأخرى الدالة على الدوام. نعم. لا، ما قال الله خالد بها أبدا إلا ما شاء الله، هذه من كيس، ما علق بالمشيئة. هات لآية من كتاب الله خالد فيها أبدا إلا ما شاء الله، هات هات خالنا فيها إلا ما شاء رب. يا جماعة أنا أكلم واحد، هات هذا المصحف عندك، أعطى المصحف، هات لا تقول ما دام يخاطب واحد لا حد يتكلم.

كم صفحة؟ كم؟ 233. نعم. أين لماذا أسقط ما دام السماء الأرض؟ أن تقول خالدين فيها إلا ما شاء رب. والآية ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء رب. وبينهما فرق، لأن إلا ما شاء ربك عائد على دوام السماوات والأرض، يعني إلا ما شاء ربك مما فوق ذلك، لأن دوام السماء والأرض مؤقت، لكن عذاب هؤلاء غير مؤقت. ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك مما فوق ذلك إلى ما لا نهاية له. عرفت؟ خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، يعني معناه خالدين فيها مدة دوام السماء والأرض، ولا لا؟ مو هذا المعنى؟ مدة دوام السماء والأرض. طيب إلا ما شاء ربك، يعني إلا الذي زاد على مدة دوام السماء والأرض، وهو ما شاء الله. عرفت؟ هذا إذا جعلنا الاستثناء متصلا، أما إن جعلناه منقطعا وصار المعنى خالدين فيها ما دامت السماء والأرض لكن ما شاء الله فلا حد له، فأيضا واضح المعنى. فأنت أسقطت ما دامت السماء والأرض، فتلوت الآية على وجهين: الوجه الأول خالدين فيها أبدا إلا ما شاء الله، ولما عرفت أن هذا لا يمكنك عدلت حذفت أبدا وقلت خالدين فيها إلا ما شاء الله. نعم. وأما ما دامت السماء والأرض فليست في ذهنك. إذن ماذا نقول؟ لا بد أن نتلو الآية على ما هي عليه، خالدين فيها إلا ما شاء الله، ما دامت السماء والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. فهمت؟ طيب. وكل إنسان ينسى، كل إنسان ينسى، ولكن ولا مانع، أنا ما قلت هكذا إلا لأجل أنه يعني نعطيه مهلة من المداعبة، وإلا كل الناس. نعم، رحمة الله.

0: حيث نشاء له فنعم الأجر العاملين.
1: كفاية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أخذنا إلى أي مكان وأخذ الفوائد؟ قال الله تبارك وتعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. نقول في سيق ما قلنا في ما سبق أنها فعل ماض مبني للمجهول أو مبني لما لم يسمى فاعله، وجاءت بصيغة الماضي مع أنها للمستقبل تحقيقا لوقوعه، في قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. فالماضي يأتي بصورة المضارع أحيانا حكاية للحال، والمستقبل يأتي بصيغة الماضي تحقيقا لوقوعه كأنه شيء وقع ويتحدث عنه. وقولها: الذين اتقوا ربهم. التقوى أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. لأنك لو سألت ما الذي يقي من عباد الله من عذاب الله لقيل لك: طاعته، امتثال أمره واجتناب نهيه. وقيل في التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقيل في التقوى: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذات التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ولكن ما ذكرناه أولا هو الجامع المانع، أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فإن خالف وترك شيئا من الأوامر أو فعل شيئا من النواهي فإنه ينقص من تقواه بقدر ما أخل به، وحينئذ يجتمع في الإنسان تقوى وعصيان. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الإنسان يجتمع فيه خصال إيمان وكفر، خصال تقوى وفسق، ولا مانع، ولكل حكم. وقول: الذين اتقوا ربهم، أضاف الربوبية إليهم لأن ربوبية الله للمتقين ربوبية خاصة ليست كالربوبية العامة لجميع العالمين،
2: من فضلك
1: بل
2: اقلب الشريط،
1: هي ربوبية خاصة رباهم حتى اتقوا ربهم. وقول المؤلف بلطف مقابل قوله في أهل النار بعنف، لأن الله صرح بأن أهل النار يدفعون دفعا إلى نار جهنم، أما المؤمنون فإنهم يساقون سوق إكرام، كأن الملائكة تحتف بهم إكراما لهم وإجلالا لهم. وقوله إلى الجنة، الجنة في اللغة البستان الكثير الأشجار، وسمي بذلك لأنه يجن من فيه أي يستره. وأصل المادة الجيم والنون أصلها من الستر، ولهذا سمي القلب جنانا لأنه مستتر، وسمي الجن جنا لأنهم مستترون، وسميت الجنة جنة لأنها تستر من فيها لكثرة أشجارها. هذا في الأصل. أما في الشرع فالجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال: زمرا، جمع زمرة، وسبق معنى قوله زمرا أنهم الجماعات المتفرقون، وهذه الزمر على حسب أعماله. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أول زمرة تدخل الجنة وجوههم على صورة القمر ليلة البدر، ثم يتتابع الناس على حسب أعمالهم حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. حتى إذا جاءوها، حتى للغاية، إذا جاءوها أي جاءوا الجنة وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. إذا قرأت الآية هكذا سيبقى قلبك معلقا، ستقول أين جواب إذا؟ حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، كلها جمل متعاطفة، فأين جواب إذا؟ اختلف المعربون في ذلك، فمنهم من قال إن جواب إذا فتحت وأن الواو زائدة، وإن الواو زائدة، ولكن هذا القول ضعيف لأن زيادة الواو لم يعهد في اللغة العربية. ومنهم من قال إن الواو للحال بتقدير قد، أي حتى إذا جاءوها وقد فتحت أبوابها، ويكون الجواب على هذا محذوف، وهذا ما ذهب إليه المؤلف المفسر. وقيل الجواب محذوف وأن الواو حرف عطف، وقيل الواو حرف عطف، وقيل الواو حرف عطف، والجواب مقدر قبلها، الجواب محذوف مقدر قبلها، والتقدير حتى إذا جاءوها هذبوا ونقوا وفتحت أبوابها. وهذا القول أصح الأقوال، أن الواو للعطف وليست الحال، وأن الجواب محذوف مقدر قبل الواو، التقدير حتى إذا جاءوها هذبوا ونقوا وفتحت أبوابها. وهذا القول هو الراجح، وذا لدلالة الأحاديث عليه، فإنه قد ورد في الأحاديث الصحيحة أنهم إذا عبروا الجسر الصراط الممدود على جهنم وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. ثم أنهم أيضا إذا وصلوا الجنة لا يجدون أبوابها مفتوحة، بل يجدونها مغلقة حتى يشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيفتح الله أبوابها. هذا القول هو الراجح المتعين لدلالة السنة عليه. وقوله أبوابها، قد علم أن أبوابها ثمانية لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وضوء فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وقال لهم، والعجب أن بعض النحويين قال إن الواو هنا واو الثمانية، الواو هنا واو الثمانية، فأحدث للواو معنى جديدا، واستدل لقوله بأمر عجيب، قال إن الله قال في القرآن ويقولون سبعة وثامنهم كلب، فالواو للثمانية، فيقال سبحان الله من أين جاءك؟ الفائدة في قول سبعة وثامنهم كلبهم تقرير ما ذكر، لأن الله قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقول خمسة سادسهم كلبهم، ويقول سبعة وثامنهم كلبهم. قال العلماء إنه قال وثامنهم كلبهم تقريرا لهذا القول، ولهذا قال فيما قبله رجما بالغيب، وهذا لم يقل رجما بالغيب، لأن الواو عاطفة تدل على أن ما قبلها ثابت متقرر. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، خزنتها الموكلون بها وهم ملائكة يقولون لأهل الجنة سلام عليكم طبتم. سلام عليكم هذا خبر وليس دعاء فيما يظهر، لأنه لو كان دعاء لكان القادمون هم الذين يسلمون، وهنا الملائكة هي التي تقول سلام عليكم، فكأنها تخبرهم بأنه حل عليهم السلام، لأن الجنة دار السلام. سلام عليكم طبتم حال فادخلوها خالدين، يعني سلام عليكم حال كونكم طيبين. فالجملة إذن حال من الكاف في قوله سلام عليكم طبتم. طبتم من أي شيء أو في أي شيء؟ طبتم في كل شيء، في الأبدان والعقول والتصرف وكل شيء، فهم طيبون، حلوا مكانا طيبا، طابوا من الغل والحقد، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين، طابوا من كل مرض لا يمكن أن يصيبهم مرض، طابوا من كل كلام فاحش لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. فالطيب هنا قدره في كل شيء. طبتم فادخلوها خالدين، ادخلوا فعل أمر يراد به الإكرام، ليس أمرا حقيقيا يعني يراد به إلزام المخاطب، ولكنه أمر للإكرام، كما تقول لمن استأذن عليك في بيتك ادخل. قال فادخلوها خالدين، حال من الواو في ادخلوها أي حال كونكم خالدين. والحال هنا مقدرة ولا مقارنة؟ مقدرة، لأن الخلود بعد الدخول. قال مقدرين، مقدرين الخلود، الخلود فيها. وجواب إذا مقدر أي دخولها وسوقهم وفتح الأبواب قبل مجيئهم تكريمة لهم، وسوق الكفار وفتح أبواب جهنم عند مجيئهم ليبقى حرها إيش؟ ليبقى سنة، ليبقى حرها إليهم إهانة لهم. وقالوا عطف على دخلوها، على دخلوها المقدر. طيب وجواب إذا مقدر وش بعد عنده؟ وش بعد قوله وجواب إذا مقدر في الأول؟ أي دخولها أو أي دخلوها؟ لا، أي دخولها غلط، أي دخلوها، هذا الصواب. أنا عندي أي دخلوها صح.

أي دخلوها. طيب، الواو على رأي المؤلف للحال، حتى إذا جاءوها وقد فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، فدخلوها، تجد أن الكلام على هذا الوجه فيه ركاك، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، يعني وقد فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، أي دخل، أي دخلوها، لا يستقيم. لكن ما ذكرنا أنه الراجح هو المطابق تماما لما جاء في السنة، والسنة تفسر القرآن. وقول المؤلف وسوقهم وفتح الأبواب قبل مجيئهم تكريمة لهم، سوقهم المستفاد من قوله وسيق، وفتح الأبواب قبل مجيئهم لأنه يقول الواو للحال وقد فتحت أبوابها تكريمة لهم. لكن يقال إن دعوى أن أبوابها فتحت قبل مجيئهم دعوى لا يسعفها الدليل، بل الدليل على خلافها، لأنهم إذا جاءوها لا يجدونها مفتوحة بل يجدونها مغلقة، ثم يشفع النبي صلى الله عليه وسلم أن تفتح الأبواب لأهلها. فإذا واضح، وهذه مسألة عقدية في الواقع، لأننا نؤمن ونعتقد أن للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعة خاصة به، وهي الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. وعلى كلام المؤلف لا شفاعة، لأنهم يجدون الأبواب مفتوحة. ثم قال وفتح أبواب جهنم عند مجيئهم، وسوق الكفار وفتح أبواب جهنم عند مجيئهم ليبقى حرها إليهم إهانة لهم، في العبارة فيها نظر، ليبقى حرها إليهم، ما فيه نسخة مختلفة؟ أقول نسخكم كل هذا متفقة. على كل حال، على كلام المؤلف أنها تفتح عند مجيئهم من أجل أن يباشرهم حرها مباشرة بدون تأخر. وقالوا عطف على دخلوها، المقدر، فعلى كلام المؤلف وقالوا، الواو حرف عطف، وجملة والفعل قالوا معطوف على دخلوها، وقالوا الحمد لله. والصواب أن الواو للاستئناف، وأنهم بعد أن دخلوا واستقروا قالوا هذا الكلام، الحمد لله الذي صدقنا وعده بالجنة. حمد الله عز وجل هنا على إنعامه وعلى كماله، لأن صدق الله إياهم وعده بالجنة يتضمن شيئين: الشيء الأول وصف الله بالصدق، وهذا ثناء، وهذا حمد له على كمال صفته، والثاني تحقيق ذلك له، أي أنه حق له، فيكون حمد على الشكر. فحمدهم لله الآن على أمرين: على الكمال وعلى الإنعام، أو على الكمال وعلى الإفضال. الكمال في إيش؟ السؤال خاص في ما هي الصفة هنا؟ الصدق الذي صدقنا وعده، ولا شك أن الصدق كمال. الثاني الإفضال، حيث إيش؟ أسكنهم الجنة، فيكون الحمد هنا شاملا للأمرين، لأن الله يحمد على ما له من إثبات الكمال وعلى ما له من تمام الإفضال. الحمد لله الذي صدقنا وعده،
صدق المخفف غير صدق المشدد، لأن صدق يعني أخبر بالصدق، وصدق صدق من أخبر بالصدق، يقال حدثني فصدقني، المعنى أخبرني بالصدق، ويقال حدثني فصدقته، نعم، ويقال حدثته فصدقني، يعني قال إني صادق. قال الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به، فالذي جاء بالصدق هو الذي صدق، وصدق من أخبر بالصدق. وقال: الحمد لله الذي صدقنا وعده بالجنة وأورثنا الأرض، أي أرض الجنة، نتبوأ نتنزل أو ننزل من الجنة حيث نشاء، لأنها كلها لا يختار فيها مكان على مكان. قوله تعالى: وأورثنا الأرض، أي جعلنا نرثها. والأرض هنا كما تعلمون دخلت عليها الألف واللام، أو دخلت عليها أل، فهل المراد بها الأرض المعهودة أو المراد بها أرض الجنة؟ يرى المفسر أن المراد بها أرض الجنة، وهذا التفسير يرد عليه أمران. الأمر الأول أن الأرض إذا أطلقت فهي الأرض المقابلة للسماء، وهي أرضنا هذه. وثانيا أنه قال: نتبوأ من الجنة، وكان مقتضى السياق إذا كانت الأرض هي الجنة أن يقال: وأورثنا الأرض نتبوأ منها حيث نشاء، فلا يأتي بالظاهر، لأن الظاهر في هذا المكان لا معنى له. انتبهوا يا جماعة، ماذا يرى المؤلف؟ ما المراد عند المؤلف في قوله الأرض أرض الجنة؟ قلنا: على هذا التفسير يرد عليه شيئان. الشيء الأول أن الأرض عند الإطلاق يراد بها ما يقابل السماء، وهي أرضنا التي نسكنها. وثانيا أنه قال: نتبوأ من الجنة، ولو كان المراد بالأرض هنا أرض الجنة لقال: نتبوأ منها حيث نشاء. وعلى هذا فالقول الصحيح أن المراد بالأرض هنا الأرض المقابلة للسماء، ومعنى إرث الأرض فتكون أل هنا للعهد. العهد أي العهود؟ الذكر، ها؟ ما ذكر؟ طيب، إذن العهد الذهن، لا الحضور ولا الذكر. طيب، نتبوأ منها أي من الجنة. فإذا قال قائل: كيف أورثهم الأرض؟ نقول: إن الله تعالى قال في كتابه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فتوريث الله الأرض للمؤمنين في الدنيا أنهم يقاتلون الكفار ويستولون على أراضيهم، هذه واحدة. ثانيا أن وجودهم على الأرض وسكناهم فيها وعمرانهم إياها كالميراث بالنسبة للكفار، وذلك لأن الكفار لا يتمتعون بنعمة في الدنيا إلا كانت عليهم نقمة. اللقمة إذا رفع الكافر إلى فمه هل يعاقب عليها؟ يعاقب عليها، نعم يعاقب عليها، لأن الله تعالى قال: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. مفهومه: من لم يكن كذلك فعليه جناح فيما طعموا. ويقول عز وجل في اللباس: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. الكفار ليست لهم في الدنيا ولا خالصة لهم يوم القيامة،
هم يكتسون بغير حق، لأنهم يكتسون يتنعمون بنعمة الله ويكفرون الله. على كل حال نقول إيراث الأرض في الدنيا ما يستولي عليه المسلمون من أراضي عجيب من أراضي الكفار، وإيراث الآخر أن وجودهم على الأرض بحق ووجود الكفار بغير حق، لكن الله أبقاهم لحكمة. قال وأورث الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، وقوله نتبوأ من الجنة حيث نشاء أي نسكن حيث نشاء، وهل هذا على ظاهره؟ بمعنى أن الإنسان الذي في أدنى الجنة نزلا يستطيع أن يصعد إلى أعلى شيء؟ نعم، لا، لا يستطيع هذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف يعني التي فوقهم كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق، يعني بعيدا وله إضاءة، هؤلاء يتراءون أصحاب الغرف. وقال تعالى لهم غرف من فوقها غرف مبنية. ولكن يقال فيها توجيه هذه الآية الكريمة حيث نشاء، إما أن المعنى نتبوأ من الجنة حيث نشاء في الدنيا، يعني نعمل في الدنيا ما نشاء من الأعمال التي تبوئنا النزل الذي هو التي هي ثواب لأعمالنا. فهمين سيد؟ ها؟ طيب، في الدنيا الإنسان ممكن أن يكون مع الأبرار الأخيار، وممكن أن يكون مع المقتصدين،

0: مختلفة. ظالم لنفسه، مقتصد، سابق بالخيرات، هذا واحد. الوجه الثاني أن نقول حيث نشاء أن كل واحد من أهل الجنة لا يشاء سوى الذي هو فيه، يعني لا يقع في قلبه أن يتمنى أنه فوق، بل هو مطمئن تماما في مكانه الذي هو فيه، لقول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، يعني لا يطلبون تحولا. كل واحد منهم راض بما هو فيه ولا يرى أن أحدا أنعم منه، حتى لو رآه حسا لم يره قلبا، لأنه لو رأى أن أحدا من الناس أعلى منه لكان في قلبه شيء من الحسرة واللوعة، وهذا منتف في الجنة. إذن يتوجه قوله حيث نشاء بوجهين: الوجه الأول، طيب،
1: والوجه الثاني أن ندخل الجنة ولا نبغي عنها حيوان.
0: اتضح جواب ولا جواب أعرج؟ أعرج الرجل، أعرج الرجل مكسور الجناح. نعم، انتبه. إما أن المعنى حيث نشاء في الدنيا، بمعنى أن الإنسان في الدنيا له أن يعمل العمل الذي يؤهله إلى أعلى الدرجات، أو العمل الذي يجعله في الوسط، أو العمل الذي يجعله في الأدنى، أليس كذلك؟ طيب، الثاني حيث نشاء في الجنة، يعني أننا في الجنة لا نشاء سوى ما نحن فيه، لا نشاء سوى ما نحن فيه، بمعنى أن كل واحد منا يقتنع بمكانه الذي سكنه ولا يريد غيره. ودليل هذا قوله تعالى: لا يبغون عنها حولا. استمع إلى كلام المفسر يقول: لأنها كلها لا يختار فيها مكان على مكان. جنح المؤلف إلى أي الاحتمالين؟ إلى الاحتمال الثاني، أن كل ما إنسان في مكانه لا يختار مكان غيره. يقول: فنعم أجر العاملين الجنة. حرك الجنة. فنعم أجر العاملين الجنة بالضم ولا بالكسر ولا بالفتح؟ بالضم، على أنها لا من فاعل، على أنها مخصوص، الفاعل أجر. ونعم أجر وبئس كما أسلفنا لكم يحتاجان إلى شيئين: فاعل ومخصوص. الفاعل واضح، والمخصوص دائما يكون محذوف في الغالب. فنعم أجر العاملين، نعم فعل جامد لإنشاء المدح، وأجر بمعنى ثواب، الأجر هنا بمعنى الثواب، ولكن الله تعالى سماه أجرا تفضلا منه ومنا، كأننا استحققنا ذلك وجوبا، كما يستحق العامل أجرته وجوبا. فإن قال قائل: وهل يجب على الله أن يثيبنا؟ الجواب: يجب بوعده، يجب بوعده، فإنه وعد أن يثيبنا، وما وعد فإنه لا يمكن إخلافه. إذن فالوجوب هنا ليس منا على الله، بل من الله على نفسه. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد وأصلح فأنه غفور رحيم. فتسمية الثواب أجرا من باب التفضل على الله عز وجل، أنه جعل هذا الثواب على نفسه كالأجرة للعامل، الأجرة الثابتة اللازمة. فكذلك ثواب المحسن أجر ثابت واجب على الله بإيجابه هو سبحانه وتعالى على نفسه تفضلا منه وإحسانا. وفي مثل هذا يقول ابن القيم رحمه الله: ما

0: العباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشان، هو أوجب الأجر العظيم الشان، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، والفضل للمنان. إذن فهو سبحانه وتعالى الذي من علينا في الواقع مرتين، المرة الأولى بتوفيقنا للعمل، والمرة الثانية بجزائنا على هذا العمل الحسنة بعشر أمثالها. وانظر إلى الفضل أيضا والمنة الثالثة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فكأننا نحن الذين أحسننا فأحسن إلينا، مع أن الإحسان لله أولا وآخرا، فالحمد لله رب العالمين. قال: فنعم أجر العاملين الجنة. وقول فنعم أجر العاملين، هل هو كلام مبتدأ من الله أو هو بقية كلام أهل الجنة حين قال: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتربى ومن الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين؟ إن كان من أهل الجنة فهو زيادة ثناء، زيادة ثناء على الله عز وجل، وإن كان من الله ابتداء فهو حث لنا، حث ألا أن نعمل هذا العمل الذي يكون هذا جزاءه. انتهى الوقت. نعم. نعم. أين؟ نعم. هذا إشكال جيد، يقول: وأورثنا الأرض ونتبوأ من الجنة حيث نشاء. يقول: لماذا لم يقل ونتبوأ؟ ليكون العطف يقتضي المغايرة. يقال إن جملة نتبوأ حال، وأورثنا الأرض نتبوأ يعني حال كوننا متبوئين، وهي حال مقدرة، والحال المقدرة هي التي يتصف بها صاحبها بعد، يعني لا حال الفعل أو حال التلبس بها. فنقول الحال هنا صحيح أننا لسنا نتبوأ من الجنة في نفس الدنيا، لكنها حال مقدرة، واضح؟ والحال المقدرة هي أن الحال تقع بعد عاملها. هنا هذه لا يجب. نحن ذكرنا لكم شيئا يمتنع أن يكون المراد بها الرجل. نعم. نعم. أنا ظننت أنك ستورد إشكالا غير هذا. القنطرة التي يوقفون عليها بعد العبور على الصراط قيل إنها طرف الصراط، طرف الصراط، فهي قنطرة وإن لم يكن تحتها شيء، عرفت؟ وقيل إنها قنطرة أخرى للعبور عليها، فالله أعلم. لكن الذي كان أو الذي كنت أظن أن تورده أن تقول: كيف يقتص لبعضهم من بعض؟ والقصاص كان في عرصات القيامة قبل العبور على الصراط. نعم، فيقال هذا الاقتصاص غير الاقتصاص الأول. الاقتصاص الأول للجزاء والمعادلة، وهذا الاقتصاص لإزالة ما بقي في النفوس من أجل إزالة الغل والحقد، فهمت؟ ولهذا لعلكم تذكرون أننا قلنا: إذا هذبوا ونقوا دخلوا الجنة، كما جاء في الحديث. أفهمت الآن؟ فهمت الإشكال والجواب ولا بس الإشكال؟ على أحد القولين، القول الأول إن هذا الصراط هو طرف الصراط الكبير الذي يمر الناس عليه، وقفوا على القنطرة أي على جانب الصراط الكبير. أنه من عمل سوءا بجهالة.
1: إذا كان الإنسان يعمل سوء وهو يعني
0: المراد بالجهالة بارك الله فيك السفة، ليس الجهالة التي هي ضد العلم، الذي ضد العلم يقال فيه جهل، ما قال جهالة، الجهالة هي السفة، كما قال تعالى إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة. عرفت؟ طيب انتهى الوقت.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. ما محل الذين اتقوا ربهم من الإعراب؟ نعم، نائب فاعل. ما الفرق بين سياق هؤلاء وسياق سياق إكرام؟ طيب، قوله وفتحت أبوابه، وفي النار قال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابه، فما هو الفرق؟ ما هو الفرق؟ لا لا، ما هو الفرق؟ لماذا قال وفتحت وهناك قال فتحت أبوابه؟ نعم، يعني تفتح من حين مجيئه. نعم، من حين مجيئه مباشرة. وأما هذا طيب زين، تقول عبد الله تكون مفتوحة قبل أن يأتي، هذا على رأي من؟ طيب نعم، طيب على رأي من أنه مقارن المجيء؟ بناء على ايش؟ على ان الواو ليس زائد ولا حاد. وش؟ عاطفة. بناء على ان الواو عاطفة، حتى اذا جاءوها وفتحت تكون للعطف. طيب، وعلى رأي المؤلف تفتح قبل أن يأتي، لأنه يقال جعل الواو للحال بتقدير قد، حتى إذا جاءوها وقد فتحت أبوابها. طيب، ما هو القول الراجح في هذا رحمة الله؟
1: الواو للعطف والجواب تقدير
0: محذوف قبل العطف. نعم، تقدير
1: حتى إذا جاءوها كذبوا ونقوا فتحت أبوابها، وهذا هو الراجح.
0: وفتحت أبوابه
1: لورود الأحاديث فيه.
0: تمام، طيب، فيه رأي آخر أو رأي ثالث على الأصح في الواو. للحال، وقيل إنها زائدة. طيب، وما رأيك في هذا القول؟ لا لا لا، هل ترى هذا مقبولا او لا؟ نقول هذا غسق، لانه لم تعهد زيادتها في اللغه العربيه. طيب، قوله تعالى: سلام عليكم طبتم، هل هذا دعاء أو خبر؟ أنت؟
2: هذا خبر.
0: خبر، نعم. وطبتم؟
2: طبتم حال، أي عن تفيد كل ما يطيبون.
0: حال منين؟
2: بالنسبة
0: اي حال من اين؟ الحال تحتاج الى عامل وصاحب.

0: ما في إيه؟ لا لا، المعنى العموم، لكن الحال من أي؟ من حيث الإعراب. نعم محمد، من الكاف في قوله عليك. نعم صحيح. قوله فادخلوها خالدين أعربها المؤلف، ها؟ وش عنها بخالدين؟ منين؟ من الواو قوله ادخلوها. طيب هذه الحال مقارنة ولا مقدرة؟ مقدرة. طيب قوله تعالى صدقنا وعده، معنى هنا وفى وعد، فكان وعده صدقا لنا. طيب أورثنا الأرض، محمد قيل المراد بها أي أرض؟ والثاني لا لا نعم لا اللي وراء قيل المراد بالأرض أرض الجنة، وقيل كيف أورثهم إياها؟ بماذا؟ طيب صار أرض الدنيا، أيهما أرجح؟ بماذا ترجح؟
1: في أمرين، إلهما أن إذا أرجح الأرض يقصد بها الأرض المقابلة للسماء. الأمر الثاني هو ذكر الله عز وجل الجنة بعد الأرض، ولو كانت الجنة ما صحت.
0: كيف ذكر بعد؟ نتبوأ من الجنة، لقال منها نتبوأ منها حيث نشاء. طيب لكن كيف يعني يقول أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة؟ كيف يكون ميراثهم الأرض سببا لتبوؤهم من الجنة؟ يعني يتخذون المكان من الجنة في عمل الصالح، بعمل الصالح في الدنيا أو حيث نشاء من مكانهم في الجنة. طيب قوله تعالى فنعم أجر العاملين، الأخ اسمك نور الدين ناصر، يلا يا ناصر. قوله فنعم أجر العاملين، هل هذا من كلام أهل الجنة أو من كلام الله؟ لا أقول أسأل، هل هو من كلام الله أو أنه بقية كلام أهل الجنة الذين قالوا الحمد لله الذين صدق الوعد؟ ها؟ نعم؟ طيب، هو بقية كلام أهل الجنة. في قول آخر ما هو؟ إذا كان أسألك هل في قول آخر أو لا؟ نعم أبو الحسن. طيب، وأما إذا كان من قول أهل الجنة فهو من تتمة كلامهم وهو من باب التحدث بنعم الله. ثم قال الله عز وجل وهو ابتداء درس اليوم: وترى الملائكة. ما أخذنا فوائد من أين؟ سبحان الله. قال الله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، إلى آخر. من فوائد هذه الآية نعم أبو الحسن.
1: القول الثاني أنه ابتداء من الله عز وجل فيكون به حث لنا على العمل واجتهاد الطاعة.
0: طيب، وأما إذا كان من قوله الجنة فهو من تتمة كلامهم وهو من باب التحدث بنعم الله. ثم قال الله عز وجل وهو ابتداء درس اليوم: وترى الملائكة. ما أخذناه فوائد من أين؟ سبحان الله. قال الله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى جنة زمرا، إلى آخر. من فوائد هذه الآية أن المتقين يساقون إلى الجنة كما يساق أهل النار إلى النار، لكن تختلف الكيفية. وما هو الدليل على كيفية على اختلاف الكيفية؟ الدليل قوله تعالى في أهل النار: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. وقوله في أهل الجنة هنا: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فهذا يدل على أنهم يساقون سوق إكرام. ومن فوائد الآية الكريمة أن التقوى سبب لدخول الجنة، لقوله الذين اتقوا ربهم. ووجه ذلك أن ترتيب الحكم على الوصف يدل على عليته، يعني إذا رتب الحكم على وصف دل ذلك على أن هذا الوصف هو علة الحكم. فالسياق إلى الجنة هنا سببه إيش؟ التقوى. إذن تفيد الآية أن التقوى سبب لدخول الجنة. ويؤيد هذا قوله تعالى: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، إلى آخره. ومن فوائد هذه الآية أن أهل الجنة يدخلونها جماعات متفرقة، لقوله زمرا. وهذه الجماعات يترتب تقديمها على حسب أعمالهم الصالحة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل الجنة إذا جاءوها لا يجدونها مفتوحة الأبواب، القول حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، ولكن يجدونها مغلقة حتى يشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فتح أبواب الجنة لداخلها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن للجنة أبوابا، وقد ثبت في الصحيح أن أبوابها ثمانية. ويترتب على هذه الفائدة ما ثبت من أن رحمة الله تعالى سبقت غضبه، وأن عطاءه أكبر وأعظم من منعه، لأن أبواب النار سبعة وأبواب الجنة ثمانية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن للجنة خزنة، لقوله: وقال لهم خزنتها، فيتفرع على ذلك أو يتفرع على هذه الفائدة كمال تقدير الله سبحانه وتعالى للأشياء، وأن كل الأشياء منظمة محفوظة مرتبة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن الملائكة ينطقون ويتكلمون لقوله وقال لهم خزنتها. ومن فوائدها أن الجنة دار السلام، السلام من كل آفة، لقول الخزنة سلام عليكم. ومن فوائدها أن الله جمع لهم أي لأهل الجنة بين السلامة من الآفات وطيب الأحوال والأوقات، لقول السلام عليكم طبتم، فجمع لهم بين نفع الآفات وطيب الأحوال والأوقات. ومن فوائدها أي فوائد الآية الكريمة الإذن لهم على وجه الإكرام بدخول الجنة لقوله فادخلوها خالدين. ومن فوائدها الفرق التام العظيم الفرق التام والتباين العظيم بين ما يقابل به أهل الجنة وأهل النار. أهل النار يقابلون بالتوبيخ، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم إلى آخر، وأهل الجنة يقابلون بالتكريم والعناية والبشرى، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إزعاج النفوس وإغراؤها على العمل بعمل أهل الجنة، لأن الإنسان إذا تبين له الفرق العظيم والتباين الكبير بين أهل النار وأهل الجنة فلا بد أن يكون عندهما يحثه بل يزعجه إزعاجا إلى العمل بعمل أهل الجنة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة خلود أهل الجنة فيها لقوله فادخلوها خالدين، والخلود هذا خلود أبدي، سواء قلنا إن الخلود هو المكث الدائم أو إن الخلود هو المكث زمنا طويلا، وذلك لأنه قد تكرر ذكر التعبير لأهل الجنة في عدة آيات. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. من فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على الله عز وجل بالكمال والإفضال لقوله الذي صدقنا وعده، فإن صدق الوعد كمال. ثم إن إيراثهم الجنة إفضال، فجمعوا في هذا الحمد بين الحمد على الكمال والحمد على الإفضال، لأن الله تعالى يحمد على الأمرين جميعا، على كماله وعلى إفضاله، فيكون هذا الحمد جامعا بين إيش؟ بين الحمد والشكر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة صدق الله وعده لقولها الذي صدقنا وعده، وقد أخبر الله تعالى في آيات متعددة أنه لا يخلف الميعاد، وذلك لكمال صدقه وكمال قدرته، فإن إخلاف الوعد إما أن يكون لكذب الواعد وإما أن يكون لعجز الواعد، وكلاهما مما ينزه الله عنه، فيكون فيه كمال الصدق وكمال القدرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة شكر هؤلاء شكر أهل الجنة على إيراثهم الأرض ونصرهم وظهورهم على الكافرين، بقوله وأورثنا الأرض. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان يتبوأ بنفسه من الجنة حيث يشاء، وذلك بعمله، لقوله نتبوأ منها، نتبوأ من الجنة حيث نشاء. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله وليس له فيه اختيار، وذلك لقوله نتبوأ، فإن الفعل هنا ظاهر في نسبته إليهم فيكون باختيارهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن أهل الجنة في منازلهم لا يريدون غيرهم، فقوله حيث نشاء، وهذا من تمام النعيم، لأن الإنسان لو تطلع إلى منازل غيره لرأى أنه لم يكمل له النعيم. يقول مثلا فلان أحسن مني قصرا، فلان أكثر مني مالا، فيتنقص عليه النعيم. لكن إذا رأى أنه في المكان الذي يشاء ولا يريد التحول عنه فإن هذا من كمال النعيم. قال الله تعالى لا يبغون عنها حولا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة للعبد، فيكون فيها رد على من؟ على الجبرية. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على هذا الثواب الذي حصل لأهل الجنة في قوله فنعم أجر العاملين. ومن فوائد الآية الكريمة بيان منة الله سبحانه وتعالى بالجزاء، حيث جعله أجرا وكأنه أجر مفروض على الله عز وجل. فإن قال قائل كيف تجعلون على الله تعالى شيئا مفروضا، قلنا لم نجعله نحن ولكن هو الذي جعله على نفسه. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على العمل، ولكن أي عمل هو؟ العمل الصالح الذي يورث الجنة، وأن الإنسان لا ينبغي أن يكون كسولا متراخيا في الأعمال الصالحة. ثم قال الله تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش، وهذا بدء درسنا اليوم. ترى الملائكة، ترى أيها المخاطب، ويحتمل أنه أن المراد به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن القول الأول أولى، لأن القول الأول يشمل القول الثاني ولا عكس. فإنك إذا قلت وترى يا محمد حجبت هذا الخطاب عن بقية الأمة، وإذا قلت وترى أيها المخاطب صار عاما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولغيره من الأمة. والقاعدة أنه إذا دار اللفظ بين معنى عام ومعنى خاص فإنه يحمل على المعنى العام، لأنك إذا حملته على المعنى العام دخل فيه الخاص ولا عكس. وقوله الملائكة جمع ملك، والملك في الأصل هو الرسول، والملائكة جعلهم الله تعالى رسلا، وهم عالم غيبي قائمون بأمر الله عز وجل، مخلوقون من نور، ولهذا ليس فيهم معصية لأنهم خلقوا من النور. والجن خلقوا من النار، ولهذا كان الأصل أنه ليس فيهم طاعة، فإن أباهم وزعيمهم استكبر عن أمر الله الذي خاطبه به مشافهة. نعم الملائكة حافين، يقول مؤلف حال، وإنما جعلها حالا وإنما جعلها حالا لأن الرؤية هنا بصرية، والرؤية البصرية لا تنصب إلا مفعولا واحدا، فما يأتي بعده منصوبا يكون منصوبا على الحال، بخلاف الرؤية العلمية فإنها تنصب كم؟ تنصب مفعولين. نعم. طيب، إذن الرؤية هنا بصرية، ولهذا أعرب المؤلف قوله حافين من حول العرش أعربها حالا، وقول حافين من حوله أي محيطين به، والعرش هو عرش الله عز وجل الذي استوى عليه، وهو أعظم المخلوقات وأعلاها وأوسعها، فإن الكرسي وسع السماوات والأرض يعني أحاط بها وشملها، والعرش أعظم من الكرسي، وقد جاء في الحديث أن السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، الحلقة حلقة المغفر وهي حلقة ضيقة ألقيت في فلاة من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة، إذن فيكون هذا العرش عظيما لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. حافين من حول العرش من كل جانب. ووجه هذا التفسير أنه من كل جانب لأنه أطلق قوله حول العرش، وحينئذ لابد أن يكون هذا الحول من كل جانب، لأنهم لو أحاطوا من جانب واحد لم يكونوا حول العرش من الجانب الخالي، فإذا كانوا حافين من حوله فلا بد أن يحيط بجميع جوانبه، ولهذا قال من كل جانب يسبحون بحمد ربهم، قال يسبحون حال، يعني الجملة هذه حالية من ضمير حافين، لأن حافين اسم فاعل، واسم الفاعل يتحمل الضمير كما يتحمله الفعل. حافين من حول العرش حال من ضمير حافين، يسبحون بحمد ربهم ملابسين للحمد، يعني جعل الباء في قول بحمد ربهم للملابسة، وإن شئت فقل للمصاحبة أي يسبحون تسبيحا مصحوبا بالحمد، أي يقولون سبحان الله وبحمده، والجمع بين التسبيح والحمد هو كمال المسبح والمحمود، لأن بالتسبيح زوال النقائص، لأن بالتسبيح زوال النقائص والعيوب، وبالحمد إثبات الكمال، فيكون الجمع بين التسبيح والحمد مفيدا لمعنى أكثر مما لو انفرد التسبيح أو انفرد الحمد. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بين جميع الخلائق بالحق أي العدل، قضي أي حكم، لأن القضاء معناه الحكم، وقوله بينهم أي بين جميع الخلق بالحق أي بالعدل، فيدخل المؤمنون الجنة والكافرون النار. وقيل الحمد لله رب العالمين، قيل أبهم الفاعل ليكون أعم، يعني أن الله تعالى في تلك الحال يحمد من كل أحد ومن كل جانب ومن كل جهة، والحمد هنا مقرون بأل المفيدة للاستغراق، واللام في قوله لله للاختصاص والاستحقاق، إذا جعلنا الحمد للاستغراق شملت كل أنواع الحمد، سواء كان على كمال الصفات أو على الإفضال والإحسان والإنعام. وإذا قلنا اللام لله أنها للاستحقاق والاختصاص تبين أن الحمد المطلق لا يستحقه إلا الله، وأن ولا يكون إلا لله، لا يكون إلا الله اختصاصا ولا يحمد به إلا الله استحقاقا. والفرق بين الحمد والمدح مع تساويهما في الحروف أن المدح وصف بالكمال لكن لا يستلزم المحبة، وأما الحمد فهو وصف بالكمال مستلزم للمحبة. فالله تعالى يحمد ويمدح، لكن الحمد أخص من المدح لأن المدح هو مطلق الثناء، وأما الحمد فهو ثناء مقرون بمحبة وتعظيم. وقوله رب العالمين أي خالق العالمين ومالكهم ومدبرهم، والعالم كل من سوى الله. ختم استقرار الفريقين بالحمد أو ختم استقرار الفريقين بالحمد من الملائكة، وهذا فيه نظر، وليس من الملائكة بل من الملائكة وغيرهم، ولهذا أبهم الفاعل قال وقيل الحمد لله رب العالمين. في هذه الآية الكريمة عدة فوائد. أولا إثبات الملائكة لقوله وترى الملائكة حافين من حول العرش، ومن فوائدها إظهار عظمة الله في ذلك اليوم حيث تحف جنوده بعرشه، وهذا من مظاهر العظمة وكمال السلطان أن يرى الجنود حافين بمالكهم وخالقهم وسيدهم سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العرش لقوله من حول العرش، ومن فوائده من فوائد الآية الكريمة الثناء على الملائكة، وذلك بحسن انتظامهم بحفهم من حول العرش، وهذا حسن فعلي، وبكونهم يسبحون الله بحمده وهذا حسن قولي، فيجمعون بين تعظيم الله تعالى بالفعل وتعظيمه بالقول. ومن فوائد الآية الكريمة اختيار الجمع بين التسبيح والحمد لقوله يسبحون بحمد ربهم، وذلك لأن بالتسبيح زوال